0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، يقرأ الشعر، جماليات،
2: تونس، فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
3: لغة العالم،
4: عيون الكلام،
5: على صعيد الرفق،
1: جرائد من العالم،
6: حديث السينما،
7: أرخبيل المسرح،
8: عربي أنا،
9: عربي أنا،
10: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
11: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
10: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاماً،
1: من الإبداع،
0: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
2: توينسا توينسا، خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توينسا مع إيهاب الشاوش.
12: مرحبا مرحبا متابعي إذاعة تونس الثقافية، برنامج توينسا يسلط الضوء على المجتمع التونسي من زوايا ومرايا العلوم الاجتماعية والإنسانية. موضوعنا اليوم التفكير العلمي والعلوم الاجتماعية والاقتصادية كرافد لبناء الدولة واستشراف المستقبل، وذلك من خلال مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية المعروف باسم سيريس. نذكر اللي سيريس أحدث عام 1962، أي 6 سنوات بعد الاستقلال، ويعتبر ذاكرة حية للإنتاج العلمي في تونس. ضيفنا في الأستوديو الأستاذ الدكتور يوسف بن عثمان. شكون الأستاذ يوسف بن عثمان؟ هو أستاذ الفلسفة الحديثة وتاريخ العلوم في جامعة تونس المنار، المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية بتونس، رئيس اللجنة الوطنية القطاعية للفلسفة، محكم دولي في الأعمال المترجمة، كان رئيس جامعة تونس المنار، له العديد من المنشورات حول الفلسفة الديكارتية، مشاركات عديدة في مؤتمرات علمية دولية هامة، ترجم العديد من الأعمال منها رباعية كويري مع معهد تونس للترجمة وعديد الأعمال العلمية القيمة الأخرى. أستاذ مرحبا وشكرا على تلبية الدعوة، وأيضا ألف مبروك الوسام الوطني للاستحقاق في قطاع التربية والعلم. مرحبا.
13: شكرا سيهاب، شكرا على الاستضافة، وشكرا على استضافتي في برنامج توانسة. لأن هذه فرصة سعيدة للتعريف بالمركز، وفي نفس الاتجاه الذي تحدثتم عنه بيان كيف تمثل العلوم الاجتماعية والاقتصادية رافد من روافد التنمية نحو بناء مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة يمكن نقول.
12: وبطبيعة الحال المركز أساسا هو يفكك ويحاول فهم المجتمع التونسي، شكونهم التوانسة بطبيعة الحال من بناء الدولة الوطنية 62 إلى يومنا هذا، وهناك العديد من الأعمال والدراسات والبحوث القيمة. نشوفوا بعد شوية زادة مجموعة من المجلات والكتب والدراسات اللي يصدرها هذا المركز، مركز سيريس، واللي حقيقة ماذا بينا المجتمع والتوانسة يكونوا مطلعين على الأقل أنه فما ناس قاعدة تخدم، فما ناس قاعدة تصنع في المعرفة، فما ناس قاعدة تبني في مستقبل المعرفة. وأيضا باش نحلوا قوس على الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالمعرفة وتطورات التكنولوجية الحديثة والتربية والتعليم في تونس في ظل كل هذه التحولات واللي يمكن نسميها أيضا الثورة التكنولوجية الحديثة. فاصل قصير ثم نعود.

0: مواصلين معكم في برنامج توانس على إذاعة تونس الثقافية، ساعة من ساعتين من ثلاثة من المعرفة، العلم، العلوم الاجتماعية والإنسانية والعلوم الاقتصادية والتاريخ. اليوم موضوعنا التفكير العلمي والعلوم الاجتماعية والاقتصادية كرافد لبناء الدولة واستشراف المستقبل في تونس. ضيفنا الأستاذ والدكتور يوسف بن عثمان، مدير عام مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية أو ما يعرف باسم سيريس. بداية قبل ما نحكي على النشأة والمسار التاريخي للمركز لسيريس، خلينا نشوف الآن نحن في تحولات تكنولوجية في عاصفة من التحولات العلمية والمعرفية، اللي حتى الأسس التقليدية للمعرفة وعلاقة الأفراد ببعضهم تغيرت، وعلاقة الباحث بالبحوث متاعه والمعرفة تغير عن طريق ما يسمى، ما يوصف الآن الذكاء التوليدي الاصطناعي. في هذه، يعني خلينا نقول في هذه التحولات والتغيرات الكبيرة اللي يعرفها العالم، اللي فما شكون شبه أيضا بتحولات كوبرنيك وغيرها من الثورات الصناعية والعلمية الكبرى في العالم، احنا في تونس الآن عنا شانتي اسمه التربية والتعليم وأيضا الدراسات والبحوث. احنا فين مقارنة بهذه التحولات العلمية الكبرى؟
1: شكرا من جديد سيهاب، إذن وعلى إثارة هذا الموضوع المثير حقيقة. إذن تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في الواقع هي أداتنا لاستشراف المستقبل وللتموقع موقع تونس بالنظر طبعا إلى محيطها الإفريقي والعربي وفي العالم بوجه عام. استشراف المستقبل يعني من خلال هذه التكنولوجيات واكتساب هذه الوسائل، لابد أن نعود به أولا إلى الماضي لنفهم في أي اتجاه نحن نتحرك. أولا الذكاء الاصطناعي يمكن نعود به إلى ستينات القرن الماضي مع تيورينغ، لكن يمكن نعود به إلى القرن 17، ولن أطيل هنا كثيرا، فقط لنبين أنه تطور يمكن نقول حتمي للعلم وللتكنولوجيا وللذكاء الإنساني. إذن هو ليس وليد لحظة، ليس وليد هذه العشرية أو تلك، ليس وليد القرن 21، وإنما الإنسان بما أوتي من علم منذ القرن 17، هذه لحظة أولى فارقة في تاريخ الإنسانية، واللحظة الثانية هي عشرية ستينيات القرن الماضي، ثم بعدها التسعينيات ويعني ما بعد سنة 2000.
0: علاش اللحظات هذه؟ قلت قرن 17 في الستينيات ثم ثلاثة محطات تاريخية كبرى.
1: سأعود إليها. إذن القرن 17 حدثت فيه ما يسمى بالثورة العلمية التي أصبح فيها الكون والطبيعة يفهم بأدوات رياضية مع غاليلي وديكارت ونيوتن وبإسهامات يمكن نقول تعود إلى اليونان وتعود إلى كذلك الإسهامات العربية، يمكن نتحدث فيها في مجال آخر أو في حصة أخرى. إذن هذه الثورة العلمية نظرت إلى الطبيعة لأنها كتاب مفتوح يكتب بأحرف رياضية وأصبحت تفهم في قوانينها، ونظرت إلى الإنسان بعدها على أنه كذلك من جهة جسمه فقط لا من جهة دماغه أو فكره أو نفسه. إذن الإنسان أصبح ينظر إليه، ومن هنا ظهرت الفيزيولوجيا والبيولوجيا، ما لذلك عبارة آلة، الإنسان آلة من بما هو جسد، هذه عبارة موجودة في القرن 17 عند كثير من المفكرين. أما النفس فهي عصية على الفهم، هي الروح، هي معناها آليات تشتغل يصعب فهمها. إذن في لحظة مما قبل نشأة علم النفس وعلم النفس العصبي وعلم الأعصاب وما إلى ذلك. إذن القرن 17 نظرا للإنسان كأنه آلة، لكن النفس ليست آلة. في القرن 20 حتى النفس ذاتها،
0: تحكي تو على التقسيم الديكارتي للعقل والروح.
1: نعم أنت ملم بهذا، يعني لم أريد أن أدخل يعني في التفاصيل. في القرن 20 يعني وهنا أتقدم ربحا للوقت، هناك تطورات في علوم كثيرة، أصبح الدماغ البشري ذاته هو يفهم وفقا لقواعد وفق قوانين، ولم يعد لم تعد النفس التي تفكر والتي لها تحب وتكره ولها عواطف وما إلى ذلك، تعود إلى آليات، يعني هذه الآليات السيكولوجية والمسارات السيكولوجية تعود إلى حركات كيميائية وفيزيائية وفيزيولوجية. إذن أصبحنا نفسر ما يعتمل داخل النفس تفسيرا آليا كذلك، تفسيرا فيه قوانين.
0: باش نبسط دخلنا إلى الحداثة وما بعد الحداثة. وكيف ينظر العلوم الاجتماعية والإنسانية للإنسان. وصدمة الحداثة يعني تشيئة الأشياء.
1: إذن القرن العشرين فيه الجسم آلة والدماغ كذلك، يمكن فهم الكلام وفهم التفكير وفهم العاطفة هو آلة. في الستينات القرن العشرين إذن تيورينغ قال لما لا نبحث عن إمكان صنع آلة تفكر مثل البشر، طالما أن الدماغ البشري هو ذات آلة يكفي أن نستنسخ أو نحاكي ما يقوم به الدماغ البشري، وكنا نعتبره أمر معناه يعني خارق للعادة أو عصية على الفهم، إذن أصبحنا نفهم قواعده نستنسخ هذه الوظيفة الفكرية للدماغ في الحساب، في الاستدلال، في يعني كل ما هو عمليات ذهنية في آلة. إذن ومن هنا جاءت فكرة الذكاء الاصطناعي، هي الآلة التي تحاكي ذكاء الإنسان بعدما فهمنا الذكاء البشري وقلنا أنه شبيه بما يمكن أن يعتبر آلة. إذن التسعينات من القرن العشرين طبعا هناك تعامل بين علوم كثيرة، اللسانيات، المنطق، الرياضيات، الإعلامية، العلوم العصبية، كلها أنتجت محاولات في صناعة آلات تفكر مثل ما يفكر الإنسان. وطبعا في العشرية الثانية من القرن العشرين ظهرت التكنولوجيات الذكاء الاصطناعي بأكثر، حتى من تشات جي بي تي وكل التطبيقات.
0: احنا منين هذا الكل؟ نعم. احنا فين احنا شنية الموقع متاعنا؟ شنية الموضع متاعنا؟ شنية حضرنا لمستقبل التربية والتعليم والتلامذة للطلبة في للبحوث كباحثين انتوما؟ نعم. يعني اش حضرتوا؟ نجم نقول لك تعرف شكون يقول لك الذكاء الاصطناعي ينجم يقوم حتى دور البحث، لسنا بحاجة إلى بحوث تقليدية.
1: نعم، هو سؤال جوهري، لأنه لابد للمجموعة الوطنية ولسياسة الدولة كلها تنخرط ليس في فهم الظاهرة هكذا، وإنما في استشراف ما يمكن أن يعني نتوسله من خلال هذه التكنولوجيات من رافد من روافد التنمية. التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في التربية وفي التعليم، دعني أقول لك أن تونس لها كفاءات كبيرة في المجال، في الإعلامية الكل يعرف هذا، الجامعة التونسية معناها يتخرج منها كل سنة مختصون في الإعلامية، لنا معاهد عليا ومعاهد تحضيرية ومعاهد الهندسة ومدارس الهندسة هامة ومشهود لها يعني وطنيا وعالميا، لكن هذه الكفاءات التونسية لازالت في حدود واقع يمكن نقول إمكانيات الدولة وواقع الإدارة التونسية وواقع حتى القوانين المنظمة للإدارة التونسية دون المطلوب في التقاط الفرصة يعني نقول الثمينة من هذه التكنولوجيات وكيف يمكن توظيفها كل مزاياها، وطبعا تجنب أو تفادي ما يمكن أن يعد مخاطر وتحديات تثار حول الإنسان، حول الحرية الإنسانية، حول الإتيقة والأخلاقيات وما إلى ذلك. يعني هناك تحديات كبرى أمام هذا الذكاء الذي يمكن في وجه من وجوه أن يعوض الإنسان في بعض المهام، لكن أنا مع فكرة أنه الإنسان لابد أن يكون دائما يمسك بزمام الأمور وتعود إليه هذه القدرة على مراقبة الآلة والتحكم فيها.
0: أستاذ دكتور يوسف بن عثمان، الفكرة واضحة والآن فما جدل وفما العديد من الأدبيات، الدراسات والبحوث حول الذكاء الاصطناعي ومخاطر ومحاذير الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستعمال المسؤول للذكاء الاصطناعي، لكن أنتم كمركز دراسات وبحث بالنسبة للي يتعاملوا معاكم، يعني هل هناك استعداد للتعامل مع هذه الآلات، مع الذكاء الاصطناعي؟ كيفاش نتعاملوا بقطع النظر على الدراسات؟ الدراسات موجودة في العالم. نعم. على الذكاء الاصطناعي، لكن خلينا نقولوا المهارات الأساسية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي بالنسبة للباحثين متاعكم، خاطر توا باش ندخلوا احنا باش نحكيوا على المركز والتاريخ والنشأة. نعم. لأنه الآن تحدي كبير، يعني
1: هو في الواقع قدرة الباحثين وقدرة الآن الطلبة يعني تتجاوز ما يمكن أن تصوره في استعمال هذه الأدوات، لأن استعمالها لا أقول سهل ومبسط لكن متاح بشيء من الدربة، لكن المشكل هو إلى أي حد نستعملها وكيف نستعملها ونحافظ على ذاتية، على هوية باحث، على استقلاليته، وكيف نستعملها ونضمن النزاهة العلمية.
0: هذا سؤال.
1: نعم. هنا في الواقع النصوص ما زالت يعني في الجامعة التونسية وحتى في سلطة الإشراف يمكن أقول في بداية التفكير في لجان، لنا المعهد الدراسات الاستراتيجية يعني قام بتقرير ويعني معنا نص في الغرض يعني استئناسا بما منها ألف خارج تونس، طبعا اليونسكو، الاتحاد الأوروبي، الأليكسو، إذن كلها وضعت ورقات وسياسات وتقارير تبين كيف نستفيد وكيف نتفادى المخاطر. في البحث العلمي في تونس ما زلنا نجد صعوبة مثلا في تقييم أعمال الباحثين رغم ما لدينا من تطبيقات حول الانتحال وما إلى ذلك. لدينا
0: كل يوم تخرج حاجة جديدة.
1: نعم،
0: مشكلة.
1: نعم، ويعني حتى التثبت من مدى استعمال هذه الأدوات أم غيرها أصبح صعب. طبعا لابد أن تكون لنا يعني نكون طلاعيين ولنا الريادة في ضبط قوانين أو قواعد تنظم البحث العلمي. وأعتقد أن هذه مسائل مطلوبة يمكن نعمل عليها. نحن في المركز معناها بصدد إحداث طبعا ملفه عند الوزارة، لكن في التقييم الآن
0: يعني معناها تجاوزتوا التفكير أنتم.
1: نعم، مخبر بحث عنوانه إيتوس يعني إيتيك، وإيتوس يعني إيتيك تكنولوجي دليا أورغانيزاسيون إي سوسيتي. إذن همنا في هذا المخبر هو النظر في الامباكت يعني تأثير أو أثر التكنولوجيات الحديثة وأساسا الذكاء الاصطناعي على يعني كل ما هو في مجال الصحة، في مجال التربية والتعليم، في مجال المجتمع، وكيف طبعا ندرسه وكيف نستفيد منه ونتجنب
0: خطر. احنا أستاذ تو في نهاية الأمر بالنسبة للذكاء الاصطناعي لا مفر من استعمال الذكاء الاصطناعي، وتقريبا فما عديد الحاجات اللي يقوم بها الذكاء الاصطناعي سهل خدمة الباحث يعني سهلها برشا. يعني في نهاية الأمر فقط يلزمنا أطر موضوعية علمية عقلانية وأخلاقية لتأطير استعمال الذكاء الاصطناعي.
1: نعم، ولابد أن تكون لدينا من الخبرة لمراقبة ومراجعة وتدقيق ما يقدمه لنا. يمكن أن نتوسله ونستعين به في بحوث، في صياغة تقارير، حتى في ترجمات، لكن لابد أن تكون لنا العين المراقبة، العين الخبيرة التي تدقق فيما يقدمه، وطبعا لا تستأنس به كل الاستئناس وإنما تستعين به.
0: ممتاز. وقلت لنا أنت حاجة معناها على الأقل ملف حاضر وجاهز في وزارة التعليم العالي بخصوص مخبر الذكاء الاصطناعي أو استعمالات الذكاء الاصطناعي، ونجم نقول لك تقريبا حاجة اللي نعرفها أنا شوية الإعلام في المراكز التدريب الدولية ولا في القنوات، فما أصبحت هناك مخابر خاصة وتدريبات خاصة بالذكاء الاصطناعي لأنه لا مناص من الدخول في هذا المجال العلمي. وهذا يهزنا محور مهم في هذا البرنامج، هو سيريس، مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، النشأة والمسار التاريخي من 62 إلى الآن. كيف ساهم هذا المركز في تشكيل أو الإجابة على سؤال من هو المجتمع التونسي؟ كيف القراءات اللي قدمها هذا المركز بالنسبة للمجتمع التونسي اقتصاديا واجتماعيا؟
1: نعم، شكرا. إذن أعود إلى سنة 62 وإلى ما وجدته في أرشيف المركز من تاريخ أحداثه وقصة أحداثه. إذن بعجالة، الأستاذ محمود المسعدي كان وزير التربية، وزيرا للتربية سنة 61، ودعي وقام بمهمة في الولايات المتحدة. وطبعا عندما عاد، هذا ما يرويه الأستاذ الفيلالي، مصطفى الفيلالي،
0: مصطفى الفيلالي،
1: نعم، في مذكراته قال عندما عاد كنا مجتمعين يعني عند الأستاذ، وكنا نتحدث عن زيارته للولايات المتحدة وما ذلك، فتذكر أنه سلم، معناه أهدي له ساك بمبلغ 100,000 دولار من دار فورد.
0: أي دار فورد.
1: قام ومشاهج بدك ساك هذا، وقال ثم هذه إعانة لتونس ولوزارة التربية، ماذا نفعل به؟ إذن يعني التفاعل كان وقتها لما لا ننشئ مركز دراسات بحوث اقتصادية واجتماعية، وكانت الفكرة هي بدعم من دار فورد، وبقيت دار فورد يعني تدعم هذه المؤسسة سنوات. أول أقسام أحدثت هي قسم الاجتماع أو علم الاجتماع، قسم الجغرافيا، قسم الديموغرافيا، قسم التاريخ، وقسم الاقتصاد. لأن هذه الأقسام أصبحت فيما بعد في عدد 15 تقريب، لكن الأولى التي أحدثت هو لابد من معرفة المجتمع التونسي، لابد من معرفة جغرافية البلاد التونسية، لابد من معرفة تاريخ هذا البلد، اقتصاد هذا البلد حتى يمكن تنميته، وديموغرافيا حتى سياسات الصحة والتربية وما إلى ذلك. إذن معرفة تونس، معرفة المجتمع التونسي كان للسيريس فيها يمكن أقول السبق كأول مركز حاضن للدراسات الاجتماعية والاقتصادية وكذلك التاريخية والديموغرافية والجغرافية، التي يعني ساعدت سياسة الدولة وقتئذ على رسم مخططاتها وما إلى ذلك. وحتى في يعني لحظة من لحظات التاريخ وأصبح مركز الدراسة التخطيط والإحصائيات، ثم عاد من جديد إلى مركز دراسات البحوث، وألحق مدة معينة 13 أو أكثر بكتابة الدولة البحث العلمي تابع رئاسة الحكومة. إذن يعني منذ البدء صفوة الباحثين من الجامعة التونسية، إما أنهم تكونوا في السيريس أو كونوا في السيريس في مختلف هذه الاختصاصات، وكانت لهم يعني إسهامات جيدة تنير سياسات الدولة ويعني يهتدي إليها إلى حد ما. طبعا لأن في لحظة ما هناك صراع بين الاستراس و
0: بطبيعة الحال يكون هناك صراع عندك أنت مفكرين وباحثين يعني ليس باش يكونوا طيعين إلى درجة أنه يسيروا في سياسات الدولة، لكن في نهاية الأمر كي نتبعوا تاريخ السيراس تاريخ مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية نلقاه هو كأنه القاطرة يعني كأنه المخ الذي يفكر هذا العقل المفكر لسياسة الدولة الوطنية وحتى بعد سنوات يعني.
1: نعم هو يعني كان يعطي للدولة سياسات أو يقترح عليها حتى لا نقول يرسم لها سياسات، إذن يقترح عليها سياسات ويقيم أدائها وينقد أدائها لذلك. وطبعا هناك يعني توجه ثابت وقتئذ وتوجه يساري
0: وقت النقد وقت تولي هي الصراع يعني.
1: نعم كان معناها الحبيب بورقيبه الله يرحمه يقول رفياف دي عش الافاعي دي فيبر لوني دي فيبر السلاس كان عش الافاعي يعتبره، لانه مثل في نفس الوقت رافض لمعرفه السلطه لكن معارض للسلطه ومعارض شرس للسلطه لانه قادر على تقييم كما قلت سياسات.
0: رغم ذلك واصل العمل.
1: نعم وصل العمل اذا بحكمه مديري. اذا انا نحب نذكر هنا الاستاذ الشادي العياري سعد الهاب بوحديبه هاشم عبيد حسن العنابي عدنان حيدر اذا كثير من الاسماء اخرهم طبعا سي المنصف والناس يعني رضا شكونداري كذلك سي المنصف والناس الذي يعني جاءت بعده
0: المركز
1: يعني كلهم يعني حاولوا ضمان استمرارية هذا المركز بربما معناها انكسارات فيه تاريخ فيه أوج وذروة للعطاء وفيه في بعض الأحيان انكماش كما تنكمش بعض مؤسسات الدولة، لكن نلحظ الآن يعني عودة وعزم جديد من ويعني دعم من سلطة الإشراف من إدارة العامة للبحث العلمي في اقتراح برامج في دعم يعني ليس فقط بالميزانية وإنما ببرامج
0: تنجيو شوية آخر بعد للدعم وشنية يعني شنية المخططات اللي عندكم في المستقبل، لكن نرجع للبدايات يعني البداية كانت مسألة النمو مسألة ربما النزوح مسائل عديدة ركزت عليها الدولة الوطنية ثم تغيرت حسب مقتضيات يعني الواقع الاقتصادي والاجتماعي في تونس الشباب التماسك الاجتماعي التضامن بين الأجيال. يعني هناك سياسات واضحة الدولة حشتها بالمسألة هذه كأني سيركوموند معناه، وكيف فكر بورقيبة والدولة الوطنية والمسعدي في هذا المركز بالذات ما هي الحاجة في الوقت ذاك؟
1: الحاجة طبعا هي كانت ثابتة من ضرورة إنصات السياسي للعالم
0: لأن هذا الإنصات السياسي للعالم.
1: نعم أنا إنصات البوليتيك أو صفون لأن هذا أنا رجل السياسة أقول حتى أكون أوضح رجل السياسة لرجل العلم. إذن هذا يعني كان ثابتا في الستينات وكان طبعا ثابتا مع بورقيبة يعني النخبة تفكر وتفكر في معناها وتقوم ببحوث ميدانية بحوث تطبيقية عملية يعني خاصة بالمجتمع التونسي حقيقة، وهي التي إن تدبرت أمر الصحة أو التربية أو النقل أو الاستواد البطالة أو أي ظاهرة اجتماعية فمن خلال دراسات ميدانية ومن خلال إحصائيات تستفيد منها يستفيد منها أصحاب القرار وهيكل الدولة بصفة عامة.
0: هل كانت هناك استفادة في واقع الأمر؟
1: في الواقع لم أعاصر هذا يعني جيل الستينات والسبعينات، لكن من خلال يعني الدراسات في المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية أنا أكثر من 2800 مقال في
0: اللي هي هذه المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية.
1: نعم العدد الأخير هو 154-155 من بدأت تصدر من 1964، إذن فيها أكثر من 1800 مقال. في الستينات والسبعينات كانت مقالات يعني حقيقة ملتصقة بواقع التنمية في تونس كما قلت القطاعات يعني خذ مثال الصحة والتربية أو النقل أو الهجرة أو النزوح وما إلى ذلك. إذن دائما معناها مسائل ليست نظرية بالمعنى الذي نتخيله دائما من مركز بحوث وإنما بحوث ميدانية وإحصائيات وتجارب. وال1800 فيها مشاركين تونسيين أو أساتذة من تونس وفيها من العالم كامل يعني كانت هناك شراكات وأساتذة زائرين وبحوث يعني معناها تعاونية وكولابوراتيف مع جامعات ومع أساتذة من العالم العربي، من المغرب العربي، من أوروبا ومن آسيا وما إلى ذلك. إذن هذه الدراسات تبين إلى أي حد كان هناك يعني دور للمركز، وعندما يزعج السلطة إذن هو كان له دور وأزعج السلطة. يعني
0: هو العلوم، الدور العلوم الاجتماعية والإنسانية كما يقول بورديو هو إزعاج السلطة. نعم يعني نعم. في نهاية الأمر يعني السلطة لا تريد أن ترى قدامها الحقيقة، معناها الفقر أو الجهل أو الصحة، معناها المشاكل يعني. ودور السوسيولوجي ولا المشتغلين في العلوم الاقتصادية والاجتماعية هو بيان المشاكل هذه والسلبيات هذه. ولكن أيضا هناك شكون يقول اللي المركز أيضا شكل، إذا نجم نسمي المدرسة الأولى للسوسيولوجيين والمشتغلين في العلوم الإنسانية والاجتماعية في تونس بعد المدرسة الفرنسية ما قبل الاستقلال.
1: نعم هذا صحيح، الأسماء كثيرة هنا، وربما أهل الاختصاص في المجتمع تقريبا يعرفون أكثر مني الأسماء. لكن الأسماء الكبرى في الجامعة التونسية منذ الستينات إذن كما قلت هي أطرت أو تأطرت، يعني إما كان أشرفت على بحوث أو هي قامت ببحوث. وعندما تعود إلى أقسام كما قلت علم الاجتماع والديمغرافيا والتاريخ والجغرافيا، إذن الباحثين الشرشار أسوسي
0: مساعدين
1: هكذا وملحقين وما إلى ذلك، ملحقين أسوسي بسلاس، إذن تقريب كل الأسماء التي نعرفها ومعناها جاية لعصر الثمانينات أو هي من جيل الثمانينات في عطائها تكونت في الستينات والسبعينات في السلاس، إذن في كل الأقسام تقريبا بما في ذلك
0: في المركز في السلاس.
1: نعم إذن هذا النواة الأولى للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في الجامعة التونسية. بعدها طبعا في التسعينات أحدثت مراكز مخابر البحوث في الجامعة التونسية، وأصبحت هناك طبعا تنافس بين مخابر في الجامعة ومراكز مثل السلاسة وما إلى ذلك، لأن تغير المشهد
0: تنافس محمود يعني مش تنافس.
1: نعم. نعم تغير المشهد يعني لم تعد له يمكن أقول الريادة أو على الأقل لم يعد وحدها السلاسة، بل أصبحت معه مخابر أخرى، والآن نتعاون مع هذه المخابر في الجامعة في اختصاصات متعددة طبعا، والانفتاح بين الجامعات ومراكز البحوث ومحمود
0: حاجة ممتاز. الفت نظري اللي قلت أنا مش اختصاصي علم الاجتماع، هو صحيح مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، وأنت اختصاصك فلسفة.
1: نعم.
0: وتقريبا ينظر إلى الفلسفة أنها شيء نظري. نعم. يعني موقع الفلسفة في المركز هذا، وهل صحيح أنه الفلسفة في نهاية الأمر هي مجرد نظريات يعني فكرية ماهيش كما العلوم الاقتصادية والاجتماعية تلامس الواقع؟
1: نعم أولا قلت ليس اختصاصي على المجتمع، حتى لا أذكر بعض أسماء وتكون يعني مراجع كبرى دي ريفيرونس أنساها، إذن من الذين بنوا هذه الاختصاصات في تونس يعني منذ الستينات إلى اليوم. الاختصاصي فلسفة، وأنا يعني سعيد بهذا الاختصاص لأنه يمكن أقول ترانسفيرسال يعني أفقي، ولا أقول يعني الكلمة اللي يعرفها الجميع ومعنى أصبحت مبتذلة الفلسفة أم العلوم. الفلسفة هي يمكن نقول النسيج الذي يمكن أن يربط ويؤلف بين اختصاصات متعددة بانفتاحه وبما يحدثه فيها من فكر نقدي ومن وعي ومن يعني انفتاح. إذن هذا الاختصاص طبعا هو هام في المركز. أنا مع المدير المركز هناك معنا زميلان في اختصاص الفلسفة، ولنا معنا التعدد باختصاص مثمر للغاية، ثم ثلاثة من علماء الاقتصاد أو علماء الاقتصاد معنا مختصين في الاقتصاد، ثلاثة من علم الاجتماع، في اللسانيات، في الحضارة والأداب العربية، في العلوم الدينية، إذن هناك اختصاص في الفن، اختصاصات متنوعة. وهذا الثراء هو الذي جعل مثلا فرق البحث في المركز متنوعة ونشطة وتقوم بعمل يمكن أقول كولابوراتيف يعني فيه
0: تعاوني
1: بين اختصاصات، ومن ثم فكل ظاهرة تدرس ينظر إليها من منظورات متعددة، وهذا هام مهم جدا.
0: حكيت أستاذ ذكروا معنا الأستاذ والدكتور يوسف بن عثمان مدير عام لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية وما يعرف باسم اختصار سيريس في تونس. حكيت على الفكر النقدي للفلسفة وأهميته في تشكيل الوعي النقدي لدى المجتمع والناشئة ودورها في التربية، وانا نشوف زادة في كراسات المركز قرن من تعليم الرياضيات وتعلمها في تونس صراع مستديم بين التقليد والحداثة 1840 1940 هذايا من إصدارات المركز. نعم. وجمعت شوية بين الفلسفة والفكر النقدي في الفلسفة والفكر أيضا النقدي في الرياضيات اللي فما العديد من التقاطعات. ما تشوفش اللي مشكلتنا اليوم في التعليم، نرجع للسؤال الأول للتربية والتعليم، هو الفكر النقدي الفلسفة والرياضيات؟ حتى تقريبا المؤشرات عديدة تقول للتلميذ في تونس يفتقد إلى هذا الفكر النقدي ويفتقد المعرفة بالرياضيات، وهذا مشكلتنا في التعليم خاصة في ظل إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم. وذلك قوس نفت
1: أكيد. إذن لن أعود إلى علاقة الرياضيات بالفلسفة منذ العصر اليوناني، منذ أفلاطون.
0: أنا إذك علاش أنا سألتك السؤال هذا؟
1: لن يدخلنا علينا لمن كان هندسيا، يعني طلب الفلسفة يقتضي دربة العقل أو الذهن على التفكير الرياضي والاستدلال الرياضي.
0: هيك اللي يقرأوا المنطق أساسا في الفلسفة.
1: نعم. إذن ما أود أن أعرج عليه يعني في تفاعل ما طرحت، هو أولا الفلسفة هي تدرس مثلا نحن في السنوات الثالثة قبل البكالوريا لترغيب التلميذ في هذا الاختصاص الذي هو تفكير يعني حر نقدي، انفتاح، اعتراف بالآخر، تتعايش مع الآخر، تواصل، يعني قدر على التفكير السليم بون سونس. ثم هناك طبعا مضامين أخرى أمتن وأعمق تقدم في البكالوريا في مسائل هامة يعني تدعم هذا البناء للشخصية وللمواطن بما هو مواطن حر يفكر تفكير سليم حيثما طبق هذا التفكير، يعني إن كان في مجال الأستاذ الرياضيات أو الفيزياء أو علوم الدينية أو علم الاجتماع وما إلى ذلك. إذن الفلسفة هي مثل المنطق أو مثل الرياضيات أو مثل الإعلامية ترانسفرسات الإعلامية نستعملها في كل الأشياء، كذلك الرياضيات وكذلك المنطق. الفلسفة كتفكير يمكن أن نكون يعني فلاسفة بين ظفرين ونحن نفكر تفكير حر وتفكير فيه منطق وفيه استدلال في أي موضوع شئنا. العلاقة بين الفلسفة والرياضيات وكيف يمكن أن نطور الفلسفة من خلال ربما
0: التطوير والعلاقة وأيضا الواقع التونسي بالنسبة للتلميذ. هذا مشكلة كبيرة في تونس.
1: نعم. الواقع التونسي ليس فقط يعني تصنيف بيزا الذي لم تشارك فيه تونس ويعني مدة سنوات، لكن كذلك ما تقدمه وزارة التربية من إحصائيات حول التوجه نحو الرياضيات، بكالوريا الرياضيات في حدود اعتقد 5 و7%.
0: خمسة يظل ما بين 5 و7.
1: نعم 5 و7%. إذن هذا العزوف يعني انكبت عليه الوزارة، ونحن نفكر في المركز هذه السنة طبعا ربما معنا بالتوازي مع انطلاق أشغال الهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية. إذن نفكر ب يعني طرح مواضيع دون أن نشوش طبعا على الهيئة ودون أن نستبقها، مواضيع متوازية تساعد على تشخيص مسائل. لكن مع هذا الذي نعتزم القيام به، هناك دراسات أحدثت وأقيمت في السنتين الأخيرتين حول هذا العزوف، وكانت فيها وزارة التربية وطبعا اليفتي يعني المعهد
0: الفرنسي
1: مساهم حول العزوف عن توجه نحو الرياضيات. وهناك مسألة اللغة، هناك مسائل البرنامج، هناك تأكوين المكونين أنفسهم، هناك التطابق أو معنى التطابق الضعيف ممكن نقول بين أهداف البرنامج وبين حاجة التلميذ ذاته إلى هذا الاختصاص. يعني لا يدرك التلميذ أمام كم المعلومات والتمارين والدروس في هذا الاختصاص لا يدرك ما هي الغايات منه، اللي هي غايات قريبة لما تهدف إليه الفلسفة، هو فقط تنشيط للذهن وتعويده على يعني استدلال منطقي معناها سليم دون مطالبة دائما بنتائج وبزمن معين نجري فيه اختبار أو كم معين من الدروس. إذن هذه كلها
0: يعني أنتم تفكرون يعني في المركز هناك تفكير، هناك ورشات عمل، لأنه أستاذ في واقع الأمر مشكلة كبيرة بالنسبة للفلسفة والرياضيات في تونس وتأثيرها، يعني غياب أو ضعف الانخراط في الديسبلين هذية مشكلة حتى في أداء التلامذة ومن بعد الطلبة ومن بعد الخريجين متاعنا. يعني نرجع ديما كما فكرت الدولة الوطنية، هناك تفكير نقوله المسؤولين هاو هاي دراساتنا وهاو شنو تشخيصنا.
1: نعم. إذن هذا السنة نقوم به في الواقع، هذه السنة إذن بدأنا
0: الجلسات التمهيدية
1: بالنسبة للرياضيات. إذن هناك يعني عمل بدأ مع الوزارة وأنا كنت من الناس اللي موجودين فيه، أنا بصفتي أستاذ فلسفة مهتم بتاريخ العلوم وزارة التربية السنة الفارطة. إذن وتتم تقديم تقارير في الغرض، لكن هناك عمل آخر هذه السنة بدأنا في جلسة أولى مع متفقدين من الرياضيات ويعني صياغة أو بلورة البرنامج العمل هو معناها جاري. لا أقول أننا بدأنا حقيقة جلسات وورشات عمل، لكن مسألة تدريس الرياضيات في تونس هي من المسائل التي ننظر فيها من جهة التعليم العالي ومن جهة التربية كذلك.
0: لأنه نرجع نقوله كما مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية اللي هو دوره دعم الدولة واستشراف المستقبل، أيضا بالنسبة للفلسفة والرياضيات يعني هو مستقبل الطلبة ومستقبل أبنائنا ومستقبلنا أحنا قدام العالم، يعني هذا العالم المتطور لإي آي وغيرها.
1: نعم.
0: كي نرجو حتى للذكاء الاصطناعي اللي ما عندوش معارف بسيطة في الرياضيات يعني ما نجمش يعمل الذكاء الاصطناعي، معناها حتى في الأوامر حتى في الأشياء البسيطة يعني يلزمك، يقول لك يلزمك عندك على الأقل اطلاع على الرياضيات. تو نجيو نذكروا اللي احنا برنامج توانسة ان شاء الله ما زالت لنا اقل من ربع ساعة والحوار شيق. الاستاذنا وضيفنا يوسف بن عثمان مدير عام مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية سيريز اللي يخرج ايضا مجلة كراسات المركز وايضا مجلة تونسية للدراسات، المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية، ونشوفوا يعني كما قلت انت قبيلة أكثر من 2800 بين دراسات ومقالات علمية محكمة من يعني باحثين ودارسين مهم جدا. لكن السؤال علاش هذه ديما تقعد يعني موجودة في المكتبات فقط؟ لماذا المواطن التونسي نرجع احنا التوانسة ما نعرفش بطريقة أو بأخرى بتبسيط المقالات يقع التوانسة يعرفوا اللي راهو فما ناس تخدم وفما ناس تفكر وفما ناس قاعدة تستشرف في المستقبل؟
1: نعم شكرا سيهاب، هذه معنا فرصة باش نشكرك أنك معنا برمجتني في الحصة هذه، هذا سبيل ليعني نشر المعرفة وبيان ما يقوم به المركز والباحثين في المركز وخارج المركز.
0: أستاذ ربي نقاطعك فقط خاطر نذكر العناوين بتاع الوحدة هذه الدراسات، معنا نشوفوا الاستشراف 2024 في كراسات المركز، شنو هو العنوان؟ الهجرة إلى أوروبا من دول افريقيا جنوب الصحراء، تحقيقات حول العبور من تونس، الاستاذ محمد نجيب بوطال. هذا اللي نعيشوا فيه تو 2024، معناها اكثر من عامين التالي كراسات وفيها وكيفاش واحصائيات يعني تكتب في الموضوع وتقال في الموضوع، وتقريبا ما لقينا حتى حد من المركز من البلاتوات اللي شفناها الكل من الاذاعات من الصحف اللي حكي على الموضوع، صحيح ولا؟ رغم اللي تقريبا ها معناها اللي نحكيوا فيه تو في العنوان ظهر حكاية أخرى زادة، موضوع آخر مهم كراسات المركز قرن من تعليم الرياضيات وتعلمها في تونس، صراع مستديم بين التقليد والحديث 1840 اللي نحكي عليها بيزا وتقييم تونس وإلى آخره من المسائل 1940، مهدي عبد الجواد سليمان حسيون رحيم الكوك هذا
1: 2024
0: معناها سمعني عامين التالي تقريبا حكينا على الموضوع هذا، انتم حكيتوا عليه ودراسات مستفيض. سياسات بورقيبة العربي دكتور علي سويح 56-87 ايضا، وهذو مرة من المواضيع الآنية والحانية اللي الاعلام قاعد يحكي عليهم، الى جانب المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية عديد المواضيع.
1: ثم روغار كروازيز على التربية،
0: اي روغار كروازيز في لورينتاسيون سكولير اي بروفيسيونيل ان تونيزي سو لا ديريكسيون دو سامية بن يوسف منيف عبد المجيد الناصر كيف كيف، زاد هذا اللي نحكيه عليه حاليا انا هنا عام هذا 25. كي نشوف انا هكا نقول علاش الباحثين والدارسين في المركز ما ينوروش البلاتوات نتاعنا والاعلام على الاقل يفيدونا بهالمعرفه اللي احنا بعد عامين وثلاث سنين نلقاو ناس تقريبا تحكي في كل شيء وما عندهاش خبره عميقه بالمواضيع هذه. تفضل استاذ، سامحني قصيت عليك.
1: نعم هو في الواقع لنا نشاط في المركز معنا اسبوعي ثابت، وفي بعض الاحيان في الاسبوع اكثر من نشاط، لنا اربعاء الباحث وكل ما نقوم به من ملتقيات وورشات عمل وايام دراسيه حول مواضيع تحول بعدها الى كتب وكراسات. للتذكير كراسات المركز هي انطلقت من هذه الأقسام التي تحدثت عنها في البداية، يعني كانت تم كراس علم اجتماع الجغرافيا الديمغرافيا التاريخ والاقتصاد، ثم أصبحت 15 يعني كل مرة تضاف، عنا السلسلة فيها 15 كراس في اقتصاد متعدد، لسانيات، علوم التربية، علوم إسلامية، التاريخ وما إلى ذلك، ولنا كذلك خارج السلسلة ولنا المجال التونسي للعلوم الاجتماعية. إذن هذه المجلة هي اللي قلت فيها أكثر من 2800 مقال مدة أكثر من 60 سنة طبعا، وتغطي ما إنتاج باحثين تونسيين من الجامعة التونسية في الجامعة وفي المركز بعد تقييمها ويعني تحكيمها ومراجعتها ما إلى ذلك وتصدر من ذلك الوقت. يمكن أقول الامباكت يعني الأثر للبحث العلمي في العلوم الإنسانية والاجتماعية ما زال متعثرا نسبيا، لكن نحن منتبهين إليه كما قلت بدعم من الوزارة في كل مرة نقوم بأشياء فيها يعني حضور طلبة، حضور للباحثين، حضور كذلك لعامة الناس، يعني المركز مفتوح في كل الأنشطة ونحن مستعدين للحضور في الإذاعة في التلفزة في يعني في كل ما هو ممكن يتاح لنا للتعريف بمنتجاته ولإبداء الرأي في مسائل راهنة. إذن هذا أنا سعيد بأنك تلقيت يعني تلقي حسن هذه المنشورات.
0: لا ممتازة ممتازة
1: راهنة يمكن نقول يعني لها علاقة بما يحدث بما نعيشه بما نفكر فيه يعني وهي من قبل مختصين يفكرون طبعا في قضايا يعني أساسية في المجتمع
0: أساسية اللي نعيش فيها. قلت لك أنا مسألة الهجرة هذه تقريبا موضوع الساعة. حكيت أنت على الانتشار وعلى خلينا نشوفوا الفيزيبيليتي يعني كيفاش الناس تتعرف على الدراسات هذه وتستفيد يعني المجتمع التونسي والإعلام في تونس من هذه الدراسات لي خلينا نقولوا دعم البرامج متاحة. فما مشكلة في النشر الرقمي يعني في بعض الأحيان العديد من الدراسات اللي تقوموا بها ولا الأنشطة كي ندخلوا على الموقع متاعكم ما نلقوهاش، يعني في المستقبل هل هناك استراتيجية خاصة توا بالنسبة للشباب صعب جدا اللي يشد الكتب ماذا بينا احنا يقرأوا كتاب يستسهل انه تلقاها على الانترنت موجودة مفتوحة، يعني هل هناك استراتيجية لتحسين النشر الرقمي بالنسبة لكم والوجود في الاعلام معناها كل ما هو السيت ويب متاعكم الموقع او الصفحة متاعكم على الفيسبوك وغيرها من وسائل الاتصال الحديث والتواصل.
1: نعم عندما تشرفت بتسلم وسام الاستحقاق من قبل السيد الرئيس إذن حدثني عن السراس لأنه هو كان كذلك يرتاد السراس وله بحوث في السراس وقال لي أنه فيه مكتبة عظيمة هي كنز ولا بد من رقمنتها.
0: ممتاز.
1: في أعلى مستوى هناك وعي بأن رقمنة المكتبة أمر ضروري. رقمنة الإنتاج العلمي في الواقع يعني برمجناه أكثر من مرة يعني لابد من برنامج يعني ثابت يمكن أن نبيع به يعني هذه المنشورات والمقالات لكن وفق آليات ما زالت يمكن نقول متعثرة نسبيا.
0: علاش متعثر عليه؟ يعني انه رقمنا وندخل في النشر الرقمي ونحكي احنا بدينا بالذكاء الاصطناعي ما عادش حاجة ثانوية ولا تنتظر يعني شيء.

0: ثم ثم برنامج ان شاء الله هذه السنه نطور هذا.
1: به، وهذا يحملنا الى علاقتكم بالطلبه، يعني تعرف الطالب والدراسات والمساعده في البحوث نتاعهم، يعني هل هناك تقاطع، هناك تواصل بينكم بين طلبة الباحثين في الدكتوراه او الماجستير او غيرهم، الناس اللي تحب تقصد المركز، يعني ما هي الخدمات اللي تقدموها؟
0: اولا تكوين في المناهج البحث العلمي في الدكتوراه، اذا يعني هناك حصص في السمنا، يعني ايام دراسيه تبرمج مع زملاء في الاختصاص سواء كان في المركز او من الجامعه التونسيه لتامين هذه الدروس، اذا في كل مره يوم سبت او يوم اربعاء نعمل هذا الدكتوراه. نعم الدكتوراه وماجستير، يعني البحث العلمي بصفه عامه، يعني كيف نبحث، كيف نكتب مقال، كيف نوثق الهوامش وما الى ذلك، اذا هذا كله اما من خلال التجارب العمليه او من خلال بين ظفرين محاضرات، يعني محتوى نظري يقدم للطلبه، وهذا يلقى يعني نجاح كبير، لان الطالب التونسي متعطش في العلوم الانسانيه خاصه الى يعني تدريب في منهجيه الكتابه.
1: اي خاطر
0: ومن مهام المركز ان نقوم بهذا، يعني معنا في كل
1: هناك تخصص اساتذه يعني لهذه الدورات التدريبيه.
0: نعم
1: به الان نرجع منين بدينا، ما هي الاهداف او الاستراتيجيات خاصه في مجله التونسيه للعلوم الاجتماعيه او كراسه المركز، ما هي محاور الاهتمام في المستقبل؟ قلنا احنا دوله الاستقلال فكرت في التنميه، النزوح، الشباب وغيرها، المشاكل اللي كانت عايشه فيها تونس بعد الاستقلال. الان فما متغيرات ومتحولات عديده، ديناها بالذكاء الاصطناعي لكن غيرها، مشاكل في الدراسه، في التعليم، في الرياضيات، في الفلسفه، مشاكل يعيشها الشباب، الانترنت، الهويه، يعني ما عادش نحكيو على الهويه بمفهوم قديم امام هذا الفضاء المعولم، وغيرها من التحولات اللي يعرفها المجتمع التونسي، هي تحولات كبيره تقريبا، الفردانيه والعائله، ما عادش العائله يعني النواه، العائله المفكه غير. هل فما توجه، فما استراتيجيه، فما لقاء مع الدارسين، فما بحث ربما على باحثين جدد من الشباب تقولوا هذا باش تخدموا هاو اش حاشتها تونس وهاو احنا اش حاشتنا في المستقبل؟
0: نعم، هو في الواقع دور البحث العلمي بوجه عام ودور البحث العلمي في العلوم الانسانيه والاجتماعيه دقيق للغايه، وما نحن وعونا به في المركز هو ان هناك انتظارات كبيره ليس فقط من المركز وانما من هذا الاختصاص، لان البحث العلمي الدقيق في العلوم الصحيحة وفي العلوم المرتبطة مثلا بالطاقة وبالمياه وبالبيئة وما إلى ذلك، هذه هناك مراكز لها أثر ولها باع وذراع، وهي ذاتها تحتاج إلى مقاربات اجتماعية ونفسية وأنتروبولوجية وتاريخية وما إلى ذلك. إذن دورنا ليس فقط وما هو منتظر منا وما نعمل عليه، ليس فقط تطوير البحث العلمي في مجال الاختصاص، وإنما جعل هذا البحث مفيد ومثمر في اختصاصات أخرى، وهنا تأتي تعدد الاختصاصات أو الانتر ديسيبلينيتي، يعني البين تخصصي، لأن يعني مشكل المناخ ومشكل البيئة ومشكل الطاقة ومشكل الماء مثلا، هذه مشاكل كبرى،
1: المشاكل الكبرى
0: تعيشها تونس ويعيشها العالم،
1: يعيشها العالم.
0: نعم.
1: صحيح،
0: لا يمكن أن نفكر فيها بموارد وبإحصائيات وبإمكانيات وبطاقات، ومن لا بد أن نفكر فيها بذهنيات وبعقليات وبوعي، وهذا الوعي يعني كيف نتصرف مع الماء، كيف نتصرف مع البيئة، كيف نحمي أنفسنا من التغيرات المناخية، كيف نتعامل مع مشكل الطاقة، إذن هذه كلها تحتاج إلى سلوك، إلى وعي، إلى فهم، الى يعني يقظه واستشراف، وبناء طبعا مواطن قادر على يعني تحدي هذه الوضعيات الصعبه التي نعيشها وسنعيشها. اذا هنا العلوم الانسانيه والاجتماعيه في تقديري لها معناها هذه الصبغه البرواكتيف، يعني الاستباقيه، من اجل بناء وعي وبناء سلوك لمواطن يمكن ان معناها يذلل كل ما هو صعوبات في محيط فيه ازمات كثيره وفيه مصاعب كثيره.
1: نسلك سؤال مباشر، انت مدير عام المركز، نذكر هو المركز الدراسات الاقتصاديه، المركز والبحوث الدراسات الاقتصاديه والاجتماعيه، هل هناك اجتماعات كما نقولوا احنا اجتماع تحرير في مؤسسه اعلاميه، اجتماع 2026-2030 هذه اولوياتنا في المركز، هذه الدراسات اللي حشنا بها، البيئة، التغيرات المناخية، مشكلة التغير المناخي، الطاقة، الهجرة غير الشرعية، المشاكل اللي نعيش المجتمع التونسي وتحولاته في الحاضر في الآني، اجتماع الكوميتا نتاع التحرير نتاعكم ولا رئيس التحرير يقول هذا الدراسات اللي حشنا بها، حشتنا

0: بجيل جديد من الشباب من الباحثين، حاجتنا بمقاربات أخرى الحديثة اللي العالم يعمل فيها. هل هناك هذه التفكير الاستراتيجي 2026-2030؟ أنا واحد بين ظفرين باحث أو دكتور يقترح علي دراسة خارجة على هذه، أنا لا تعني المجتمع التونسي، أنا نحب هاي الدراسات اللي حشتي بها وللمجتمع التونسي والتوانسة حشتهم به والدولة بتبعها.
1: نعم، ما شرط إليه يعني من تفكير استراتيجي وتوجهات استراتيجية في الواقع ترسمه الوزارة ونحن ننخرط فيه. يعني معناها أدعي أن أقول أنا أرسم للمركز استراتيجية بحث 4 سنوات، إذن لكن ننخرط في الاستراتيجيات
0: لكن
1: الوطنية.
0: لكن هناك تفكير
1: نعم
0: تشاركي.
1: نعم، ننخرط في الاستراتيجيات الوطنية للبحث العلمي التي تحدد طبعا بين الوزارة ورئيس الحكومة تحدد الأولويات الوطنية للبحث العلمي في قطاعات مختلفة، من بينها مثلا الذكاء الاصطناعي والبيئة والمناخ وما إلى ذلك. ونحن في المركز نعمل طبعا داخل هذا التوجه في يعني رزنامة سنة أو سنتين، لم نذكر يعني لم نكتب نوار سير بلون سنة 2030 يعني حتى أصدق القول، لكن نفكر في سنة أو سنتين ما هي يعني البلون داكسيون والبروغرام معنا البرنامج وخطة العمل في البحوث وفي الدراسات الخاصة بالمركز وأنشطة المركز. طبعا في هذه التوجهات العامة
0: ما نتصورش الوزارة في قطيعة مع الواقع التونسي، ما نتصورش يعني
1: يعني
0: ونتصور أنتم ما تقترحوا زادة فهم مقترحات لأنكم باحثين ودارسين يعني والدكاترة في اختصاصكم
1: يقوم نقوم بالتصعيد وطبعا التأليف يعني تقوم بسلطة الإشراف ثم تحدد هذه المسائل الموجهة للمراكز.
0: يعني موجود فما تفاعل وفما تشاركية بينكم وبين الوزارة، خاطر ما نتصورش مثلا المواضيع اللي اطرحت في عام 60 ولا في عام 62 أو بدأ المركز ولا عام 70 نفسها توا باش نحكيو عليها. وبطبيعة لذلك ديما خلينا سؤال أخير نرجعوا لربما منفتحين على جيل شباب من الباحثين والدارسين.
1: نعم، الشباب مثل بعض الأحيان الطفولة والمرأة يعني نضعها هكذا في مقدمة الحديث لنتقدم به، لأن ليس طبعا ليس هذا جيل الشباب، هم جيل الطلبة، هذا هو جيل الطلبة نتعامل معه ك يعني نقل خبرات نقل معارف نقل ذكاء واستيحاب في بحوث، هذا هو
0: لا ربما حتى جيل جديد من خرجين ولا شباب مطلعين على أشياء أخرى، حتى الجيل القديم هذا معروف يعني الأجيال مختلفة. الجيل الجديد اللي بعدي أنا شباب ينجم يكون يتفاعل مع الذكاء الاصطناعي أكثر مني
1: أكيد.
0: صحيح أنا نجم نفهم ونتعامل معه، ولكن أنا ولدي خير مني في الأشياء هذه، يظهر لي نفس الشيء حتى بالنسبة للمركز. يعني ربما فما متخرجين جدد فما باحثين جدد مطلعين على منهجيات وطرق أخرى في البحث العلمي ويمكن يفيدوا المركز، هذا يعني السؤال عامة اللي حبيت نطرحه عليه.
1: دونك احنا كما قلت منفتحين وعندنا من انتداب من أصحاب الدكتوراه زوز جدد،
0: هذه الإجابة اللي حاشي فيها
1: في سنة زوز جدد هم يطعموا وطبعا يعطيوا روح جديدة للمركز طبعا ويخلونا ممكن معناها نراهنوا أكثر على ما هو شباب وراهن يمس المجتمع.
0: أقل من دقيقة أستاذ، لو كان قد مني ذولي هذيك المجلة الأخيرة.
1: نعم.
0: مجلة التونسية للعلوم الاجتماعية أهم المحاور في أقل من دقيقة.
1: نعم، أقل من دقيقة ثم معناها في الذاكرة ديزوماج للأستاذ علي المحجوبي كتبه الأستاذ عبد الوهاب المكني، ثم مقالات في التصورات السياسية في الفن في المجتمع وفي هنا مصطفى الشيخ الزواري كتب صورة الريف في الكتاب المدرسي وتمثلات التلاميذ دراسة في تحولات برامج التعليم التونسي. دونك الأستاذ رضا بكراع في النقاش وآراء كتب الدولة والوطن والمجتمع، الدولة الوطنية وحتمية العدمية والحرب، الحرب على غزة النموذج. هناك ترجمات، هناك مراجعات نقدية لكتب صدى مؤسسات بحثية المركز هنا العربي للأبحاث والدراسات.
0: هذا خرج هذا يخرج وخرج دول.
1: هذا العدد 154-155.
0: عدد 154-155 من المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية. كان معنا في برنامج تونس على إذاعة تونس الثقافية الأستاذ الدكتور يوسف بن عثمان مدير عام مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية بتونس. شكرا لك على كل هذه الإيضاحات وبالتوفيق إن شاء الله للمركز وللباحثين وللدارسين وللطلبة اللي يستنفعوا من خدماتكم. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج، إن شاء الله نتقابلوا نهار الأربعاء الجاي كالعادة من الساعتين لما 3 على إذاعة تونس الثقافية برنامج تونس. إلى اللقاء. تونس.
2: توانسة، خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توانسة مع إيهاب الشاوش.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.

هدي وانت معدي قول للأرض محدش قدي هدي هدي وانت معدي قول

0: ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب،
1: ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب.
0: عيش ايامك عيش لاليك، خلي شبابك يفرح بيك. عيش ايامك عيش لاليك، خلي شبابك يفرح بيك. عيش بالروح والعين والقلب، ضحك ولعب وجد وحب. عيش.

0: الحب.
1: حب الدنيا تلقى الدنيا فرحة كبيرة في حلم كبير، ضحك شوية لعب شوية جد شوية وحب كتير. عيش أيامك عيش على طول، خلي شبابك عمره يطول. عيش أيامك عيش على طول، خلي شبابك عمره يطول. افرح ارقص غني.

0: قد ما تقدر عند اللحظة اللي تعدي بتروح ما تجيش عيش أيامك
1: ضحك ولعب وجد وحب عيش
0: عيش أحلامك
1: عيش بالروح والعين والقلب
0: عيش أيامك
1: ضحك ولعب وجد وحب عيش
0: عيش أحلامك
1: عيش بالروح والعين والقلب.

أحبك يا سلام على حبي وحبك وعد ومكتوب لأحبك ولا نمشي الليل من أحبك يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك.

0: صحيح.
1: أمال
0: أتريني بقيت فرحان،
1: أقبل كل لون زال يتهان زي هنانة، أقبل كل لون زال يتهان زي هنانة.
0: شوف وشك.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات،
2: تونس،
3: فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
4: لغة العالم،
5: عيون الكلام،
6: على صعيد الرفض،
1: جرائد من العالم،
7: حديث السينما،
8: أرخبيل المسرح،
9: عربي أنا.
0: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
10: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
0: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاماً،
1: من الإبداع،
0: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعينا.

0: الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم. نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريمة طرابلسي.
1: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافي في برنامج الطريق إلى المدرسة، حصة جديدة نحاول من خلالها أن نمر على جوانب ومشاغل الحياة المدرسية وكل ما يتعلق بحياة التلميذ داخل المدرسة في أبعادها النفسية والبيداغوجية والتعليمية. والأساس هو أنه نبحث في كيف يمكن للتلميذ التونسي أن يعيش سعيدا وفي نفس الوقت يتلقى المعارف داخل المدرسة التونسية. والسعادة دي لا تتحقق الحقيقة إلا بتراكمات وببدايات ناجحة. والبدايات لهنا مش نحكو فيها على المرحلة التحضيرية، مرحلة ما قبل المدرسي، والمرحلة دي المرحلة حاسمة في تاريخ التكوين المعرفي والنفسي للتلميذ التونسي، اللي فيها يمكن أن تكون لها أثرا حتى في المخرجات اللي هي في نهايات أن تحدث عن الشهائد، المخرجات الكبرى. شوف المشروع المرحلة التحضيرية، فلسفة وزارة التربية في الدفاع عن هذا المشروع وتحقيقه في مستوى الواقع، والعناصر البيداغوجية وماذا نجد في القسم، داخل القسم ماذا يوجد في المرحلة هذه، وعلاقة ذلك بطموحات العائلة التونسية، لأن العائلة التونسية وجدت طموحاتها بدأت تتحقق داخل المرحلة هذه، أم أن هنالك صعوبات، رهانات، تحديات. العناصر هذه من كلها باش نحاول نفهمهم ونفكهم مع أصحاب الاختصاص. ضيفنا اليوم سي تيجاني المسعودي، وهو باحث في الشأن التربوي ومتفقد عام للمدارس الابتدائية. مرحبا بك سي تيجاني المسعودي.
2: مرحبا.
1: باش نفكوا العناصر هذه في سردية المرحلة التحضيرية في ما قبل المدرسي في فقرة لنفكر معا.
0: لنفكر معا،
1: فقرة لنفكر معا. السياق العام هو الحديث عن المرحلة التحضيرية، السنوات الأولى، بداية الأولى بالنسبة للطفل التونسي. هو بدأ يكتشف المدرسة ويكتشف ذاته ويكتشف نظام حركاته وتمثلاته والخيالات التي يمكن أن تذهب به بعيدا في مستوى اللعب والحياة داخل الحياة المدرسية. مش نحكي على التجربة اللي هي دائما تبقى تجربة مفتوحة قابلة للمراجعة والتعديل، وهي مشروع أساس، مشروع قد يكون مشروع تربوي اجتماعي تعليمي إنساني بصفة عامة، يرتبط بفلسفة وزارة التربية في التأسيس لهذه المرحلة. باش نبدو في مستوى أول، يعني أنت صاحب خبرة كبيرة ولديك دراية بما هو خارج الفضاء التونسي بصفة عامة حول المرحلة التحضيرية، التجارب. احنا عملنا تجربة قاعدين نسولها أسوة بتجارب عالمية، هل أنه هنالك تجربة خصوصية داخل الفضاء التربوي التونسي، أم هنالك تجربة نقولوا احنا أخذنا منها نوع من التثاقف يا سيدي والإثراء، ومحاولة أنه نشوفه كيف يمكن لنا أن نواكب حركة التاريخ التربوي العالمي يا سيدي في مؤسسات التربوية الأجنبية. مش نبذل بالنقطة هذه في التأسيس لهذا المشروع التربوي المهم بطبيعة الحال. سي تيجاني مرحبا بك.
2: شكرا أستاذ كريم، يعطيك الصحة على هذه الاستضافة الطيبة، وشكرا أيضا لهذا الصرح الثقافي إذاعة تونس الثقافية. مشكورين على هذه البرامج التي تهتم بالشأن التربوي وكم نحن في حاجة إليها يعني. فأنا أثمن جدا يعني هذه الاستضافة وشكرا. فكرة يعني المرحلة التحضيرية أو التربية ما قبل المدرسية بشكل عام، هي المنطلق، هو منطلق يعني بحثي بالأساس. يعني أجريت دراسات، أجريت بحوث تؤكد الدراسات هذه أنه كل من مر بالتربية القبل ما قبل المدرسية يعني تيسر تعلمه. فهذه المرحلة هي من بين أهدافها تيسير التعلمات فيما بعد. فدراسة يعني أجريت حتى في المركز الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث التربوية سابقا في وزارة التربية، الآن تغير أصبح في كارتاج أو في سيفيب في البحيرة. فالمركز الدراسة هذه هي دراسة طولية تابعت عينة من الأطفال يعني غير متجانسة، فيها اللي مروا بالتحضير وفيها اللي ما مروش بالسنة التحضيرية، ويعني تابعتهم طيلة سنوات الدراسة متاعهم. إيش تقول النتائج الدراسة هذه؟ تقول أنه نسبة كبيرة يعني في حدود تقريبا 70 أو 75% من التلاميذ الذين واصلوا المرحلة الثالثة الماستر والدكتوراه هم فعلا مروا بالتحضيري، والعكس صحيح، من لم يمر بالتحضيري اكتفى بالإجازة. فهذه مرحلة
1: أقل الأشياء يكون إجازة.
2: نعم، تجعل الطفل وتجعل المتعلم يذهب بعيدا وتيسر وتضمن يعني المساواة أيضا والإنصاف، يعني هذه من أهداف. أيضا هنالك حتى دراسات أجريت في اليونيسيف، منظمة اليونيسيف، هو مشروع الأمانة مش مشروع وزارة التربية فقط، ومشروع وطني يهم عديد الوزارات وعديد الأطراف، وزارة الشؤون الدينية في الكتاتيب، وزارة المرأة والطفولة وكبار السن في علاقة برياض الأطفال، ثم وزارة أخرى ولكن عندها بنسب قليلة مثل وزارة الدفاع، يعني عندها أعداد صغيرة، ولكن هو مشروع وطني تقريبا يهم 5 وزارات. الوزارات الأساسية 3 هي وزارة التربية، وزارة الشؤون الدينية، وزارة المرأة.
1: يعني في العنصر هذي المدخلين، بما أنه المدخلين متنوعين، يعني كأنه المرحلة التحضيرية يمكن أن نجدها في الروضات، ويمكن أن نجدها في المدارس، ويمكن أن نجدها في الكتاتيب هكا.
2: نعم.
1: يعني كل قطاع يمكن له أن يتكفل به.
2: نعم.
1: أنه يقبل التلامذة ويكونهم ويحضرهم منطقيا وبيداغوجيا ومعرفيا، وهذا أمر هام أنه ثم تقسيم المهام، وحتى نخف على الفضاء المدرسي استقبال التلامذة، وحتى أنه العائلة التونسية تجد ملاذها في كل المناطق التونسية. هذا مهم جدا. وهذا يخلينا ديما نقول، أنت قلت هذا مشروع وطني في نفس الوقت تجارب، ثم تجارب عالمية. كن نبدو بالعالمي ساعة، التجارب الأجنبية، يعني التجارب هي الأجنبية دائما ما تختلف بين الفرنسي الفرنكوفوني أو الأنجلوفوني أو التجارب الموجودة في بلاد سكندينافية. كنت تعمل لك المسح للتجارب الخارجية وتقول لي أنا أهم التجارب التي وجدناها ناجحة ونسعى إلى أن نخطو على خطاها ولكن بالطريقة التونسية.
2: نعم، شكرا سيد كريم. يمكن هنا نستحضر التجربة الفنلندية، للأمانة هي يعني تجربة رائدة، لأن الطفل الفنلندي يبدأ مرحلة التعليم الابتدائي في عمر 7 سنوات، وهذا عنده دلائله، يعني أن الطفل يمر بمرحلة تحضيرية تقريبا أو تربية ما قبل المدرسة هي مرحلة كاملة، يعني تقريبا تدوم 4 سنوات، 3 سنوات، 4 سنوات، 5 سنوات، و6 سنوات. وبالتالي يعني وكانها مرحلة كاملة لها يعني حتى إداراتها الخاصة، ولهنا يعني إشارة ربما للسياق التونسي. نحن كما قلت يعني المشروع بين إدارات مشتركة، وهذه ربما من الصعوبات. والوزارة الآن خاصة بمبادرة وزارة التربية واليونيسيف، فما فكرة توحيد البرامج، فما فكرة الوثيقة يعني المنهاج الوطني الموحد يعتمدوه الناس الكل، فما يعني اشتغال على التوحيد. في فنلندا هذا أمر محسوم، يعني هما اعتمدوا التحضيري، وهذه المرحلة 4 سنوات مدخل لإصلاح المنظومة، أصلح التحضيري فأصلحت بقية المراحل. فممكن أن نستأنس بالتجربة الفنلندية، الأمانة هي تجربة رائدة، وحتى على مستوى الممارسات البيداغوجية لو نتعمق فيها سراء يعني كيف يدربون وكيف يعلمون الأطفال. فما البلدان السكندينافية كلها، هي حتى النرويج وهذه الدول، يعني تعتمد مثلا التعلم بالمحسوس، تعتمد التعلم في الطبيعة، تعلم في خارج الفضاء، الأقسام في الطبيعة إلى غير ذلك. يعني عندهم تجارب يمكن نستأنس بها.
1: بيعطيك صحة. لكل حال هم الفلسفة متاحهم قائمة على فكرة أن يكون الطفل طفلا، يعني أنه يدافع على طفولة الطفل حتى يبقى محافظا على معالم شخصيته كطفل داخل المدرسة، ولا نقوم بإعادة تركيبها على الطريقة التي نراها نحن وبطبيعة الحال نحن كمجتمع بصفة عامة. الفلسفة هذه المهمة أن نحافظ على طفولة الطفل داخل الفضاءات التربوية التحضيرية بطبيعة الحال، أنت قلت راه برشا متدخلين، هل عندنا نفس المنهاج نفس الوثيقة، وإلا كل واحد عنده تدخل خاص به في طريقته في التعامل مع الفضاء المدى داخل القسم، في التعامل مع الأنشطة في تونس؟ كنت تحكي لي على ثم اشتراك بيداغوجي موحد، أم كل يدلو بدلوه في طريقة التعامل مع التلميذ التونسي في المرحلة التحضيرية؟
2: نعم نعم، شكرا، يعطيك الصحة يعني على السؤال الفني في علاقة بالمشروع ككل. يبدو لي نحن الآن في صميم المشكل، يعني قريبا ستصدر حقيبة تعتبر حقيبة تكوينية كاملة، حقيبة القسم التحضيري. يعني الآن هم بصدد يعني أعداد المكونين، سيتم تكوين كل الإطارات، سواء كان إطارات تتبع وزارة التربية أو وزارة شؤون المرأة أو وزارة شؤون دينية. فهنا ثم مشروع كامل، يعني يعني يشتغل على هذه النقطة، يشتغل على توحيد المضامين تحت توحيد التعلمات إن شئنا بين ضفرين أو الاستعدادات التي نشتغل عليها في القسم التحضيري، توحيد أيضا التمشيات والممارسات والمقاربات البيداغوجية، توحيد أيضا حتى المضامين والوثائق المعتمدة وأدوات مثلا التقييم والمتابعة الكل. فما مشروع نأمل أن يصل وأن ينجح حتى نوحد وحتى نضمن أيضا أنه عدم وجود اختلافات، لأنه مثلا مشروع إذا يقتصر على وزارة التربية هذا ماهوش كافي. ربما في التحضيري الآن تم الاشتغال على التوحيد، بقي دائما الإشكال مطروح في 3 سنوات وأربع سنوات هنا نقول لك
1: في العمر يعني.
2: أي في العمر مازال ما ثماش ربما ما يوحد بين المختلف الوزارات، لأنه وزارة التربية ما عندهاش 3 سنوات وأربع سنوات، إذن هو يهم وزارة المرأة ووزارات أخرى. فهمتني؟ فأيضا هم يلزمهم يشتغلوا على هذا. يمكن أن نعتمد أو نرى التربية ما قبل المدرسة ليس تحضيري فقط، لا، هي كما قلت هي مرحلة كاملة فيها 3 سنوات. التلميذ إذن التحضيري هو عبارة السيزيان في المرحلة الابتدائية، ينجح من المرحلة هذه ويمر للابتدائي.
1: فهمتني؟ يعني هو في من سنة ثالثة عمره 3 سنوات حتى يوصل 6 سنوات.
2: نعم،
1: 3 سنوات في التحضيري،
2: 3 سنوات يعني في ما قبل المدرسة،
1: قبل المدرسة
2: يعني. 3 سنين 4 سنين وخمس سنين يمر بالتحضيري. وزارة التربية لديها التحضيري اللي هو وقع ضمه هو الآن 8 لتوحيده، هدف من أهداف الوزارة أن توحد. وحتى أصبح أيضا مجاني، كان ثم في مقابل توا أصبح مجاني من سنة 2023، أصبح مجاني في الأقسام التحضيرية لاشتغال عليه يعني بطريقة سليمة صحيحة بيداغوجيا تحدث علميا، يعني عكس ربما بعض الأطراف الأخرى اللي مازالت لم تصلها بعد الحقيبة ولم تتكون المدرس. لم يتكون مثلا، نلاحظ في بعض المدارس الخاصة ربما أو في بعض المدارس الراجعة بالنظر لوزارات أخرى، يعني المدرس لازال يعني دون تكوين وفق المشروع هذا، الفكرة التوحيد وفكرة الوثيقة يعني الموحدة والمنهاج السنة التحضيرية الذي هو كما قلت لك الآن بصدد يعني تنزيله في الواقع.
1: من زين نحكي على المشروع، يعني أن طالما أن الحقيبة لم تم اعتمادها خلينا نحكي على ما هو موجود.
2: نعم.
1: وتجربة ما هو موجود الحقيقة تجربة فيها الواضح فيها الملتبس فيها الغامض. نعم. يعني العائلة التونسية ليست لديها الحقيقة معرفة تامة بما هو موجود في القسم داخل المرحلة التحضيرية، في المرحلة التحضيرية بالأساس، ومن يدرس المعلم الحقيقة، هل لديه تكوين خاص لا تقنيات البيداغوجية للمدرس، الفضاء في حد ذاته هل هو فضاء كلاسيكي فضاء أو فضاء مواكب للمعنى التحضيري. يعني الفلسفة بصفة عامة وتاع وزارة التربية هو أنه نقول تحضير التلميذ ويكون عنده ثمن استعدادات أولية يا سيدي، ولكن في مرحلة أنه أكدوا فعلا أنه يرى التلميذ يجب يحافظ على فكرة اللعب اللي هي موجودة حتى في الفلسفة داخل الأنظمة التربوية الغربية، أن يلعب التلميذ، نحافظ على أنه يعيش حياته في مرحلة دي مرحلة العفوية داخل المدرسة. يعني وفي القسم ماذا نجد في القسم؟
2: نعم.
1: مكونات سيدي التقنية والمادية والجوانب البيداغوجية، في نفس الوقت كاينه باش نوصفوا تويك احنا ما هو موجود في القسم.
2: نعم.
1: وكيف وظيفه المنشط ولا المعلم، شنين الوظيفه نتاعو بالضبط داخل القسم؟
2: نعم. تفضل. شكرا شكرا استاذ كريم، يعطيك الصحه. نعم، نحن يعني في هذا الطريق، طريق الى المدرسه، سيكون طريقنا يعني فيه مراوحه بين الموجود والمنشود.
1: نعم نعم على الموجود.
2: نعم. الان الموجود الامانه هو فيه يعني الكثير من الصعوبات، انا نقول صعوبات او اخلالات اللي هي نعمل على تداركها وعلى اصلاحها.
1: تحديات بالاساس.
2: نعم صحيح، هي تحديات ديزانجو، تحديات ورهانات قويه جدا. ثم تحديات في علاقه بالاموال والمصاريف، يعني نعرف يعني هذا مثلا توحيد الاقسام التحضيريه يكلف ما يكلف، يعني مش بتحدث في الجانب هذا مش من اختصاصي، لكن ربما كما اشرت انت سنسلط الاضواء على الممارسات على ما يطلبه الولي اليوم. يعني لو ابدا انا من مهنتي ربما ما أواجهه، وأنا كنت صرحت هذا وقلت حتى المشرفين والمسؤولين وفي الوزارة وغيره، المدرس التحضيري ومرحلة التحضيري اللي هي تنتمي إلى مرحلة ما قبل المدرسية لها خصوصيات تختلف عن المرحلة الابتدائية، تختلف تماما، يعني بيداغوجيات أخرى مختلفة، مضامين مختلفة، يعني مقاربات بيداغوجية مختلفة تماما تختلف. بالتالي أنا عادة كل سنة أكون مدرسي التحضيري ونختارهم وننتقيهم ونكونهم. بعد شنو يصير؟ ينقل المدرس، وإلا من عشان يعطوه قسم آخر ويجي مدرس آخر جديد نعاوده من جديد، حتى وإن كان المدرس هذا لو قديم عنده خبرة مثلا 10 سنوات أو 20 سنة وكان يدرس في الثالثة وفي الرابعة وفي السنة في سنة السادسة، يأتي ينزل إلى قسم التحضيري فنعيد التكوين معه من جديد، وهذه مشكلة تواجهنا كل سنة. دونك شفت الواقع هنا، الواقع المدرس من يدرس القسم التحضيري، هذه نبدأ بها من أول ما بدأ المشروع، كانوا من يتكون ومن يتم اختياره لتدريس القسم التحضيري يبقى دائما إلى أن يتقاعد. اتقاعدتك المجموعة الأولانية، أنا كنت قد اشتغلت في مدينة قربة وتحية إلى قربة وإلى المدرسين هناك، يعني كان أنا فعلا يعني تابعت وقيمت وكونت مدرسين من أفضل الكفاءات في التحضير، ولكن تقاعدوا هؤلاء يعني. واليوم نلقى أنفسنا التحضير ياخذوا مدرس مبتدئ، مدرس نايب، مدرس أي مدرس ياخذوا، وبالتالي نعاود المشكل نكونه من جديد ويعاود ينقل المدرس ونجيب. هذا إشكال كبير برشا.
1: التحديات الصعوبات الأولى في الإطار التدريس في حد ذاته، نعم. اللي يفترض كما قلت أنت حتى وإن كانت لدى المعلم خبرة، ولكن مرحلة التحضيرية لديه خصوصية تفترض تكوين خاص،
2: نعم.
1: كبير الحقيقة، فيه البيداغوجي، فيه النفسي، يعني تأطير التلاميذ يعني ومسيرة حياة اليومية للتلميذ داخل للطفل في حد ذاته داخل القسم، يفترض الحقيقة شخصية بيداغوجية متميزة ومتنوعة، اللي هي شخصية المعلم لديه شكون كونه ويعلم ما هو موجود داخل القسم. يعني هذه التحدي الأول، وهذه يلزم من يدرس يلزم يكون معلم عنده حد معتبر
2: من التكوين ومن الاستعداد.
1: من الاستعداد حاليا يعني في كل عام ثم تكوين، وإلا كل مرحلة معينة كيفاش تتم عملية التكوين في حد ذاته؟
2: مفروض ثم برنامج وطني للتكوين كل سنة يتم ويرسل إلى الجهات المندوبيات ويتم التكوين، وفيه من بين المواضيع تهم السنة التحضيرية، فنستهدف ربما من تكون لا الجديد الوفد الجديد نستهدفه في تكوينه يعني في هذا البرنامج، وربما إذا ثم مواضيع جديدة يتم تكوين كل المدرسين.
1: يعني نحكي احنا نتو في مرحلة التكوين لمن يدرس، العناصر التكوين على ماذا نركز في عملية تكوين المعلم؟ يعني التكوين بطبيعة الحال فيه المعرفي، فيه النفسي، فيه البيداغوجي،
2: نعم.
1: يعني فيه تكتيك كيف نتعامل مع أبنائنا،
2: نعم.
1: كل شيء،
2: نعم.
1: يعني أعطينا عناصر التكوين اللي تلقاها المعلم.
2: نعم نعم، أكيد المدرس خاصة الآن مع الحقيبة ومع المنهاج السنة التحضيرية يتكون في المنهاج، ما هو المنهاج، ماذا يتضمن، يتكون أيضا في كفايات مدرس القسم التحضيري. في بالك عندنا كفايات للمدرس لابد أن يتملكها مدرس تحضيري تختلف عن كفايات مدرس المرحلة الابتدائية، إذن له كفايات خاصة به، كفايات مهنية مطلوبة في تكوينه، يتعرف عليها الملامح المطلوبة فيه، فما ملامح خاصة في المدرس، إذن يتكون في المسائل هذه اللي هي جديدة في علاقة بالمنهاج، معظمين المنهاج. بعد نمر به لمسائل ليس في علاقة به هو بمهنته، بممارساته في القسم، فيتكون مثلا من المواضيع المهمة اللي يتكون فيها هي تصميم الفضاء. تعرف لكون احنا الفضاء التربوي في القسم التحضيري وفي التربية ما قبل المدرسية يختلف،
1: له خصوصية،
2: له خصوصيات. مثلا المدرس ليس له مكتب، عندناش السبورة، عندنا يعني وسائل أخرى وتصميم آخر، تصميم آخر ومدخل خاص، وإذن هو عالم خاص، عالم خاص يتكون فيه المدرس، فما فضاء داخلي وفضاء خارجي. يتكون المدرس دونك في الفضاء، يتكون بعد في البيداغوجيات الخاصة بالقسم التحضيري، ثم بيداغوجيات خاصة
1: كان تفصل هنا البيداغوجيات الخاصة،
2: نعم. نعم هنالك بيداغوجيات، مثلا بيداغوجيا اللعب، يعرف ما معنى بيداغوجيا اللعب، كيف نوظفها، مثلا بيداغوجيا المشروع مهم جدا، بيداغوجيا المشروع، فالمدرس الطفل التحضيري يتعلم بالمشاريع، وهناك يقول المشاريع، نقوله فيلسوف التربية الأمريكي جون ديوي، ونقوله learning by doing، يعني التعلم بالممارسة، أي أن الطفل يتعلم وهو يمارس. نمشي إلى مونتيسوري بيداغوجيا أخرى اللي هي التعلم بالحواس. دونك انا كي ندخل قسم التحضيري ما نلقاش مدرس عنده الطفل يسمع والطفل يشوف ويتذوق ويلمس وينمي حواسه، ماهوش قسم تحضيري بالنسبه لي. دونك هو يتعلم في هذه، في البيداغوجيات هذه، بيداغوجيا المشروع، بيداغوجيا التعلم بالحواس، بيداغوجيا اللعب، بيداغوجيات عديده، البيداغوجيا الفريقيه كيفاش يراعي الفروق الفرديه الاطفال خاطر مختلفين، اذا ثم بيداغوجيات عديده المدرس يتكون فيها. مواضيع اخرى في علاقه بالانشطه الموجوده، انشطه لغويه، فما موضوع مهم للغاية اليوم، يعني يفرض نفسه وهو في علاقة بمشروع كامل اللي هو تعلم اللغة وتعلم القراءة، اللي هو الوعي الفونولوجي، لا كونسيونس فونولوجيك، او ما يسمى بالوعي الصوتمي او الوعي الصوتي، مهم للغاية. الطفل يعني قبل ان يتعلم اللغة يدرك ويعرف من خلال الحواس، من خلال السمع فقط، ان اللغة هي جملة اصوات. صحيح. الكلمة، الجملة هي جملة كلمات، والكلمة هي جملة مقاطع وأصوات. فهذا الموضوع مهم، الوعي الفونولوجي. أنا أكون فيه المدرسين واستحسنوا ذلك، قال لك أنا توا الأنشطة اللغوية واضحة، أصبحت عندي أنشطة الوعي الفونولوجي. أيضا أنشطة أخرى، أنشطة المنطقية الرياضية مهمة جدا. الأنشطة المنطقية الرياضية هي اللي تأسس لتملك المفاهيم، مفهوم العدد. الطفل يتعلم الترميز، يتعلم يعني فهم مفاهيم يعني صحيح، هي ربما المواطن الذي يسمعنا ربما تصعب عليه لأنها فنية بحتة، ربما المدرس يفهمني كثيرا عندما نتحدث على مبدأ حفظ المادة ومنتحب الوظيفة الترميزية وغيرها من فهنا الطفل إذن هو ينمي هذه الحواس في إطار النشاط المنطقي الرياضي. الأنشطة الأخرى عديدة، الأنشطة الإيقاظية، الكل يتكون فيه من المدرس، يتكون في هذه الأنشطة، وبالتالي يدخل وهو يعني يحمل هذه البيداغوجيات وهذه، أنا أقول الأنشطة عندها خصوصية خطر في علاقة بالنش، نقول أنا ماذا نستهدف، ماذا ندرس في القسم التحضيري بين ظفرين ندرس، هو اسمه تحضيري أو ما قبل المدرسة، أي أنه نحن نحضره. وانا انا مع هذا الاتجاه، هناك الخطر، ثم هنالك اتجاهين او اتجاهين عفوا. اتجاه يرى انه هذه المرحله لها تعلماتها ولها ولا باس ان ندرج تعلمات، هنالك اتجاه اخر يرى انه لا، نحن كما اشرت سيادتك نحضر الطفل، نحافظ على طفوله الطفل ونجعل الطفل يلعب وينمي هذه الاستعدادات الفطريه الاولى. صحيح. في بالك فما تجربة عملوها على يعني مجموعة من الخيل يعني التي ولدت في المناجم، يعني ولدت هناك. فبعد تبين أنها عمياء، يعني لماذا؟ لأنها استعداداتها الأولى والفطرية العادية هي متوفرة، مش مشكل غادي، موجود عندها
3: الاستعداد في الفضاء في البيئة.
2: صحيح. لكن هي لم يتم تحفيزها ولم يتم تنشيطها. صحيح. فهنا احنا نشتغل على تحفيز وتنشيط الاستعدادات الاولى للطفل، نحفزه.
3: هذا معنى التحضير يعني.
2: نعم، هذا هو التحضير، نحفزه وننشطه. دونك البعض، انا راى العديد من الاولياء خاصه برشا يقول لك الاولياء يحب هكا ولده يقرا، يحب ولده يحسب.
3: هذه تناحكم بعد في التحديات رؤيه العائله التونسيه للمرحله التحضيري. لهنا يعني احنا توا الحقيقه واحنا نحكوا على من يدرس، التكوين هذا المكثف واللي فيه عمق نفسي وعرفاني وبيداغوجي، وفيه كذلك شخصية مميزة للمعلم. ليس كل معلم قادر على أنه يأخذ على عاتقه ويدرس في المرحلة التحضيرية.
2: نعم.
3: يعني اختيارنا للمدرسين لهنا اللي هو ليس اختيارا سهلا، هل أنه اختيار بمجرد أنه المعلم يقول أنا مستعد، أم أنه وهذه وظيفة كبيرة للمتفقد.
2: نعم.
3: أم أنه المتفقد يأخذ على عاتقه المسؤولية الكبيرة أنه يختار مجموعة أو يختار من ضمن مجموعة كبيرة مجموعة معينة يرى فيها أنها لديه الاستعداد في أنها تنزل إلى عالم الطفل، والنزول إلى عالم الطفل وهو ارتفاع كذلك إلى عالم الخيارات الكبيرة للطفل التونسي. كيف نختار المعلم؟ يعني نعم. هذه المهمة الشاقة اللي متفقت في بعض الحال.
2: نعم،
3: كنا كيف اختيارك؟
2: فعلا أنا أسطر تحت كلمة شاقة. نعم. لأنه المتفقت ليس له خيارات كثيرة.
3: صحيح.
2: لأنه ليس من البداية نحن إذن ننتدي بمدرس تعليم عام، تجد نفسك أمام مدرسين كلهم تعليم عام، ستختار منهم مدرس للتحضيري. وهذه هنا الصعوبة، هنا المشقة. وين يعني في اختيار المدرس من بين، هو مش من الأول جاك خصيصا تحضيري، لا.
3: صحيح.
2: فهنا ربما أنا يعني المتفقد أكيد يجتهد يبحث، يعني يركز على رغبة المدرس واستعداده، هذا مهم للغاية. وأيضا الملامح الموجودة عادة، يعني أنا ديما نقول ثم ملامح حتى جسدية وملامح بيداغوجية وملامح اجتماعية، تواصلي ومش تواصلي.
3: تواصلي صحيح.
2: هذا الملمح الاجتماعي المطلوب. أنا أقول مدرس لا يبتسم مش مدرس. صحيح. كيف المدرس ما يبتسمش للأطفال وفي التعليل دونك ما نجمش لاختاره، فهمت كيفاش؟ ففعلا هنا دور المدرس، ولكن كما قلت لك المدرس ليس له خيارات كثيرة، هو يختار من بين المدرسين. أنا دعوت هنا إلى حتى التكوين في التربية والتعليم، في الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم، لما لا نحدث هذا وكأنه في السنة الثالثة وكأنه اختصاص، نكون مدرس هذا نقوله باش يمشي للتحضير. فهي حبة ذلك يكون
3: من ضمن المقترحات تنخذها في حتى في آخر الحصة. نعم. أنه كيف يمكن لنا أن نؤسس استثالي مشروع من المرحلة التحضيرية من أهمها تكوين المعلم في المرحلة التكوين في التكوين الجامعي.
2: نعم.
3: أنه يكون ثم في داخل التربية والتعليم في الجامعة معلمين اختصاص مرحلة تحضيرية، لماذا؟ نعم. هذا في المستوى أول. نرجع توا بعد ما تمثلنا شخصية المعلم السيدي وشروط إمكان أنه المعلم يكون لديه المكتسبات المناسبة، وأنه ثم ملامح معينة يجب أن تكون في المعلم، أهمها التواصل الاجتماعي، وأهمها أنه الرغبة، وأنه لديه رغبة كاملة في أنه يتجه إلى العوالم هذيك، عوالم الأطفال. توا في القسم، داخل القسم ماذا يوجد داخل القسم الحقيقة؟ احنا كعائلة تونسية دائما أقول نحن كعائلة تونسية ليس لدينا دراية تامة بما هو موجود داخل القسم. نعم. في المرحلة التحضيرية.
2: نعم.
3: كان تصفنا ما هو موجود داخل القسم والأركان التي يمر عليها المعلم ولديه دراية بها تؤثث حياة التلميذ اليومية. نعم. داخل القسم.
2: نعم. يعطيك الصحة، شكرا. مررت بي إلى المسائل الفنية يعني داخل القسم. يعني على كل حال، ما ربما سأركز على ما يميز القسم التحضيري فعلا، وهذا يخلينا نعرف ونتعرف القسم التحضيري. أولا عندنا نشاط غير موجود في المرحلة الابتدائية، وأنا كنت دعوت إليه استئناسا بالمرحلة التربية مقدر المدرسية والتحضيري، دعوت إلى تخصيص يعني هذا ما يسمى بالاستقبال. فالمدرس عنده مادة بلغة بين ظفرين، ما نقولوا نشاط، أي ما نقولوش مادة خاطر بمعنى التعلمات، لكن في التحضير نقولوا نشاط أو تربية مدرسية. إذن له نشاط يدوم يعني وقت محدود في الدفتر متاعه يسجل إذن الاستقبال. فيولي أهمية المدرس هو نشاط يبدأ إذن المدرس من حتى من قبل الساعة الثامنة، يستقبل الأطفال متاعه من أوليائهم، يسلم على أوليائهم، يرحب بالأطفال متاعه، يبتسم، يشجعهم، لأنه طبيعي جدا الطفل ينتقل من عالم إلى عالم جديد، هو عالم عائلته، عائلة أم وبوه اللي يعرفهم ويربط معهم علاقة حميمية أو حميمة الأحسن في اللغة، فينتقل إلى عالم جديد، وتصبح أنيسته هي بمثابة أمه أو أنيسه مثابة المدرس الولي.
3: يعني الخروج من عالم إلى عالم. صحيح. يعني فيه نوع من مقاومة حتى التلميذ تلقى في كثير من الأحيان لديه ردود فعل فيها البكاء وعدم القبول.
2: نعم. هناك وضعية. نعم.
3: هذيك علاش نحكي على الاستقبال كنشاط.
2: أنا باش نزيد وصف واللي هو مهم ونأكد على المدرس هذا في تكوينه، نقوله الاستقبال المطمئن، وسجلها المطمئن، حتى تحرص على المطمئن. ما معنى مطمئن؟ تجيش انت عندك مشكله في الدار تجينا عبوس قمطري دونك لازم انت تكون اكويون وتستقبل اطفالك بشكل جيد وبكلمات ترحيبيه وشجاع واحسنت ومرحبا بك وكذا، وهذايا
3: فيها لباس، فيها الوان، اختيار الالوان
2: يعني، وفيها حتى الهدايا فول العام والامبوله وغيره، وكل هذا الكل يامن الاستقبال المطمئن حتى ينتقل الطفل الى هذا العالم الجديد وهو مطمئن، لانه فما امان، فما الامان مش فما خوف، لانه كما تعرف الطفل يبحث عن الامان، والامان هو حاجه من الحاجيات كما الاكل والشرب، الانسان اي انسان يحقق الامان راك تعرف سلم ماسلو هنا الاحتياجات الاحتياجات بعد في الاستقبال دائما ما يمرش مباشره الى الانشطه الاخرى، لا ما زلنا في الاستقبال بعد الترحيب، دخلوا قعدوا حيوا العلم، يبدا حاله الطقس يا اطفال، اي نعم عندهم جداول إيقاظية يشوفوا حالة الطقس، يخرج واحد منهم ويشوفوا حالة الطقس، جو ممطر بارد سخون بارد اليوم كيفاش. مهم جدا أن هنا ننمي شنو؟ ننمي حواس الطفل، النظر باش يشوف الطقس باش يتفاعل مع الإحساس، أيضا الجداول الإيقاظية الأخرى شكون غايب شكون حاضر عندهم، يضبطوا شكون حاضرين اللي يحطوا صور نتاع مثلا في خانة الحاضرين، واللي غايبين يحطوا له صورته في حان،
3: هذه في الأركان نتاع الاستقبال يعني.
2: هذا كله استقبال،
3: وهي الحقيقة كما قلت أنت
2: يسمى جداول إيقاظية. نعم.
3: في مرحلة الاستقبال هي المرحلة الوسطى والانتقالية.
2: نعم.
3: اللي من فضاء إلى الفضاء الجديد داخل المدرسة. نعم. يعني في المسار هو داخل القسم بطبيعة الحال، هل أنه التلميذ في مرحلة هذيك يعني تكون لديه معلومة ومعرفة تامة بما هو موجود في المدرسة، خاطر القسم وحده
1: هل انه القسم منفصل عن الفضاء المدرسي الكل والا القسم داخل الفضاء المدرسي؟ يعني المرحله هذيك هل انه نجمه انه التلميذ وهو يدخل والطفل ويدخل يتعرف على هذا الفضاء العام قبل ما يدخل للقسم تاعه ولا لا؟
2: نعم نعم يعطيك الصحه. اذا هو فعلا في اول السنه عاده تحدث عن الأقسام التحضيرية داخل المؤسسات التربوية اللي هي تابعة للمدرسة الابتدائية. الفضائيات الأخرى ربما عندهم تصور آخر، لكن نحن
1: نحكي عن المدرسة.
2: نعم المدرسة يكون فيها الفضاء منفصل، له مدخل خاص، له حمامات خاصة، يعني دي تواليت خاصين بالأطفال، كله خاص، مدخل خاص يعني مستقل،
1: حتى نضمن
2: حتى الاستراحة. نعم.
1: نضمن انه الطفل ما يواجهش صعوبات ولا تخليه ينفر من المدرسة.
2: وكذلك
1: صحيح.
2: فالمدرس وبالتنسيق مع مدير المدرسة ينظم يوم مفتوح يستقبل حتى الأولياء في ذلك اليوم، يدخل الأولياء مع أطفالهم ويعملوا جولة في الفضاء، يتعرفوا على القاعة، يتعرفوا على مكوناتها، يتعرفوا على يعني الساحة، الفضاء الخارجي ومكان اللعب، بالكل يتعرفوا عليه، الفضاءات كلها يتعرفوا عليها، وهكا تم يعني أنا أقول الإدماج الانتجراسيون تاعهم بشكل يعني سلس، تعرفوا عليه الفضاء. مش نمشي معك أكثر. في آخر السنة كملنا سنتنا وأمورنا واضحة، عم جايب شو لسنة الأولى المدرس يعمل لهم زيارة للمدرسة وبقية الأقسام ويقعدوا في قسم السنة الأولى. واضح دونك هكا بالتدرج يعني بشوية بشوية يكتشفوا الفضاء الكل ويكتشفوه ويعرفوه.
1: يكتشفوا الفضاء بالتدرج به. أو إحنا في القسم قلنا هنالك أركان، وبديت أنت تحكي في الجانب النشاط في الإيقاظ العلمي كذا. يعني مكونات سيدي المادية داخل القسم ماذا نجده؟ نجده قلوا احنا تقسيم تواول بجنب بعضهم بالمعنى الكلاسيكي دائري. فهنالك اركان في زوايا القسم. ماذا نجد فيها؟ يعني انت كنت توصفنا داخل القسم.
2: صحيح. نعم نعم. ما يميز القسم يعني التحضيري فعلا هو هذه الخصوصية في علاقة بالأركان وتصميمه. التصميم له تصميم خاص. لو انطلقنا من الاستقبال، استقبال لا يتم الأطفال في طاولات منفصلين، لا يكون في فضاء هما لاصقين بعضهم متجمعين يعني في شكل قوس هكذا، يتجمعوا الكلهم مع بعضهم، يبدأ لقاء حميمي، المدرس يقترب منهم. نضيف نشاط آخر في علاقة بالفضاء هذا يسموه فضاء الاستقبال، الأطفال يجلسوا بجانب بعضهم، المدرس كما قلت لك يحييهم ويرحب بهم ويمروا للجداول الإيقاظية. كذلك يمكن أن يتطرق معهم إلى سرد أحداث صارت في المنزل متاع أي طفل، يمكن أن يتدخل ويقول مثلا نزيد لأخوه الصغير يحكي عليه كذا، يعني باش نجعل الطفل ينتقل لهذا الانتقال السلس يعني، ولا استقبال مطمئن يعني. هو يتحدث على حدث صار في عائلته البارح، قدم لي حلاق كذا. ينجم المدرس في الفضاء
1: يطرح نعم. مسائل مواضيع وفيها يتفاعلوا الصغار مع بعضهم بالضبط. في سياق حوار تواصل تفاعل
2: حتى أنا كذا يبدو
1: يعني كأنه يخرج التلميذ منك نوع من الحيطة والحذر من المجموعة بالضبط. إلى كيفية الانخراط داخل المجموعة الاندماج فيها.
2: دونك الهدف الاستقبال عنده دونك أهداف، وهذا المدرس يعني يحاول تحقيق الأهداف هذه اللي هو الاستقبال المطمئن والاندماج. وهكذا يمر بعد ذلك إلى الأنشطة. طيب شنو عنا احنا؟ عنا إذن بعد عنا ورشات، عنا طاولات هكذا وكراسي يعني محيطة بها، يتوزعوا الأطفال حسب ورشات وحسب رغبتهم. ثم ورشة القولبة في الصلصال، ثم ورشة الرسم، ورشة يعني ورشات عديدة. يمكن المدرسة أن يبتكر حتى ورشة، ثم اللي يعمل ورشة روبوتيك، ثم يعمل ورشات اليوم فيها تجديد.
1: يعني قسمهم إلى مجموعات وكل ورشة عندها خصية، وللتلميذ أن يختار الورشة التي يراها مناسبة.
2: نعم. يعني ثم اشتغال على رغبة المتعلم وعلى اختياره.
1: أن يكون يعني ثم نوع من
2: المرونة،
1: المرونة والحرية في التنقل داخل الفضاء القسم.
2: أكيد.
1: وبالتالي لهناك أنه يعني أول حاجة أنه الطفل ليس لديه موانع كبرى، هي الموانع ذيك قد تنفره من الفضاء. يعني حتى نحسن أنه اندماجه أنه يكون حر كيف ما هو في المنزل في غرفته أو في صحن الدار سيدي، انه يقوم بانشطه معينه، يجد نفسه داخل القسم يقوم بنفس تلك الانشطه ولكن مع اترابه بطريقه ممنهجه ولديه اهداف.
2: نعم يعطيك الصحه. نعم مهم جدا وسطر تحت طريقه ممنهجه واهداف، لان المدرس صحيح هو يفسح المجال لكن لديه مشروع ولديه برنامج ولديه اهداف يشتغل عليها وانشطه معينه، يحضر الاطفال ويحضر لهم مثلا الوثائق التي يتم تلوينها في علاقه بمشروع مثلا. اذا كان هو عنده مشروع مثلا الخروف العيد، يبدا الحار والخروف جاهز وحاضر ويبداوا هم في التلوين ولا في التلصيق ولا في فهمت الاركان الاخرى. فما عندنا أركان عديدة، والمدرس لهنا له المجال أن يبتكر. أنا أدعو المدرسين في بعض الأحيان حتى إلى أضافة أركان أخرى سأشير إليها ربما. فما ركن التاجر، فالمدرس هنا بوسائل وبأدوات بسيطة ينجم حتى بقايا المشروبات وكذا يجمعها ويصففها وكأنه تاجر، والأطفال يلعبون تلك الألعاب الرمزية، واحد دور التاجر والآخر يأتي ويقتني من عنده، يقولوا أعطيني كذا ويقولوا تفضل ويقولوا، فيتعلم التواصل هنا. فركن التاجر، ركن الحلاق، يعني أركان عديدة، ركن الصيدلية يبيع الأدوية. أنا نقولهم ضيفوا حتى ركن الماء، فوعاء كبير هكذا والطفل يتعلم فيه الأشياء التي ترسو والتي تطفو ويلعب بالماء. ركن الماء هذا. فما عندنا ركن آخر هو طريف جدا، ثم نسموه ركن الانزواء. فالمدرس يعد هذا الركن فضاء صغير هكذا، يمكن يكون يعني فراش صغير أو خيمة صغيرة. طفل جاء وهو يعني مرهق، لاحظ المدرس أنه مرهق، مثل نقص نوم ولا كذا، يمكن أن يذهب وينام قليلا هناك، نعم ينزوي في هذا المكان. الطفل يحب الانزواء في بعض الأحيان، نجد صعوبة في إدماجه مع المجموعة. فركن الانزواء أيضا موجود مهم،
3: كما قلت هو مرهق وأنه يحب يختلي في راحة معينة، هو موجودة حتى في الفضاءات المدرسية في الأجنبية. المسألة دي أن التلميذ يمكن أن يختار النوم في وقت ما، ولديه الحرية التامة. وهذه مهم جدا، أنه كنوع ما أنه الفضاء ليس غريبا عنه، كيفاش هو الفضاء ذي داخل القسم، هو فضاء هو امتداد لما هو موجود في المنزل. باهي، يعني أنت كأنك قلت أنه ثم أهداف، الأهداف الكبرى ده في المرحلة التحضيرية داخل في هذه الأنشطة اللي فيها أنه زوايا معينة، كل حاجة كل زاوية عندها نشاط معين من تجارب الحياة اليومية لدى التلميذ والطفل بصفة عامة، يعني شنو هي الأهداف الأركان هذه؟
2: نعم شكرا لك صحة. إذن هي ربما نستلهم الأهداف من خلال حتى التسمية، تسميات. أنا نقول مثلا لو نأخذ المثال بتاع الأنشطة اللغوية، أنشطة، ما قالش قواعد لغة ولا قال قراءة ولا قال أنشطة لغوية. والأنشطة اللغوية لهنا يعني ترتكز على تنمية الحواس، حاسة السمع. فهنا أنا ربما أذهب بك إلى تشومسكي وإلى تعلم اللغة ونظرية الاكتساب لدى تشومسكي. تشومسكي شو يقول لك؟ يقول لك يعني بكل بساطة، الطفل كيف تعلم الدارجة؟ يقول لك تعلم الدارجة وهو في بطن أمه يسمع، وبعد عدا عويم وهو يسمع هكا ولا؟ إذا نشتغل على المدخلات، يسموها هي الانبوت، المدخلات. دونك جهاز اكتساب اللغة فيها المدخلات هذه للعينين والأذنين خاصة الاستماع. إذا فالمدرس هنا يشتغل على المدخلات بشكل جيد في التحضير، يسمع أبنائه قصصا، يسمع أبنائه قصائد شعرية صغيرة بسيطة، أغاني، أناشيد، يسمعهم يحفظ معها، يحفظون يعني مع هذه الأناشيد،
3: يتفاعلون معها،
2: يقرأ عليهم قصص، يحكي. فما مدرسات يعني يلبسوا لبسة الجدة ويقعدوا على الجلد ويدوروا يتحلقوا بهم الأطفال ويحكيوا حكاية الجدة، الجدة تروي الحكاية بتاع قبل، فهمتني؟ فإحنا معروفين بالحكاية، أنا عندي حكاية كبيرة على الحكاية، فهمتني؟ على الحكاية. فنقول الشعب التونسي له حكاية، هو الأستاذ عبد العزيز العروي. إذنك إحنا في تقاليدنا
3: نستلهم منه
2: كثير من الحكاية، نستلهم العبر. فالطفل هنا وهو يستمع إلى القصة بصوت المدرسة، بالقصة الإلكترونية المسموعة من هنا، هو يملأ الخزان. قل وهنا يجي التحذير والاستعداد. عندما نمر معه إلى المرحلة التحذيرية فيكون هو لغته الشفوية ثرية، خزانه مليان بلغة أخرى،
3: قادر على أن يستخدم تلك العبارات وكذا.
2: هاوك الاستثمار، دونك نجول المخرجات،
3: كيف
2: يحكي تشومسكي دونك على المخرجات اللي هو باش يتكلم وباش يكتب. دونك يبدأ الخزان معك، دونك الخزان اللغوي. دونك هذه الأنشطة يعني عندها خصوصية، أنا أقول لا الأمر إلى أن يتعلم يعني يعني بشكل صريح،
3: معنى كلاسيكي للكلمة.
2: أنا أقول مثلا باش يكتب الكلمة وباش يتعلم كلمة، يكفي أن يعرف صوتها، يعرف أن الجملة مجموعة أصوات، مجموعة كلمات، والكلمة مجموعة مقاطع. فهذا يعني مرحلة مهمة تخلي الطفل بعدين يمر إلى تعلم القراءة أو تعلم اللغة بشكل ميسور يعني للغاية.
3: هذه خلينا نحكو على الذكاء والذكاءات، يعني الذكاء العاطفي كذا. كان تحكينا
1: يعني تنميه هذه الكائنات هذه اللي هي في الاخر التلميذ والطفل بصفه عامه لديه الاستعدادات الاوليه والفطريه. كيف يمكن أن ننمي هذه الذكاءات؟ أنت قلت ويكا انطلاقا من المحسوس، من المسموع، من المشاهد، وأنه هنالك وضعيات وأنشطة يقوم بها المعلم أو المنشط داخل القسم، وأنه الأنشطة هذه تتجه إلى الكيان الحسي لدى التلميذ وتنمي لديه الخيالات. لكن الذكاء التواصلي والاجتماعي والعاطفي، وخاصة العاطفي لنا، كيف نشتغل عليه داخل القسم؟
2: نعم نعم، شكرا لك صحة. إذن الأنشطة هي إذن أكيد تتشابك. صحيح، يعني كل أنشطة لديها يعني أهداف خاصة، ولكن هي في النهاية تتشابك كما قلت. إحنا في النهاية هو هل الذكاءات هذه والقدرات الطفل ننميها في النهاية. إذا المدرس يعني فعلا يشتغل على الأنشطة الإيقاظية، الأنشطة، فما الأنشطة الفنية، فما الأنشطة الأخلاقية، كلها إذن تصب في نفس الوقت. إذن كيف نجعل الطفل إذن يحسن التواصل، يحسن التواصل مع أصدقائي؟ مثلا نعطيك مثال، حتى في اللمجة، في اللمجة مثلا لو طفل لم يجلب لمجته، هنا المدرس بطبيعة الحال سيطرح الموضوع على الأطفال، وممكن أن يتقاسموا اللمجة ويعطيوا لبعضهم، وبالتالي هنا اجتماعيا نقول سينمو، يعني تواصليا سينمو الطفل، لذلك نفسح المجال له لكي يعبر، لكي يتواصل، لكي يتفاعل مع أصدقائه، يشارك هو في الأنشطة، يمكن هو أن يقترح، هنا مهم هو أن يقترح، يمكن أن يقيم الطفل. إذا نشك التقييم احنا الصريح له، هو يقيم أداء صديقه ويقيم أداءه، وبالتالي هنا هذا الكل يجعله ينمي قدراته الكل واستعداداته الكل، وينمي ذكاءه، وبالتالي يكون هو يعني نمى. كان تحدثوا بلغة علم أعصاب التربية، تعرف أنه الطفل يعني عند الولادة يكون دماغه تقريبا فيه حوالي 100 مليار خلية عصبية، 100 مليار خلية عصبية، معظمها يعني غير مرتبط، لا يمكنها بطبيعة الحال دور التجارب، لعب محسوس، دور المحفزات هذه والمثيرات، كما قلت لك المثيرات، الألوان مثيرات، الأناشيد، الموسيقى، القرآن، كل هذه مثيرات سمعية، ثم المثيرات الذوق، يعني تذوق، يعني هم تعرف عندهم في المشاريع ممكن يكونوا مثلا عندهم وجبة باش يعدوا وجبة مع شنال المسفوف بالرمي مثلا ويعدوها ويسموا الشجرة وأين تنبت وكيفاش وكيف المكونات، وبعد يعدوا ويتناولوها في اللمجة، كلهم يتناولوها،
1: يعني يعيشوا التجربة كاملة، يعيش وداخل هذه التجربة التذوق سيدي والأكل يتعلم ويحسن ويعلم جيدا المكونات وفي علاقة بالأشجار. هي البرشة. أنا توا سياقات المعاصرة والآن وهنا اللي ولينا نحكي فيها برشة على التكنولوجيات الجديدة وعلى التطبيقات وعلى الوسائط التي يمكن أن يستعملها المعلم، هل يمكن لنا أن احنا نحكي على الملموس والمحسوس ونتحدث عن المدخلات وكل شيء ونتحدث عن كيف يتعامل الطفل التونسي مع هذه التجارب المرتبطة بحياته اليومية؟ هل يمكن أن نتحدث عن إمكانية توظيف التكنولوجيات الجديدة، أم نترك الفضاء داخل قسم التحضيري فضاء نقول محافظ على العفوية والتلقائية المرتبطة بما هو حسي فقط؟
2: نعم نعم، هنا كيف كيف ثم اختلافات، ثم اتجاهات. هنالك من يقول أنه نترك الطفل، واليوم خاصة في بعض الدول الاسكندنافية كما نتابع، يعني ثم عودة إلى المحسوس، عودة إلى الورقي، عودة إلى المباشر، وتخلوا عن بعض الأدوات الرقمية والتكنولوجية، لما لها من آثار ويعني سلبية على خاصة النمو الطفل وعلى دماغ الطفل وعلى تعلم الطفل. وهنالك إذن اتجاه يقول لك لا، حتى توا احنا في المرحلة الابتدائية مثلا لو تتابع البرنامج التربية التكنولوجية في السنة الأولى والسنة الثانية لا يوجد حاسوب، ما عندناش حاسوب، كلها

0: اليوم يستعمل حتى في تقنيات وتطبيقات. فهي مجرد أداة، هي وسيلة. هذا الاتجاه في في في علاقة بالمرحلة الابتدائية. فأنا أقول نفس الشيء إذن في التحضير، حتى لو حتى وإن وظفنا بعض التطبيقات نوظفها بحذر، ما يساعدنا فقط وليست هي الكل، وليس
1: لا يتعرض التلميذ إلى الشاشة مثلا في داخل القسم، أن لا يعني نوظف التكنولوجيات في سياق معين، مثلا تعمل فيديو ولا ولا صوتي
0: أوديو نمشي معك في الأوديو، إذا احتجنا الفيديو في حاجة معينة بس ممكن هذا ممكن فقط. لكن لا يكون هو كل الطفل يستعمل يعني الشاشة ويستعمل
1: لا يتعامل مع التكنولوجيات الجديدة والأدوات هاي برش. احنا أنت كنت تحكي على البذرة والفولة في سياق الأنشطة اليومية للتلميذ التونسي، من ضمن الأنشطة هو علاقته بالمحيط، يتمثل بداية التمثل لمعنى أنه يعيش في فضاء فيه الأشجار، فيه الأزهار، فيه المحافظة على تلك العناصر الطبيعية المهمة في حياته. يعني كيف هل أنه التلميذ في القسم التحضيري يبقى داخل القسم ليكتشف هذه العناصر، أم يخرج إلى الفضاء داخل المدرسة، أم ماذا؟ يعني كنت حكينا على جزء من الحياة اليومية للتلميذ في علاقة بمحيطه وبالطبيعة بصفة عامة.
0: نعم يعطيك الصحة، شكرا. إذن أولا الفضاء القسم التحضيري يتضمن فضاء خارجي إضافة الفضاء الداخلي الذي تحدثنا عنه وتحدثنا عن مكوناته وكذا وتصميمه، عندنا فضاء خارجي. إذن فضاء خارجي فيه ألعاب، ممكن تكون فيه نباتات، تكون فيه أشجار. إذن المدرس هنا قد يلتجئ إليه مثلا عندما يكون هنالك مثلا تجسيم أو معشان عجينة معينة، تراب يحتاج إلى طين، يحتاج إلى كذا، فخاص حسب خصوصيات كل جهة يعني. فهنالك من مثلا في جربة أكيد يستعملون الطين ويخرجون إلى الفضاء الخارجي لكي يصنعوا هذه الأدوات. هذا بطبيعة الحال لا ينفي أنه المدرس وهنا بتبعة حال حسب الإمكانيات، لأنني أنا أتابع ربما بعض التجارب في المؤسسات الخاصة للتحضير في المؤسسات الخاصة الذين يخرجون بأبنائهم إذن إلى بقية الفضاءات، يخرجون إلى المخبزة، يخرجون إلى الحديقة، يخرجون إلى البلفيدير، يخرجون إلى الجبل، يخرجون إلى ويقومون بأنشطة يعني على في الميدان، لكن ما زال ما هوش كثير، ما هيش داخلة في ثقافتنا في إمكانياتنا. نأمل أنه تتاح الفرصة للقسم التحضيري حتى يقوم بالزيارات هذه التي تعزز
1: وحتى داخل المدرسة في حد ذاتها، نعم داخل فضاء المدرسة في حد ذاتها، نعم أكيد هنالك حديقة وداخل الحقيقة الحديقة
0: تنمي الوعي
1: أنه التلميذ يخرج لذلك الفضاء لتنمي الوعي، هذا مهم جدا. طو احنا عرفنا تقريب الأنشطة اليومية للتلميذ التونسي، ولكن الرهانات متاع القسم التحضيري عرفناها وأهدافها، والمعلم لديه وعي بها وكل نشاط يقوم به يحقق من خلاله أهداف معينة جزئية، ولكن كي تتراكم تولي عندها أثر إيجابي على شخصية التلميذ. لكن المرحلة التحضيرية زاد العائلة التونسية دائما تتعامل معها بشكل مغاير الحقيقة، ولديها أحكام مسبقة حول تلك المرحلة، وكأنها مرحلة يجب أن يكتسب فيها التلميذ تعلمات وأثر تلك التعلمات نجده على الكراس، فتلقى المعلم الحقيقة يواجه هذا المد من تلك الأحكام المسبقة. كيف تتعامل المدرسة والمعلم مع تصورات العائلة التونسية لمرحلة التحضيرية؟
0: نعم مهم، سؤال جيد، يعطيك الصحة أستاذ كريم. وهذا ما يعني أنا أؤكد عليه، مسألة الخطة الإعلامية ومسألة تحسيس الولي والتوعية والإعلام، هنا يأتي دور الإعلام، لذلك أنا ثمنت هذه البرامج وهذه مهم جدا أن يعرف الولي وأن نمرر للولي والمواطن التونسي هذه الرسائل، رسائل الطمأنة التي تجعله كما تعلم اليوم نحن مررنا من العائلة الممتدة إلى العائلة النواة، كان قبل العائلة تجيب أربعة أو خمسة ويلبسوا من بعضهم وعايشين، كما نقول احنا اليوم العائلة نواة قاع عنده وحيد واثنين ومن النهار الأول هو يصرف يعني. فأنا دائما أقول للمدرسين التلميذ اليوم باهظ جدا، فتلقى الولي يعيش هذا الضغط ستريسي يعيش الضغط، لا لابد أن نرسل له هذه الرسائل الطمأنة عبر الإعلام الرسمي وحتى في المباشر الجلسات لقاءات مع الأولياء من قبل يعني المدير المدرسة من قبل المدرس بيده ويشرح لهم الأهداف ويطمئنهم ويبعث لهم رسائل طمأنة ويفهمهم شنو التحضيري

0: راهو التحضير بالعكس عندما نمر بتحضير سليم صحيح حسب ما رسمته الوزارة وحسب ما تقره اليوم البحوث والدراسات العلمية. كما قلت احنا احتكامنا راهو للبحوث والدراسات العلمية، هذا هو الذي يقودنا. فهنا الولي أكيد سيطمئن وسيعرف أن ابنه سينجح في المستقبل أكثر إذا مر بالتحضير بتحضير سليم. للأسف اليوم نجد الولي الذي لا يعرف التحضير وهدف التحضير ولا يفهم يعيش هذا الضغط ويطلب من المدرسة أن تعلم ابنه أشياء ربما تستبق حتى
1: الحروف
0: والحروف والأعداد ويزن ولد ويقرأ وكذا، ويقول لك نحضر فيه للسنة الأولى. يعني كانوا يعني يزن يدخل سنة أولى. فعلا أنا أقول لك فما عدة أطفال في تونس وكأنهم يعيدون السنة الأولى. أنا أقولها لك
1: أخطر حاجة،
0: يدخلون إلى السنة الأولى بتعلمات السنة الأولى تقريبا كاملة، يعرف يكتب ويعرف يقرأ ويعرف يحسب،
1: ولكن المخرجات من بعد كما قلت انت هل نصل بإليه في المرحله المتقدمه في الاكاديميين ولا لا؟ هذا الواقع الذي يجب ان نوضحه للعائله التونسيه، ان تكون واضحه ان المرحله التحضيريه لديها خصوصيه وان نتبع المشروع التربوي بصفه عامه لوزاره التربيه. اعطينا بشكل ملخص وموجز قراءتك للمستقبل المرحله التحضيريه، كيف تراها كمشروع مهم بالنسبه للتكوين المعرفي للطفل التونسي وان يحافظ بطبيعه الحال على طفولته داخل المرحلة التحضيرية.
0: نعم يعطيك الصحة. إذا سؤال أكيد يرمي بناء في المنشود، يعني أكيد في المنشود والمنشود يعني أكيد يعني سنحلم قليلا.
1: حقنا نحلم الحلم.
0: حقنا نعم حقنا نعم. هو مشروع رائد للأمانة كما قلت أنا، مدخل كبير جدا من مداخل الإصلاح. وهنا أنا أذكر زميلا يعني قال كلمة مهمة، قال لو نوقف كل المشاريع وناخذ كل مشروع في سنة واحدة نهتم به نركز وهكذا سننجح. لأن يعني عندما نشتغل على المشاريع إذا سيتشتت المجهود وتتشتت الأموال، فنركز
1: نركز.
0: لو نقول أنا نحلم
1: في المستقبل
0: في المستقبل نقول السنة القادمة يقولوا هذه سنة التحضيري، خصصوا الأموال كلها للتحضيري ونهتم بالقسم التحضيري تجهيزا وتكوينا فهمتني؟
1: أعطينا أهم الأحلام يا سيدي.
0: أهم الأحلام أنا أرى في يوم ما إدارة لا هي بالمرحلة ما قبل الدراسة كلها مع بعضها، إدارة تجمع بمختلف الوزارات إدارة واحدة للقسم التحضيري، يكون عندنا وثائق يستعملها المدرس في علاقة
1: بالمحفظة، تكون لدي المحفظة
0: في المحفظة هذه الحقيبة إن شاء الله تأتي على في الميدان ويستعملها المدرس ويكون عندنا وثائق حقيقية حتى لا نستعمل تلك الوثائق ربما لا تتحيد بنا على الممارسات الأصلية. فاليوم نكتبه في التلميذ في التحضير، نكتبه ويتعلم يكتبه هو مازال فهمتني مازال يعني القدرات الحركية الأولى مازالت ما مش مستعدة فهمتني.
1: ثم التكوين المعلم. آخر حاجة هي تكوين المعلمين في المستوى الأكاديمي الجامعي في اختصاصات مرتبطة بالمسألة التحضيرية. يعطيك الصحة
0: فقط ربما يعطيك الصحة إضافة صغيرة في علاقة بالتكوين المدرسين. صحيح أن جامعات خاصة بالتربية ما قبل المدرسية كما درمش وطفولة إطار الطفولة درمش وغيرها، ولكن نحن عندنا إجازة تطبيقية في التربية التعليم نأمل أنه يكون فيها ماستر خاص بالتربية ما قبل المدرسية.
1: إذن هذا الأمل المشروع في الحال في سياق الحديث عن نجاح المرحلة التدريس المرحلة التحضيرية ما قبل مدرسية بطبيعة الحال مع سيتي جاني مسعودي وهو باحث في الشأن التربي ومتفقد عام المدارس الابتدائية. شكرا لك، يعطيك الصحة على الإضاءات التي قدمتها لنا في حصة اليوم. بطبيعة الحال قبل ما ننتهي باش ننسوش أغنية اليوم، أغنية المدرسة غناء كورال فسيفساء والحان لطفي بوشناق كلمات صلاح الدين بوزيان. شكرا على الاختيار هذا الأنيق والرشيق.
0: شكرا أستاذ كريم.
1: شكرا. الطريق إلى المدرسة.

0: الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي. أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البجوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: أعشق الخريف لأن فيه تتساقط أوراق الشجر، فيتساقط معها بعض البشر. هذه الأوراق الشاحبة التي تذكرني ببعض الوجوه التي عرفتها في يوم ما، ثم ودعتها في مكان ما. أعشقك يا خريف برياحك الهوجاء وأحزانك العابرة السوداء وغبار الأيام المبعثرة هنا وهناك، الذي يؤجج مشاعر الحزن والحب والاشتياق.
3: أنغام من كل مكان. The falling leaves.

في الخريف تبدأ أوراق الأشجار بالسقوط، أوراق ذهبية مبعثرة جمالها دون حدود. الحزن هو من لونها بعد تخليها عن العود. حملتها الأشجار طويلا لكنها اختارت الهروب، حتى الشمس الدافئة عادتها تعشق الغروب. هكذا عند قدوم الخريف يأتي الرحيل الموعود. كلمات سعد بخاري بصوت محمد الغباشي.

0: كل محطة قصة، وكل لحن ذكرى.
1: أنغام من كل مكان.

0: نثر الخريف على الثرى أوراقه، فتناثرت كتناثر العبرات، يتركن أغصانا ألفن عناقها، ويقعن فوق الأرض مضطربات. تلهو بهن يد الهواء هنيهة، وتعود تجمعهن بعد شتات. وأصخت للأطيار أسمع شدوها، فإذا الطيور سكتن مكتئبات. وإذا الطبيعة وجهها متجهم، عريت من الأزهار والبسمات.
1: أنغام من كل مكان.

0: ما بين الحين والآخر، نحتاج لأن نكون مثل فصل الخريف، ندع كل ما يؤلمنا يتساقط من داخلنا لنفسح المجال لربيع آخر قادم.
1: أنغام من كل مكان مع مروان البدري.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البجوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: قطر الندى، قطر الندى، رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل كتاري.
0: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء، وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: إن كلمة الجبل لفظ يحيل على صورة واسم يدل على مسمى. الجبل كلمة كسائر الكلمات، لها في الواقع المادي أو المجرد مرجع هي علامته التي تشير إليه، لذلك لا تكون الكلمات إلا ذات وجودين: وجود ضمن اللغة التي انحدرت من رحمها، ووجود ذي علاقة بالواقع الطبيعي المشاهد الحي الملموس أو المحسوس بالفكر أو بالشعور. ولعلماء اللغة وأهل الاختصاص اللساني في هذا الشأن تصورات مختلفة، وللفيلسوف الفرنسي المعروف ميشيل فوكو تحليل تاريخي عميق طريف في كتابه الشهير الكلمات والأشياء، نظر فيه في العلاقة بين اللغة والواقع. وإن في متابعة ما كتب فوكو في هذا الشأن فائدة جمة ومتعة لا تعدلها متعة.

0: قطر الندى.
1: هو الجبل إذن كلمة من كلام العرب ولسانهم، تحدث عنها ابن منظور في معجمه الشهير، ومما ذكر في خصوصها: الجبل اسم لكل وتد من أوتاد الأرض إذا عظم وطال، والجمع أجبل وأجبال وجبال، وأجبل القوم صاروا إلى الجبل، وتجبلوا دخلوا في الجبل، وأجبل الحافر إذا انتهى إلى جبل، وأجبل القوم إذا حفروا فبلغوا المكان الصلب. يقول الفراء: الجبل سيد القوم وعالمهم. وأجبل الشاعر: صعب عليه القول كأنه انتهى إلى جبل منه. وابنة الجبل هي الحية، لأن الجبل مأواها، وابنة الجبل الصدى، وابنة الجبل الداهية لأنها تثقل كأنها جبل، وابنة الجبل القوس إذا كانت من النبع الذي يكون هناك لأنها من شجر الجبل. وجبل وجبيل وجبله أسماء. هذا بعض ما جاء في لسان العرب لابن منظور من مادة لغوية تتعلق بكلمة الجبل، وفي هذه المادة الدسمة الغزيرة ما فيها من أوجه الاشتقاق ومن الاستعمالات المباشرة والمجازية، وفيها ما فيها كذلك من التنوع في الصورة والمعنى. هذا الجبل في اللغة ومعاجمها، أما الجبل في الواقع الطبيعي فله حضور آخر وحكاية أخرى. يقرر العلماء أن الجبال تنشأ عن حركة الأرض الداخلية وصفائحها، وكذلك عن النشاط البركاني، فتتشقق الأرض وتخرج ما في باطنها مما هاج وماج، فتتشكل الجبال وتعلو على امتداد ملايين السنين. لذلك يكون لاستعارة صورة الأم للأرض ما يبررها بالعلم، كلتاهما ولادة تخرج ما في جوفها. ألا تتحد الجبال مع البشر في صورة الخروج والبروز من ظلمة الداخل إلى نور الخارج وضيائه؟ كأن الأمر على ما نصف. فإن كان ذلك كذلك، فلا عجب إذن في تشكل تلك الأنساق الاستعارية بينهما، ولا عجب في أن يسمى الإنسان باسم الجبل، أو في أن ينسب إليه. فقد حمل هذا الاسم على حد التعبير الفرنسي الصحابي الأنصاري جبل بن جوال بن صفوان بن بلال الذبياني الثعلبي، وتسمى به أيضا معاذ بن جبل، وهو أيضا صحابي جليل وفقيه وقارئ أسلم في سن 18. وتذكر المراجع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة آخى بينه وبين عبد الله بن مسعود، فلما كان فتح مكة خلف معاذا فيها يقرئ الناس القرآن ويفقههم في الدين، ثم عينه عاملا على اليمن في السنة 9 بعد الهجرة. كما تذكر المراجع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا القرآن من 4، من ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. كما قال فيه النبي أيضا: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأفرضهم وأقرأهم أبي، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأمين هذه الأمة أبو عبيد بن الجراح. عرف معاذ بن جبل بالتقوى وبالكرم وبالعلم، وكانت وفاته ببلاد الشام بعد معركة اليرموك إثر إصابته بالطاعون. ذاك هو معاذ بن جبل، وقد طابق الاسم المسمى. ألم يقل ابن منظور فيما قال: الجبل سيد القوم وعالمهم، رضي الله عنه ورضي عن سائر الصحابة الكرام.

0: قطر الندى.
1: لقد اشتهرت في التاريخ العربي الإسلامي بعض الجبال لارتباطها بالغزوات والفتوحات أو بالدين الجديد أو بالسيرة النبوية العطرة الزكية. ومن أشهر هذه الجبال جبل أحد الواقع في المدينة المنورة، وفيه تمت غزوة أحد المشهورة، وفيه أيضا تقع مقبرة شهداء تلك الغزوة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجبل: أحد يحبنا ونحبه. أما جبل النور فيقع شرق مكة، وفيه غار حراء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد فيه. وفي غار حراء من جبل النور كانت بداية نزول الوحي الكريم.

جبل آخر يعرفه المسلمون جميعاً وتهف إليه قلوبهم ونفوسهم وتشتاق مهجهم إلى الوقوف به ولا ينفكون يرجون الله أن يحقق لهم هذا الرجاء، هو جبل عرفة الواقع خارج مكة، والوقوف على ذلك الصعيد المبارك الطيب هو الركن الأعظم للحج.

يقع جبل ثور جنوب مكة، وفيه الغار الذي التجأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه وهو في الطريق إلى المدينة مهاجراً، وقد أشار إليه القرآن الكريم في سورة التوبة. وما هذا الغار عند عموم المسلمين إلا رمز للتضحية ولتحمل الأذى من أجل أداء الرسالة، وصورة مثلى للصبر والمصابرة، وآية من آيات الإيمان القوي بالله تعالى والتعويل على رعايته الظاهرة والخفية. وغير ما ذكرنا من هذه الجبال كثير مبثوث في بلاد العرب وخارجها من ديار الإسلام، وجميعها عابق برائحة الإيمان والتضحية لما شهدته من أحداث جسام في نشر الدين الجديد وبناء الحضارة العربية الإسلامية. أما الجبال المنتصبة في أرض الله الواسعة هنا وهناك في مختلف أرجاء المعمورة شرقاً وغرباً فكثيرة لا يحصيها عد ولا يحيط بها حد، وهي في ارتفاعها وشموخها تقوم شاهداً على روعة الطبيعة وتنوع تضاريسها، وآية من آيات بديع صنع الله في خلقه.

0: قطر الندى.
1: إن أشهر الجبال وأكثرها ارتفاعاً في العالم موجودة في القارة الآسيوية في سلسلة هيمالايا وكاراكورام، ويتجاوز ارتفاعها 8000 متر بالقياس إلى سطح الأرض. وفي القارة الإفريقية يمثل الكليمانجارو الجبل الأعلى فيها بارتفاع قدره 5895 متراً، وهو يقع في تنزانيا قريباً من الحدود الكينية. فإن صادف أن مسافراً بالطائرة نبهته المضيفة إلى أن طائرته بصدد التحليق فوق هذا الجبل، وإن نظر هذا المسافر إلى قمة الكليمانجارو من عال، فإنه يرى مشهداً عجيباً عجباً، ويرى فوق القمة ثلجاً تحيط به تضاريس الجبل الضاربة إلى السواد في صورة لا أروع ولا أبدع، كل ذلك في مشهد فجري صباحي فيه نور الشمس ساعة بلاجها، وفيه ضياؤها وإشراقها، وفيه ضباب الأعالي، وفيه ما يفوق الوصف ويعسر على التصوير.

0: قطر الندى.
1: للجبل في المخيال البشري منذ القديم جلاله وعظمته، وله أيضا سره وغموضه، لذلك هو في الوقت ذاته محط إجلال وتقديس ومبعث خوف ورهبة. الخوف من حيوانات الجبل المفترسة المتوحشة المنتشرة بين مسالكه ومشاربه، أو الساكنة في قممه وذراه من طيور كواسر وغيرها، والرهبة ممن آثر الهروب إلى الجبل من قطاع الطرق وسائر الخارجين عن نواميس المجتمع.

0: قطر الندى.
1: إن الخوف من الجبال وأهوالها يتردد صداه في الخرافات والأساطير في مختلف الثقافات، كما نجد لدى الإنسان منذ العصور القديمة إحساساً بقداسة الجبال، تلك التي علت وارتفعت حتى كادت تبلغ السماء أحياناً. وهذا الإحساس يمثله أحسن تمثيل المتعبدون والنساك وسائر المنقطعين عن العالم حين يلتجئون إلى الجبال وإلى كهوفها ومغاراتها، يتأملون ويتعبدون ويقتربون من السماوات العلى. فإن كانت للجبل هذه القداسة في نظر الإنسان، فلا غرابة في أن تتخذ الأساطير اليونانية القديمة من جبل أولمب موطناً لإقامة الآلهة الاثني عشر، وأن تنصب فيها عرش زوس كبير الآلهة. ويبلغ ارتفاع جبل الأولمب ما يناهز 3000 متر، وهو أعلى جبل في بلاد اليونان القديمة.

0: قطر الندى.
1: إن الخوف من الجبال ومن صعودها قد يتحول عند بعض الناس إلى جرأة عليها وتحد لها ورغبة قوية جامحة حافزة عارمة في استكشاف تلك الجبال وبلوغ قممها، بل إن الأمر تحول لدى الإنسان إلى رياضة معروفة.

والمزالق، حتى إذا تمكنوا من بلوغ قمته كانت نشوتهم الكبرى، وقد يرفعون أيديهم في هواء القمم البارد ويرسمون بها علامة الانتصار والنجاح.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان

ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين

عليهم دائرة السوء.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
2: بعد قليل تستمعون إلى أغاني الحياة.
3: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
2: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة

0: صباح الصباح معي صباح الصباح فتح علي
1: أغاني الحياة.
2: أغاني الحياة.
3: غني لصباح جديد غني غني غني
2: أغاني الحياة.
4: غني غني غني غني غني غني.
1: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع رمزي العمدوني.

0: ابتسامة.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت. واجعل لهم أول هذا النهار صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا. مرحبا بكم مستمعينا الأفاضل إلى ملكة الإذاعات، إذاعتكم إذاعة تونس الثقافية.

أهلا ومرحبا ونواصل رحلتنا مستمعينا، نسعد بكم، صباحاتكم جميلة وسعيدة ورائعة إن شاء الله تعالى. لقاؤنا هذا الصباح يتواصل إلى حدود الساعة 9، ويؤمنه يقوده تقنيا زميلنا منصف المرايحي، وتخرجه رقميا زميلتنا كوثر الحجري. إذن باقة من المختارات المختلفة، فضلا عن المواكبات وفضلا عن الأركان القارة، وكالعادة جميعنا يتوكل على الله دائما. كلنا صباحا نقول يا فتاح يا رزاق يا ربي لعمل عليك.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا مستمعينا الافاضل، تحيينا لكم اينما كنتم، طريق السلامه للجميع. عدد من مستمعينا من الصباح الباكر يتفاعل معنا، شكرا جزيلا دائما لوفائكم لموجات ملكه الاذاعه تونس الثقافيه. نذهب الى هذا الفاصل الذي نعود من خلاله لباقه من الاحداث الحاصله في مثل هذا اليوم، ثم مباشره بعدها ايضا نذهب الى باقة من الأغاني التي اخترتموها.
1: فوق النسيان،
0: نعود معكم إلى يوم 8 أكتوبر 1932، تم تأسيس القوات الجوية الهندية كفرع مساعد للقوات الجوية التابعة للهند البريطانية. ألمانيا تحتل بولندا في الحرب العالمية الثانية سنة 1939، في اليوم نفسه من سنة 1962 الجزائر تنضم إلى الأمم المتحدة. 8 أكتوبر 1963، اندلاع حرب الرمال بين الجزائر والمغرب. و 1967 تم القبض على الثوري تشي غيفارا وأعوانه في بوليفيا. طبعا هنا نتحدث عن إرنستو تشي غيفارا، وهو أحد الثوريين الكوبيين، هو ماركسي أرجنتيني المولد، هو في الأصل طبيب وكاتب وقائد عسكري، رجل دولة، شخصية رئيسية في الثورة الكوبية، وطبعا أصبحت صورته منذ وفاته رمز في كل مكان، وأيضا هي شارة عالمية ضمن الثقافات المختلفة. كرواتيا وسلوفينيا تعلنان عن استقلالهما عن يوغوسلافيا سنة 1991. 8 أكتوبر 1993، رفع العقوبات المفروضة على جنوب إفريقيا. 2001، الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش يعلن عن تأسيس وزارة الداخلية. 2010، الإعلان عن منح جائزة نوبل للسلام للمعارض الصيني ليو شيابو. مجلس الانتخابات الوطني الفنزويلي يعلن فوز الرئيس هوغو تشافيز سنة 2012. سنة 2016، فوز حزب العدالة والتنمية برئاسة عبد الإله بن كيران بالانتخابات التشريعية المغربية. و 8 أكتوبر 2020، مجلس الأمة الكويتي يبايع بالإجماع الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد بعد تزكيته من قبل أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد. رحلتنا متواصلة، نذهب مباشرة إلى هذا الفصل الغنائي، بعده نذهب إلى مكتبة الثقافية ونعود مع الضيوف.
2: شو هلا لولو.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة. مكتبة الثقافية.
2: أهلا بكم. كتاب اليوم أرشيف الرماد لسعيف علي الظريف. صدرت المجموعة القصصية عن أبجديات للنشر في طبعة أولى تتوفر على 16 قصة قصيرة، وردت في 143 صفحة. سعيف علي الظريف شاعر وكاتب تونسي، سبق أن أصدر عدة مجموعات شعرية، منها محاولة للبقاء خارج ساعة يدوية، وطينيات، والمرايا لا ترى النور، وباب الذي لا يرى، الحائز على جائزة الشعر في معرض الكتابة الدولي تونس 2025. يكتب سعيف علي قبل البدء في جذوة الثورة التونسية في مسقط رأسي ومدينة نشأة دار شعبان الفهرية. احترقت دار الثقافة محمد البشروش، ومعها احترقت قصصي الأولى في أرشيفها. صرت كلما كتبت نصا خفت عليه من الرماد والنار. هذه ليست قصصا تسكن الحكاية، بل رجاء يريد أن يحفظ ما يوشك أن يحترق مرة أخرى. يهدي الكتاب إلى زوجته وأبنائه وكراريس أبيه التي احترقت لينجو منها. يجعل الكاتب من قصصه شهادة شخصية على الفقدان. بعض القصص تشبه اعترافات متأخرة، وبعضها يبدو كلقطات كاميرا خفية، وبعضها الآخر يقرأ كوصايا كتبها أناس عاديون قبل أن يموتوا. لا يوجد في القصص أبطال خارقون، ولا حبكات بوليسية، ولا نهاية سعيدة. يوجد فقط أناس يحاولون الاحتفاظ بالذاكرة قبل أن يبتلعهم النسيان. في قصة الهادي نجوز، يعود جندي من حرب لا أحد يعرف تفاصيلها. لا يطلب بيتا ولا جاها، بل يطلب أن ينام في مربط الحمار مع الحمار والجمل. يحمل ناقوسا نحاسيا يقرعه كل يوم، فيعود 11 رجلا ماتوا تحت الخندق لتنفسوا في صدره لحظة، ثم يعودون إلى التراب. يؤمن هذا الكتاب بأن الرماد الذي يبقى بعد كل حريق قد يكون أغلى مما احترق. لا يجمع أطفال القصة الأخيرة رماد المباني المحترقة ليعيدوا بناءها، بل ليشهدوا أن النار كانت هنا وأن لها صوتا، حتى لا يقول أحد إن الرماد كان مجرد تراب أسود وأن النار لم يكن فيها صوت. يقول الشاعر والناقد عمر دغرير عن الكتاب: هذه التفاصيل الصغيرة التي حضرت في كل هذه الحكايات كانت من أهم مميزات السرد لدى الكاتب سعيف علي الظريف، وهو الشاعر الذي تكتبه قصائده وتعبر عن ذاته قبل الذوات الأخرى. وخلاصة القول، تعتبر هذه المجموعة نبشا في الذاكرة وتعالية للذات، واعترافا بأن الماضي رغم كل الظروف لن تلقي به في متاهة النسيان، بل وجب توثيقه والمحافظة عليه عبر الكتابة في أشكالها المتعددة. قراءة مفيدة مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
1: مكتبة الثقافية.
3: اهلا ومرحبا، صباحتكم جميله وسعيده، ونجدد تحيانا لمحاله الاستاذ محمد عيسى المؤدب. قال قراءه مفيده، هذا ما نرجوه للجميع، هذا ما نرجوه لكل اصدقائنا، لكل مستمعينا، ولكل اوفيائنا. وشكرا جزيلا للتفضل بالتواصل هذا الصباح، هذا التواصل الجميل والرائع. نواصل رحلتنا، ولا يوجد اجمل من ان نقول لمستمعينا يصبح الفل.

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا أفاضلنا، تحيّنا متجددة لكم. وقد حان موعد أسبوعي نتعظ من خلاله، نعود من خلاله إلى حكمة، نعود إلى موعظة، إلى عبرة. وحكاية هذا الصباح عنوانها صناديق في القبو. وقد كان كاتب شاب يشعر بفرحة غامرة لأن الطبعة الأولى من كتابه نفدت بالكامل من مكتبة الحي خلال أيام. وقد كان والده البسيط هو أول من هنأه وعينه تلمعان بفخر كبير. طبعا هذا الشاب الذي أصدر هذا الكتاب ونفدت هذه الطبعة الأولى وهو سعيد وقد كان مستبشر خير. بعد سنوات فارق الأب الحياة، فحزن الابن، وبينما كان يرطب قبو المنزل القديم وجد صناديق خشبية ثقيلة يغطيها الغبار. وجد صناديق بأعداد كبيرة. طبعا عندما نسمع هذه الصناديق البعض سيذهب في اعتقاده أنه وجد أموالا، هو بالفعل فتح هذه الصناديق وفجأة توقف قلبه عن النبض للحظات. لقد وجد كل نسخ كتابه مكدسة بالداخل. طبعا أدرك حينها أن الناس لم تتهافت كما اعتقد على كتابه، بل إن أباه قد اشترى بالكامل هذه الكتب، وقد اشتراها من مدخراته القليلة فقط ليحمي حلم ابنه من الانكسار في بدايته، ولكي يوهم الابن بهذا النجاح، لكي لا يفقد ثقته بنفسه، ولكي لا يتوقف عن الكتابة. انهار الشاب باكيا وهو يحتضن هذه الكتب، وقد أدرك أن معظم معجبيه لم يقرأ حرفا مما كتب، بل كان يقرأ بشغف قلبه. وقد دفع ثمنه غاليا ليظل هذا الشغف نابضا. هنا طبعا العبرة، أعظم الداعمين لنا هم أولئك الذين يبنون لنا جسور النجاح بصمت، ويتحملون أعباء خفية ليحموا أساسا أحلامنا من السقوط دون أن ينتظروا ثمنا أو اعترافا بهذه العظمة وبهذا الفضل. التحايا لكل الأباء والأمهات.

0: اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا مستمعينا الافاضل، تحياتنا متجدده لكم. لو حالا نعلم انكم هذا الصباح كالعاده تعيشون اجواء نشاط، حركيه، حيويه، هذا هو الاجمل وهذا هو الاروع. ونحن بدورنا هنا بالحركيه الدؤوبه في مؤسسه الاذاعه التونسيه واذاعه تونس الثقافيه، خاصه في كل مره نعمل على استثماري في الضيوف، في القامات. نحن نستثمر صراحة، والأسبوع الفارط شدنا كثيرا أيضا تفاعلكم معنا ومع ضيفنا. ضيفنا وقد عدنا في كل مرة، طبعا في كل مرة من منطلق الدليل عليه نقول له لو تكرمت أن تحضر معنا سواء في الاستوديو أو بالهاتف كلما كان موجودا طبعا في تونس وكلما سمحت التزاماته وانشغالاته، وقد لبى الدعوة طبعا، وهو خبير التخطيط الاستراتيجي وقياس مؤشرات الأداء، دكتور بلال النجاتي. صباح النور.
1: صباح النور وصباح النشاط وصباح الهمة العالية دكتور رمزي ولكل مستمعي الأوفياء لذات تونس الثقافية.
0: أهلا ومرحبا، أسعدتنا بهذه الطلة لمحالة. في كل مرة أنت تسعدنا وفي كل مرة تضيف لنا إضافات نوعية دكتور.
1: طبعا دائما نقول الإنسان لازم ديما يترك بصمة، وهذا كل ما عندنا من علم ومن معرفة ومن خبرات نقدمه للناس طبعا في طبق من ورد، خاصة في إذاعة تونس الثقافية اللي هذا يعني العمل الدؤوب متاعها في إطار أنه تغيير ثقافة، تحريك ثقافة، أبديت، تحيين ثقافة، ميزاجور للثقافة بتاعنا، سواء ثقافة البزنس، سواء ثقافة العمل، سواء ثقافة الانتماء والولاء للوطن والوطنية والمؤسسات. هذه كلها ثقافات يعني نحاول أن يعني نقدمها بطريقة علمية وبمنهجية علمية.
0: نعم، هو لما حالة في كل مرة أيضا تفاجئني بإضافة نوعية وخلاقة. وقبل أن نذهب لتفاعلات المستمعين أردت أن أطرح معك مسألة. أنا في كل مرة أكرر أقول البركة في الإبكار كما قالها رسولنا الأكرم، ومن يستيقظ باكرا هو الذي سيتألق. وهناك المثل أيضا الفرنسي الذي يتحدث على العالم يقول إنه ينتمي لمن يستيقظون باكرا. وأنت فاجأتني في كل مرة تقول لابد دائما أن تستيقظ قبل الآخرين بساعة. يعني
1: طبعا هو الإنسان في اليوم فما ساعات في اليوم الإنسان يكون فيها متصالح مع ذاته قبل ما ينطلق في العمل، قبل ما يتواصل مع الناس. فلازم الإنسان فما 3 ساعات أو من 3 إلى 4 ساعات قبل ما الناس تنوض وقبل ما تبدأ الحركية، فالإنسان عنده وقت كافي إما للرياضة الصباحية، للقراءة، للروحانيات، للهدوء، للاسترخاء، فهذه كل التأمل، فللتخطيط لليومي. يعني تعمل تشوف اليوم شنو البرنامج متاعك المخطط له، تعمل تحيين الخطة متاع أمس شو صار فيها، الخطة متاع اليوم شو مش يصير فيها، وتذكر نفسك بهذا الخطة وتضع الإطار متاع اليوم متاعك، ثم تنطلق في العمل متاعك على مدار اليوم.
0: نعم، يعني الاستيقاظ باكرا أهم شيء.
1: طبعا الاستيقاظ باكرا هو يعطيك ميزة عن بقية الناس، يعني تخليك مميز، واللي ينوض باكر يعرف ذلك جيدا انه الناس تنوض 4 نتاع الصباح وتنوض تبدا تستعد، عندك من 4 للسبعة نتاع الصباح 3 ساعات كافيين جدا، يعني انك تكون يوم كامل متوازن، يعني جميع اركان حياتك تبدا متوازن على مدار اليوم. لو 3 ساعات هذوك ما حققت فيهم يعني خطوه استباقيه لبقيه ساعات اليوم.
0: نعم، إذن نذكر أن ضيفنا هذا الصباح هو خبير التخطيط الاستراتيجي وقياس مؤشرات الأداء والتفاعلات عديدة هذا الأسبوع. ولكن ثمة مسألة شدتني، أحدهم ماذا قال؟ قال لي ضيفك تحدث عن المؤسسات، ومما قاله قال لابد من تشريك أبسط العاملين في هذه الاستراتيجية الخاصة بالمؤسسة. قال لي مثلا لو تحدثنا عن بلدية، وضيفك قال لابد من أيضا من إدراج واستقطاب هذا العامل الذي نراه بسيط وهو الذي يؤدي أعمال كبيرة، قال لابد أيضا من إعلامه بالخطة حتى ينخرط. قال لي كيف ذلك؟
1: نعم.
0: السؤال لك.
1: شكرا. أولا تحية لكل أعوان البلدية، الناس اللي تتعب حقيقة الصباح لما تنوض تلقاهم هم في الكياسات ينظفون في الطريق، تلقى علشان لما تنوض الصباح تلقى كل شيء نظيف.
0: نعم.
1: فتعبانين بالحق يعني، فتحية كبيرة لهم من القلب وأنا أحبهم جدا. إذن السؤال، كيف يساهم هذا عون البلدية، هذا الموظف البسيط المحترم الفاضل في إعداد خطة للبلدية؟ فما مش نعطيك طريقة علمية منهجية، فما ماتريكس اسمها الإكس ماتريكس أو تسمى هوشين كانري ماتريكس، وهي طريقة يابانية لإعداد خطة استراتيجية. الإكس ماتريكس أو الهوشين كانري ماتريكس تتكون من 5 عناصر أساسية. العنصر الأول هم الأهداف الاستراتيجية، العنصر الثاني الأهداف التشغيلية، العنصر الثالث مؤشرات الأداء اللي هم الفيدباك، العنصر الرابع هم المشاريع القائمة الآن في طور الإنجاز، والعنصر الخامس هم فرق العمل. فالموظف البسيط عامل البلدية البسيط لما البلدية ستقوم بإعداد خطة سواء تأخذ الخطة استراتيجية من وزارة الحكم المحلي أو المسؤول عن البلديات، سيعد خطة استراتيجية ويقدمها للبلدية. لكن علشان نعد خطة استراتيجية، الأهداف التشغيلية نفسها العنصر الثاني من إكس ماتريكس، كيف أن يتم استخراج الأهداف التشغيلية؟ يعني الأهداف السنوية متى هذه السنة، نقول 26-27 مثال.
0: أي
1: 26-27 علشان نعد خطة تشغيلية، يعني نحدد الأهداف التشغيلية لهذه السنة، في زوز مسارات، في مسارين، في مسار انطلاقا من الهدف الاستراتيجي اللي تجيب الفوق، وفي مسار الهدف التشغيلي اللي هي من سوات اناليزس ما يسمى بالتحليل الرباعي. تحليل الرباعي هما نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات في الإدارة متاع أو في البلدية، في بلدية معينة، من سيساهم في إعداد وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات. إذا عاون البلدية هذا الموظف البسيط سيساعدك في من خلال برين ستورمينج. أنا أريد أن أرى يعني موجود في دول أخرى أن أعوان البلدية مش فقط ينظفوا يروحوا أو فقط عندهم نقابة باش يدافع عن حقوقهم فقط، لا، عون البلدية يجلسوا معه مرة بصفة دورية، يجلسوا مع أعوان البلدية ويعملوا البرين ستورمك العصف الذهني. يعني العصف الذهني في جنرال موتورز طلعت قاعدة في المانجمنت، جنرال موتورز مؤسسة أمريكية، قالت أنه بعد سنتين إذا كان الموظف اللي معي والعامل اللي معي بعد سنتين ودقيقة إذا كان ما نبدأش ما نستوحاش الأفكار من عنده، ما نخوش الأفكار من عنده، وهي البرين ستورمك، فيعتبر هدر من الإهدارات. نحن نعرفه في التوتال كواليتي مانجمنت أو في إدارة الجودة الشاملة ثم 7 إهدارات، 7 أنواع من الإهدارات. هدر الفكرة وهدر المعلومة هذه من الموظف البسيط تعتبر هدر رقم 8 في المانجمنت. فبالتالي كل فكرة إذا كان شخص اشتغل سنتين في نفس المكان في نفس المهمة بعد سنتين ودقيقة لازم نجتمع به بصفة دورية ونأخذ منه الأفكار اللي عنده في المهمة اللي قاعد ينفذها. فبالتالي أنا علشان نعرف نقاط
0: يعني
1: القوة ونقاط
0: إيه، لكن ما يعطيكش أفكار أنا ذاك.
1: طبعا هو يعطيك أفكار، ليش ما يعطيكش؟
0: لا لنفترض يعني وكأن يعني أنت قلت هدر هنا،
1: طبعا الفكره هدر، يعني اذا كان ما نخش منه افكار كان المؤسسه نتاعي خسرت. ليش
0: هذا اللي حبيت نوصل له؟
1: نعم.
0: اذا المؤسسه بعد سنتين، هذا طبعا ما قلته هو ما
1: قالته جنرال موتورز الشركه الامريكيه المعروفه. نعم.
0: اي نعم، ضمن اذا تخطيطها الاستراتيجي. نعم. وضمن قياس مؤشرات الاداء.
1: نعم.
0: اذا في التقييم بعد عامين.
1: نعم.
0: يلزم هو يساهم بالافكار
1: طبعا، واللي يعتبر هدر خساره. ليش؟ لانه السنه الاولى قاعد تستثمر فيه وتدرب فيه، مش قاعد يطلع في انتاجيه عاليه، قاعد يتدرب، قاعد يتعلم، قاعد يكتشف الاجواء ويكتشف في الشغل نتاعو. السنه الثانيه بدا يحقق في توازن، يعني بدا يحقق في انتاجيه نوعا ما. دونك بعد سنتين خلاص اصبح فاهم، عنده فكره عن المكان يشتغل فيه ولا المهنه اللي يشتغل فيها.
0: فبعد سنتين طبعا هنا نذكر دائما مستمعينا ان ضيفنا هو خبير التخطيط الاستراتيجي وقياس مؤشرات الاداء الدكتور بلال النجاتي. طبعا وكأنه هذا الصباح يهمس بلطف وبأدب هذا الهمس لعدد كبير ممن يستمعون إلينا، وبعد سنتين بعد الترسيم مباشرة بدل أن يقدموا أفكار مباشرة يذهبون إلى المقاهي من أجل التكمبين وبعدها يذهب الوطن. إذن نحن نرغب في ذلك، قدموا أفكارا بعد سنتين لا لتكمبين. تفضل دكتور بيلال.
1: هو المسؤولية يتحملوها عدة أطراف. أولا مسؤولية الموظف في حد ذاته، لأن ما زالت عندنا ثقافة رزق البيليك، يعني خاصة اللي يترسم يقول لك خلاص يعني أنا ترسمت ناخذ في شهرية، دونك ليش نقدم في إنتاجية؟ ليش نعطي ما عندي؟ ليش نقدم في أفكار؟ ليش ما ناخذ راتب شهرية الشهر ونمشي نرقد على روحي وخلاص؟ هذا الناس ما يسمى بالشخص يعني سامحني في الكلمة الشخص الميت الحي اللي ما عندوش حتى بصمة في المؤسسة واللي يفكر في نفسه بس، هذا موظف أناني، مع احتراماتنا لكل الموظفين الشرفاء.
0: نعم.
1: هذا موظف يعتبر أناني، يفكر في نهاية الراتب أو يبدأ يتذمر ويبدأ يرمي في شماعة الفشل متاعه أو شماعة التقصير متاعه على رئيسه في الشغل، شماعة على مؤسسة الدولة، شماعة على الراتب، شماعة على الأب والأم، شماعة على المحيط إلى آخره، وعلى الظروف كل مرة يشماع على شيء.
0: نعم.
1: لكن هذه الثقافة وهذا هذا هذه الثقافة لابد أن تتغير في الموظف اللي يعني. إذن الموظف هو بيدو لما يشتغل بدون أن يقدم أفكار، هذا يتحمل مسؤولية طبعا الموظف، وكذلك المسؤول يتحمل مسؤولية. يعني المسؤول أن يحفز الموظف أن يخليه يولد أفكار.
0: نعم.
1: المسؤول لما يحفز الموظف، حتى مش لازم حتى بالفلوس، حتى بالكلمة الطيبة، حتى بالتحفيز، حتى يشاركوا تحسوا أنه هو ولد المؤسسة وبنت المؤسسة.
0: نعم.
1: وقتها مش يقدم لك أفكار ويعطيك ما عنده، وخاصة لما في المانجمنت تحاول تعمل ما يسمى، خاطر كل تغيير هناك صد ومقاومة للتغيير، كل حاجة جديدة تلقى فيها صد ومقاومة. فمانجمنت متاعك أو إدارتك للصد هذا وللتكامبين اللي حضرتك
0: فيه،
1: هذه فيها مانجمنت، فيها إدارة. تمام. كيف تدير ذلك بطريقة ذكية؟
0: أنت أجبت باسم هذه المجموعة، لأن البعض منهم طبعا الآن سيقول لي أنت خطبتنا ولكنك لم تخاطب هذا المسؤول. أيضا المسؤول مساهم.
1: نعم.
0: بقسط كبير. نعم. في التردي وفي التراجع أحيانا للمؤسسة. نعم. وفي عدم مساهمة هذا العامل في رفع الإنتاجية وتقديم برامج. نعم. تقديم أفكار. نعم
1: نعم. وليس فقط الموظف والمسؤول. الإعلام كذلك، وحضرتك علاش ديما حضرتك مشكور، لأنه من البرامج النادرة تتحدث عن هذه المواضيع اللي تبني الدولة. حضرتك تطرح مواضيع جدية، تبني بناء، تبني مؤسسات وتبني ثقافات وتبني عقول وتبني إنسان. فمعظم قنوات الإعلام احترمتنا الكل، فلو ركز الإعلام على هذه الموضوع وعلى البناء وعلى تغيير الثقافة، وعلى مش فقط نمشي على هواء الناس، لا لازم نصلح شوية في الناس، لازم بطريقة حلوة نحاول أن نصلح بشوية بشوية. كذلك المجتمع المدني، المجتمع المدني عنده دور مهم جدا كذلك، عوضا أن المجتمع المدني يعني احترمتنا لكل جمعيات والمنظمات اللي قاعدة تشتغل صح، ولكن عوض أن يتلهوا في أشياء أخرى، فالأولى هو البناء، فالأولى هو تكاثف الجهود.
0: نعم.
1: إحنا الآن في تونس خاصة وفي كل الوطن العربي نحتاج إلى تكاثف الجهود من جميع الأطراف، كل الجهود. نحن في فترة حرجة، كل الوطن. نعم. العربي في فترة حرجة، وهذه الفترة حرجة تطلب منا يعني تكاثف كل الجهود، وعدم الفتنة وعدم التشتت وعدم التفرقة. كل يد واحدة بين مؤسسة الدولة وبين المواطن الموظف والمواطن، وبين الإعلام وبين المجتمع المدني، فالكل نشتغل من أجل تغيير ثقافات، من أجل البناء، دائما البناء ثم البناء ثم البناء. هذا بالنسبة للسؤال حضرتك، أنه موضوع كيف يعني بالتالي نرجع النقطة الأولى، كيف الموظف البسيط عون البلدية المحترم يساهم في إعداد خطة للبلدية.
0: وصلنا للهدر نحن.
1: نعم
0: نعم.
1: إذن أولا في إعداد خطة تشغيلية، لما نحدد الأهداف التشغيلية، طريقة إعداد أهداف تشغيلية في مسارين قلنا، فمن المسار الأول انطلاقا من الهدف الاستراتيجية التي تأتي من القيادة العليا، ثم هناك المسار الثاني وهو SWOT analysis أو التحليل الرباعي اللي فيه نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات. فنقاط القوة ونقاط الضعف مش ناخذها، ما يقدرش المسؤول من فوق يحط نقاط القوة ونقاط الضعف، نقاط القوة ونقاط الضعف ما يعطيها لك الموظف اللي يشتغل في المؤسسة الداخل، هو العون البلدية اللي قاعد يعيش كل يوم في تفاصيل كثيرة، فهو عنده تفاصيل رئيسه في الشغل ما يعرفهاش.
0: نعم.
1: يعني هو يمارس بصفة ده كما أي موظف في أي إدارة أو أي مؤسسة، يشتغل في أشياء أكثر من سنتين فيكتشف أشياء ممكن مديره في الشغل ما يعرفهاش.
0: نعم.
1: فبالتالي هنا أول مساهمة، أول مساهمة أنه مشي من خلال البرينستورمينج والاجتماعات الدورية مع عوان البلدية، أن نجتمع بها بصفة أسبوعية أو بصفة شهرية، ويكون اجتماع في البرينستورمينج عصب ذهني وتحفيز، ونسمع منهم آراء. أولا ساعة مش يشعروا أن هم أولاد المؤسسة، مش فقط عون البلدية، لا مش تلقاه يشتغل بقلبه رب، تلقاه يشتغل وزيد كان هو يعطي 100% مش هو اللي يعطيك 200%، لأنك أحسست أنه هو ولد المؤسسة وأنه هو محترم وأنه عنده دور مهم جدا. ثانيا هو مش يساهم بالأفكار اللي مش يساعدوك في إعداد خطة. إذا قمنا بإعداد الأهداف التشغيلية، قلنا من انطلاقا من نقاط القوة والضعف، كل نقطة قوة في المؤسسة متاعنا اللي خذيناها من الموظف البسيط المحترم الفاضل، كل نقطة قوة نسعى إلى تعزيزها ودعمها على صيغة سمارت يصير هدف تشغيلي. يعني صيغة سمارت نقوله لازم يكون عندي نقطة القوة نحولها إلى تعزيزها على صيغة تكون قابلة للقياس وعندها مدة زمنية. سمارتر هي 7 معايير للهدف التشغيلي، 7 معايير من أهمها زوز معايير دي مركزوا فيها، اللي هي يكون قابل للقياس وعنده إطار زمني. ليش؟ لما نقول أنا هدف تشغيلي للمؤسسة مثلا سنرفع من كفاءة الموظفين متاعنا، هذه ليس هدف، هذه رغبة، والرغبة لا تتحقق أبدا مدى الحياة. فعلشان نحولها إلى هدف تشغيلي لابد أن تكون تتوفر فيها 7 أركان، أهم زوز أركان من 7 أركان نظم اللي تسمى سمارتر، اللي هو قابل للقياس، لازم يكون قابل للقياس نقدر نقيسه، لأنه يعني في عالم الإدارة، في علم الإدارة ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته ولا تطويره. هذه قاعدة أساسية في الإدارة، ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته ولا تطويره.
0: نعم.
1: إذا ما دام أنا نسعى إلى إدارة وتطوير، فلا بد من أن تكون عندي أهداف قابلة للقياس نقدر نقيسها، نقول حققت 50%، حققت 100%، حققت 30%، حققت 10%، ويكون عنده موعد زمني، عنده سقف زمني لازم نحقق فيه. إذا كل نقطة قوة في سوات أناليزس أو في التحليل الرباعي نقوم بتعزيزها ودعمها على صيغة سمارت تتحول إلى هدف تشغيلي. كل نقطة ضعف قال لي هذا الموظف واكتشفناه من خلال برين ستورم، كل نقطة ضعف كيفية معالجتها على صيغة سمارت تصير هدف تشغيلي. كل فرصة حول المؤسسة استغلالها واستثمارها في أسرع وقت وبطريقة يعني باستثمار جيد الموارد على صيغة سمارت تصير هدف تشغيلي. وكل تهديد حول الإدارة المؤسسة متاعنا والإدارة متاعنا كيف تحويله إلى كيفية تجنب حدة أثره السلبي على المؤسسة على صيغة سمارت تصير هدف تشغيلي. وبالتالي كل الأهداف التشغيلية اللي عندنا في المسار الثاني يتم استخراجها من التحليل الرباعي، اللي هو التحليل الرباعي يعني يرتكز على الموظف البسيط المحترم اللي قاعد استخدمنا معاه البرين ستورمينغ العصف الذهني وخذيت منه الأفكار اللي عنده. ثم هذه المساهمة الأولى متاع عون البلدية المحترم، كيف يساهم في البلدية، كيف يساهم في إعداد خطة تشغيلية للبلدية. ثم المساهمة الثانية بعد ما عملنا، احنا قلنا الاكس ماتريكس مثال عن هدف تشغيلي، العنصر الثاني من الاكس ماتريكس اللي هي اهم اداه من ادوات اعداد خطه استراتيجيه. النقطه العنصر الخامس، العنصر الثاني هدف تشغيلي والعنصر الخامس هما فرق العمل في الاكس ماتريكس. فرق العمل باش ساضع كل فرق العمل التي ستقوم بتنفيذ المشاريع نتاع المؤسسه، فمن بين فرق العمل هم هذا الموظفين، يعني فريق التنظيف النظافه فريق هذو فرق العمل، فبدونهم الخطه الاستراتيجيه ما تمشيش، فبدونهم اهداف تشغيليه ما تمشيش، فبالتالي فمن غير هذا الموظف المحترم البسيط الفاضل، وهذا مش رمي ورود، هذا واقع علمي، هذا انطلاقا من منهجيه علميه معتمده في الايزو، معتمده دوليا تشتغل بها كبرى المؤسسات، ان الموظف البسيط هذا لما ندمجه انا سواء في الهدف التشغيليه سواء في فرق العمل اللي هما زوز عناصر من اهم عناصر الاكس ماتريكس او يسمى بالهوشين كانري ماتريكس الطريقه اليابانيه، وقتها يولي اذا كان نحيهم هذو الاثنين ما عادش في اكس ماتريكس، لا معنى الاكس ماتريكس، وبالتالي لا معنى الهوشين كانري ماتريكس، وبالتالي لا معنى لخطه استراتيجيه، وبالتالي لا يوجد خطه استراتيجيه. اذا فبدونهم هما الاثنين علميا داخل الماتريكس، داخل الاكس ماتريكس ما نجمش نحكي على خطه استراتيجيه اذا كان هما الاثنين مش موجودين.
0: نعم، اذا التطوير والتحسين مرتبط علميا بباقة اخرى من النقاط، من نتحدث عن مؤشرات، نتحدث عن عناصر هامه واسباب، ونتحدث هنا عن خطط لا محاله لا يمكن أن تحصل إلا عبر التدريب والتطوير والتأطير والتكوين. إذن دكتور بلال نجاتي كما قلنا هو ضيفنا وهو خبير التخطيط الاستراتيجي وقياس مؤشرات الأداء، هذا الصباح يقول هناك طرق علمية لتطوير المؤسسة. اليوم نحن نتحدث عن تونسنا، المؤسسات بصفة عامة، قبل أن نذهب لعنصر أيضا فن التفاوض وهو من بين العناصر الكبيرة، أردنا أيضا أن نتحدث معك دكتور عن هذه المؤسسات وهي عديدة. البعض يقول لك إدارتي ليست مؤسسة اقتصادية، أنا مؤسستي مؤسسة عادية، أنا أتولى مؤسسة عادية ليست اقتصادية. يقول لك ربما هذه المؤشرات تنطبق على المؤسسات التجارية الاقتصادية أكثر من بقية المؤسسات. شنو تقول أنت؟ وخاصة أن البعض يقول لك هذه نجدها لدى القطاع الخاص، لدى المستثمرين الخواص، لأنهم يرغبون في الربح. ولكن يقول لك لا مشكلة، منذ قليل كما ذكرت أنت قلت رزق البليك، هذا رزق الدولة ونحن نعمل في الدولة وهذا الراتب. والبعض أحيانا يصل به تصل به الجرأة يقول لك تيشني أخي أنا شنو نخلص أخي أنا على 1.5 مليون باش تطلعوا مني 3 نقاط، مشكل هذا؟
1: نعم،
0: وصلنا هكا، تفضل.
1: وصلنا هذه، وهذا علاش يعني مشكورين إذاعة تونس الثقافية على تنويل هذه النقاط لتغيير بعض المفاهيم في العقل الباطن للمواطن التونسي والعربي بصفة عامة. حقيقة هذه مشكلة في كل الوطن العربي. الموظف اللي احنا مادام وقعت على عقد كموظف حكومي وتشتغل في مؤسسة حكومية وقعت خلاص على عقد، يعني ليش نحن التناقض اللي نعيشه فيه؟ طبعا انا المتخرج من جامعة او غير المتخرج يعني حلم متاعه ان يدخل يشتغل في الوظيفة العمومية.
0: نعم،
1: لا لما تجي فرصة يدخل يشتغل في الوظيفة العمومية يعني يوقع ما عندوش مشكلة، لكن بعد سنة بعد 6 شهور بعد 4 شهور يتقلب على الوظيفة العمومية، يولي يحب زيادة الدبل والتريبل وثلاثة مرات واربع مرات السالري. الوضع العام موجود في تونس وفي كل الدول العربية لا يسمح باش الراتب نتاعك بسرعة يرتفع بثلاثة اربع مرات، ولا باش نوصل لتضخم مالي ونوصل في مشاكل اقتصادية كبيرة. وبالمناسبة نحب نشكر يعني قيادات المصرف المركزي التونسي اللي راهو توا الدولار نتاعنا ب 2.9 وشوية لم يتجاوز 3 عنده سنوات، فهذا مجهود جبار يقوم به المصرف المركزي التونسي. للناس كل ممكن لم تركز على هذه النقطة، احنا بفضل العمل نتاع المصرف المركزي التونسي ما عندناش تضخم المالي وما عندناش أزمات اقتصادية كبيرة، وهذا مش بالسهل علشان في ظل الحروب الموجودة الآن والأزمات الاقتصادية في العالم. هذه نقطة. إذا الموظف الآن في المؤسسة الحكومية
0: مهم هذا التوضيح. نعم
1: نعم، الموظف في المؤسسات الحكومية إذا كان حضرتك وقعت خلاص يعني الدولة لما جيت تشتغل في مؤسسة في بلدية ولا في بوسطة ولا في مكان معين وقعت على الراتب نتاعك وقعت كذا، يعني ما ضحكتش عليك الدولة باش قلت لك كذا، واضح الراتب نتاعك، واضح امتيازاتك، واضح شو عندك شو ما عندكش، فبالتالي اما ان توقع او تترك المجال لغيرك. يعني انا اذا كان وافقت ووقعت واشتغلت وبعدين خلاص ترسمت نولي وقت اضرابات، هاو نعمل ترشنوة، هاو نعمل اعتساء، ونحب نزيد في السالري، نعمل كلونات، نعمل فتنة في داخل المؤسسة، نولي نحس هذا الفراغ. هذا الفراغ، اذا هذه النقطه يتحملوها مسؤول، يعني ديما كل الاطراف حقيقه تشارك في ذلك، من بينها الموظف نفسه، من بين المسؤول كذلك، من بين المجتمع المدني، من بين الاعلام. اذا النقطه هذه نتاع انه الموظف اللي يحسب روحه يعني يقول لك ليش انا نخدم على المؤشرات، هذا السؤال الرئيسي لحضرتك، انه شو علاقه المؤشرات بالمؤسسات الحكوميه او الجمعيات او الاحزاب او المنظمات، او شو علاقه المؤشرات بالمفروض تكون في المؤسسات الخاصه فقط؟ لا بالعكس، المؤشرات موجوده لازم تكون. نحن اذا اي مؤسسه في اي مؤسسه اي نشاط حكوميه او اقتصاديه، يعني اذا كان ما عندكش التطوير المستمر تموت. يعني اذا كان ما عندكش البي دي سي اي والديمينج سايكل، ما عندكش البلان والدو والتشيك والاكت اللي هو سايكل يستمر، الدائره تستمر مدى حياه المؤسسه، تموت المؤسسه. الان اذا كان مؤسسه خاصه، اما ليش المؤسسه الخاصه يعطيوا اهميه اكثر للكي بي ايز الكي بيرفورمانس انديكيتورز او لقياس مؤشرات لدى؟ ليش؟ لان يعني هم مطالبين بالكواليتي وفما منافسه شرسه ولازم والكاستمر الان او العميل او الزبون يعني اصبح يشترط اكثر في يعني يتطلب يعني اصبح متطلب يعني في في في في الجوده في السعر، لازم جوده ممتازه وسعر اقل ومده زمنيه في الخدمه تكون اقل ما يمكن. اذا هذا لانه اذا كان المنافسه هي اللي تفرض على المؤسسه الخاصه انها لازم تخدم بالكي بي ايز علشان تطور من المؤسسه نتاعها وتشتغل على البي بي ار وتطور كواليتي، يعني اعاده هندسه العمليات، اداره الجوده الشامله، الكامبان، الكايزن، هذو من كل لازم تشتغل بها المؤسسه الخاصه مفروض عليها والا تخرج من السوق. بينما المؤسسه الحكوميه عندك المواطن، يعني هل المواطن ما يستحقش ان يكون عندي اني نشتغل من اجله؟ يعني هو نفسه الموظف اللي يشتغل في البريد هو أي. مواطن في المصرف
0: نعم.
1: هو مواطن في البلدية
0: نعم.
1: هو نفسه موظف ومواطن، يعني ليش لما يمشي هو لبلدية، نحكي على مثلا موظف في البوسطة مثلا يمشي البلدية عنده ورقة ويبدأ يتذمر من خدمات البلدية، ليش ما راقبش نفسه هو قبل ما يمشي؟ علاش ديما أنا الصح والباقي الكل غلط؟ يعني ليش ما نحاسبش نفسي؟ يعني علاش ما نعملش فران هكا شويه ستوب ونبدا نحاسب نفسي قبل ما نحاسب الناس؟ اذا كان ما نخدمش على مؤشرات دقيقه، يعني انا مش عاطي قيمه للمواطن. يعني انا كموظف نخدم في خدمه مش ناخذ راتب نتاعي. يا اخي اما ان تطور من نفسك وما تخافش من الناس اللي معاك، زملائك يضحكوا عليك ولا تقول يغلى عليك الخبزه، ولا اشتغل وكون مختلف. وحكينا في الحلقه الماضيه انك لازم تكون مختلف في المؤسسه نتاعك، مش بالضروره تتبع القطيع او تتبع السرب، لازم تكون مختلف. عندك اي موظف يشتغل في المؤسسه الحكوميه هو عنده مسؤوليه اكثر من المؤسسه الخاصه. المؤسسه الخاصه يشتغل ولا يسكر ويخرج من السوق، بينما المؤسسه الحكوميه راهو رجل دوله، الشخص اللي يخدم في القشيره رجل دوله، السيده المحترمه الفاضله تخدم في القشيره سيده الدوله، تمثل علامه، تمثل وطن، تمثل سمعه نتاع دوله، تمثل سمعه نتاع مؤسسه. فحضرتك اللي في كونتاكت مباشر، اما ان تجعل المواطن يتذمر وبالتالي يبدا يشكي ويبكي وتصير فتنه بينه وبين مؤسسه الدوله، او حضرتك تجعل المواطن يعني يحب المؤسسه نتاعك وبالتالي يحب الوطن نتاعو وبالتالي يحب الخدمات ويولي يتقرب بينه وبين مؤسسات الدوله، وبالتالي تقرب تعزز فيه الوطنيه وتعزز فيه حب البلاد وتعزز فيه انه الناس قاعده تخدم فعلا. اذا مهم جدا ان نشتغل بالمؤشرات للتطوير المستمر، لانه اذا كان ما عنديش مؤشرات يعني ما عنديش تشيك متابعه وتقييم، للمتابعه والتقييم ما عادش زي قبل، ما عادش نخدموا على المتابعه والتقييم بلا بلا بلا وحيثيات و220 صفحه وانا نحلل، لا توا صفحتين ثلاثه تعمل داشبورد واحد في ارقام ورسوم بيانيه يوضح لك عام كامل شنو الخلل وين. اذا توا فهم ادوات سريعه جدا خاصه بالاي اي ورك فلو، توا بالذكاء الاصطناعي ورك فلو، دونك تنجم توا في داشبورد كيما مثلا نحكيوا على البي اس سي البالانس سكور كارد او بطاقه الاداء المتوازن، هذا جدول واحد لخصك الخلل وين موجود في المؤسسه نتاعك، جدول واحد بس يعني فهمت يعطيك الخلل وين موجود. فبالتالي مهم جدا ان نشتغلوا في المؤشرات، لان المؤشرات هذا يتم بها عمليه تشيك المتابعة والتقييم. وعملية تشيك المتابعة والتقييم هذا الجزء أو العنصر رقم ثلاثة أو المرحلة رقم ثلاثة في الديمينك سايكل هو الـ PDCA التطوير المستمر. فالمؤسسة الحكومية لابد أن تتطور، المؤسسة الحكومية لابد أن تقدم أفضل خدمات للمواطن. يعني أنا كموظف عمومي نشتغل في مؤسسة حكومية لازم أنا أسعى إلى تطوير ذي، حتى إذا كان المؤسسة ما طورتنيش وما دربتنيش وما بعثتنيش دورات تدريبية، وأنا لازم نطور من نفسي ولازم نستثمر في نفسي، ولازم كل شهرية كل ما عندي إنكام يدخل لي شهرية على الأقل نخلي حتى 100 دينار، حتى كل مرة 100 دينار 50 دينار، لأنه تطوير الذات المستمر زي الأكل والشرب. نعم. يعني إذا كان ما تطورش من نفسك في للمؤسسة ولنفسك كذلك، يعني ممكن بعد التقاعد تستفيد من ذلك هذاك الكل، مش بالضرورة يوم المؤسسة تستفيد منك، وكذلك بعد التقاعد تستفيد بالمهارات اللي اكتسبتها، فحضرتك تستفيد والمؤسسة تستفيد.
0: نعم.
1: فشنية المشكلة؟ وعلى فكرة فما تحية في بعض الموظفين اللي نعرف منهم بعض الأصدقاء اللي ما شاء الله يعني محريص نتاع خدمة في المؤسسة الحكومية.
0: أي.
1: منهم حضرتك؟
0: لا العفو، لا العفو، لا
1: ما شاء الله. فبالتالي ثم ناس عندهم كل حب العطاء والتقديم للمؤسسة ما يحسبهاش مع المؤسسة نتاعه، هو يشوف في نفسه أنه مسؤول وأنه تم تكليفه وأنه مسؤول، فبالتالي يقدم الواجب نتاعه للطب الماكس، بعدين ننتج على الله. لكن المهم حبا في الوطن، حبا في المؤسسة، حبا أنه يرضي ضميره وقبل ذلك يرضي الله سبحانه وتعالى. العمل عبادة، فإذا إذا كان تغش وإذا كان تعمل فتنة وإذا كان ما تشتغلش وإذا كان ما تقدمش للمؤسسة، لا لا لا ربحت الدنيا ولا ربحت آخرة، معناها فليش يعني شو السبب؟
0: نعم. هنا محل أنت هذا صباح ذكرتني بزميلنا طبعا المهندس، مهندس الصوت عبد السلام الشمتوري، في يوم الأيام عندما انتقلت من إذاعة إلى إذاعة وكأنني هكذا ضحكت وارتحت، وقال لي ماذا تفعل هكذا؟ قال لي أنت الآن انطلقت، يعني قلت له، قال لي أنت وكأنك تقيم نفسك أنك بلغت معناها الطب، بلغت مرحلة كبيرة وعظيمة. انظر هذا سباق، هذا ما قاله لي، هذا سباق. السيارة التي وصلت الآن في منتصف الطريق هي الأولى ورأها بقية سيارات، إن وقفت هذه السيارة ستصبح الأخيرة. صحيح. وبالتالي أنت مطالب دائما بالعمل والاجتهاد أكثر والبذل أكثر. صحيح. حتى تصل الأول أو حتى تصل قبل الآخرين. صحيح. وبالتالي أنت الآن تقول إذن لابد من العمل. ثم رسالة نحبذ أنك أنت تقدمها لعدد كبير الآن من مستمعينا، نتحدث انطلاقا من الإذاعة، يعني انطلاقا منا نحن أبناء مؤسسة الإذاعة التونسية وأيضا بقية القطاعات. يعني أن الواحد عندما يترسم، مجرد ترسم يصبح يطالب أكثر معناه منحة أخرى وأكثر ربما يحثون على الراتب أنه يتضاعف، ليس يتضاعف، ما أكثر أموال. تذهب إلى الأمن الأمني يقول لك لابد من منحة، أيضا منحة الخطر، هذه الصائفة ستيك.
1: نعم.
0: عندما يتدخل في كل مرة يتدخل نقيبهم وكذا يتحدث أنتم تهاجمون أعوان ستيك وإدارة ستيك ونحن معرضون للخطر. يا حبيبي أنت إن لم ترغب في البقاء في تلك المهنة فلا توقع، كما قلتها أنت منذ قليل، لا توقع، لا تعمل، تذهب إلى أي، تذهب إلى وزارة التجارة، عدد منهم من المراقبين يخرج للمراقبة يقول لك عندما طبعا أوجدوا لك أموالا، أدخل أموال، هذه يقول لك لابد من منحة خاصة بي، منحة. لذلك الديوانة، الديوانة هناك منح، يعني إيه والراتب اللي تاخو فيه مقابل ماذا؟ هو الراتب مقابل عملك، هذا هو. نحن ما نلحظه في تونس اليوم، وطبعا لا نتحدث هنا عن هذه الرواتب المضاعفة. ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أخي سألني لا يعرف وضعي، قلت له الحمد لله الفضل لله، أعمل أجهد نفسي بصدق وراتبي محترم. وقلت له مثلا نحن عندنا، قلت له مثلا عندنا 13 راتب إلى آخره مثلا هذا. فقال لي سيدي رمزي في تونس ولا عندنا 13 شهر، نحن ما همش 12 شهر. قلت له ليه؟ قلت له 12 مرة هو عندنا السي ان اس اس والكنام وغيره وعندنا. قلت له 14 و15 و16 شهرية. قلت له قال لي يعني في أمريكا في الصائفة معناها رغم تقديرهم لمهنة المربي الأساتذة بصفة عامة ورغم ذلك أثناء الصيف العطلة بشهرين لا رواتب لأنه لا يشتغل واضحا. تفضل دكتور. ولك الرسالة لهذه المجموعة من أبناء هذه القطاعات المختلفة، وأنا ربما أنا ذكرت هذه القطاعات ولكن كل القطاعات حتى لا يذهب في خلدي البعض وكأنني أهاجم قطاعا. أنا انطلقت بالإذاعة حتى لا يقول أحد منكم شيئا، فقط كل القطاعات دون استثناء في تونس كلها تطلب المزيد والخدمات. نحيي كما قلناها ونكررها الشرفاء من المشاهدين ولكن الخدمات دون المستوى. تفضل دكتور.
1: نعم صحيح. أولا تحية لكل المواطنين التونسة طبعا ولكل المواطنين التونسة، لأنه كل واحد منهم يشوف نفسه على حق.
0: نعم.
1: يعني حتى المخطئ يشوف نفسه على حق والمستمعين كل واحد منا يشوف نفسه على حق. فأولا في الموضوع كما نقوله بالتونسي بالدرجة فيه وعليه، يعني تمام. يعني أولا معذور الشخص اللي يحب يطور من الراتب متاعه ولا يحب يطور من ظروفه وإلا من إمكانياته، والوضع الموجود نحكي طبعا على مستوى المؤسسات العمومية، خاصة المؤسسات الخاصة لأنه فيها امتيازات وينجم يغير من مؤسسة لمؤسسة وينجم يعني يأخذ خبرة ويمشي لمؤسسة أخرى يزيد خبرة أخرى راتب أكثر يسافر يخدم في مؤسسة في نفس النشاط عندهم آفاق أخرى للخاص. لكن بالنسبة للمؤسسات الحكومية يقول لك أنا موظف عندي 10 سنوات 15 سنة والراتب متاعي يعني ما زادش بحاجة كبيرة. طبعا دائما نقول أنه المسؤولية ليس فقط للموظف ولكن الجميع يحاول أنه يطور من هذه المنظومة، من الموظف من المسؤول من الإعلام من المجتمع المدني الكل يطور هذه المنظومة. ولكن الشخص زي ما قلت حضرتك بالضبط، يعني إذا كان أنا الآن وقعت على عقد مع مؤسسة حكومية وأشتغل، صحيح أنا متأكد مش صحيح أنا متأكد 100% أن المسؤولين قاعدين يشتغلوا على ذلك لأنه هو مذابيه أنه يحسن من مستوى الموظفين متاعه علشان يقدموا أفضل ما عندهم. ولكن يا أخي الظرف يحكم يا أخي، ما فما يعني ما نصدقوش مع احتراماتنا للنقابات وما احتراماتنا للنقابات اللي تدافع على الشغيلة الطبقة الشغيلة، ولكن مش كل شيء كذلك يقوله صحيح، يعني لأنه أحيانا فما واقع يفرض، فما صرف دولار يفرض، فما عملة الأجنبية متاعنا والمخزون الأجنبي العملة الأجنبية في المصرف المركزي، وعنا المؤشرات الاقتصادية يعني تحكم فينا. مش بالسهل يعني أنه مؤسسة حكومية تقرر أي مش نزيد في الراتب لا مش بالسهل مش مش مش سهلة مش للدرجة دي. فبالتالي بالنسبة للموظفين لازم نحيو شوية، أو خلينا نقول لازم تكون عندنا نوعا من ممكن يزعلوا مني شوية في الكلمة مش نقولها، ولكن هذه ضرورية حقيقة ما فيهاش بديل، يعني أنه لازم نوعا نحكي على الموظف في المؤسسة الحكومية لازم يكون عنده نكران الذات، لازم مادام تشتغل في مؤسسة حكومية ترضى بالراتب اللي عندك واعمل مانجمنت إدارة للمدخول نتاعك للميزانية اللي دخلت لك من المؤسسة للراتب نتاعك بطريقة صحيحة، يعني مش تخلص في 2000 دينار ولا 1000 دينار ولا حتى 500 دينار وتصرف كل يوم تبدا سهر في كل مرة سهر في بلاصة وتصرف في 200 دينار في النهار وبعدين تمشي للمؤسسة تقول له معطيوني راتب زيدني في الراتب باش انت تقعد تسهر وتعمل وتعمل. طبعا فما اللي ناس ظرفهم صعيب وهذا معذورين جدا. نعم. وان شاء الله تكون المنظومه يعني السيستم تاع السالري يكون فما حوافز للناس هذوما اللي رواتب نتاعهم حقيقه السميق يعني يعتبر قليل يعني نوعا ما في تونس. ولكن الموظف اللي يشتغل واذا كان المؤسسه ما تقدرش تعطيك اضافه مش معناه لنا تكرهك المؤسسه، ما فيش مؤسسه تكره موظفين.
0: نعم.
1: وما فماش مسؤول يكره موظفينه، يعني بالعكس المسؤول يتمنى كل مسؤول انا متاكد من شيء هذا كل مسؤول ماذا به انه يعطي الموظفين نتاعو اعلى رواتب باش يقدموا اعلى مجهود باش ينجحوا في العمل نتاعهم، لانه لا نجحوا هما هو ينجح.
0: نعم.
1: فبالتالي هو لانه المسؤول نفسه يحاسب، المسؤول عنده مسؤول فهو يحاسب على الريزلت ويتحاسب على النتيجه، فماذا به يحسن من مستوى الموظفين نتاعو علشان هو يحقق نتيجه. ولكن إذا كان الوضع لا يسمح، يعني مش نقعدوا في البكاء على الأطلال ونقعدوا نضيعوا في الوقت ونضيعوا في خلاص يا أخي نرضى بالموجود الآن، ونقول أنا عندي راتب نتحكم في مصاريفي حسب الراتب.
0: نعم.
1: أنا وافق، وإلا إذا كان تحب على يعني ما تتوقعش يا موظف يا محترم أخي الموظف المحترم ما تتوقعش أنك مستستغنى من الراتب، يعني مش تحقق حرية مالية، أنسه الموضوع هذا مستحيل مدى الحياة نعطيها لك من توا، ما فيش حرية مالية براتب وظيفة عمومية، حرية مالية قدم استقالتك ومشي شوف مؤسسة خاصة ولا أعمل بروجي خاص، أما مش تخدم في مؤسسة حكومية شو التناقض، يعني مؤسسة حكومية ويحب يولي غني ولا يحب يولي حرية مالية، لا ما تجيش مؤسسة حكومية عندك راتب عندك مسؤولية حضرتك لما وقعت في العقد، راه عندك مسؤولية دولة وطن، يعني مش تضحي، مش تخدم، تعطي إضافة، تقدم للبلاد، تبني البلاد، تعاون المسؤولين على بناء الدولة، وثم لفترة التقاعد أو لما تخلص حسيت نفسك أنك قدمت الماكس، ما عادش تقدر عندك ما تقدم، تقدم استقالتك وتكون عندك مهارات. هذا دور التدريب.
0: نعم.
1: هذا دور التدريب والتكوين، عندك من المهارات وعندك من القوة في المهارات أنك تقدر تفتح مشروع، وعندك قوة في المهارات وعندك مهارات كثيرة في السوفت سكيلز وهارد سكيلز اللي تقدر تشتغل في مؤسسة خاصة وتاخذ رواتب 4000 دولار و5000 دولار و6000 دولار في مؤسسة خاصة، ما تحلمش باش تاخذها في مؤسسة حكومية اللي احنا خاصة هذا الظرف نمر به صعب.
0: ابقى معايا في هذه المهارات في دقيقتين، عندنا مازال عندنا توا دقيقتين، خلينا في المهارات لنتحدث طبعا في لقاء اخر عن فن التفاوض. في المهارات اليوم الجميع مطالب باكتساب مهارات أو بتطوير طبعاً نفسه وتحسين وضعه. طبعا تفضل.
1: طبعا في نوعين من المهارات، في soft skills وفي hard skills.
0: نعم.
1: soft skills هم المهارات الشخصية.

0: لازم عندك مهارات كثيرة، ما تستمتعش بالراتب اللي يجيك وحضرتك تخدم في نفس الوظيفة وترقد وتخدم لا، لازم مهارات سوفت سكيلز. نحكيو من بين أهم المهارات باش ما نقعدوش ننظروا كثير. من أهم المهارات مثلا أنه أي شخص فينا لازم يكون مؤثر، يعني بالكوميونيكيشن تواصل. احنا لا نتحدث يعني بلا بلا بلا كثرة كلام، عاش زي قبل. قبل الشخص اللي يتحدث كثير نقول والله متكلميني ما شاء الله عليهم حلو متكلميني، لا ما عادش توا المؤثر هو اللي يصغي يستمع وعنده مهارة الإصغاء، ممتاز في مهارة الإصغاء، ولكن لما يتكلم يؤثر
1: بحكمة
0: بحكمة. ونعطيكم بعض استراتيجيات فن التأثير نختموا بها، لأنه فن التأثير
1: دقيقة
0: في أقل من دقيقة. من أهم استراتيجيات فن التأثير اللي كل إنسان مطالب أن يطبقها ويتدرب عليها علشان يكون مؤثر بطبيعته وتدخل في الشخصية نتاعه. أول استراتيجية استراتيجية العاطفة، ثاني استراتيجية التخويف، ثالثا استراتيجية بدء بالاحتياجات، رابع استراتيجية ربط المصدر بالمضمون، خامس استراتيجية تسلسل الأفكار، سادس استراتيجية وضوح الرسالة نتاعك، سابع استراتيجية ما يسمى بالتأثير المتراكم والتكرار. التأثير المتراكم والتكرار في ثلاثة مسارات، المسار الأول تأثير الفرد الاختياري، المسار الثاني تأثير الجماعة، والمسار الثالث تأثير قيادات الرأي. اكتسب هذه المهارات وتوكل على الله.
1: إذن اكتسبوا هذه المهارات يا مهم جدا. الحديث معك ليس ذو شجون فقط، بل يرغبنا في الإنصات والاستماع أكثر حتى نتعلم ونتدرب ونتكون. أردت أن أشكرك جزيل الشكر دكتور بلال النجاتي، خبير التخطيط الاستراتيجي وقياس مؤشرات الأداء. نحن أيضا في دلالنا دائما عليك، ولو تكرمت كلما كنت موجودا في تونس نرغب أن تكون حدونا وبقربنا حتى نستثمر أيضا فيك.
0: شرفنا ذلك دكتور رمزي. وطبعا
1: الله يبارك لك، شكرا جزيلا دكتور بلال. وسنتحدث أيضا معك لو تكرمت الأسبوع القادم والذي يليه أيضا عن معسكر القادة الذي هو مبرمج وأنت ستكون أحد القائمين عليه. يومك جميل، يومك سعيد. نذهب لهذا الفاصل الغنائي، نواصل بعده رحلتنا مستمعينا الأفاضل.

0: تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
6: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الغوص في أسرار فنوننا خلال العقود الأولى من القرن العشرين. في الحلقة الماضية توقفنا عند صالون الخريف بوصفه فضاء للمنافسة داخل النظام نفسه، حيث كانت الأعمال تعرض وتوزع الشرعية، لكن اللوحات لم تكن ترى في القاعات وحدها. كان هناك فضاء آخر يعيد صياغة المشهد، صفحات المجلات. لنتخيل المشهد: تونس في ثلاثينيات القرن العشرين، مطبعة تدور، حبر يسكب، وصفحات ترتب بعناية. لم تكن المجلات مجرد منابر ثقافية، بل أدوات تساهم في صياغة كيفية رؤية البلاد. في صفحات لا ريفو تونيزيان التي كانت تنشر في تونس منذ أواخر القرن التاسع عشر وتوجه إلى نخبة فرنسية مقيمة وإدارية، قدمت البلاد باعتبارها موضوع معرفة، آثارا رومانية ومعمارا عربيا وعادات وزخارف وأسواقا. كان الفن يذكر هنا شاهدا على الأصالة، أو مادة للدراسة الأثرية والإثنوغرافية، لا صوتا ذاتيا بل صورة مؤطرة ومصنفة. أما لليستراسيون كولونيال فقد كانت تطبع في باريس وتوزع في الفضاء الكولونيالي. هنا تصبح تونس مشهدا مصورا للقارئ الأوروبي. أزقة مشمسة، نساء في أزياء تقليدية، ضوء متوسطي ساطع. لكن الأمر لم يكن احتفاء بريئا، بل سعيا إلى تشكيل ذوق رسمي يرسخ الاستشراق كأفق جمالي مشروع. وفي تونس نفسها ظهرت مجلة لسور التي كانت تنشر محليا وتواكب أنشطة الصالونات والمعارض. نشرت تقارير عن الأعمال وسجلت أسماء الفنانين وساهمت في بناء حياة فنية داخل الفضاء التونسي. لكن وإن كانت تكتب في تونس فأنها تحركت في أفق جمالي تشكل في سياق استعماري، حيث ظلت المعايير الأكاديمية الأوروبية مرجعا ضمنيا. ومع انطلاق الصالون التونسي في تونس دخل الفن في آلية مؤسسية أدق. لم يكن الصالون معرضا سنويا فقط، بل جهاز فرز وتكريس. تختار الأعمال، توزع الجوائز، وتكتب التقارير وفق معايير فنية أوروبية. وفي تغطيات لا ديباش تونيزيان الصادرة في تونس باللغة الفرنسية يتكرر ذكر أسماء فنانين أوروبيين مثل ألكسندر روبزوف وإتيان ديني بوصفهم مكتشفي الضوء التونسي. جملة تبدو بسيطة لكنها تكشف موقعا، من يكشف ومن يكتشف. هنا يتشكل نظام الرؤية، من ينظر يملك سلطة التسمية، ومن ينظر إليه يوضع داخل صورة مسبقة. وإذا نظرنا إلى هذه المجلات معا سندرك أنها لم تكن منابر منفصلة، بل شبكة متكاملة تنتج خطابا متسقا. ما يكتب في تونس يجد صدى في باريس، وما ينشر في باريس يعود ليؤثر في الذوق المحلي. هكذا تتشكل دائرة نظر مغلقة تثبت صورة عن تونس وتعيد إنتاجا مرة بعد أخرى حتى تبدو طبيعية لا تحتاج إلى تبرير. لذلك ليست العودة إلى تلك المجلات استعادة لذاكرة فقط، بل فهما لكيف صيغت الرؤية بين تونس وباريس، وكيف بدأت العين التونسية لاحقا في مساءلة هذا الإطار. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
5: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.

اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا، تحياتنا لكم مستمعينا الافاضل. دائما صباحتكم حب وسعاده وخير وفرح وهناء وامل وسرور ان شاء الله تعالى. يبقى دائما جمال العقل بالفكر، ويبقى جمال الوجه بالابتسامة، وجمال اللسان بالصمت، وجمال الفؤاد بالنقاء والصفاء طبعا، وجمال الحال بالاستقامة، وجمال الكلام بالصدق. ربما في كل مرة نكررها من أجل تثبيتها لدى المستمع أن أفضل أو من بين أفضل الصفات أن يكون المرء صادقا وأمينا، ورسولنا قد لقب بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. ومن كان صادقا وأمينا سينجح بإذن الله تعالى. فالصدق ليس في القول فقط، الصدق في كل تفاصيل الحياة. كلما كنت صادقا نجحت، كلما كنت صادقا وأمينا تألقت وتمكنت وتفوقت وتميزت إن شاء الله تعالى. لقاؤنا متواصل دائما على موجات ملكة الإذاعات، إذاعة تونس الثقافية.

انتوا لسه هنا يا شباب؟ طب يلا بينا.

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا. طريق سلامة للجميع وكل من وصل أيضا لعمله نستقبله بحب. أنا في كل مرة أكرر ذلك وأؤكد مسألة ضروري جدا أن نبتسم ونحن نلج هذه المواقع المختلفة للعمل. كل يدخل إدارته لابد أن يكون مبتسما. هناك البعض من العابسين، لن نتحدث عنهم هذا الصباح، لن نتحدث عنهم. نحن نرغب في من يدخل يلتحق بعمله، يدخل إلى إدارته، إلى موقع عمله، إلى مكتبه وهو مبتسم. إذن ابتسموا واستقبلوا الحياة بانشراح. هنا ربما رسالتي هذا الصباح أيضا لجميع الأمهات وكل الآباء، أن يرضعوا أبناءهم التحلي بالأخلاق الفاضلة واصطحاب الضمير. حيث يتواجد أحدنا لابد أن نرضع الأبناء أهمية العمل، إعمال العقل، أيضا أن نعلمهم مسائل عديدة من بينها الاستيقاظ باكرا، وأن يسعى دائما أحدنا لتحقيق أفكاره، وأن يكون متحركا، أن يكون نشطا، أن يحمل الأحاسيس النبيلة والمشاعر النبيلة. ونستحضر هنا ما قاله مصطفى لطفي المنفلوطي، قال: أحب أن ينشأ ابني رجلا. ولكن ماذا قال بعدها؟ قال: لا سبيل إلى الرجولة. انظروا، لا سبيل إلى الرجولة إلا من ناحية العمل. هنا قوة اللفظ وقوة الجملة وقوة المعنى وقوة العبارة وقوة مصطفى لطفي المنفلوطي الذي ترجم عددا كبيرا أيضا من الروايات، ترجمها قرأناها بحب ربما، ونحن آنذاك نرغب في تتبع أساسا تلك الحكايات العاطفية. ولكن أكثر من هذا، بعدها نقف على أهداف أخرى رغب تحقيقها مصطفى لطفي المنفلوطي. شكرا جزيلا دائما لنبلكم وتفضلكم بالتواصل والتفاعل معنا. رسالتنا دائما متواصلة، وأيضا لقاؤنا متواصل، ونتفاعل معكم أيضا من خلال هذه الباقة من الأغاني.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: تونسي مرة واحدة، تونسي دفعة واحدة، أو لا أكون.

0: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.
1: سلم أمرك للحنان وقول إن شاء الله.
2: زينة زينة زينة زينة
3: شلا
2: زينة زينة زينة زينة
3: شلا زينة.
4: الإذاعة الثقافية، هذا الصرح الإعلامي الذي أعتبره أنا مكسب لكل مثقف ولكل أكاديمي ولكل باحث في علوم الإعلام والاتصال.
5: نحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد، صباحا مساء وقبل

0: إذا كنت خارطة كالتي نحن فيها وأنثى تطل على البحر والملكوت، فإني أراك على سلم الشعر صاعدة صاعدة.
1: عندما نقول أن هناك إذاعة مقفية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.

0: ثقافية عرفت تختاره مزيد من التألق.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
3: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
4: حبكم ترحبوا بيه برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
5: عالسلامة مدام.
4: مرحبا،
5: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
6: إن شاء الله
5: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشي امشي امشي في الفضاء، الكل امشي في الفضاء، حوصوا. امشي امشي امشي.
4: زينب اختم معاهم،
5: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا.
4: يلا
5: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
7: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.
8: حين تشرق الشمس تشرق الكلمة على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
1: صباح الخير.
2: صباح النور، أهلا وسهلا بالجميع، ودائما التحية متجددة لكل من اختار البقاء صحبتنا، وشكرا جزيلا لتفاعلاتكم المختلفة. وحان موعد آخر، موعد خاص بضيف الصباح، وفي موعدها العشرين تواصل الحركة الوطنية للقراءة لقاءاتها، وهذه المرة من قلب قطوف بجربة، في موعد يجمع بين القراءة والكتابة والإبداع، لقاء يتضمن ورشة حول الكتابة والأدب، يؤسسها القاص التونسي معز انعيجة، ويقدمها الناشر والروائي أحمد وليد الفرشيشي، في فضاء يفتح المجال للنقاش حول الكلمة وعلاقتها بالقراءة وبصناعة الإبداع. والموعد هو يوم 16 أكتوبر الجاري، لقاء نكتشف خلاله أيضا بعض تفاصيل تجربة الكاتب معز انعيجة ونظرته إلى الكتابة وإلى التفاصيل التي تتحول في أعماله إلى حكاية نابضة بالحياة. أستاذ معز، صباحك ورد، أهلا وسهلا.
3: على الاستضافة وشكرا لهذا التقديم الجميل.
2: أهلا ومرحبا، وطبعا نحن نشكرك أن لبيت الدعوة أن تكون معنا في هذا المباشر. نعم. والشكر أيضا للأستاذة هدى الطرابلسي التي نسقت وأعدت طبعا هذا اللقاء وهذا، وأعدت أيضا هذا الإعداد لهذه الفقرة. نعم. إذا بداية أستاذنا، كيف تقيمون حضوركم في مهرجان قطوف، وما الذي يميز هذا الفضاء وهذه التجربة بالنسبة إليكم ككاتب؟
3: شكرا مرة أخرى. الحقيقة أنا سعيد جدا وأني أتشرف هذه السنة لأنزل ضيفا على مهرجان قطوف. كنت نسمع عليه يعني خاصة في الدورة الأولى متاعه السنة الفاتة، ولكن الشيء اللي شدني إلى هذا المهرجان هي كلمة مهرجان، لأنه هناك احتفالية، احتفال بالأدب في إطار احتفالي، احتفال تنظيم مهرجاناتي. عادة اللقاءات الأدبية لقاءات في إطار ندوات، في إطار معناها أعمال مغلقة وتكون عادة مجردة. أعطاوا المنظمين لمهرجان قطوف هذا البعد الاحتفالي، ربما هذه هي الصيغة المبتكرة، وهذه الصيغة أكيد أنها توصل الرسالة اللي حب عليها مهرجان قطوف، اللي هي نشر الشغف بالقراءة بالمطالعة وحب الكتاب. فهذا يجعلني حقيقة يعني متحمس جدا للمساهمة ومعناها حضور هذا المهرجان، أولا كضيف ولكن أيضا كمتابع كمشاهد.
2: نعم، لأول مرة أنت ستكون حاضرا في هذا المهرجان أستاذ.
3: نعم نعم
2: نعم. وهذا الحضور طبعا أساسا من خلال كتابكم تفاصيل جميلة، ماذا أردتم أن تقولوا من خلال هذه المجموعة، وكيف تحولت أيضا تفاصيل الحياة اليومية البسيطة إلى قصص تحمل كل هذا الجمال؟
3: شكرا. هي محاولة مني للغوص في عمق الحياة اليومية من خلال التقاط بعض المشاهد، أو المشاهد قد تبدو بسيطة في حياتنا، بعض اللحظات التي قد تكون عابرة ولا نعطيها الأهمية التي تستحق ونتجاهلها، ولكنها مليئة بالأشياء الإيجابية التي قد تؤثر على مزاجنا اليومي وتدخل في قلوبنا السعادة. فالمجموعة القصصية من 12 قصة 12 حكاية، باعتباره أنه ناشر هو حكايات، هي دعوة إلى التأمل. وكان تسمح الإطار اللي خدمت فيه المجموعة هذه هي خروجي إحالتي على شرف المهني. أنا موظف عمومي وأحلت يعني في منذ أكثر من ثلاث سنوات ونيف على شرف المهنة التقاعد، كانت نقطة فارقة في حياتي، واعتبرها نقطة فارقة في كل شخص يحال على التقاعد. يعني فكانت الإحالة أجبرتني إلى نوع من وقفة التأمل وإعادة تقييم تقريبا العقود الأربعة اللي كنت نعمل فيها، وهذا هو اللي خلى معناها الطاقة الإلهامية تصدر من خلال تناولي لموضوعات عشتها إنسانية أو يعيشها كل إنسان، اجتماعية، من خلال شخصيات واقعية جدا تعيش تفاصيلها، تفاصيل يومها الصغير. أردت من خلال هذه الوقفة أن أنظر إليها بطريقة أخرى وأخرج منها أشياء إيجابية جدا في علاقة، في سواء كان في العلاقة الإنسانية، في العلاقة العائلية، في نظرة الإنسان للحياة، في نظرة الإنسان للفن، في نظرة الإنسان للإبداع بصفة عامة والكتابة والأدب بصورة خصوصية.
2: نعم، هو مهم جدا، وأنت الآن تدفعنا دفعا إلى الاطلاع على هذه التفاصيل، تفاصيل جميلة، وعلى هذه المجموعة القصصية. إلى أي مدى يمكن للقراءة أن تغير نظرتنا إلى التفاصيل الصغيرة أستاذنا، وأن تجعلنا نكتشف الجمال في أشياء قد نمر بها يوميا دون أن ننتبه إليها؟
3: نعم، من خلال بعض اللقاءات اللي معناها شاركت فيها خاصة لتقديم الكتاب، أنا أعتبر أنه القراءة يجب أولا بالذات أن تكون متعة، يعني ليست عمل روتيني يجبر عليه الإنسان فقط ليقول أني قرأت كتاب أو 10 أو 100 كتاب في السنة. دونك يلزم هناك، هذا اعتباري، هذا تقديري للقراءة، أنا عمري 65 سنة ومنذ صغر سني أقرأ وأطالع بشغف كبير، وهذا اللي ربما قادني إلى الكتابة. ثم وهذه الناحية الثانية اللي أعبر عنها من خلال القصص اللي كتبتها في الشخصيات، في الشخصيات القصص، هي التأمل. فالقراءة تمنحنا القدرة على التأمل وبالأساس توسيع معرفتنا بالعالم وبكل ما يحيط بنا. هذا هو اللي خلينا ربما من خلال مطالعاتنا أنه يمكن لنا أن نقدر الأحداث والأشياء والعالم والعلاقات والأصدقاء والتجارب، التجارب المهنية، التجارب الحياتية الكل، ربما من منظور مغاير قد يكون، قد يمنحنا إيجابية أكثر في التعامل مع الواقع. ألو؟
2: نعم أستاذنا تسمعني؟
3: نعم.
2: إذن أنت طرحت نقاط مهمة عديدة هذا الصباح، وأنت كما قلت لك أنت تحفزنا، أنت تدفعنا إلى هذه التفاصيل، وهل يمكن اعتبار أيضا ذلك رسالة منك من ناحية إلى الجميع، من ناحية لمزيد القراءة، لمزيد الاطلاع، لمزيد البحث ومزيد من التأمل، وأيضا هل يمكن اعتبار ذلك تحفيزا منك لجميعنا، كل من يحال على شرف المهنة أيضا لابد أن يقرأ أكثر، أن يبحث، أن يتأمل، أن يكتب، ألا يبقى مكتوف اليدين؟
3: نعم نعم، أنت شكرا، معنى سألت وأجبت، فهذا هو المعنى. يعني لو رجعنا إلى الأحداث التي نمر بها في حياتنا، أعتقد أنه الإحالة التقاعد من أكثر الأحداث تأثيرا على الذهنية حتى على الجسد، ولكن بالأساس الذهنية، لأنه أنا كنت قلت لك موظف عمومي، بإشارة صغيرة كان الهاتف لا يسكت عن الرنين صباحا مساء، وفجأة أجد نفسي أن الهاتف صامت تماما، فهذا التحول تحول نفسي رهيب جدا.
2: مؤثر نوعا ما يا أستاذنا.
3: ولا هذا يعني التحول مؤثر جدا. أنا وجدت في الكتابة، أنا كتبت الحق حتى عندما كنت أشتغل، كنت معنا، ولكن هذا الكتاب له ميزة خاصة، وأني كتبته وأنا متفرغ تقريبا، الكتابة منحتني هذه القدرة على التأمل، ربما على الأخطاء اللي قمت بها في حياتي المهنية وما كان لي أن أقوم بها. فما قصة يعني أزيد ربما شيئا من التشويق لمطالعة المجموعة. فما قصة تحكي عن رجل فقد زمانه، حكاية الرجل الذي يبحث عن الزمن المفقود. القصة يعني بعجالة، رجل يستفيق صباحا على أساس أنه يوم خميس كما نقولوا 12 جانفي، ولكنه من خلال استماعه للراديو ورؤيته للتاريخ في هاته يرى أنه رجع يوما إلى الوراء يوم الأربعاء، ويعيد حياته يوم الأربعاء تقريبا بنفس المعطيات ونفس الأحداث اللي عاشها بالأمس. ثم من الغد يلقى نفسه عايش يوم الثلاثاء، هي العملية عجائبية ولكنها عندها معنى. فلقاه أنه الزمن يعود به إلى الوراء. هنا السؤال، هل يمكن أن نصلح الأخطاء اللي تعمدنا معناها القيام بها حتى مع أقرب الناس لنا، حتى مع عائلتنا، حتى مع زملائنا في العمل، حتى مع أصحابنا وأحبابنا، حتى مع أنفسنا؟ فهذا الرجل منحته الحياة أو منحه القدر أو منحه خيال الكاتب القدرة على إعادة النظر وإمكانية إصلاح تلك الأخطاء اللي كان يقوم بها في حياته. هذا هو تقريبا المعنى. المعنى من خلال كما قلت لك لحظات التحول الكبرى في الحياة واللي يمكن أن تمنحنا القدرة على المراجعة. لما لا نقول يعني لما لا نراجع أنفسنا، نراجع أخطائنا ونحن نعيش ملء الحياة يعني ملء أيامنا.
2: نعم، مهم جدا ما تفضلت به لمحالة، ولكن سأختم معك أيضا بهذه الإمكانية وهذه الاحتمالية. ودائما هو تساؤل في الأول والأخير، هل أن أستاذنا الأستاذ معز يرغب أيضا أن يدفع الناس إلى المراجعة الآن قبل فوات الأوان بين ظفرين؟ وليس فوات الأوان، هو بين ظفرين، حتى نعطي كل ذي حق الحق. جميعنا إن بلغنا تلك السن فجميعنا سيحال على شرف المهنة. والمسألة عادية ونتقبلها بصدر رحب. ولكن هنا أحس وكأن أستاذ معز يدعو للمراجعة الآن قبل الغد.
3: أنا أدعو للتدارك. ربما من الأشياء الجميلة في عملية السن يعني بصفة عامة هو التفكير بأكثر بساطة وتجنب التعقيد، هذا ما يمنحه ربما العمر. و يعني دون صراحة تواضع مزيف أقول وأنه اكتساب شيء من الحكمة في التعامل مع الواقع. فالكتاب هو موجه بالأساس إلى الشباب للنظر بعمق في مسار الحياة والتدارك إن كان هناك أخطاء أو شعر أو يعني كان له هاجس الوقوع في الخطأ. فهذا والإصلاح ممكن والتراجع ممكن والتدارك كما قلت ممكن. وأنا أتذكر أن هناك قارئة جاءتني لواقع الكتاب كانت تبكي يعني بحرقة كبيرة جدا. قلت لي أنا أعمل في عمل لا أحبه، لا أرغبه، رئيسي شخص يعني مستبد يعاملها بقسوة شديدة. قلت لها ماذا تنتظرين؟ يعني تعيشين أحسن أيام عمرك شبابك في هذا الضغط النفسي الذي يجعلك من مجرد مقابلة كاتب ولو هي مهمة ولكن تبكين يعني بكل هذه الحرقة. فالمراجعة ضرورية ولا ما تستاهلش يعني الكثير من التفكير والوقت. وهذا هو التأمل الذي أدعو إليه يعني من خلال كتاباتي.
2: وأنت قلت وكأن أيضا هذا الكتاب موجه للشباب، ويبدو لي لا أعلم السن نتحدث هنا سن من 40 فما فوق ربما يعني من الكتاب أكثر.
3: أعتبر أن الشباب يبدأ تقريبا مباشرة بعد سن المراهقة إلى الرحيل النهائي.
2: أسمع يعني بعد سن المراهقة، شوفوا أستاذنا هذا النوع من الكتب وأيضا وفيه كما قلنا رسائل مبطنة وفيه تضمينات أساسا موجهة خاصة ربما لمن أعمارهم تجاوزت 40 40 فما فوق. هل تشاطرون الرأي؟
3: نعم طبيعي
2: أنا ذاك بعد 40 يعمل الإنسان ويجد نفسه ربما في أوج قوته بين 40 و60، فأنا ذاك يصبح زئيره قويا.
3: عمر يعني عمر النضج الكامل. صحيح نعم.
2: وأيضا في العمل أستاذنا شدتني المسألة وما تفضلت به في العمل أيضا في تلك السن نبلغ مراحل متقدمة أيضا في العمل، والبعض ينسى التواضع وينسى كما قلتها أنت منذ قليل، ينسى البساطة ويعقد بعض المسائل، ولكن بمجرد الإحالة 10 في المهنة يعود إلى موقعه الطبيعي. فقلت أنت يتدارك، إذن التدارك قبل الإحالة.
3: قبل نعم
2: هذا ما فهمته.
3: نعم. هذا بصفة عامة، ولكن المجموعة كما قلت لك هي يعني فما قصص فيها بعد رومانسي، فما قصص فيها بعد العلاقات العائلية بعد ساعات تتشعب وتتعقد، ولكن المنظور الحقيقي يبقى الفنية، يبقى الاحترام. فأيضا أتحدث يعني في بعض القصص يعني الكل في المنظور هذا، ولكن أدخل إلى تفاصيل أخرى خاصة على مستوى الفن ومكانته الطبيعية في العالم في حياتنا، معناها لإبراز مواطن الجمال فينا أحنا. فكما قلت يعني الإطار اللي خدمت فيه، الإطار اللي عملت فيه هو هذا الإطار النفسي. لا أخفيه على القارئ، لا أخفيه على أصحابي أحبابي الناس اللي تقرأ، ولكن تتناول المجموعة العديد من الموضوعات، يعني من الموضوعات اللي تناولتها أحداث تقع في جربة نفسها. جربة يعني أنا منسوسة ولكن أحب جربة، عاشق لجربة. عاشق لجربة، وجربة حباها الله بجمال طبيعي أعتقد وأنه معناها وحيد متفرد في العالم. ولكن أين هو هذا الجمال؟ أعتقد أنه الكثير حتى مجربة ما يعرفوش في ذلك الجانب الشرقي، حيث الأمور مازالت طبيعية، حيث النخيل مازال شاهقا باسقا، حيث الشطوط مازالت عذراء

0: على هذا المكسب ونحافظ عليها ونحافظ على كل جسورنا، أكتب عن قرقنا أيضا
1: نعم
0: لإثار المكانية،
1: نعم
0: ولكن القصص هي متنوعة.
1: نعم
0: وهذا ما أيضا من الـ لا أدعي أني أبعث رسائل، ولكن هذا ما أدعو إلى احترامه وإلى تقديره وإلى إعطائه المكان التي يستحق،
1: نعم
0: تراثنا،
1: نعم
0: جمال أمكنتنا إلى آخره، جمال أيضا للإنسان في حد ذاته، الإنسان التونسي في حد ذاته.
1: نعم أردت أن أشكرك جزيل الشكر صراحة الكاتب الأستاذ معز نعيجة، شكرا جزيلا لتفضلك بتلبية الدعوة أن تكون معنا في هذا المباشر، ودعوتنا لجميع مستمعينا طبعا الاطلاع، أنت كما قلت لك هذا الصباح حفزتنا ورغبتنا في الاطلاع على تفاصيل جميلة حين تتحول جزئيات الحياة إلى حكايات تضيء دروبنا. وصلنا لخاتمة هذا اللقاء، وتتواصل وتتفاعل معنا هذا الصباح أيضا الأستاذة أسماء العزالي لتحيي زوجها بلال وابنها إليان وتهديهما جميع أغاني هذا الصباح. التحايا تأتيكم أساسا من وجدان تباسي محمد نسيم بن عبد الله ومنصف المرايحي هداء الطرابلسي وكوثر الحجري. هذا رمزي، أنا عمدوني، أرجو لكم الحب دائما، يومكم سعيد.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف أمي الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
6: عالسلامة مدام.
5: مرحبا،
6: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
7: إن شاء الله.
6: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشي امشي امشي في الفضاء، الكل امشي في الفضاء، حوصوا امشي امشي امشي.
5: زينب اختم معاهم،
6: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا.
5: يلا
6: زينب شبيك روتيري شوية هكا ومكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
8: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
9: لا للمخدرات، نعم للحياة.
10: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
0: عيون الكلام.
11: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجود
0: ظلام. عيون الكلام رحلة الأنغام في حب

0: عيون الكلام من اقتراح مونجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.

مستمعينا الأوفياء، مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، تحية ثقافية. كنا في الاستماع إلى أغنية مشروع شهيد، كلمات وألحان أنطونيوس نبيل، غناء الفنان المصري جوني جورج المعروف بجوني. يصاحبه على آلة العود عمار سيد، وعلى آلة الكمان إسلام خليفة. الفنان المصري الشاب جوني محور حلقة اليوم، قدم أغاني تعبر عن الشارع المصري وأخرى للأطفال، وتناول قضايا الوطن. النغم الثاني يحمل عنوان مترو، كلمات وألحان أنطونيوس نبيل، توزيع محمد يسري، تم تحويله إلى كليب، هندسة صوتية وديجيتال ميشيل عبد الملك، وإخراج محمد السعدني. نغم مترو أغنية ساخرة، كوميديا سوداء، أبدع في صياغة نصها ولحنها أنطونيوس نبيل، وأبدع في أدائها أيضاً

المغني المصري الشاب المعروف باسم جوني صاحب ألبوم مترو، يعرف فنيا باسمه الأول فقط دون الإفصاح عن اسمه الكامل في الأوساط العالمية، وهو مغني مستقل تميز بتقديم لون غنائي بديل. في الأصل هو طبيب خريج طب القصر العيني، بدأ مسيرته الفنية وحقق شهرة في الأوساط الموسيقية المستقلة الأندرغراوند في مصر منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي، وارتبطت مسيرته الفنية بشكل وثيق بالشاعر والملحن أنطونيوس نبيل، وهو زميله في الكلية، الذي كتب ولحن أغلب أعماله وألبوماته مثل ألبومات مطر عطشان وآخر نقطة شمس وألبوم مترو الصادر سنة 12 و2000 من إنتاج شركة بيراميديا للمنتج ريشار الحاج. في مالي جوني يغني الحمل على كتفك ثقل من ألبوم مطر عطشان، كلمات وألحان أنطونيوس نبيل.

جوني جورج هو مغني ومؤلف موسيقي مصري شاب اشتهر بتقديم أغاني ذات طابع معاصر اجتماعي وسياسي. برز اسمه بقوة بعد ثورة 25 يناير 13 و2000. يشار إليه أحياناً في الحفلات المباشرة وعلى المنصات الرقمية بأنه جوني، وقدم حفلات على مسرح الجمهورية في القاهرة. وهو مغني مستقل تميز بتقديم لون غنائي بديل، الآن أغنية عكاز رحيلي، كلمات وألحان أنطونيوس نبيل.

يعرف الفنان المصري جوني بلون غنائي منفرد يعتمد على الكلمات العميقة والألحان غير التقليدية التي تدمج بين الرومانسية والمشاعر الإنسانية والوطنية، ويتميز بأسلوبه الفني الذي يجمع بين الكلمات القوية والألحان المتنوعة. أصدر عدة ألبومات متميزة حازت على إعجاب الجمهور، ومن أشهرها ألبوم مطر عطشان وألبوم آخر نقطة شمس، واللذان قامت شركة مزيكا بتوزيعهما. النغم التالي رصيف روحي، كلمات أنطونيوس نبيل، الألحان مزيج من التراث القبطي والفلسطيني، توزيع سامو.

تعاون المغني المصري جوني مع زميله في كلية طب القصر العيني الشاعر والملحن أنطونيوس نبيل في أغاني تسخر من الواقع، وشارك في أعمال مع الفنانة إيمان فؤاد من بينها بلاشي عتمة، إيمان فؤاد عبد الغفار صاحبة تجربة فنية تمتد لسنوات طويلة. بدأت ملامحها الأولى منذ طفولتها حين اكتشفت شغفها بالغناء وهي في 8 من عمرها، قبل أن تتحول المشاركة في المسابقات المدرسية إلى مسيرة فنية حافلة بالتجارب والجوائز. جمعت خلالها بين الغناء والمسرح والعمل الثقافي والدراسة الأكاديمية، من مركز تلا بمحافظة المنوفية إلى لقب مطربة الجمهورية. بلاشي عتمة، كلمات وألحان أنطونيوس نبيل.

المغني المصري جوني هو في الأصل طبيب، وهو لا يرغب في أن تطلق عليه صفة طبيب، بل يحبذ صفة فنان. اشترك مع زميله في الكلية الشاعر والملحن أنطونيوس نبيل في مشروع فني بديل، ففي أغنية تعويذة وهي من ألبوم يحمل نفس العنوان يقدم حوارا طريفا بين مغني وساحر، حوار معبأ بالرموز الدالة. عانق فيها الأغنية الثنائي الشاعر والملحن قمة الإبداع نصا ولحنا وأداء وتوزيعا لوليد ميمني.

تميزت أغاني المصري جوني خاصة التي صاغ كلماتها ووضع لها الألحان رفيق دربه أنطونيوس نبيل بكلمات مختلفة عن السائد، فهو يقول: المهم أن تكون الأغنية صادقة سواء كانت حزنا أو فرحا، على غرار أغنية حرب شاملة. ومما جاء فيها: ما تقوليش إن الورود طلعت بلاستيك، وإني أهبل لما بقبل إبقى نحلة، لمي كل الورد جايز لو لمستك يصحى تاني وفجأة تبقى الدنيا أحلى. ما تقوليش على شو إليكي سوء معاملة، ما تقوليش عايشان عشان نكره وجودنا، قولي إن الكون بحاله في حرب شملة، قولي إن لقانا وسط الحرب هدنة. ما تقوليش إن المطر سارح في جسمي ناوي يكسي بالصدى رعشة مفصلي، ما تقوليش غير كلمة واحدة، قولي اسمي، رددي واستطعميه علشان توصلي.

علاقة الشاعر والملحن أنطونيوس نبيل ورفيق دربه جوني بالوطن مصر علاقة رومانسية. فالمتلقي لا يفرق إن كان خطاب الأغاني موجه لمصر أو لمحبوبة عادية، على غرار أغنية عصفور ورق. التوزيع لمينا ميلاد.

مستمعين لفاضل، أنتم الآن بصدد الاستماع إلى برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، حلقة خصصناها لتجربة الفنان المصري المتميز جوني جورج المشهور بجوني، طائر يغرد صحبة رفيق دربه الشاعر والملحن أنطونيوس نبيل خارج السرب. الآن من كلمات وألحان أنطونيوس نبيل وتوزيع وليد ميمني، جوني يغني فراشة ودبابة.

كتب محمد الكفراوي في المصري اليوم النسخة الورقية العدد 60/100/2000 ليوم الخميس 13 من ماي لسنة 2010 تحت عنوان جوني مطر عطشان. مما جاء في المقال: يقدم المطرب الشاب جوني تجربة غنائية متميزة في الاسطوانة التي صدرت له تحت عنوان مطر عطشان، حيث يعود بالأغنية الشبابية الرصينة إلى هدفها وقيمتها، ويراهن على الألحان المختلفة والكلمات الواعية في تقديم نمط غنائي يتراوح بين البساطة الشديدة والتعقيد. تتضمن الاسطوانة 10 أغنيات من كلمات وتلحين أنطونيوس نبيل وتوزيع أمير ذكرى وسامو، من بينها كرسي القهوة وشغل جنان ومن حق كل واحد ولازم، والأغنية التي تحمل الاسطوانة اسمها. وتتراوح أغاني الاسطوانة ما بين الإيقاع السريع والهادئ بحسب الجو النفسي لكل أغنية، وتبقى الروح المختلفة واللحن الرصين والكلمة الواعية هي عنوان الاختلاف في معظم أغاني الاسطوانة. من هذا الألبوم مطر عطشان نستمع إلى أغنية كرسي القهوة.

مستمعينا الأفاضل، نختم حلقة اليوم من برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية بالاستماع إلى أغنية اكسر قيودك وانت بتغني برا الحيطان في فجر مستني. أغنية تم إصدارها سنة 2017، كلمات وألحان أنطونيوس نبيل، غناء الفنان المصري جوني. محور حلقة اليوم بمشاركة مطربة وفنانة شابة صاعدة عرفت باسم ريم واكتفت بالظهور باسمها الأول ريم، كديوتو مشترك مع جوني دون الإفصاح عن تفاصيل شخصية واسعة أو تاريخ فني ممتد في وسائل الإعلام. واسمه الكامل ريم نسيب. ركز العمل اكسر قيودك بشكل أساسي على تقديم رسالة شبابية تحفيزية تدعو إلى الأمل والتغلب على العقبات. سيداتي، آنساتي، سادتي، حتى نلتقي، كنا معكم منجي طيب الوسلاتي في الإعداد والتقديم وسليم الرزقي في الهندسة الصوتية. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن.

0: عيون الكلام
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب الأصوات.

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
0: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
3: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
4: أمي شبي بنت؟
3: عندي ما نقول.
4: يحكي هالناس ما فيك.
3: أمي غلطت غلطة كبيرة برشا.

0: جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
1: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.
3: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك كيف السادة المستمعين في لقائنا المباشر من برنامج المشهد الثقافي اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026. تحية كوثر حجري في الديجيتال وعبد اللطيف حجري في صفحة إذاعة تونس الثقافية، مريم قارة في الهندسة الصوتية، فاتن الصالحي في الإعداد والتقديم لحصة اليوم في مواكبة ومتابعة أيضا لأيام قرطاج الموسيقية، لعدد من الندوات اللي صارت خلال هذه الأيام لأيام قرطاج الموسيقية في دورتها 11. طبعا شكون لنا مجموعة من الضيوف اللي شاركوا في ندوة البارحة حول المسار الفني من الفكرة إلى الركح. شكون حاضر معنا؟ الفنانة بثينة النابولي والفنانة أيضا صابرين الجرحاني، وكذلك الشاعرة سيرين شكيلي، حفيدة نور الدين صمود، للحديث طبعا حول مشاركتها وتفاصيلها حول مشاركتها مع بثينة النابولي وأيضا متابعتها لأيام قرطاج الموسيقية. أيضا الموسيقية والدكتورة صيمة صمود تكون حاضرة معنا في الجزء الثاني في برنامج المشهد الثقافي. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة مع مجموعة اختياراتنا الغنائية، البداية مع لطفي بوشناق انتي شمسي.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: صباح الخير صباح النور، أهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر برنامج المشهد الثقافي كما قلنا في مواكبة لأيام قرطاج الموسيقية في دورة 11، وطبعا مجموعة من الندوات المهمة. البارحة كانت ندوة المسار الفني من الفكرة إلى الركح، وكانوا مشاركين فيها طبعا الفنانة بثينة نابولي وصابرين الجنحاني، هيفا جبس وطبعا سرجات. ويسعدنا أن نستضيف معنا عبر الهاتف الفنانة بثينة نابولي. صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير فاتن، صباح الخير الناس كل تسمع فينا، ميرسي بور لافيتاسيون.
1: عايشك، مرحبا بك. طبعا كانت البارح ندوة أو مداخلة حول المسار الفني وتجربة، واستعرضت فيها تجربتك المهمة من الفكرة إلى المشروع، والمشروع الذي يتحول إلى الركح في لقاء مع الجمهور، وفكرة معك حول هذا اللقاء اللي كان البارحة.
2: وي با جاي لونور البارح باش نكون حاضرة في الندوة هذيا ولا في البانيل هذيا كيما يسميوه. ان فيت سيتي انتريسون على خاطر كان فما نوع من الاشانج ما بين تجارب الناس الكل، من اللي عنده خبرة أكثر منك ومن اللي عنده بتاتر هو بيدو يدير المشاريع الفنية. دونك البارح انا كيف حكيت نحس روحي طفله صغيره مزيد كي حتى تفيقها في الـ في الـ في الفن. فوالا دونك سما منطقينا بيدي، حتى لو كان انا مستدعيه وكل شيء وحكيت على تجربتي خرجت برشا افكار جدد جوستومون كيما انسبيري للخطوات الجايه ان شاء الله.
1: نعم طبعا تجربة مهمة لعدد من المشاركين في الندوة البارحة، وأكيد أنه الفكرة أفكار وليت كما قلت أنت، والمشروع يولي مشاريع أنه في انتظار طبعا ما تقديم الجديد.
2: بالضبط بالضبط وي. البارح حكيت على جوانب مهمة جدا من كيفاش الفكرة تولي مشروع، كيفاش توصل للركح. حكينا على حاجات أنا نعتبرهم معناتها بحكم نشوف الناس كيفاش في الفن مثلا نتجنبوا ياسر الحديث على الفلوس، الجانب المادي نتاع كيفاش الفكرة غيلمان تولا كونكريتيز، كيفاش تجيبها للدنيا، كيفاش تولي ما عادش حاجة في مخك وكهو. هذا الكل يتطلب إمكانيات، إمكانيات نجم تكون دي كومبيتونس عندك انت كشخص ولا كفنان، والا زاده تطلب امكانيات ماديه اللي تنجم تخليك تسمح لك انك تكولابور تتعاون مع ناس وتتعامل معاهم باش نجم تخرجوها، كسوا نحكي موسيقيين والا دي بروديكتور منتجين والا حتى نحكيوا على لا ديفوزيون تاع الاغنيات مثلا، كيف نعملوا البوم، كيفاش يخرجوا الاغنيات على مواقع او على منصات الاستماع وكل. دونك البارح حكينا على الموضوع هذايا اونتر اوتر اللي هو بالحق مهم جدا. جو تروف انه الناس تفهم قداش تنجم تتكلف يتكلف هالمشروع هذا، قداش لازم تتكلف تحويل فكرة إلى من فكرة إلى الركح.
1: نعم فعلا مهم جدا. ربما عديد الأسئلة طرحت باش يتحول الفكرة إلى مشروع فني أو توصل للجمهور والركح، ولكن أنا سؤالي يعني هنا حول الكلمة اللي هي فكرة بالأساس حتى تصل للجمهور، لأنه باش تقدم مشروع فني غنائي لابد أن يكون فما نص شعري مميز. طبعا أي مقاييس ربما تعتمدها بثينة نابولي في اختياراتها للكلمات اللي توصلها لهي وتحب توصلها للجمهور؟
2: الحقيقة ما نختارش الكلمات، هو أنا كتبت الكلمات من الأول ديجا. يعني بداية مشروع دوليشة مثلا كانت وانا صغيرة بالقديم ما نكتب ونلحن وعمري ما خذيتها بال كيفاش يقولوها avec autant de sérieux. معناتها وانا صغيرة كنت نستخيل نعمل في كيف هنا وكهو ونعبر ما تمين با كنت نقراها من نصوص دوكم لأخوتي ولا لعائلتي وكل. إلى أن 2024 عام 2024 تعرفت على سيرين شكيلي وفرد وقت تعرفت على محمد علي كمون اللي هو موسيقار رائع أنا جهله تحية. جاي لا شانس باش نكون معاهم في رول مهم في الكوميديا الموسيقية نوبة غرام. اللي الشعر فيه ولا هي سيرين شكيلي وهي
1: اي باش تكون ضيفتي بعد قليل ان شاء الله.
2: اي تسلم عليها برشا.
1: اي
2: دونك سيرين وقتها ما نعرفش والله ما نذكرش لو كونتكست، نذكر احنا في ايامات ريبيتيسيون البروفيت نتاع نوبة غرام وتجبد واحد من التكست نتاعي انا. فخاطيش قاعده تعمل انت معناتها تكتك عندك مشروع معناتها وهنا بتاعش نوع راو بوغ افواغ لدي بتاع خرج الحاجة وردها مشروع وكل شيء راو في عمر معين مع ثقافة معينة. ما انا مثلا ما عندي حتى حد مع عائلتي موسيقي وإلا عبد أنتج في الفن ولا فهمت، دونك بحق كانت شنوة بالنسبة لي سيدين وقتها من عائلة فنية ومن وكشخص زيدا انتربرونور انا نسميها معناتها كي تخرج الفكره من الفن الى تويكا خلينا نخرجوها نبيعوها اونتر اوتر معناتها كان نجم نقول هالحاجه خاطر سايب باش تولي نحكيو على تسيكر ونحكيو على ديفوزيون وكل شيء وليت فما شركه كاينه فهمت ما عادش فكره وكهو. دونك وقتها قالت لي لازمك تخرجهم اغنيتك وكل شيء انا جافي اوكين ايدي كومون سا بو سو فير. دونك ولينا نتقابلوا ياسر اقترحت عليا هي نصوص زادا ومن بعديك كتبنا نصوص او فيغ يا مزور نقاو تشكل عنا الالبوم خلينا نقولوا وفي الحقيقه اكثر من البوم مازالوا عنا اغنيات في الدرايف نتاعنا بحق معدي. ومن بعد لا كونكريتيزاسيون كيف تقابلنا مع قيس المديتي وهو عطانا رؤيه فنيه زادا اللي انا ياسر تبنيتها تخي رابيدمون عرفت كاينو كملت ليكيب وتعدينا للاكسيون اللي بعد ما بعد الارتستيك ان فيت.
1: بيه حلو برشا طبعا وكانت تجربة مهمة في الشعر الغنائي. يعني بالنسبة للكلمة أو النص ما عندكش مشكلة معاه باعتبارك أنك تكتب أنت بطبيعتك؟
2: اي ما اصلا ما نسميهش مشكلة بالحق معناتها يا انا نكتب يا سيرين تكتب خاوينا على بعضنا
1: يعني المشروع ما زلت متواصلة مع سيرين يعني تفكرش في أسماء أخرى إذا كان يقدموا لك نص أو شعر غنائي؟
2: والله عمري ما كنت مسكر على الفكره بالعكس اي عبد مرحبا بيه بوغ اون كولابوراسيون مادامنا نشبه لبعضنا حتى في خاطرنا ديما يقولوا لي مثلا تغني باحساس وتينا منين هالاحساس وكل شيء وانا فرانشمون ما نجم نأدي الحاجه باحساس كما يسميوها الناس الا ما انا بدي نحسها اي جو مابروبري الحاجه. دونك اجوردي فما سيرين الحق اللي ياسر كلامها يمسني وياسر ان حتى بالنسبه لها هي تقول عطيته من روحك كانك جبته للدنيا كلامي مره اخرى. دونك فما كان نوعيه هذيك هاني قلت لك خاوينا على بعضنا كان يجي حد اخر مرحبا اذا كان فما نقاط تشابه ونقاط تفاهم.
1: نعم مهم جدا طبعا تجربة مهمة كانت لك في مهرجان الحمامات الدولي وأكيد تطمح أنك تشارك في مهرجانات أخرى أكبر ربما حتى على المستوى العربي مش فقط في تونس.
2: أي تولي من الفكرة إلى الركح كي تولي معاش طموح تولي خدمة
1: وفيت
2: بعدين نخدم على هذا وفيت وبحق الحمد لله حمامات كانت يمكن حمامات كانت حلمة أول واحدة بالحق خاتسيمون بروميير سبيكتاكل وغنيتي أنا أول مرة باش نغنيهم بحق أكثر رعشة رعشتها في حياتي قبل ما نطلع نغني في حمامات معناتها شو أنا سيد حمامات. بعد كسبت أكثر ثقة الحقيقة سورتو بتواجد الجمهور بالكثافة هذيك وبغنيهم معايا سيتي با ايفيدون الغنيات هبطوا شهر قبل سبيكتاكل ونجي نلقى الناس حافظة شوية من الغنيات وكل سيتي غرانديوز بالنسبة لي الحقيقة. دونك خليني فوالا خلينا الكل مع كيكيب تويكا نخدموا على المهرجانات الجاية إن شاء الله وحتى العروض الخاصة زيدا.
1: نعم طيب شاركت يعني حضرت في عدد من العروض في أيام قرطاج الموسيقية الدورة هذه ولا لا؟
2: طبعا
1: احكي لنا شوية على حضورك، وشو شفت وشو لقيت، القى الأستاذ حسين ربما.
2: حضرت العرض الموسيقي، انا عمري تولي ما سمعته، معناتها نحكي على الجانر ميوزيكال، سيغتيمون انا سمعته باسيفمون من غير ما نشعر موجود، معناتها هذه نوعيه موسيقيه عالميه، نحكي على الجاز. دونك حضرت الوجد الريحي، اما انا معناتها كيف يقولوها تلقائيا ولا انا بيدي عمري ما مشيت حضرت بحق ان كونسير دو جاز. دونك نهار حضرت تعرف خرجت امبرسيوني وتبارك الله عليه وجدي ديجا ومحلاه.
1: كنت حاضره للعرض هذا، وجدي الريحي تريو، الحقيقه عرض مميز وفيه كما نقولوا لمسه وجدي الريحي.
2: في لمس وجه الريح، وفي حاجة أخرى اللي هي جو تخوف تريز امبورتونت سيغ سين كي تبدا موجودة تتحس، سي لامور لو بارتاج اللي تحسوا بين بعضهم هما كموزيسان الثلاثة، الظاهر اللي هما معناتها يبارتاج بوكو دامور لبعضهم ولا يحبوا بعضهم، سي أصدقاء معناتها ماهمش مجرد فنانين جاو يأديو في بارتيسيون على الركح وباش يروحوا ويخلصوا ويروحوا، معناتها سي با دو تو سا، تو سون لينيرجي. محليها نذكر ان ديتاي كيما انا بيرسونيلمون توشي، واجدي دونك قدمهم الاولاد الاثنين، ما نذكرش اساميهم فرانسيس اللي هما ولا بلج، اما تبارك الله عليهم على الاخر سيتي ان كونتر باسيست اي ان باتور. دونك قدمهم الاثنين والناس كل صفقه تكي وكل يا اخي غزال كونتر باسيست، قالوا واجدي ريحي او بيانو. دونك سيتي ايموفون خاطر
1: شفناها اللقطه، صحيح كانت مؤثره وحلوه طبعا، وظهر انه معناتها فما تفاهم بين المجموعه، وحلوه تكون فما مجموعه فما تنسيق وفما محبه وخدمه بغرام تعطي موسيقى حلوه ومميزه. نعم
2: تتفق.
1: من العروض الاخرى اللي حضرت لها
2: حضرت زيد ان اوتر نوند كومبليتمون، حضرت الفايبا. فايبا بعد ما شفنا الحملات بتاع الكوميونيكاسيون بتاعو الاخرانيين، بالحق جيت كيوريوز باش نمشي نشوف اللايف قداش ينجم يكون ان كويرونس وان هارموني افيك ليماج هذيك اللي شفناها، خاطر بالحق خدمه على ليماج طياره على الاخر تبارك الله، معناتها انفوايي كون ميم de l'art dedans كل et de l'investissement. Donc في اللايف je trouve que من اول ما دخلت d'ailleurs la mise en scène الكل elle est très très intéressante. Oui, c'est محليها بحق ياسر، نوجه لهم تحية للناس كل اللي خدمت مع فايبا، وفايبا بيدو فنان تبارك الله عليه، معناتها إلي تخي كرياتيف في تونس تويكا بالفن اللي قاعد يعمل فيه، بال أون بلوس كيفاش يقولوها بالأفريكانس نتاع الإنتاج نتاعو إلي إنكرويابل، تفهم اللي راهو كيبدا أرتيست بالحق ما يوقفوا حتى شيء معناها.
1: ممتاز فعلا. وايضا عرض جدل البارح اللي كيما نقولوا اثر الجدل باعتبار انه عمل سولد اوت، واليوم باش يكون فما عرض ثاني كيف كيف، عرض جدل من الاردن، وكان فما يعني عروض ليليه ذيك طبعا بالاضافه الى المشاركه في المسابقات. فمهم جدا العروض، عروض 9:30 كما نقولوا في قاعه الاوبرا نتاع الليل، فهناك اقبال جماهيري مهم جدا ونجاح ايضا على مستوى العروض اللي تقدمت.
2: وي سمعت على الاخر، انا ما خلطتش باش نمشي البارح مالوغوزمون، اما ان شاء الله يعاودوها، ان شاء الله يعاودوها
1: اليوم بثينه يعاودوها الساعه 6
2: حتى اليوم ما نجمش ما عارفش، ان شاء الله يعاودوها في تونس بحذنا بالحق، ولا بتدخل مشينا.
1: اي انا في بالي باش يكونوا موجودين مره اخرى في تونس مع نهايه شهر اكتوبر، كل ما تكون معلومه موجوده اكيد نوصلوها لك تكون حاضره في عرض جدل. خلينا نشوفوا هذا العرض، حقيقه برشا اقبال جماهيري كبير عليه من قبل الشباب، وتقريبا فئه عمريه متنوعة، ايقاع اردني متنوع، حقيقه برشا عروض تستحق المتابعه والمشاهده في ايام قرطاج الموسيقيه اللي نتمناو مازالوا اقل من 3 ايام، يوم السبت يكون الاختتام. نتمناو النجاح والتوفيق لهذه الدوره حتيش، وشكرا لك طبعا بثينه نبولي على مدخلتك معنا وحديثك معنا على تجربتك حول الفكره والمشروع والركح، وكل التوفيق والنجاح، وكل ما يكون عندك جديد اكيد مرحبا بك على موجات اذاعه الثقافيه. شكرا لك.
2: يعيشك. يعيش. شكرا فاتن، ميرسي بوكو، نهاركم زين مسكن، يعيشك.
1: يعطيك الصحة. لسه موبوثين أنا بولي في هذين النغمين، ونعود لمستط لقاءنا المباشر باش نواصلوا مع استضافاتنا لندوات المسار الفني من الفكرة إلى الركح.
3: قالوا لي اكتب على الحب، لقيت الحب.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: أهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر برنامج المشهد الثقافي. كما قلنا في مواصل الحديث عن ندوة البارحة في أيام قرطاج الموسيقية دولة الحادية عشرة، طبعا موضوعها المسار الفني من الفكرة إلى الركح، وكانت قدمت مداخلة حول تجربتها المهمة الفنانة صابرين الجرحاني، حاضرة معنا عبر الهاتف. صباح النور.
2: صباح الخير، شنو أخبارك يا فاتن؟
1: أهلا وسهلا بك على موجاتنا، مرحبا بك.
2: يعيشك، نشكرك على استضافة.
1: أهلا وسهلا بك. طبعا البارحة يعني عشنا مجموعة من الأفكار، مجموعة من الحكايات حول الفكرة، حول المشروع الفني، وطبعا الصعود إلى الركح. ومهم جدا على موجات ثقافية نتحدث معك الآن على هذه التجربة وعلى مشاركتك في ندوة البارحة.
2: في الحقيقة الواحد كي يبدأ يحكي على الفكرة من معناها من الكرياسيون حتى يكشي للإنتاج، يلقى روحه يحكي على حكاية شخصية ما هي عمرها ما كانت شخصية، هي مسيرة تنجم تمثل الناس كل، تنجم تمثل فنان كما تنجم تمثل أي ديسيبلين، معناها فنان موسيقي أو أي ديسيبلين أرتيستيك أخرى. سيت أن بروسيس يعني qui est très personnel mais qui peut être très universel. والبارح يعني في المقابلة كان فما مواضيع طرحت أنا في حبيتي ياسر عجبوني ياسر خممت فيهم، يعني pendant le process de création ولا في فترة في مرحلة الإنتاج خممت فيهم، والبارح تحط الكلام بطريقة واضحة خلتني بالحق نزيد نتمعن يعني في الموضوع. شنو معناها كرياسيون، قديش فما ليجيتيميتي بالنسبة للفنان، قديش ليجيتيم بارابور للكرياسيون هذيك، معناها ويسك سانسكري لوفر في الوقت نتاعها ولا في الهيريتاج دو ميموار اللي عندنا، قديش نملكوا هاك اللوفر هذيك ولا قديش هي، قديش نحن اوني انتربريت بارابور ا سيت اوف. الحق تساؤلات ياسر عجبوني، حبيت اللي نجم تكون مش مقابلة كهو، تنجم تكون عبارة على ماستر كلاس معناه.
1: نعم، والأفكار هذه تنجم تبني عليهم باعتبار أنه حتى الأفكار حتى منذ قليل كانت حاضرة معنا بوثينة نابولي، تحدثت أنه خرجت بأفكار جديدة يعني من خلال الحوار اللي صار البارح، ويعني ولادة أفكار جديدة تخليك تبني مشروع جديد أيضا.
2: اي صحيح، على خاطر كيف نحكيه على تو، كيف نحكيه على الانتاج، المسيره الفنيه نتاع كل فنان لي تري بيرسونيل، فما مثلا كيفاش التمويل يصير، تنجم تكون تجربه نتاع فنان تكون تتعدى باغ اكزومبل بشركات خاصه او معناها سوز اون فورم انستيتيوشنيل و ميستيريال. بالنسبة للمشاريع أخرين نجم يكون سو فورم دو برودكسيون ولا لابيل، هذوما الحاجات يتبدلوا معناها من مسيرة إلى أخرى. أنا نحبذ أنه يكون بالحق يكون ديما متواجد هاللقاءات هذوما اللي يعطيوا أفكار الفنانين الأخرين، باش يبدا فما على الأقل إن سورت دو بيزنس موديل. معناها ما نحبهاش ياسر كلمة بيزنس موديل، أما مجبورين احنا كفنانين أنه تكون عنا فكرة على كيفاش نجم يتماشى هالمشروع الفني من الخلق إلى الإنتاج، كيفاش نجم يتماشى مع فكرة المشروع في حد ذاته. فما مشروع يحب روحه انديبندون، فما مشروع يلزم يكون كبير، يلزم يكون عنده ان اكومبانيمون دو برودكسيون معناها يوالم ويمشي مع الفكرة.
1: نعم فعلا ناي، وطبعا التجربة الذاتية بالنسبة ليك من فكرة إلى وصولك إلى الركح تجربة مهمة تحدثت عليها البارح الحقيقة.
2: الحقيقة أنا تحدثت لقيت روحي معناها محفورين بالوقت، خسارة. حبيت نحكيه أكثر
1: مع انه
2: بالرغم من
1: ساعتين تقريبا ما لحديش الساعة الواحدة
2: ساعتين ساعتين، ما دور لي الوقت قصير على قد ما المواضيع اللي طرحت بالحق فيهم برشا ما يتحكي. أنا حكيت على المسيرة الفنية نتاع يوما، وحكيت على مسيرتي الفنية كفنانة انديبوندونت، وقلت أنه في هالباركور هذايا كانوا برشا حاجات تحتموا على المشروع يوما، مثلا بطريقة معناها بصفة خاصة، كيفاش فما حاجات تحتموا على خاطر مثلا لو شوا دي ديو، علاش ديو وعلاش عرفنا اللايف كيف ما عرفناه يعني لمدة سنوات، وبعد كيفاش تطور ولا باند. هذوكم الكل كانوا مراحل تعدى بهم المشروع، وزيدا كانوا حاجات تحتموا على المشروع في حد ذاته، وخلاونا نعملوا دي ديريكسيون ولا دي شوا ارتستيك معينين، كو سو سوا ان ستوديو ولا في اللايف. يعني هذوما الحاجات بطريقة كما نقولوا كما حكينا البارح يعني في اللقاء، فما تقنيات نتاع صوت يخليه مشروع يشبه للروح ويكون عنده ايدونتيتي سونور ميوزيكال، وتكون عنده استيتيك معناها معينه. تو سا سي بوكو دو ريكول، هذاك معناها العبد ياخذ وقت باش يخمم في المشروع بعد ما يخرج للاودينس، وبعد ما يولي فما هاك الروتور سور بوبليكاسيون.
1: فعلا
2: ساعات الفنان، سامحني، ساعات الفنان في حد ذاته يبدا ماهوش يخمم في البروسيس دو كرياسيون هذاك بونتون كو لوفر اي ان تران دو سو فير، يخمم فيه من بعد وقت اللي يجيوه الناس ويقولوا له الحاجه هذه فكرتني هكا، الحاجه هذه هزتني للمود، وهذا يعني هذه حكايه وقتاش معناها لوفر لا بارتيان انكور ا لارتيست، وقتاش تتطور وتولي حاجه ما عادش تابعه الفنان، تولي تابعه للميموار كوليكتيف، واصلا تولي تعطيه افكار اخرين من بعد، معناها شنو ينجم يعمل مثلا في فتره ثانيه او ثالثه او في الافنير معناها دو سو بروجي.
1: اي مهم جدا. وانا حبيت نسال على ايضا على النص او الشعر الغنائي في علاقه بالفكره ككل، انه البدايه تكون من كلمه ويكون من نص، ومن بعد تتحول الى الحان وتتغنى وتكون موجوده في الركح. يعني ما فماش صعوبه بالنسبه ليك صابرين جنحاني في علاقه باختياراتك النصوص او كلمات باش تتغنيهم؟
2: الحقيقه انا نحب ان نقول انه الصعوبه ماهيش في حد ذاتها في اختيار التيماتيك نتاع التكست، يمكن صعوبه في الديريكسيون ارتستيك في حد ذاتها. ساعات واحد يلقى روحه معناها يحب يعمل حاجات اما يحسهم ما يشبهولوش، معناها عباره مثلا المشروع في حد ذاته ينجم تخش عليه يحبسك شويه في تصويره معينه، معناها ماهوش لو بروسيسوس ديكريتور ولا لو بروسيسوس نتاع تلحين هو اللي صعيب. هذيك يدور لي يجي من كونتكست مثلا معين، من اسباس تمبوريل معين، من تجربه شخصيه، نجم تكون تجربه جماعيه، نجم نكون مثلا الفكره جات من صغر مثلا، من كما نقولوا حاجه تفكرتها يعني ريمينيسونس فوالا هذه الكلمه. يعني مش هذاك الصعيب، الصعيب هو كومون تخادفيغ سا الساعه، كيفاش نجم نكون انا ايغال ا ليدي مثلا، كيفاش كومون نو با تخاير ليدي اوريجينال اي لا تخادفيغ اكزاكتومون ان لوفر تل كي معناها ان لوفر اوثنتيك اي اوريجينال هي الفكره. ومن بعد تتعدى مرحلة الإنتاج، زاد قلت لهم أنا البارح قديش نجم نكون مخطر أنك تكولابور افيك بليزيوغ بيرسون، هالمجموعة هذه اللي تنجم تحيط بالفنان قديش تنجم تأثر على اللوفر في حد ذاته ولا الفنان في حد ذاته في اختياراته وفي مسيرته الفنية.
1: نعم
2: مش صعيب الكتيبة والغناء هذاك الكل خدمة نقول لهم. حتى وكان الخدمة تتطلب أنه يلزمني نولي نخمم في الانسبيراسيون ونمشي لها. مثلا بالنسبة لينا مثلا على الصعيد الشخصي أنا نحب المسرح ياسر، نمشي للمسرح اللي بالتونسي خاطر هذاك هو اللي بيش يجيب لي بعد الكلمة بالسهل. Une œuvre qui en apporte une autre, une inspiration qui en apporte une autre. بعد الصعيب هو الانتاج، يعني كي نتعديو لمرحلة التخمين، الاستراتيجية والماركتينغ، ويوصل للناس معناها المشروع كيما دون سا فيرسيون فينال. هذيك الصعيب.
1: اي اكيد فعلا، وخاصه الان الفنان والصوره، الصوره اصبحت ضروريه ومهمه باش يوصل ينجح بها الفنان، يعني بالاضافه الى مشروع كامل ومتكامل. يعني
2: والله ضروريه الانتاج، ولا على الاقل لا فرينيزي دو بوبليكاسيون. انا مثلا ما بنت نحس الفنان يلزم يكون up to date في حياته، يلزم يكون مواكب للوقت. فما ان الجوريتم يحكم في قديش انت متواجد وقديش تظهر وقديش تبان، وفي نفس الوقت هاك الالجوريتم في حد ذاته ما عمره ما يحترم لا فاز دو كرياسيون، كيف ما حكينا البارح على لا ماتوراسيون دو لوف، قديش يحب لها وقت لوف هذيك من الفكرة باش توصل تولي معناها اون اوفر كومبليت ولا اشفي، قديش يحب لها وقت. وعلاش نحن نلقاو رواحنا من الوزين باش نبداو مربوطين بالغوريتم وبتمبوراليتي اللي هي في حد ذاتها معناها تولي تجرك باش انك تكون متواجد وموجود ديما. عبارة كل لابسانس ولا لسيلانس هذيك ولا لغكول اللي ياخذوا الفنان متقوش عليه ما عادش متاخذ بعين الاعتبار، يزمك ديما موجود ويزمك كونستامون ان بيرفورمانس سور لا سين ولا ان دهور دو لا سين. وانا نشوف اللي الحاجة هذي تظلم ياسر الفنانين، نشوفها حاجة تنجم معناها تخليك تسهى كومبليتمون على لا كرياسيون وعلى الخدمة الحقيقية معناها لو فري ترافاي دو كرياسيون، باش تكون انت كرياتور دو كونتوني وفي نفس الوقت مثلا تكتب شعر غنائي وتلحن وتدخل للستوديو ومن بعد تعرف كيفاش تخدم الماركتينغ، هذا كله فرد وقت صعيب على الاخر
1: فعلا.
2: من المفروض ما كانوش يكون معناها ملزوم الفنان انه يعمل الحاجات هذوما الكل وحده. انا نقول ما فيها باس، فما ان طون دو ركول وفما ان طون دو سيلونس كارو معناها نحن الكلنا بالعكس معناها نعزوه ونمجدوه هاك لو طون دو سيلونس باش يرجع avec une meilleure version de lui-même qui ne tente pas dans la répétition et dans la redondance.
1: نعم مهم جدا. طيب مهم جدا التجربة اللي تحدثت عليها، وأكيد خرجت بأفكار جديدة صابرين، وطبعا تجارب مهمة بالنسبة ليك في مسيرتك الفنية، وأكيد باش تواصل في ما قدمت، وأكيد راضية أيضا على اللي قدمت، وأكيد تستنى أنك باش تقدم أفضل من اللي قدمته
2: ان شاء الله. باش نقدم برشا حاجات توا في فتره انتاج هنا. قاعده قلت حكيت عليها الحكايه عندي عام، قلت راني قاعده نختم على موسيقى للصغار معناها موسيقى بور لا بوتيت انفونس كيما يقولوا دي بيرسوز، يعني نخدم على دي بيرسوز، نخدم على مسرحية غنائية للجون بوبليك وللعائلات، ونخدم في نفس الوقت على موسيقى جديدة اليوم. دونك في فترة انتاج الحقيقة بري فركتيوز، وان شاء الله نرجع على قريب.
1: ان شاء الله بالتوفيق والنجاح ليك. حضرت عروض في اي قرطاج موسيقية؟
2: لا مش السنة، ان شاء الله عام الجاي.
1: لا مش يعني انت شاركت يعني عروض، شاهدت عروض؟
2: الحقيقة حبيت نمشي للسراب وحبيت نمشي دي جروب توين سجدت، وكل ما اتاحتش لي الفرصة، اما باش نمشي غدوة ان شاء الله.
1: غدوة عرض، اي عرض من العروض؟
2: مازلت ما شفتش
1: مازلت يعني باش تختار يوم غد عروض. انا في
2: في
1: بالي في ال...
2: الحقيقة
1: اي مم.
2: في الحقيقة أنا أم ما عنديش يسر الخيار، معناها
1: اي
2: نختار
1: ربي
2: بالنهار اللي
1: اي
2: أنا نسمع
1: وجهوا لهم
2: نسمع فيه.
1: تحية.
2: بالضبط،
1: اي قدموا لهم تحية. شنو الاسماء لاولادك؟
2: عندي زوز وليدات، يانيس وأدونيس.
1: انيس
2: يانيس
1: يانيس
2: وأدونيس
1: وأدونيس. أي إن شاء الله ربي يفضلهم لك.
2: يعني
1: يعطيك
2: فكرة
1: الصحة
2: حبيبي.
1: صابرين الجرحاني، ما تطوش عليك مالا عندك التزاماتك. شكرا لك على
2: يعني
1: هذه المداخلة، إن شاء الله موافقة، وكل ما يكون عندك جديد مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية. يعطيك الصحة صابرين الجرحاني. وكنا نحكيه منذ قليل على ندوة المسار الفني من الفكرة إلى الركح. نسمعوا لصابرين الجرحاني هذا النغم ونعود، وصل لقاءنا المباشر. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة.
3: الحمد لله.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.

0: أيام قرطاج الموسيقية،
1: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: دورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادلي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
3: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر،
4: جماليات،
5: توانسة،
6: فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
7: لغة العالم،
8: عيون الكلام،
9: على صعيد الرفض،
1: جرائد من العالم،
10: حديث السينما،
11: أرخبيل المسرح،
12: عربي أنا،
13: عربي أنا،
0: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
14: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
0: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
3: 20 عاماً،
1: من الإبداع،
3: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
3: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين. المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر. نواصل لقاءنا، كنا نحكي منذ قليل عن نزلة البارحة المسار الفني من الفكرة إلى الركح مع بثينة الفنانة بثينة نابولي وصابرين الجنحاني. نواصل معكم لقاءنا المباشر، حاضرة معنا الشاعرة والكاتبة سيرين شكيلي. أهلا وسهلا بك سيرين، مرحبا.
2: عسلامة فاتن، مش نهاري لك ليش تقول سيرين صمود؟
1: سيرين صمود، مرحبا بيك سيرين صمود. وطبعا الوالدة نوجه لها تحية ميلي. سيرين طبعا شفتك حاضرة البارح في الندوة الخاصة بالفكرة من الفكرة إلى الركح على المسار الفني، وطبعا كانت لك تجربة مهمة مع بثينة نابولي تحطت عليها منذ قليل ووجهت لك أيضا تحية. حابين نحكي معك على تجربتك مع بثينة نابولي وتجربتك بصفة عامة وحضورك في أي مقطع موسيقي.
2: مرحبا فيت، مرحبا بكم، مرحبا بالمستمعين على شبكة الإذاعة الثقافية.
1: أي مرحبا.
2: أي ريتني البارح وفرحت لي ريتك.
1: يعيشك.
2: التيماتيك مهمة جدا ومهمة باش أنه مهمة للصغار أكثر من الكبار اليوم، زيادة على خاطر لازم الصغيرات يعرفوا اللي الفكرة نتاعهم تنجم تخرج للركح. ماهيش إيفيدانت كي تجي تشوفها من بعيد، أما بشوية بشوية كيف ما عملت بثينة، كيف ما قاعدة تعمل ملكة، كيف ما قاعدة تعمل سوداني، كيف ما قاعدة يعمل سدف، كيف ما قاعدين يعملوا برشا أسماء اللي ما قاعدين نشوفهم في الحالة في الساحة الفنية الشابة، فما برشا ما يتعمل وفما برشا كرياتيفيتي اللي كنا نشجعهم عليه.
1: أي حلو، طبعا تجربة مهمة بالنسبة ليك سيرين، سواء في نوبة غرام أو دوليشة مع بثينة نابولي. تحكي لنا على تجربتك طبعا الكتابية والشعرية وعلاقتك طبعا بعدد من الفنانين.
2: هي بدت كما قلت انت، بدت هي ما كانتش اصلا فكره باش تولي تطلع على ركح عندي انا، هو كانوا افكار في مخي كنت نكتبهم ونخليهم عندي. من بعد الفكره الاولى لقتها شكون على فيسبوك وقتها دون لو تان، يا اخي وليت غنيه، ومن الغنيه الاولى وليت الغنيه الثانيه، ومن بعد ولا المشروع الاول، ومن بعد ولا المشروع الثاني والثالث وهكيكا. ان فيت سي لو ريزو اهم حاجه، يا شبكه اللي انت تحيط بها روحك من الاول بكل وفيها. نقولهم البارح بركة نحكي أنا وبثينة قبل البانيل، قلنا راه وانت قاعدة تعيش حياتك العادية اليومية أو تكتب حاجاتك تاع كل يوم، راه فما عبد من بعيد قاعد يغزر لك، إلي أون أوبسيرفاسيون وبا فورسيمون قاعد يقول لك اللي هو قاعد يغزر لك، أما باش يجي الوقت المناسب اللي باش يقول لك أنا هو باش حلك بيه. دونك مهم جدا أنه كل ما تبدا في في في فكره نتاعك تعملها كما انت تحبه على احسن وجه باش تقنع اي شخص يغزر لك من قريب ولا من بعيد.
1: نعم فعلا مهم جدا. انا سئلت يعني بثينة منذ قليل وصابرين على الكلمه والنص اللي هو باش يتحول في نهايه الامر الى اغنيه ملحنه وادائها وصورتها وشكلها كل التفاصيل. مهم جدا ان الشعر الغنائي والنص المكتوب باش يوصل للجمهور، لانه تمسنا الكلمه في نهايه الامر وتمسنا الاحساس متاع الكلمه قبل حتى الموسيقى وكما يقول المؤثرات الصوتيه وغيره. فمهم جدا الان وجود وحضور الشاعر الغنائي، وانه ما تلاحظش سيرين انه قل العدد بالنسبة للشعراء في هذا الاختصاص؟
2: والله ما هوني الأسئلة ينجموا يطرحوا برشا برشا جوانب، أما ما نتصورش أنه قل الشعر، ما نتصور نظرتنا للشعر هي اللي تبدلت. الشعر موجود، شعراء موجودين في عصر السرعة probablement في عود نشوفه نحن نص في في في في سنه او مجموعه نصوص في سنه نشوفه نحن، وانت قاعده تسكرولي في تليفونك تشوف انا واحده من الناس يجيني في في الفيل داكتواليتي نتاعي بالعشرين والخمسين نص، خاطر فما شعراء يتعديوا ويقرأوا ويغنيوا لهم غنياتهم، فالمهيش اللي معاتش موجودة، بل كثرة الماتير اللي هي مختلفة تنشكون هي خليك معاش تركز، أما كي تثبت مليح تلقى، ما أنت تصنف فيه شعر غني. أنا بالنسبة لي الكلام الكل ينجم يتغنى، المدرسة مدرسة الرحابنة، مدرسة الرحابنة يغنيوا في كلام تاع كل يوم، مش بالضرورة شعر غنائي، فهمت؟ بار كونتر أي فكرة تنجم توصف حاجة دون لو ديتاي نتاعها، شعر شنو هو؟ شعر أنك تمشي للتفاصيل تاع شيء اللي العين المجردة وهي تجري في الحياة اليومية ما تخلطش تقف وتشوفهم تقف عليهم، فهمت؟ دونك لا بويزي ان سوا سي اوسي قداش قاعد تشوف من تفصيل في الحاجة هذيك باش التفصيل هذيك توصله بالإحساس نتاعو والشعور نتاعو للي يسمع فيك أو اللي يشوف فيك. فلي مانيش موافقة، فما برشا شعراء شبان أجوردي حتى ما هم شبان موجودين، أما يظهر لي الميان ناقص، الحلقة الناقصة هي ما بين ربط الشعراء بالموسيقيين وربط الموسيقيين والشعراء مع بعضهم باللي عندهم أصوات.
1: يعني تقول أنت عملية التواصل
2: صحيح.
1: عملية التواصل
2: هذا ناقصة، هذا أهم، هذه أهم حاجة، خطرهم عندنا المسرحيين تبارك الله، معناتها نحسبوا ما وما نقفش، اللي الراقصين والراقصات معناتها اللي يخدموا في الرقص تعرفهم توا لي دانسور بروفيسيونيل في تونس زيد تبارك الله، فما برشا السينمائيين برشا الاصوات ما نحسبش زيد الموسيقيين الوغ لا دوكم ما تاع اصحابي وكل شيء نعرفهم نوصل الواحد ننسى الاخر. الفكرة بالعكس أنك تلمهم هذوما كل ما بعضهم، احنا ملو بكل فكرة كي بديت بتفدلك، أنا بديت مع محمد علي شبيل على مشروع دنيا نحكي أنا وياه، وقتها ما ديت له نص قال يعني إذا يعيش المحلية نحب نخدمه اللي هو أغنية دنيا، أول أغنية تلحنت لي مع عند محمد بن صالحة نجه له تحية، هي أغنية دنيا. من بعدها في نفس السنة جي الألبوم دنيا كامل، ألبوم دنيا كامل خليني نتعرف على برشا موسيقيين اليوم، موسيقيين سون تري كرياتيف ويسر يحبوا يخدموا، اما الساحه الفنيه اوجوردي يظل ما هيش قاعده تلم في الناس مع بعضها، قاعده تمشي بدو الشخص هذا يعمل حاجه فلانيه والشخص هذا يعمل حاجه فلانيه. انت قبيله جبت لي على نوبه غرام، نوبه غرام تشالنج اللي كان فيها كان انه يكون المسرح حاضر على الركح، لا دانس حاضر على الركح، الموسيقى حاضرة على الركح، الكلمة حاضرة على الركح، والصوت حاضرة على الركح، باش نجمنا نعملوهم هذوما الكلهم بطريقة اللي احنا تنجم تشبه لنا انا ومحمد علي كمون نوجه له تحية هو زيدا سيتي ان تشالنج، على خاطر ما تلقاش كل بلاصة اللي تمشي تلقى فيها الناس الكل، فهمت؟ يلزمك تقعد تلوج، ونا باسي 3 ans 3 سنين واحنا نلوجوا في الشخص المناسب للمكان المناسب نتاعو، فهمت؟ فيظهر لي لازمنا دي ستركتور اجوردي اللي هما يلموا هالفنون هذوما كل ما بعضهم حتى باش نغذيو بعضنا من بعضنا، مش لازم نخدموا بعضنا، فهمت؟ انا اليوم كي نمشي لبلاصه نلقى فيها برشا دي ديسيبلين مختلفه ومتاحه للبوبليك، معناتها مش لازم عليهم اهل الاختصاص هما برك اللي يخدموا فيها، انا بدي روحي تتغذى فنكتب فكره جديده فيغنيها صوت جديد فهكذا دولي لي في دو بول دو نيج، فهمت؟ دونك مانيش موافقه، موجودين نعرفهم برشا يكتبوا معناتها، مي هذول لازمنا جوست نربطوهم بالاشخاص المناسبه ونحطوهم في لي ريزو المناسبين باش يوليو العباد يشوفوهم.
1: اي مهم جدا، طبعا هي مجموعه افكار مجموعه تساؤلات طرح مهم جدا في كل المجالات في طبعا، والبارح ربما خرجت بافكار جديده من خلال حديث الفنانين عن تجربتهم من الفكره الى الركح. سيرين
2: certainement surtout qui تشوف نحن الفنانين توينس نعرفوا ظروف تاعنا في تونس ونعرفوا بعضنا زيد، اما كي تشوف مثلا تجربه جايه من السنغال وتحكي لك شفما وتحكي لك كيفاش هي عاشت تجربتها في حد ذاتها، شتو دي انا في تونس وحايره شكون نقابل شكون ما نقابلش مع شكون نخدم مع شكون ما نخدمش، خلي كان نزيدوا نحلوا البيبان على القاره الافريقيه، معناتها شوف قداش فكره جديده تنجم تولي موجوده لو كان الرابط ما بيننا نحن ما بين كل البلدان الافريقيه يصير معناتها بطريقه سلسه اكثر، وكلنا عندنا نفس العرق، حتى كي تجي تشوف انت في لي ريتم نتاعنا كي تجي تشوف لي ريتم، مش نحكي كان لي ريتم الايقاعات، نحكي حتى الموازين الشعريه راهو يتقابلوا على الاخر، معناتها نحن مع افريقيا جنوب الصحراء وكل شيء عندنا البرجيله تحديته عنده موجود في مالي برجيله اللي هو تكتبت عليها ايزولي التراث التونسي اللي باش تغني في بالك تجي على البرجيله. فهمت؟ هذايا نفس الايقاع موجود في مالي، دونك غيرمون لو كان نحن نحلوا البيبان على بعضنا نمشيو نمشيو للانفيني معناتها في الكرياسيون. بالعكس حاجه ياسر محلاها وماذا بينا لو كان نعرفوا، ماذا بينا كان تظاهرات كيف ما هذه تكون موجوده اكثر في تونس وزاده نعلموا بها الناس اكثر باش نكونوا هالحلقات هذوما اللي يدوروا يتعرفوا على بعضهم. سي لي سيركوي بروفيسيونيل اي اماره، لو سيركوي بروفيسيونيل هو يغذي لو سيركوي نون بروفيسيونيل، المستمع يولي يستمع الى حاجه جديده، الاذاعات تولي تبث في حاجه جديده. تو مثلا انا قاعده نشوف الاذاعه الثقافيه او غيرها من الاذاعات التونسيه ولاو يبثوا في اغنيه تونسيه اكثر شويه، اللي اغنيه تونسيه شيب لمحمد علي شبيل او مهدي عياش او بوثيان نابولي او غير او غيرها من الاسماء. نفرح على الاخر محليه الفن نتاعنا، محليه غنينا، محليه ثقافتنا. ونرجع للكلمه اللي تتشد، هي كلمتنا تاع كل يوم، هي كلمه سهلة اللي ماهيش فيها نحب نردها فيها صورة شاعرية أو شعرية بالسيف. احنا كلمنا تاع كل يوم راهو في برشا شاعرين، راهو انت اللي مصبيه فاتا من اللي قمت اليوم راك ريت برشا افكار محليهم في مخك. فهمت؟
1: فعلا مهم جدا طبعا الافكار هذه تتحول الى مشاريع فنيه. شفتك حضرت عدد من العروض سيرين، تحكي لنا على حضورك في اي قرطاج الموسيقي لهذه السنه.
2: حضرت وجدي ريحي، الانرجي تاع ليكيب وجدي ريحي ياسر محليها، ظاهرين يعملوا في الحاجه اللي يعملوا فيها بياسر محبه للحاجه بحد ذاتها اللي هي الموسيقى، ومحبه لبعضهم زيدا. محليك تشوف الانرجي اللي بيانفيونت ما بين العباد اللي يخدموا معاهم، معناتها ما فماش كل معناتها ما عادش تغزر، فما فنانين على ركح، فما مجموعه فنانين كلهم على ركح، كلهم يعملوا في حاجه لا يقلوا واحد فيهم على الآخر. فهمت؟ شفت زيد فايبا نهنيه بالحاجة اللي عمل فيها ياسر محليها خدمته. الصورة الموجودة على لا كوميرشاليزاسيون دو برودوي اللي هو اليوم العرض تاع فايبا، أو اللهجة الجديدة تاع العرض تاع فايبا، ما نشوفوها على ركح، نشوفوها في الملابس نتاعهم، نشوفوها في اللاتيتود تاع ليكيب كاملة، نشوفوها في الحضور. فما لا سيكسيون كيف كاملة اللي هي حاجة جديدة على الأذن في نوعية الموسيقى هذيك في تونس أجوردي. نهني برشا فايبا وسندا والإكيب كاملة. شفت باش نشوف مولك عويج نورمالمون غدوة زيدة. مولك عويج العرض نتاعها نتصور هكا في محف، ما قاعدة نشوف معناتها سي دو نوفو، سي دو بوب نوفو، معناتها فيه الرقص، فيه الأداء، فيه هي الإنيرجي نتاعها. مولك حبيتها ياسر محليها، معناتها هي تخي انسبيرونت كشخص. وانا نشوفوا لي بانيل قاعدين نحضر عليهم، نقابلوا في الناس اللي لازم نقابلوهم، وكهوا اون في سكون بو.
1: ان شاء الله بالتوفيق طبعا اي قرطاج الموسيقي فيما تبقى من ايام، وشكرا لك على هذه المداخله، وكل ما يكون عندك جديد مرحبا بك سيرين سمو. عايشك بصحه.
2: عايشك بسلامه.
1: عايشك بسلامه، شكرا لك. وبعد قليل احنا مكنا مع سيرين سمود، باش تكون حاضره معنا ايضا الموسيقيه الان سيما سمود، وايضا هي في لجنه الفارز وربما في لجنه التحكيم، اكيد تفاصيل معها حول ايام قرطاج الموسيقيه. نسمع نغم ثم نعود مستلقانا المباشر.

0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، يقرأ الشعر، جماليات
2: تونس،
3: فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
4: لغة العالم،
5: عيون الكلام،
6: على صعيد الرفض،
1: جرائد من العالم،
7: حديث السينما،
8: أرخبيل المسرح،
9: عربي أنا،
10: عربي أنا،
11: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
12: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
0: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس، إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاما،
1: من الإبداع،
0: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين. المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: أهلا وسهلا بكم، نواصلوا لقاءنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية كما قلنا في مواكبة لأيام قرطاج الموسيقية، حاسة اليوم خاصة بهذه الأيام. وكنا تحدثنا منذ قليل مع بثينة النابولي، الفنانة بثينة النابولي صابرين الجنحاني، على مشاركتهم في ندوة البارحة حول المسار الفني من الفكرة إلى الركح، وأيضا الشاعرة سيرين صمود حفيدة نور الدين صمود. والآن حاضرة معنا سيمة صمود الموسيقية، وأيضا في لجنة الانتقاء بأيام قرطاج الموسيقية في دورة 11. أهلا وسهلا بك، مرحبا.
2: عسلمة فاتن، مرحبا بكل مستمعي إذاعة ثقافية.
1: عايشك، مرحبا
2: على الاستضافة.
1: أي مرحبا بك. طبعا دورة مهمة، دورة مميزة، وأيضا مازالوا يومين في عمر هذه الدورة.
2: وي عديت أكثر مشتر فيها الدورة هذه، ومازال كمان مازال العروض مهمة اللي باش تتعدى في الأيامات هذوما جايين.
1: اي طبعا انت في لجنه الانتقاء، ونعرف انه فما ثلاث عروض باش يكونوا موجودين. هي مسابقه ولكن مش في شكل مسابقه، لانه باش يقع انتقاء الاعمال، بتقوم بجولات في مختلف الجمهوريه التونسيه حسب ما تصرح به معنا طبعا ضيفي كان منذر الفلاح مدير الفني للمهرجان وللأيام قبل ما تنطلق الدورة، وتحدث على لجنة الانتقاء وتحدث على المشاركين في المسابقة.
2: أي صحيح، هو بالأول انتقينا الأعمال اللي هي باش تظهر، اللي هما زادة معناها لفت اللي هما موجودين، ما فماش كان اللي احنا باش نختاروهم هذوما، فما زادة المهنيين اللي باش يختاروا على حسب معناها التوجهات نتاعهم، كان فما من العروض الموجوده اللي نجموا ياخذوهم ويبرمجوهم في المهرجانات نتاعهم وفي في الفضائيات نتاعهم، وبيقعدوا ثلاثه اللي احنا اختاروهم اللي باش يعملوا جوله هنا من التوانسه اللي هما باش يعرضوا الايامات هذوما.
1: نعم، مهم جدا. طبعا شفتك حاضرة في عدد من العروض باعتبارك في لجنة الانتقاء، مهم جدا نحكي شوية معك على عروض هذه الدورة، وكيفاش لقيت الدورة 11، وكيفاش الحضور بتاع الجمهور وغيره من تفاصيل الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية.
2: هو الحقيقة ان الحضور ديما معني فرح، معني ياسر فرحانة اللي معني انا خلطت في الدورة التأسيسية بتاع ايام قرطاج الموسيقية، كنت مع لجنة المديرة دون التون كانت اسمها من 2015-16، كل معني حسيت التطور بتاع المهرجان، حافظ زيادة على الكاشي بتاعه اما طوره اللي كيفاش الجمهور ولا يعرفه فيش، معناها بعض ساعات حتى العروض اللي هي نوعا ما تجريبية يجيها معناها جمهور غفير اللي هي حاجة ما كانتش قبل، تونسي من الأول ما كانش يحب يكتشف، لاحظت اللي فما تبديل في الجمهور ولا يحب يكتشف حاجات حتى اسامي عمرك ما تلقاها مش معروفين بالكل، معناها تلقى السالة اللي هي فيها ترفع 700 شخص مهدية، تلقى زادة عروض اللي هما نسميهم انانيش متاع نخبة صغيرة كيف جاز اللي معناها تلقاهم العرض زادة نخبوي اما لكن على الجمهور موجود. الحقيقة انا فرحانة برشا بالكفش الجمهور التونسي ومفتح يحب يكتشف، معناها فما كل مقاومات تكون نولي عنا سوق ثقافية كبيرة في البلاد.
1: هي معناتها الدورة هذه يعني منفتحة على كل الجهات، وشفنا عروض تونسية عروض أجنبية، حتى العروض التونسية منفتحة على مستوى الإيقاعات الموسيقية، شفنا تداخل الآلات الجديدة، فما حتى الروك، فما الهيب هوب، فما برشا، فما جاز أيضا موجود، يعني كل الإيقاعات الموسيقية المتنوعة شفناها في أيام قرطاج الموسيقية هذه السنة.
2: هو هذا هو راهو الطابع نتاع ايام قرطاج الموسيقيه، ومعناها وفي الدورات جوستومون كي نرجع باقي الدورات التاسيسيه وقت اللي بدينا نخمو في الكونسيبت في نتاع الايام خطاج موسيقيه اللي هو جديد يكون منفتح، هو من اهم الحاجات هو جوستومون ادماج واستقطاب فما فئات فنيه في تونس اللي ما كانتش عندها بلاصتها في المشهد يعني الاعلامي والمشهد الثقافي بتاع البلاد، معناها كانوا وحدهم يدبروا ريوسهم في القطاع الخاص وكل، اما زاده يلزم يلقاو زاده بلاصتهم على خاطر يلحنوا في الهيب هوب، يلحنوا في الجاز، يلحنوا معناها تلقى كلمات تونسيه، ما تلقى النمط اكثر عالمي. دوك نحسوا وهذيك علاش يظهر لي الجمهور اللي كنت حكيت عليه من الاول ولا موجود اكثر على خاطر زيدا ولاو يعرفوا اللي فما اللي مغرومين بالانماط هذوما ولاو معناها يستهلكوا موسيقى اللي هي باللغه التونسيه في انماط اخرى، ومعناها واحنا ما نجموش نخرجوا من معناها بلوتون ما نجموش اونغيزيست معناها للتمشي هذي على خاطر زيدا العولمه والانفتاح معناها بالشبكات التواصل الاجتماعي وكل تخلي اللي الجمهور منفتح. نعم. تقولوا ليه إذا تنغلق على نمط وحيد ولا نمط رسمي ولا حاجة، دوك نكونوا احنا بيدنا منفتحين ونحلوا البيبان للناس هذوما اللي اختارت اللي باش تلحن وباش تكتب في أنماط أخرى.
1: نعم مهم جدا، أكيد حضرت عدد أكثر عدد ممكن من العروض الموسيقية في هذه الدورة.
2: أي حضرت يظل 90% من العروض الموجودة احضرت عليهم، ما كازي مول كلهم انا، فما عرض ولا اثنين اللي ما خلطش عليه لاسباب مهنيه، فهمت؟ اما حتى انت زاد حضرت فيت من رافيك
1: قاعده نتبع. اي مهم جدا طبعا العروض، فما تنوع كبير على مستوى الاختيارات الايقاعات والموسيقات اللي قاعدين نشوفوا فيها، فما قفزه نوعيه الحقيقه، يعني كي تشوف السنين في ايقاعات تشوف حاجات تداخل في الايقاعات بشكل رهيب. يعني
2: بطبيعه على خاطر زيد ما تنساش اللي كي تلقى عندك هدف، كي تولي عندك بلاتفورم وعندك مكان وفضاء اللي تنجم تولي فيه الفن بتاعك تولي تخدم اكثر، خطيز فما ما نجمش يكون فنان يخدم الفن لروحه معناها للمجموعه اللي تسمع فيه صغيره وكل، كي تحلوا هالفضاء هذي باش هو ينجم يعرف فيه يولي ملي يكون مثلا باش نقول هكا يكون يبرف مره في الشهر باش يولي يبرف كذا مرات في الجمعه باش يحضر المنتوج تاعو اللي هو باش معناها يقترح والايام خطاج موسيقيه وتكون هذه نقله نوعيه كيف الفيت اللي هو يلقى روحه موجود مع عروض اخرى عالميه تولي زاده تسمع تقارن تشوف شكون خير انا خير في هذه وخير في هذه، ومعنى يجيك حتى الافكار تقول اغزر هو كيفاش عمل باش اعطاها معناها الحاجه هذه في العرض نتاعو علاش انا ما زاده ما ندخلش، فهمت؟ معناها يصير كي ديناميكيه بين الناس بين الانماط بين شباب تونس شباب العالم الى اخره، معناها تكون فما حركيه حتى ابداعيه معناها.
1: نعم حركة إبداعية مهمة جدا، وفما طبعا الندوات اللي حضرت البعض منها، كنت حاضرة البارحة في ندوة المسار الفني من الفكرة إلى الركعة، كيفاش لقيت الندوة كيفاش وصلت لك الأفكار؟
2: والله مهم ياسر للناس، أنا الحقيقة تبعت الندوة وحبيت نشوف شنو تقاطع بين كان فما سعد صار موجود كان فما بوثينة كان فما صابرين وكل واحد بينه معناها كل فنان مختلف في طريقة التعامل نتاعو مع الإبداع ومع المشروع الفني نتاعو كل، والحقيقة والتقاطع اللي كان بيناتهم مهم ياسر به ياسر الناس اللي تحضر تفهم اللي راهو ما هوش نحك راسي نلقى روحي على ركح ونستفق لي، معناها فما خدمة كبيرة متاع تفكير متاع توجهات فما مراجعات فما خدمة متاع تكون معناها فريق معاك باش خاطر نجمش تعمل كل شيء، هذا الكل مهم اللي هو تقال البارح واللي حقهم كانوا موجود، معناها الحقيقة ما كانوش برشا فنانين موجودين فما شفت شوية، لكن مهم اللي كان يكون نقاش مع فنانين زادة اللي ينجم يكون ناس اللي يتعلم الحاجات اللي هما تقالت وكما ينجم يكون زادة معنى عنده خبرة كان ينجم زادة يناقشهم في حاجات، خسارة اللي الندوات هذوما تستقطبش اكثر فنانين معناها، تلقى اكثر صحفيين ولا اكثر ناس اللي يحبوا يسمعوا هذوما معناها الفنانين كيفاش يخموا كل معناها.
1: نعم، أي مهم جدا الندوات ورشات في إطار أيام قرطاج الموسيقية في هذه الدورة من خلال الحضور، وشفنا أيضا عدد الجماهير هذه السنة قبل جماهير كبير. حضرت عرض جدل
2: حضرت عرض جدل
1: البارحة
2: الحقيقة، وكمل احنا معناها تعدى برشا مرات في تونس، كل مرة تحب نمشي نكتشف. وعرض شباب إن الحقيقة ما هوش النمط اللي نحبدو معناها نمط جدل، أما حضرت خاطر جستمون كان من المهم اللي نرى ونفهم، خاصة نحل الأذواق
1: فضول الشباب. فضول حبيت تعرف النوعية أي ذائقة أي كيفاش لقيتوا العرض؟
2: كيفاش معناها شنو مش نقول لك على ذوقي الخاص ولا نحلل الفينومين يعني الجماهيري
1: كيما تحب انت اللي
2: انا كيما قلت لك ذوقي الخاص مثلا مقارنه عجبني سراب في الطاقه الابداعيه نتاعو اكثر مثلا في الانواع اللي هي تقرب لبعضها شويه. اما ولكن اللي معناها اللي حاولت نشوفه اكثر اللي كيفاش معناها جروب كيف من هكا اللي قبل ما كانش موجود ياسر في الوسائل الاعلام وكل، كيفاش يكون عنده بوبليك معناها جمهور غفير كيف من هكا، كيفاش يكون حافظين الاغاني نتاعو كل معناها. حبيت نفهم من فينومين اكثر بتاع كوميونيكاسيون اكثر منه بتاع فني معناها. ولا شفت اللي معناها يلزم نقربوا اكثر من الاذواق الشباب هذوما، نفهموا كيفاش شنو يحبوا، كيفاش شنو الحاجه اللي تجذبهم، كيفاش نجموا نعطيهم معناها كاليتي باهيه اما نقربوا للحاجات اللي لوزوا فيها الى اخره. معناها انا سورتو زاد بنفس التوجه اللي قلته لك قبيله، ماذا بيا زاد الفنانين اللي الشباب الجديد اللي عنده ما يقول فنيا يحاول يتفرج في الحفلات من النوع هذايا في منطق التحليل معناها. علاش نستقطب الجمهور هذيك الكل؟ كيفاش نعمل انا باش نستقطب الجمهور هذيك الكل؟ مي بالابداع نتاعي انا، فهمت؟
1: نعم.
2: دونك فما اتيود معناها لازم تتعمل باش نفهموا الحكايه هذه، خاطر كمان عنده برشا جمهور تونسي، راهو اداره المهرجانات زادت اليوم، زادت لهم حفله اخرى وباقي كيف باعت التذاكر الكل، فهمت؟ انا بالنسبه لي الظاهره هذه لازمها تتحلل، وانا كفنان ولا انا كمدير اعمال ولا انا كمنتج نخمم كيفاش نجم نعطي العمل بتاعي ولا الانتاج التونسي بتاعي ونعمل له الطريقه اللي تخليه زاده تولي تجذب الجمهور كيف ما هكاك.
1: واضح، مهم جدا على كل، هو جدل يثير الجدل في هذا المهرجان في هذه الأيام. يعني البارحة أمام شبابيك مغلقة واليوم نفس الشيء، ف يعني كما قلت أنت لابد من دراستها هذه الظاهرة ومتابعتها، وأنت موسيقية وباحثة مختصة في هذا المجال أكيد باش تقدم لنا دراسة مهمة حول هذه الظواهر.
2: اي وفما دراسات راهو معناها كان معناها فما دراسات على الفن اللي عنده قاعده جماهيريه كبيره واللي بعد ساعات بالنسبه للفنان اللي هو التقني، فهمت؟ اللي اكثر في التقنيات، وانا مش معاه ان الفن تقنيات فقط راهو، فهمت؟ يبدا يغزر بنظره اخرى ويقول لك يا اخي كيفاش هذايا ما فيها حتى شيء فارغ موسيقيا ولا، فهمت؟ وبيك ساعة تلقى فينومين انترناسيونال فين يمشي الجمهور يتبع فيه الى اخره. دونك معناها ان توكا بالنسبه لينا الفن هو مش كان فن ومعناها وابداع، الفن والماكينه اللي وراه اللي هي ترد ويخلط الجمهور، خاطر فن يلزمه جمهور وجمهور يلزمه فن معناها، والعلاقه مهمه انها تكون تدرس من شيرتين مش من شيره واحده.
1: نعم. هذا المساء بشكون اكيد حاضر في مدينه الثقافه وتشهد كالعاده عدد من العروض؟
2: اي بطبيعه، انا ديجا توفى نتكلم فيكم وانا في مدينه الثقافه معناها قاعده مسخن العروض العشية.
1: تحضر في روحك
2: حضر في
1: للأجواء
2: روحي شنو؟
1: أيام قرطاج
2: ايوه ما
1: الموسيقية.
2: تنسيوش راهو ايام ايام قرطاج الموسيقيه مش كان عروض، راهو ريت الحركيه اللي صارت في مدينه الثقافه بفات اللي معناها توا نكون الوقت القصير نطلع مدينه الثقافه، خاطر زاده باش تلقى فنانين باش تلقى مهنيين تحكي معاهم تفهم حاجات معناها تكون، راهو ريت اللي نسميوه باللغه الانجليزيه اللوبينغ، والا اللي هي احنا في تونس نستعملوه كان بالمشيره الخايبه، يقول لك هذيك عنده لوبي، لوبي بالنسبه ليه كان في الفساد معناها، ليه؟ راهو العلاقات والريزويت معناها الشبكات اللي تتكون، راهو هي تتكون خاطر العبد ما ينجمش يكون يعرف كل شيء، فهمت؟ انت كي تعمل شبكه نتاع مهنيين معاك تعرف لي شكون معناها هو يخطيك ثقه، خاطر يعرف اللي انت شنو تعمل، وكل تولي تنجم تقترح له معناها عروض تونسيه، ينجم هو كيف كيف انت بيدك تكتشف من عنده عروض اخرى من العالم اللي تنجم تجيب توريها للجمهور التونسي، معناها هكيك راهي شبكيه الدنيا، معناها باش تنجم البرودوي يدور ولا العرض الموسيقي ولا العرض الفني يتعدى يلزموا شبكيه. دونك هذيك التشبيك اللي قاعد يصير في مدينه الثقافه مهم ياسر جدا بنفس الاهميه اللي عند العروض.
1: نعم يعطيك الصحة، إن شاء الله بالتوفيق لأيام قرطاج
2: عايشك
1: الموسيقية في
2: فيزن.
1: هذه الدورة، وإن شاء الله طبعا كالعادة بالنجاح، وكل ما يكون فما جديد مرحبا بك على موجات إذاعة الثقافية. يعطيك الصحة، شكرا لك سايمة صمود.
2: كالعادة وشكرا على الاستضافة والمنصة اللي تحلها أنت زادة بالتحليل الظواهر هذوما زادة.
1: عايشك يعطيك الصحة. نوصل
2: عايشك
1: ختام
2: فيزن.
1: حصتنا اليوم مشهد الثقافي، أجمل تحية نفيسة عشري كوثر حجري، وطبعا وجدين في الطرابلس، وكذلك نقدم تحية عبد اللطيف حاج علي، مريم قارة في الهندسة الصوتية، في تاني الصالح، نقول لكم إلى اللقاء.

0: الناس الكل جربت. شبيك خواف صح؟
1: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
2: يا خواف
1: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
5: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الغوص في أسرار فنوننا خلال العقود الأولى من القرن العشرين. في الحلقة الماضية توقفنا عند صالون الخريف بوصفه فضاء للمنافسة داخل النظام نفسه، حيث كانت الأعمال تعرض وتوزع الشرعية، لكن اللوحات لم تكن ترى في القاعات وحدها. كان هناك فضاء آخر يعيد صياغة المشهد، صفحات المجلات. لنتخيل المشهد: تونس في ثلاثينيات القرن العشرين، مطبعة تدور، حبر يسكب، وصفحات ترتب بعناية. لم تكن المجلات مجرد منابر ثقافية،

0: بل أدوات تساهم في صياغة كيفية رؤية البلاد. في صفحات لا ريفو تونيزيان التي كانت تنشر في تونس منذ أواخر القرن التاسع عشر وتوجه إلى نخبة فرنسية مقيمة وإدارية، قدمت البلاد باعتبارها موضوع معرفة آثارا رومانية ومعمارا عربيا وعادات وزخارف وأسواقا. كان الفن يذكر هنا شاهدا على الأصالة أو مادة للدراسة الأثرية والإثنوغرافية، لا صوتا ذاتيا بل صورة مؤطرة ومصنفة. أما لليستراسيون كولونيال فقد كانت تطبع في باريس وتوزع في الفضاء الكولونيالي. هنا تصبح تونس مشهدا مصورا للقارئ الأوروبي. أسقة مشمسة، نساء في أزياء تقليدية، ضوء متوسطي ساطع، لكن الأمر لم يكن احتفاء بريئا بل سعيا إلى تشكيل ذوق رسمي يرسخ الاستشراق كأفق جمالي مشروع. وفي تونس نفسها ظهرت مجلة لسور التي كانت تنشر محليا وتواكب أنشطة الصالونات والمعارض، نشرت تقارير عن الأعمال وسجلت أسماء الفنانين وساهمت في بناء حياة فنية داخل الفضاء التونسي. لكن وإن كانت تكتب في تونس فأنها تحركت في أفق جمالي تشكل في سياق استعماري، حيث ظلت المعايير الأكاديمية الأوروبية مرجعا ضمنيا. ومع انطلاق الصالون التونسي في تونس دخل الفن في آلية مؤسسية أدق. لم يكن الصالون معرضا سنويا فقط بل جهاز فرز وتكريس، تختار الأعمال، توزع الجوائز وتكتب التقارير وفق معايير فنية أوروبية. وفي تغطيات لديباش تونيزيان الصادرة في تونس باللغة الفرنسية يتكرر ذكر أسماء فنانين أوروبيين مثل ألكسندر روبزوف وإتيان ديني بوصفهم مكتشفي الضوء التونسي، جملة تبدو بسيطة لكنها تكشف موقعا، من يكشف ومن يكتشف. هنا يتشكل نظام الرؤية، من ينظر يملك سلطة التسمية، ومن ينظر إليه يوضع داخل صورة مسبقة. وإذا نظرنا إلى هذه المجلات معا سندرك أنها لم تكن منابر منفصلة بل شبكة متكاملة تنتج خطابا متسقا. ما يكتب في تونس يجد صدى في باريس، وما ينشر في باريس يعود ليؤثر في الذوق المحلي. هكذا تتشكل دائرة نظر مغلقة تثبت صورة عن تونس وتعيد إنتاجا مرة بعد أخرى حتى تبدو طبيعية لا تحتاج إلى تبرير. لذلك ليست العودة إلى تلك المجلات استعادة لذاكرة فقط بل فهما لكيف صيغت الرؤية بين تونس وباريس، وكيف بدأت العين التونسية لاحقا في مساءلة هذا الإطار. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
1: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
2: ما وراء الكتاب.
3: ما وراء الكتاب.
4: ما وراء الكتاب.
2: جسر معرفي يربط بين عراقة الفكر الورقي وسرعة التحول الرقمي. ما وراء الكتاب منبر القراء في عصر الخوارزميات.
1: ما وراء الكتاب.
2: ما وراء الكتاب مع وفاء بركة.
3: مع وفاء بركة.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامجكم الأسبوعي ما وراء الكتاب، الحصة اللي تأخذكم بين صفحات الروايات والكتب، نقاش حوار حول شخصيتها أبطالها والمواضيع المطروحة من خلال العناوين اللي أثرت فينا، وحتى أيضا روايات جديدة نكتشف بها أقلام جديدة من الشباب في الأدب التونسي. برنامجنا ما وراء الكتاب ما يكتفيش بتحليل أو تشجيع على القراءة الكتب، بل أيضا تسليط الضوء على تجربة القراءة، شنو الأثر اللي تركته فينا كقراء، وأيضا نقدم ونبرز ما يحيط بالكتاب من تحديات اللي يواجهها في عصر الرقمنة والتطور التكنولوجي. أيضا كيفاش يكون الكتاب هو محمل الأول لإنتاج أفلام، سلسلات، أنغام، موسيقى ناجحة، وأيضا تحليل رؤية المخرج والكاتب مع أصدقاء البرنامج، يعني أكيد أيضا مواكبة المستجدات في عالم الكتاب، استضافة الكتاب وتقديم عناوينهم الجديدة ومواكبات اللقاءات الأدبية لتقريب وتشجيع على القراءة. كما قلنا مش القراءة فقط، بل ماذا نستخلص من هذه التجربة كقراء للكتب. وأيضا هنا ركز خاصة في برنامج ما وراء الكتاب على النوعية، نوعية القراءة وليست الكمية. إذن كل حصة عندها سحرها الخاص وطبعها حسب اختياراتنا وحواراتنا. اليوم جولتنا الحقيقة باش تكون إن شاء الله نتمنى تكون ممتعة مسلية ومفيدة في نفس الوقت مع أصدقائي وأحبائي اللي الحقيقة عندهم تجارب مختلفة في القراءة، من الشباب بمختلف اختصاصاتهم أنشطتهم الثقافية. اليوم معانا درة ويدر. أهلا بيك درة.
6: عسلامة وفاء، عسلامة سادة المستمعين،
5: تحية ليك درة. ومغير التمييز الحقيقة هنا باش نحيي الناس الكل اللي آمنوا بفكرة ما وراء الكتاب، والحقيقة مازالوا متمسكين بالفكرة هذه، منهم درة ويدر اللي هي الحقيقة وضعت يعني معانا اللبنة الأولى للبرنامج ما وراء الكتاب اللي قبل تعرفوه ببرنامج ميتابوك على موجات إذاعة الشباب، ويتواصل في تجربة وبحلة جديدة ما وراء الكتاب في إذاعة تونس الثقافية، وهذا لتقريب يعني الكتاب للنشأة، للشباب، اللي محبي الكتاب، واللي زاد اللي مازالوا ما يتعرفوش هكا مش مغرومين بالقراءة، علاش لا يكتشفوا معانا هذا البرنامج والعناوين اللي نقترحوها. إذا درة اليوم اجتزنا في برشا محطات.
6: ايه، عندنا محطات أدبية سينمائية، وباش نحاولوا اليوم نخرجوا هكا شوية عن المألوف في الحلقة هذية. أيوة. نخليكم تكتشفوا مع بعض،
5: نكتشفوا مع بعضنا. إذا بين خلينا السينما، الكتب، ولقاءات أدبية، ثلاثة محطات
6: مكلهة.
5: نعم. وأيمن الدراوي زادا نحييه مجددا، مرحبا بك أيمن.
7: عيشك وفاء، شكرا على ديما الاستضافة، نحيي أصدقائي زملائي.
5: أنتم أبناء البرنامج الحقيقة، واللي تعطيه يعني أيمن الدراوي هو الجانب يعني الرقمي والتكنولوجي. نعم. والنشر، يعني شنو فما جديد يعني مع الكتاب في تسويقه أيضا ودعم الكتاب باش يوصل للقارئ، وهذا زاد جانب مهم قاعدين نخدموا عليه في برنامج ما وراء الكتاب من خلال أيمن الدراوي زاد اللي كان معانا من يعني من أولى يعني الأصدقاء. نجم نقول نحبش دي كرونيكور، لكن نحب نقول معناها خطر هما أساس البرنامج هذايا واللي أمنوا بالفكرة وأنه مازالوا مواصلين معايا.
7: أكيد.
5: مرحبا بك. إذن يعني اليوم كالعادة مش نحكيه على فما جديد.
7: فما جديد أي.
5: أي في عالم الكتاب، معرض الكتاب.
7: نعم. شنو
5: هكا تعطينا لمحة شنو اليوم مش نحكيه؟
7: فما ما قبل المعرض الكتاب هذا.
5: أيوة.
7: في المشهد النشر وما بعد معرض الكتاب.
5: معرض الكتاب، إذا خليكم معنا. هارون أحمد. هارون أحمد، مرحبا بك هارون. رحب بك زادة، ومرحبا بك في يعني مجموعة ما وراء الكتاب اللي ديما الحقيقة أنا نحيي كل من يعني شارك معنا في البرنامج، ومازالوا مواصلين واللي تشوفوهم يعني بالتداول كل مره حصه كما قلت لكم فيها هكا طابع خاص حسب يعني اصدقائي الموجودين، ومنهم هارون احمد هيك اللي اضفت هكا بصمه هارون احمد من قراءته. اذا اليوم شنو تقدم لنا؟
3: اليوم باش نقدم لكم فيلم وروايه، هما معناها انسبيري من بعضهم، روايه اذما هكايا كالعاده رحلتنا، وان شاء الله نكون خفيف ظل على السادة المستمعين.
5: ايضا حصه باش تكون متنوعه،
3: سينما، روايات،
5: سينما، روايات، عناوين، وايضا ما ننساوش التتويجات باش تكون البدايه، باش نحكيو على الشاعر والكاتب الفلسطيني الاردني ابراهيم نصر الله بعد تتويجه بجائزه نيوستاد العالميه للادب عام 2026. اذا خليكم معنا فاصل موسيقي ونرجع تفاصيل حصتنا لليوم في ما وراء الكتاب. مرحبا بالجميع.

0: نبض اللحظة.
1: نرجع معكم مستمعينا ونمشيوا للتتويجات، وين توج الشاعر والروائي الفلسطيني الأردني إبراهيم نصر الله بجائزة نيوستاد العالمية للأدب لعام 2026، ويعتبر إنجاز تاريخي لأن إبراهيم نصر الله هو أول كاتب يكتب باللغة العربية يفوز بهذه الجائزة. وتسلم الجائزة في قاعة متحف جامعة أوكلاهوما الأمريكية ضمن فعاليات نيوستاد الأدبية، حيث أهدى هذه الجائزة إلى غزة. إذن خلينا نعرف أهمية هذه الجائزة، نرجعنا مع هارون أحمد.
2: هي جائزة تمنح كل عامين برعاية جامعة أوكلاهوما، وتحتفي بالإنجاز الأدبي المتميز في الشعر، السرد، الدراما، ومن دون أن تقتصر على نوع أدبي واحد. وهي على عكس كثير من الجوائز الأدبية لا يتقدم الكتاب بأنفسهم إلى جائزة نيوستاد، بل يرشح كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم كاتبا، ثم تجتمع اللجنة الدولية لاختيار الفائز وفق لمعيار واحد أساسي اللي هو القيمة الأدبية. ويشترط بطبيعة أن يكون الكاتب حيا، وأن يكون جزء ممثل من أعماله متاحا باللغة الإنجليزية، وهي اللغة المستخدمة في مداولات لجنة التحكيم. وكان حب وزيدون عارف على جائزة هذه تأسست عام 1969، تغير اسمها برشا مرات قبل أن تستقر على اسمها الحالي عام 1976. ومنذ ذلك الوقت كرمت عشرات الكتاب من مختلف أنحاء العالم. ومن اللافت أنه عدد كبير من ارتبطوا بهذه الجائزة كفائزين أو مرشحين أو أعضاء في لجان التحكيم حصلوا لاحقا على جائزة نوبل في الأدب. وتشير الجائزة إلى 34 أديبا من هذه الفئة حصلوا على نوبل بعد ارتباطهم بنيوستاد.
1: نعم،
2: من بورخيس إلى ماركيز، ثم أبرز الأسماء الأدبية الكبرى اللي فازت بالجائزة نجم زادة نذكر إليزابيث بيشوب، دوريس ليزينغ، خورخي أمادو، وغيرهم من كبار أدباء العالم.
1: نعم.
2: وعنا زادة فوز عربي اللي هو محمد ديب، محمد شكري، أندري شديد، سعد يوسف. ورغم حصول الرواية الجزائرية الفرنسية إيسيا جبار على جائزة في سنة 1996، وحصول الأديب الصومالي نوردين فرح عليها في 1998، يعد إبراهيم نصر الله أول أديب فلسطيني عربي يكتب العربية يحصل على الجائزة.
1: نعم.
2: وأعلن اختيار إبراهيم نصر الله فائزا بجائزة نيوستاد سنة 2026 تقديرا لمنجزه الأدبي الممتد في الشعر والرواية، والذي يضم أكثر من 40 عملا وترجمت أعماله إلى لغات عديدة. وبهذا يصبح نصر الله أول كاتب عربي وفلسطيني يكتب العربية، يضاف إلى سجل طويل من الكتاب الذي جعلوا من الأدب مساحة تتجاوز الحدود واللغات. لذلك نبارك للأديب الفلسطيني إبراهيم نصر الله هذا التكريم المستحق، ونحتفي معه بوصول الأدب العربي والفلسطيني إلى واحدة من أهم منصات الأدب العالمي.
1: نعم، شكرا لك هارون. وإحنا باش ناخذ أكثر أيضا معلومات على الكاتب والروائي الفلسطيني إبراهيم نصر الله مع درة ويدر.
3: شكرا وفاء. إبراهيم نصر الله هو حقيقة من أهم الكتاب العرب اللي موجودين معناها وحيين، وربي يطول في عمره باش يزيد يعطينا أكثر روايات يعني جميلة. هو من أكثر الكتاب الحاصلين على جوائز عالمية، نذكر منها الجائزة العالمية للرواية العربية البوكر عام 2018. هو وفاء عاش طفولته وشبابه في مخيم الوحدات للاجئين الفلسطينيين في عمان الأردن. بدأ حياته كمعلم في السعودية، ومن بعد يعني خدم شوية في مجال الصحافة والثقافة، وعام 2006 قرر التفرغ تماما للكتابة. إلى حد الآن نشر 16 ديوان شعري و26 رواية، نذكر منهم أكيد الملهات الفلسطينية اللي تتكون من 16 رواية تغطي أكثر من 250 عام من تاريخ فلسطين الحديث، ومشروع الشروفات اللي يتكون من 11 رواية تتأمل الحال الإنساني من مختلف وجوهه. نال 11 جائزة بخلاف توا الجائزة الجديدة، من بينها جائزة سلطان العويس للشعر العربي عام 1997، وبرشا برشا جوائز، منها زادة رواية براري الحمى اللي اختيرت من قبل صحيفة الجارديان البريطانية كواحدة من أهم 10 روايات كتبها عرب أو أجانب عن العالم العربي. عام 2012 نال جائزة القدس للثقافة والإبداع اللي أول مرة تتعطى تقديرا لأعماله الأدبية الكل. فما زاد تطوعه للصعود لقمة جبل كليمانجارو عام 2014 دعما للأطفال الفلسطينيين اللي فقدوا سيقانهم ولا بترت يعني أعضائهم السفلية بسبب قوات الاحتلال الصهيوني، ووصلوا للقمة. وكتب من بعد على التجربة هذية رواية أرواح كليمانجارو عام 2015، والرواية هذه فازت بجائزة كتارة للرواية عام 2016. عام 2020 فاز للمرة الثانية بجائزة كتارة للرواية العربية عن روايته ثلاثية الأجراس، عن روايته من ثلاثية الأجراس دبابة تحت شجرة عيد الميلاد، باش يكون أول كاتب عربي يفوز بالجائزة هذه مرتين. عام 2022 فاز بجائزة فلسطين للأداب اللي تمنحها مؤسسة جائزة فلسطين أوهايو الولايات المتحدة للمبدعين اللي تركوا أثر في الحياة وفي الأدب. عام 2023 تم منح الجائزة الكبرى للرواية من اتحاد الكتاب في تركيا تقديرا لأعماله، وهي المرة الأولى اللي يفوز بها كاتب غير تركي بالجائزة هذية. وكذلك تم منح الجائزة العالمية للشعر في المهرجان الدولي الخامس للشعر والأدب بتركيا عام 2025. الحقيقة هو كاتب دار العالم، أخذ جوائز من العالم أجمع، ويعني شرف لينا أن نقرأ كتباته حقيقة. صدر عن تجربته 16 كتاب نقدي في العالم العربي وفي العالم، ترجمت أعماله الأكثر من 45 لغة، منها الإنجليزية، الإيطالية، الإسبانية، الدنماركية، البرتغالية، التركية والفارسية إلى آخره. وتناولت أعماله الأدبية أكثر من 80 رسالة ماجستير ودكتوراه في العالم.
1: ما شاء الله
3: ما شاء الله.
1: نعم، وهذا الحقيقة فخر للأدب العربي. نعم،
3: وكان لنا الشرف زاد أنا قابلناه في معرض تونس
1: الكتاب. نعم،
3: معرض تونس الدولي للكتاب.
1: نعم،
3: وكان عنا شرف اللي عنا يعني نسخ منضات فيها إهداء من الكاتب الكبير إبراهيم نصر الله. واليوم باش نحكيو شوية على رواية من رواياته اللي هي الجزء الأول من ثلاثية، تنحكيو عليها أكثر، كل الأشياء الجميلة القابلة للكسر.
1: نعم، باش نحكيو من خلال عنوانه اللي اكتشفناه أنا ودرة. الحقيقة هو أسلوب يعني جميل، أنا مشيت للأسلوب طول رغم أنه معناها حتى العنوان الكتاب يخليك يعني تتشد للكتاب وتحب تعرف شنو محتوى هذا الكتاب، كل الأشياء الجميلة القابلة للكسر. درة حبيت تضيف حاجة؟
3: هو حبيت نقول حتى العنوان شاعري.
1: نعم
3: يعني هو صحيح، احنا أول حاجة كنا نحكيه في الأوف في الكواليس اللي أول حاجة شدت انتباهنا هي اللغة الجميلة المستعملة، ومن بعد يعني توا الحقيقة وأنا نقرأ في العنوان حسيت قلت قديش شاعري زاد العنوان.
1: نعم، كل الأشياء الجميلة القابلة للكسر رواية عمل أدبي للروائي الفلسطيني إبراهيم نصر الله، صدرت في أوت 2025 عن دار العربية للعلوم ناشرون، وتعد كما قلت درة الجزء الأول من مشروعه التجريبي المسمى ثلاثية الروائي العليم. تتمحور الرواية يعني فكرة الرواية هي بداية البدايات وهشاشة الوجود الإنساني من خلال محنة الإنسان الأولى المتمثلة في الخروج من الجنة وهبوط آدم وحواء إلى الأرض، ليس من منظور ديني عقائدي بل من رؤية فلسفية وأدبية ترصد الارتطام الأول للوعي الإنساني بالواقع الأرضي. الحقيقة هنا نبدأ كما قلت درة كيفاش هذايا معناها نجم نقول وثقوا أو سردية هذه الرواية. الحقيقة نبدأ من العنوان كل الأشياء الجميلة القابلة للكسر، يعني هنا حتى في التركيبة فمش خبر لاحظوا يعني في بنية الجملة النحوية والتركيبة للعنوان نلقاو جملة بالاسمية مكونة يعني من مبتدأ وصفات مضافة يعني إلى الاسم هذايا دون أعطاء الخبر، وهذا زادها اللي خلينا معناه تخلي القارئ هكا في حالة تساؤل دائم. شنو الاشياء الجميله هذه، شنو صار لها، هل قابله للكسر، هل كسرت، شنو هذه الاشياء الجميله، هل كسرت فعلا ام هل تحتاج لحمايه، يعني هذا الغموض اللي يخليك هكا باش تكتشف الروايه. ايمن تفضل.
0: وفما حتى سؤال انا الحقيقه ما قريتوش الكتاب، وهذا معناه اثار فضولي يعني باش نكتشفه. أنا ممكن نمشي معك لبعيد، وهل هي جميلة فعلاً؟
1: فعلاً.
0: أو لا؟ دونك
1: ما هي مقاييس الجمال؟
0: نعم.
1: نعم.
0: الحقيقة أي نعم. اختيار العنوان يعني نعم. معناه ظاهر إنه كان بعد تفكير وهكا ويجلب يحاول أن يثير الفضول ويقول ترى خلينا نفهم الموضوع
1: نعم.
0: ذي شنو؟
1: نعم. هل ترى هذا العنوان درة إنه يفسر جوهر الرواية الفلسفية؟ يعني ناجح
3: الألوان هذا الحقيقة نحسه ناجح بخلاف أنه هو يفسر جوهر يعني الثيمات الفلسفية اللي موجودة في الكتاب. أيمن حكي على الفضول وقديش العنوان يثير الفضول، ونجم نقوله زادة اللي من الثيمات اللي معناها حكي عليها في الكتاب هي الفضول. يعني البداية شنية، بداية الإنسان شنية قبل ما، خاصة هو بما أنه يعني ديما بشقعد كتاباته مربوطة بالقضية الفلسطينية.
1: نعم.
3: يعني ما الإنسان قبل ما يتعلم القتل. يعني الجمال هو الجمال متاع البدايات هذيك.
1: نعم.
3: يعني ماذا لو الحب هو البداية مهوش العنف ولا القتل، وماذا لو كان الفضول هو المحرك الرئيسي. يعني هتصور كما قلت وفاء أنت، يعني البداية والبدايات متاع الإنسان السبيس أمان الكل، يعني الجنس البشري يعني أرض فارغة تماما،
1: قاحلة قاسية،
3: لكن عندك يعني عالم جديد باش
1: تكتشفه
3: كجنس بشري، يعني نعم. مش كشخص واحد.
1: نعم.
3: يعني كمية الفضول اللي معناها نجم يحس بها الإنسان يعني ما نجمش حتى نتخيلها احنا توا. نحس روحنا سي كملنا العلم وكملنا الادب وما عادش والفن وما عادش نجم نستنبطوا حاجه جديده. تصور انت الفراغ يعني اللي كان غاديك يعني موجود، وكميه الحاجات اللي تنجم تعمل لي بوسيبيليتي الاحتمالات
1: نعم.
3: بتاع الحاجات اللي كانت تنجم تصير.
1: نرجع معاك هديه من فكره من افكار اللي طرحت في الكتاب، لكن الحقيقه العنوان وهذه الرواية تطرح عديد الأسئلة. نبدأ بالسؤال أنا اللي جلبني يعني في الرواية هذه والكتاب، هو أول سطر اللي هو يتكون من زوز أسئلة. حين يرتطم الجسد بالأرض هل ترتطم الروح أيضا؟ وحين يرتطم الواحد منهما بالأرض أيهما يكون تفتت أولا، الجسد أم الروح؟ بداية يعني بعنوان يخليك تطرح برشا أسئلة. السؤال الأول سؤال فلسفي ووجداني، يعني يخليك تكتشف الجسد والروح، وشكون أنا هو اللي يتألم قبل، وما هي المشاعر وما هي الأحاسيس. يمكن في الوهلة الأولى واحد ينجم يقول أنا نلقى الإجابة، لكن بقراءة الرواية باش تكتشف أسئلة أخرى فلسفية وجودية ممتعة بأسلوب ساخر. الحقيقة أنا أول مرة نحكي انه عنوان كيما هكا الاسلوب، اول مره يعني نقرا النوعيه هذه، يعني جميله جدا تخليك معناها شغوف وفضولي انك تعرف مش نهايه لكن برشا اسئله. فما اسئله تطرح وانا قلت هكا هذا عمري ما يعني ما جات يعني السؤال في ذهني ولا كنت اني باش نساله، يعني برشا أسئلة فضولية تو بعد شوية نكتشفوها. خلي درة يعني تعطينا زادة رايها. السؤال لقيت له إجابة ولا لا؟
3: الحقيقة ما زلت ما لقيتش الإجابة، وكل مرة تظهر لي يعني كل مرة تظهر لي إجابة فيهم هي صحيحة وبعد نقول لا.
1: لا نعم
3: ما نصورش اللي باش نلقى إجابة قاطعة حالا الحقيقة.
1: أيمن حسب رأيك
0: أنت والسياق، ماذا حصل ما قبل الارتطام؟
1: نعم
0: يعني هل
1: مهم هو جدا اللي قلته. أيوه
0: يعني أنت والسياق نتصور. نعم. يعني لأنه الإنسان لما يرتطم بالأرض برشا حاجات معناها الأسباب عديدة وانت انت والسبب باش يكون ثم اللي تتاثر به الروح وفما اللي يتاثر به الجسد.
1: يعطيك الصحه ايمن. هارون، يعني اول اجابه هكا تجيك هكا في مخيلتك، يعني
2: مره علاقه الروح والجسد حكيوا عليها برشا فلاسفه نصور معناها قبل ابراهيم نصر الله، ما كيما قال ايمن انا نتصور حسب السياق وحسب الظرف وحسب الظرفيه بتتر اللي تحكم عن اللي تحكم العمل هذا كمان.
1: نعم.
3: وهل معناها فما واحد قبل الاخر ولا زوز مع بعضهم؟
1: مع بعضهم.
3: نعم. حتى يعني هل فما بالحق تفرقه ما بين الروح شنو والجسد شنو، ولا هما مترابطين ببعضهم؟
1: نعم.
3: يعني هل تنجم انت تضر الروح وكهو من غير ما تضر الجسد او العكس؟ يعني
1: نعم،
3: هذا سؤال خطير
1: خطير لكن نكتشفه يعني بتسلسل، يعني قصة الرواية اللي معناها بوابها إبراهيم نصر الله سبعة محاور أساسية: آدم، محور حواء، محور آدم وحواء، محور الشتاء، الربيع، الصيف، الخريف. احنا مش نحكيه على المحاور الحقيقة الكل لأنه نخليه زادة جانب للقارئ، لكن نحكيه على النقاط المهمة أو المحاور الأساسية اللي أثارها إبراهيم نصر الله. وكي نحكيه هنا أكيد فما أسئلة تتطرح منكم، خاصة اللي معناها مازال ما قراش الرواية، كيفاش أسكو بشي رجعنا للتاريخ القصة الحقيقية أم هناك رواية جديدة يطرحها علينا وتساؤلات أخرى الكاتب يطرحها علينا؟ إيش قولك أيمن؟
0: أنا نتصور أنه باش تكون يعني هناك اكتشاف، نتصور فما حاجات، ممكن فما حاجات أنه هو يعرفها لكن ما كانش ينظر لها بطريقة
1: بنفس النظرة.
0: أنا نتصور هكا
1: كانت مسلمات يعني ما معناها قريناها كيكا، ما طرحناش يعني أسئلة أخرى باش نفهموا ما هي طبيعة البشر هنا.
0: لكن هذا كانوا معناها يحكينا على أو هناك كاتب آخر في نفس كما يقولوا العائلة، إذا كان هي فلسفية معناها حسب ما قلت أنه رواية فلسفية، ممكن جبران خليل جبران في كذلك من مثلا كما الأجنحة المتكسرة.
1: نعم.
0: يعطيك معنى أنك يخليك أنك أنت تتفكر وتنظر الحاجات وأنت نعم. وهي قدامك لكن ما كنتش تنظر لها بنفس
1: تنظر لها بنفس النظرة.
0: نعم
1: أكيد. دورة نرجع لك
3: يعني أهم الحاجات اللي جلبت انتباهي هي الزمان والمكان في الرواية هذية، يعني فما يعني الكاتب العب على المسافة بين زمن الحكاية والزمان نتاعنا احنا تو.
1: نعم.
3: يعني احنا تقولش علينا في اول الزمن اذا كان نحكي على الارض.
1: نعم.
3: وبعد نعرفش السقطة هذية وانا ونحس زادة اللي فما برشا رمزية، وحتىش لتو ما نجمش يعني نحكي يعني بثقة هو شنو قصد بالضبط، لكن نحس انه هذيك البداية والآدم وحواء هما رمز لأي إنسان، على خاطر نحس لأي إنسان في عنده لحظة البداية اللي هي الولادة، ووقتها تبدأ هذيك هي السقطة متاعه.
1: نعم.
3: الكسر هذيك متاع الأشياء البداية. الجميلة.
1: نعم.
3: متاع البراءة متاع الحلم متاع الحاجات هذم كمعناها اللي حتى بعد أنت طفل كل مرة تفقد حاجة، كل مرة يسلبوك حاجة، الحلم، القدرة على الحب هذاك اللي معناها ما تراش الشر، وتحس اللي فما معناها نقطة فاصلة في حياتك كإنسان اللي قبل ما كانش عندك قوش عليه عندك انحجاب يعني.
1: نعم.
3: ما فماش خير وشر، ترى الدنيا كلها بيضة يعني، لكن نحس انه فما يعني رمزية حتى.
1: نعم.
3: كل انسان في كل مكان وكل زمان، حتى المكان ما فماش يعني مكان واضح في.
1: نعم.
3: في الرواية. اللي هو زاد يحين انه اي ارض تشعر لها بالانتماء. يعني هو تقوش عليها التعريف البريء متاع الوطن يعني.
1: نعم.
3: انك انت جيت غادي وكهو.
1: نعم.
3: يعني كل واحد تولد في بلاصة، ما فماش توا مثلا ولا بريفيليج واحد مولود في اوروبا ولا واحد تحس الوطن يفقد معناه، معناها تولي شنو قدم لك الوطن من إمكانيات و... والتفرقة هذيك، معناها نحس لي التعريف البريء أنه أنت يعني سقطت غادي.
1: أي. نعم، زادة من الأسئلة زادة اللي الحقيقة اللي ما كانتش مباشرة معناها لل... لل... للكاتب، لكن للقارئ تنجم تتطرح، المشاعر هل كانت يعني موجودة منذ البداية عند الإنسان أو معناها تخلقت بعد التجربة، بعد يعني ما تعرف على الطبيعة، على المحيط، على هذا الأرض، يعني الوضعيات اللي معناها عاشها هي اللي خلت معناها يدرك الأشياء، وهنا تتكون المشاعر واللي العديدة يعني اللي أحكي عليها، مشاعر مثلا كما قلنا الألم، البكاء، الانتظار، الخوف، الأحلام، الأمل، الشك، أيضا معنى الظلام، معنى البرودة القاسية، معنى الجوع، الخوف من المجهول، هذا الكل من خلال يعني صورة آدم هو يكتشف في الأرض ويكتشف في الذات ومشاعر أخرى وحسب الوضعية اللي عاشها. هذا معناها في الجزء الأول، نحن نحكيه في الفصل الأول يعني هنا. إذن هنا نرجع على المكان زادة والهبوط والتشتت، يعني نحب نوضح أنها تبدأ القصة بحادثة الهبوط الصادم، وين معناها آدم وحواء ما نزلوش في نفس المكان، باش تبدأ كل واحد منهم رحلة التيه معناها، والانفصال القاسي وسط يعني كل البيئة الموحشة العدائية اللي
3: الغريبة عليهم،
1: الغريبة عليهم فيها العزلة، معناها تخلي اللي تولد عندهم الوعي، وهنا فما كلمة برشة تردد في يعني الفصول الأول الأولى، الإدراك في كل مرة، يعني في كل شيء يدرك انه فما حاجة لازمها تكون موجودة. هنا ادركوا انه فما كالشوق، الاشتياق، الحب، ما نجمش الانسان يعيش وحده، هنا شفنا محتاج الى حواء، يعني هنا ايمن يقول لي مش متفق برشا في الفكرة هذه نحب نشاركه يعني
0: اي هو تو بديت نفهم شوية كما قلنا السياق، حسب السياق فهمت كيفاش حط طرح الموضوع، طرح ذكي جدا و...
1: نعم.
0: ولأنه يعني ثم كل معنى آدم وحاوك العذرية أنه ما ثماش حاجة قبلهم، دونك أول اكتشاف الحاجة تذوكم، دونك الأول مرة كل شيء الأول مرة،
1: نعم يكتشف البكاء، نعم. الألم، الحزن، ذكية
0: الطريقة ذكية جدا
1: لكن من فما يعني الحقيقة مشاهد في الكتاب، كان دورة بعدك زادة تعطينا من أكثر يعني المشاهد في الكتاب اللي مستك، وهي الحقيقة عديدة صعبة الاختيار
3: الأسلوب متاعه الحقيقة يعني الكتاب الكل جميل، ما تنجمش تختار حاجة ولا تخير حاجة، لكن أنا عجبتني في الأخر كيفاش فما رسالة للقراء، معناها نجم يمكن نختم بها من بعد الحوار متاعنا حول الكتاب. وزاد الحاجة الأخرى اللي عجبتني كما كنت تحكي أنت، أنه هو الكاتب صحيح بدأ يحكينا على قصة البدايات، لكن مهوش منشغل بإعادة بناء الماضي بقدر ما هو مشغول وإلا منشغل بالسؤال
1: الحاضر
3: حول الإنسان اليوم،
1: المعاصر.
3: يعني شنو اللي بقى فينا يعني، ويقول زاد الإنسان ما تبدلش توا، معناها دي سيك اللي تعدى يعني مئات السنين، والإنسان هو بيدو يمكن تغيرت أدواته، تغيرت حكاياته، لكن الأسئلة أسألته الأولى هي بيدها ما زلت معناها تسكنه، هو من أنا، هو شكو
1: نعم
3: ماذا يوجد خلف هذا العالم، كيف أكون حرا، لماذا أحب، لماذا أخاف، لماذا أؤذي ما أحب، يعني التساؤلات هذه عايشة معنا حتىش لليوم منذ البداية. ونعود ونرجع زادة حكينا برشا على العنوان زاد حسيت اللي كل الأشياء الجميلة قابلة للكسر، يعني حتى العنوان يحيلنا للهشاشة متاع الجمال. والفريوية هذية حسيت اللي يعني فما حتى شيء مكتمل، فما حتى شيء خالد،
1: يعني حتى الأشياء الجميلة تنجم تكون قابلة للكسر وهشة،
3: خاطرها حية.
1: نعم
3: خاطرها يعني موجودة على الأرض هذية. والحب قابل للكسر، الحرية قابلة للكسر، البراءة فينا قابلة للكسر، الأحلام اللي نبنيوها معناها واللي نجم هكا نتخيلوها كجنة زادت نجم تتحول يعني الكابوس.
1: نعم نعم. وأيضا نقطة أخرى درة في هذا السياق، مواجهة زادة الراوي العليم هنا يدخل في الرواية، واللي يدخل في القصة كشخصية الراوي هي ترمز لسلطة الكاتب هنا زادة، ويعطي تعريف يعني للراوي العليم من أول صفحة للرواية، وكيفاش يعطي معناها التجربة الأدبية زادة للكاتب، وكيفاش يدير النص اللي ينجز بين التراجيديا والسخرية السوداء. نعم هذا وقت معناها يقوم في مقاربات كما ذكرت دورة مستمرة، يعني من أول قولوا ثلاث صفحات الأولى إلى آخر يعني القصة، معاناة آدم وحواء يعني الأولى ومآسي الإنسان المعاصر في القرن 21 معناها. إذن كما قلنا مآسي الإنسان كما توا نعيش فيها، وطأة الحروب، التهجير، الاغتراب، هنا هذوما من أكثر يعني القضايا المطروحة، وقضايا أخرى الحقيقة اللي نجموا نكتشفوها من خلال هذه الرواية ويطرحها الكاتب نصر الله. الحقيقة فكرة أدبية عميقة زادة من يعني يرى أن الخروج من الجنة ما هوش عقاب كان لآدم، قدر ما أنه ما كان انتقال يعني من وجود ساكن إلى وجود فاعل، يعني المعنى هنا بين محنة الاختيار والمسؤولية.
3: مرة أخرى
1: هذا
3: السؤال الأزلي الأبدي ديما في بيبليوفيل بيزاختا، أي كتاب نختاروه في الأخر نجيو معناها لنفس النقطة هذه.
1: نفس النقطة يعني.
3: وكنا حكينا لهنا زاد على شرق عدن، زاد نفس النقطة، وزاد كانت على قابيل وهابيل.
1: قابيل وهابيل نعم زاد كيف كيف. إذا نواصلوا، إذا العنوان الحقيقة فيه برشا تساؤلات فلسفية وجودية نخليو القارئ يكتشف، لكن قبل هذا خلينا نعطيه لمحة ومقطع باش نجموا نلخصوا اللي حكيناه يعني مع در.
3: يمكنني القول أنا الراوي العليم إن آدم أحس بأنه وحيد أكثر مما كان وحيدا قبل ظهور حواء، ولم يعد هذا غريبا أبدا في ضوء علم الطفولة اليوم، لأن آدم في الحقيقة لم يكن قد نضج، إذ لم يكن قد مر هناك عبر تجارب الطفولة بصورة طبيعية، وإلا لكان قد تدرج في الوصول إلى أحاسيسه وعقله بصورة أكثر انسيابا. الحقيقة أحزنني وضعه، مع أنني راو عليم لا يحق لي التورط في أحاسيس كهذه، فأنا كالأطباء إلى حد بعيد الذين لابد لهم من وجود مسافة فاصلة بين معاناة مرضاهم وقلوبهم كأطباء، لكنني وربما لسبب طبيعة مهنتي التي تدفعني للتدخل في كل الأمور لا أستطيع أن أخفي أنني أحببت أن أملك فرصة سرد حكاية آدم طفلا وحكاية حواء بالطبع وهي طفلة أيضا، ونمو علاقتهما ووقوعهما في براءة الحب الأول، مع أنني بت على يقين من أن العشاق دائما أبرياء، وأعني العشاق الحقيقيين سواء كان عمر الواحد منهم 8 أعوام أو 18 عاما أو 88، فهم يصدقون كل شيء ولا يرون إلا ما يريدون، وفي بقية الأمور فإنهم صم عمي لا يبصرون، لأبسط الأسباب يفرحون ولأبسطها يحزنون ويثورون ويهدؤون، يقتربون ويبتعدون، يعيشون ويموتون. عجيب الحقيقة وفاء، عجبني المقطع هذا
1: درة يعطيك الصحة،
3: خاطر أولا يربط باللي كنا نحكي فيه يعني على طفولة آدم طفولة حواء، يعني هل يعني الأحاسيس متاعهم تشبه يعني التدرج في الأحاسيس نتاعنا. نعم. ولكن يعني تساؤلات كيف ما قلنا في بداية الحلقة عمري ما كنت نخمم فيها أصلا
1: فيها. نعم.
3: والحاجة الفكرة الأخرى زادة اللي حبيت نحكي عليها في ختام الحوار متاعنا، فكرة أنه الراوي العليم هذايا خلينا نكتشفه تجربة الكتابة.
1: نعم.
3: عن طريق الكتابة، يعني الرواية زادة ما هيش تحكي عن البدايات وعن قصة آدم وحواء فقط، لكن هي زادة تحكي عن الكتاب، تحكي عن تجربة الكتابة كيفاش تصير، الاشتباك متاع الأفكار كيفاش يصير مع بعض المراجع. مثلا نلقاو في بعد يعني المقطع هذايا مثلا نلقاو سامويل بيكيت في انتظار جودو. نلقاو يعني تقولش علينا في وسط
1: وهو فما زاد تساؤلات في هذا الموضوع.
3: صحيح.
1: يعني
3: فما تفكير حول القراءة، حول الكتابة
1: والأدب والكتاب.
3: صحيح.
1: يعني إذا كان زاد مش موجود آدم وحواء، هل ظهرت الكتابة والراوي والكاتب هنا زاد يعني مطرح.
3: وحتى في النهاية يعني متاع الكتاب يحكي أيها القارئة والقارئ والمؤلف.
1: نعم.
3: يعني تقولش عليه يحكي مع إبراهيم نصر الله، عجبتني. نعم. هذيك يعني تقولش عليه المؤلف والراوي العليم مهمش هما بيدهم معناها، وإلا ألتر إيجو وإلا ما نعرفوش يعني بالضبط. وحكي على الموضوع اللي كنت تحكي فيه، يعني رجعنا للحكاية متاع البيضة، شكون قبل معناها دجاجة وإلا البيضة، هل آدم وحواء هما يعني الأصل أم معناها الراوي والمؤلفين هذوما هما اللي خلاوا الحكاية هذيك يعني تولد.
1: نعم. نعم. شكرا لك درة. وفي أكثر يعني الحقيقة تفاصيل، هناك أكثر يعني وصف للراوي العليم يعني في أولى
3: من أول صفحة،
1: أول صفحة.
3: تعرفوا عليه كشخصية. نعم. أصلا تقولش عليه شخصية. وفي نفس الوقت هو الكاتب وهو المؤلف
1: يعني يدخل في الأحداث باش يخرجنا زادة من الجانب الذكريات أو التاريخ إلى الواقع المعاصر
3: وإلى السخرية زادة السوداء كيف ما كنا نحكي. ويعني يعني فما برشا ضمار، فما يعني حاجات جدية جدا، خاصة وقت كما تحكي أنت الإدراك متاع المشاعر. الخوف، الانتظار، الأمل. يعني الراوي العليم هو تقولش عليه شخصية أضافت الطرفة للرواية ونحط عليها يعني الطابع الجدي يعني 100%.
1: نعم. شكرا لك درة، وإن شاء الله يعني العنوان يعني اللي ما قراوش يقراو، أكيد فما برشا اللي يسمعوا فينا يعرفوا يعني قراءات أخرى لإبراهيم نصر الله كيما الملهات الفلسطينية. وإحنا حكينا على ثلاثة أجزاء تقريبا، ثلاثة العناوين الملهات الفلسطينية في الحصص الفارطة، لكن نكتشفوا اليوم يعني إبراهيم نصر الله من عنوان آخر، من يعني
3: البداية
1: بداية. نعم. اكتشاف جديد الحقيقة لنا في أسلوب
3: ما زالوا يعني
1: زوز
3: أجزاء أخرين
1: إن شاء الله. إن شاء الله. إذن هارون العنوان.
2: والله ان شاء الله بعد هكا النقاش هذا المحلي بيناتكم الزوز، دونك جيات ان شاء الله باش نقرا ونكتشف الاطروحه نتاع ابراهيم نصر الله.
1: نعم. وايمن الدراوي.
0: نعم.
1: انت دخلت الحقيقه في الموضوع هكا، بديت عندك لمحه. ايمن
0: اكيد اكيد. انا لا يستهويني الانواع هذه من الكتب، ويعني انك يخليك بعبارة أنه يدعوك الكاتب أنك تفكر معاه.
1: نعم.
0: هذه أنا معناها ديما نحب نقرأ النوع هذه من الكتب، أنه فما حالة تساؤل وحالة تفكير عند الكاتب في وسط الكتاب، يعني مش يعطيك حاجات مسلمة أنه هو يكون أنه يخليك تخمم معاه أو يخليك بالطريقة هذه، معناها يخليك إراب طريقة تفكير أو تساؤل من جهته هو، من
1: يفتح نوافذ أخرى
0: أكيد. نعم. بالضبط. نعم. هذا. نعم. هو
1: شكرا لك أي محمد. ما زلنا مواصلين في عناوينا وفي قراءتنا مرة هذه، يعني أكيد فما الاقتباسات أو التحويل من الكتب إلى أفلام مع هارون، وأيضا مع التحديات أكتوبر باش نعملوا يعني هكا اللي يسمعوا فينا على وجهة إذاعة الثقافية هكا اللعبة، لكن لعبة جميلة ترجعنا هكا لذكرياتنا، بعض الأفلام، بعض الكتب اللي أثرت فينا، لكن حسب الأسئلة. إذا نعرفها بعد شوية. وأكيد جديد أيمن الدراوي في كل ما هو مجال الرقم، معناها نحكيه على تطوير منصة حكينا عليها سابق، لكن فيها برشا جديد. خليكم معنا.

0: تحية كل ما تحبين على موجات إذاعة ثقافية. هذا برنامج ما وراء الكتاب، زال متواصل معاكم ونمشي وتحديات شهر أكتوبر في مجال الكتابة والقراءة. إذن درة، نرجع معك الأسبوع الثالث، حكينا على تحديات القراءة الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، والحقيقة يعني المبادرات هذه ندعموها ونشجعها لأن تخلي مجموعة من التفاعلات مع القراء الجميلة لعديد العناوين، ونكتشف هنا عناوين جديدة، قراءات جديدة، آراء مهم جدا. إذن التحدي اللي اخترتونا اليوم باش نشاركه هكا أصدقاء المجموعة، مجموعة ما وراء الكتاب،
1: اليوم حبيت الحقيقة نلعبه لعبة يعني جميلة مع بعضنا، وأنا يعني التحديات هذية نحبها، وخاصة هذوما اللي تعرفوا بالبوك تاج، إنه الناس الكل معناها برشا قراء يشاركوا فيها وتتعرف على عناوين جديدة متاع كتب، وزادة تتعرف على القراء. يعني مثلا إذا كان أنا وياك قارين نفس الكتاب، أنا نسألك سؤال وأنت تقولي الكتاب هذا، أنا باش نعرف يعني جانب من الجوانب يعني متاع وفاة من خلال الكتب. يعني هي تنجم تظهر لعبة، لكن نحس أنا الأثر متاعها يعني أعمق بكثير. وزادة خلينا يعني نحيو شوية يعني تخش عليهم الكتب كان جدية وما فيهمش، ما نجمش يكون فيهم يعني هكا شوية لعب. تحب الحقيقة أنا اللعب، يعني فكرني في الطفولة وفكرني يعني في الشغف الأول متاعي بالقراءة، البريء هذاك اللي ما كناش نحب نحلل وياسر وناقش وياسر، معناها هو يعني محبة. الحقيقة أنا البوكتاج هذوما اكتشفتهم من خلال صانع المحتوى في اليوتيوب مثلا، اللي يصنع محتوى حول الكتب ويحاولوا يقربوا الكتب هذية معناها اللي قراء أو يعني عامة الناس اللي مغروم ولا مش مغروم بالكتاب، تحكي تثير شوية الفضول. اليوم اللعبة اللي نحب نلعبها معاكم أصدقائي

0: هارون وأيمن، السؤال الأول،
1: كتاب غيرك، شنو الكتاب اللي قريته كنت شخص وبعد ما قريته وليت شخص آخر؟
0: لحظة تفكير.
2: أي لازم نخمم على خاطر.
1: تيك تاك تيك تاك.
3: أنا بكري ذكرت الأجنحة المتكسرة.
0: أجنحة المتكسرة
3: قريته وأنا وقتها كنت في الكوليج، وقتها كان في الـ في الـ في البروغرام الدراسي معناها.
0: أي جبران
3: خليج. كي قريته كأنه معناه أنه ثم ميساج وصلني، يعني كنت شخص مطيع جدا، أو أدري كيفاش نفسرها، كنت شخص يعني نتبع برشا في الأوامر، وكنت شخص معناه تعلمت أنه نعيش في سوسيتي تحكم على العباد، فلا مش بضرورة أنه ذاك معناه غلط، أو مش بضرورة هذا هو معناه الميساج اللي وصلني، فتبدلت فكرتي جميل.
0: نعم. رون أحمد،
2: تسمي لي بالحق حقيقة ما عنديش حاجة هكاك اللي في مخي طبعا.
1: نجم يكون فماش كتاب غيرك.
0: نجم يكون مازال ما وصلش العنوان اللي باش يغير شخصية هارون.
2: هو فما برشا كتب معناها قريتهم هكا يخليو أثر فيا كبير، لكن كما قلت أنت مازلت نستنى هكا في كتاب باش
1: يمكن زاد تجربة القراءة الكل كتجربة هي اللي غيرتك، يعني ردتك من شخص، يعني كل الكتب هي يمكن زاد اللي ساعات أثر فينا، أثر مش كتاب واحد.
0: نعم.
1: برك
2: برشا برشا تجارب.
0: وهذا هو معناها الحقيقة الإجابة متاعي، لأني أنا معناها العناوين فماش عنوان فجأة يعني بدلي شخصيتي إلى كما نقوله 180 درجة أو نغير. كل كتاب خلى فيه أثر. لكن نرجع لجبران خليل جبران، مهم جدا اللي قاله أيمن. أنا خطر كنت يعني انطلع مصفلت في المنفلوت، يعني ديما هكا الروايات الحالمة، الحب، هذيك الإحساس، المشاعر، نعيش معهم. لكن جبران خليل جبران وما بعد جبران خليل جبران يعني عناوين أخرى اللي تخليك هكا تتسائل وتطرح هكا بعض الأسئلة. لكن كنت البداية مع جبران خليل جبران. اللي شدني نوعية أخرى من يعني العناوين الكتب اللي وليت نبحث، مش كان على الجانب الرومانسي والحب والواقعي قدر ما هكا يخليك هكا تتسائل في ذاتك، اللي يمس فيك حاجة من الداخل يبدلك هكا حاجة هكا في شخصيتك. هذا هو معناها دونك كل كتاب يخلي فما أثر، التغيير يكون جزئي، لكن بعد تكتشف روحك أني تغيرت في برشا حاجات. السؤال الثاني،
1: يعطيكم الصحة.
0: نسي درة.
1: أنا الحقيقة يعني قعدت نقول كما الإجابة متاعك يعني بخيسك، ومن بعد حسيت اللي معناها كان عندي كتاب اللي قريته غيرني كقارئة في نفس السياق متاع اللي كنت تحكي فيه. معناها أنا قبل كنت نقرأ الكتب يعني للمتعة وإلى الانغماس في حاجة. كي قريت كتاب البؤساء متاع فيكتور هيغو تجربة القراءة متاعي معناها تبدلت.
0: نعم.
1: يعني كتاب فيه شخصيات مشوق، تعرفت يعني على باريس وواقعي برشا يعني الكتاب. حسيت روحي سافرت الغادي، عشت معاهم خطر طويل الكتاب، أول تجربة لي معناها مع كتاب طويل وقتها الصيف، قلت خليني ناخد الكتاب من المكتبة القرآنية وقتها. خليت الكتاب وغصت فيه، يعني اكتشفت شخصية جان فالجان.
0: أيوة.
1: وجان فالجان هي شخصية لتو من أحب شخصيات القلبي، واكتشفت معهاش معناها مبادئ، وش معناها إنسان يختار. نعود نرجع للاختيار، إنه ما يختارش الانتقام لكنه يختار يعني بالعكس يوري الإيجابي في الإنسان، معناها الحنان، العطف، لكمباسيون، يعني إنك تحس بالآخر. حتى إذا كان الناس الكل تنتظر منك إنك أنت باش تنتقم وتنتظر منك الشر، أما أنت يعني تختار ديما المبادئ.
0: نعم.
1: دونك نقول البؤساء، وحتى الجانب الوجودي، الجانب الفلسفي، هذمك الكل الحق حسيت روحي تطورت. معناها كما ديكليك هكا كبرت شوية كقارئة، يعني
0: نضج في القراءة.
1: نضج في القراءة.
0: نعم. والسؤال الثاني،
1: السؤال الثاني، أصدقائي وصديقتي وفاء، كتاب يشبه الخريف. كتاب لا تعرف لماذا لكن أجواءه لا تقرأ إلا في الخريف.
2: برشا اختيارات بصراحة. أما
1: أول حاجة جت في مخك
2: والله فما الكتاب هذاك اللي حكينا عليه وقت العطر فمتاع باتريك زوس كليلين دوك باش نختار العطر انا
3: والله ما نستحضرش اما قاعد نحاول نلوج في في قصه

0: زينة
1: احنا
0: باللون شوي
2: لازم ادخل على هنا بقى خليك تخمم شويه ايمن نرجع انا يمكن خاطر عندي لقيت الاجابه انا ما مش قصه انا الاحداث احداث القصه هي اللي تخليني هكا تهزني يعني فصل خريف او فصل شتاء مكثرية الأحداث اللي تدور في الحروب العالمية الأولى والثانية والقصص اللي دايرة بيناتهم يعني كنقول لك معناها قصص مدام بوفاري فما زادة دوستويفسكي زادة أيضا فما زادة درة الاكتشاف مؤخرا القصص زادة اليابانية والكورية زادة هزنا قراءات الخريف
3: نعم نوافقك انا الكلاسيكيات كان مازال ايمن ملقاش
1: مانيش الحقيقه ما
2: حاجه
1: لا سيتي بيردو
0: ذكرني تاع لوف كرافت
2: نعم
1: لا سيتي بيردو اي لوف كرافت راه كان هو انسان يحكي ياسر على على احلامه ولي كوشمار نتاعو وانا كان يستهويني برشا لوف كرافت يعني فحاجات هكا مش تخوف ما هكا حاجتك فهمتني في حاجة فجعات أو كذا أي كنت نقرأ قبل لوف كرافت يعجبني
2: عشان ليش الخريفة كيهزنا
3: للرعب
2: وفيه
3: الريح وفيه الدنيا تظلم شوية
1: صحيح
3: والطقس بدأ يتبدل ويولي جري شوية زادة
2: أي
3: حس هذاك عليش يعني مربوط بالرعب انا نحب الكلاسيكيات في فصل الخريف كما كنت تحكي انت معناها مادام بوفاري انا كارينين دوستويفسكي وزيد في الصيف الحقيقه ما نجمش نقرا الكتبات الطويل في الخريف الدنيا تبرد تبدا مستيحش القراءه معناها نحس اللي انا عندي نفس ورغبه كبيره باش اعانق الكتب معناها اللي تمتد في الزمن الحقيقه والكتب ادب الرعب نحب يعني نقرا ادب الرعب في فصل الخريف وانتظرونا حتى احنا زاده في ما وراء الكتاب نتصور باش يجي زاده معناها الموضوع هذايا لازم باش نحكيوا فيه بعد الغرفه 207 باش نعاودوا نحكيوا في ادب الرعب ان شاء الله
2: ان شاء الله
1: كما ستيفن كينغ زاده اللي حكينا عليه
2: حكينا
1: عليه في الموسم الفارط
2: نعم.
1: اللي يحكي على الكاتب اللي مشى للوتيل
3: شاينينغ
2: فما قصه زاده الحقيقه حكينا فيها مع ايمن اللي قصه الاطفال الصرار والنمله زادت هزني الخريف والشتاء يتسعد كل الاحداث هي تربط راهي القصه بالفصل نعم
3: دور السؤال الثالث
2: السؤال الثالث
3: كتاب ترك اثرا لا يزول شنو هو الكتاب اللي قريته عندك برشا لكن الاثر نتاعو عمره تحسه عايش معاك يعني الكتاب تو
4: 100 عام من العزله تاع انت توا كيجتني طول معناها تاش ما يمكن اول مره كانت الاكتشاف ديجا لجابرييل غارسيا ماركيز معناها اول مره نقرا له كيكا وحسيت اول مره نقرا معناها حاجه مختلفه معناها ممتده على عقد ولا عقود كامله من الزمن وبقى معايا برشا الكتاب ديجا معناها بقيت نتفكر وقت 6 شهور ما قريت حتى كتاب بعد الكتاب هذاك دوك نختار 100 عام من العزله
2: نعم ايمن
0: كتاب هو جورج هربرت ويلز انا مغروم برشا بالساينس فيكسيون هو ديما كل سفر عبر الزمن هذاك ديما حلم الطفوله اللي مستحيل يتحقق لكنه حاجه اثر فيا واللي يعلمك انه ما فماش حاجه مستحيله وديما تحاول انك تكون اونتر غيمي مبتكر او او او حالم انا يعجبني برشا الكتاب هذا وندعو السادة القراء انهم يقراوه لانه من الكلاسيكيات
2: نعم.
0: اللي سابقة عصرها يعني
2: نعم
0: تايم ماشين
2: نعم أنا بالنسبة للكتاب اللي ما تمحاش لحد الآن واللي قاعد راسخ يعني تعرف أنت درة الطفولة قداش معناها كي نقرأه في وقت الطفولة تقعد يعني عناوين راسخة من بينها بائعة الكبريت واللي الحقيقة حفرت هكا في مشاعري لحد الآن يعني الطفلة هذيك البريئة وبعد فما عناوين أخرى الحقيقة كما عناوين ألبير كامو كما زاد فما هنا درة مش الكتاب قدر ما أنه الأحداث اللي صايرة صارت لي وقت الكتاب كما كتاب زاد مجدولين هو، وكانت فما حادثة يعني مربوطة بالكتاب هذاك التو ننساه ما ننساهوش، يعني عنوان كتاب مجدولين، لكن شنو أثر فيه هذيك زاد بدأت وقتها قراءتي مع مصطفى لطفي المفلوطي، وقريت من بعد المجدولين الفضيلة والعبارات، وبعد يعني فما زاد قصة كليلة ودمنا اللي كل مرة زاد نقراوها في عمر صغير ومن بعد، ومعناها
0: كل مرة تقراها بطريقة مختلفة.
2: صحيح. نعم. هارون قلت لي فما عنوان اخر
4: باش اخبي السؤال بعد
2: اللي بعده.
3: انا كيفك وافق بقاعة عبد الكبريت باللي حكينا فيه قبل العنوان هذايا التوا، معناها كنت تفكر النهاية متاعو لحمي قشعر، وفما زاد في نفس الإطار هذايا عزف الناي السحري زاد النهاية متاعو ديما معناها تقعد زاد كيف كيف. وبعد كبرت شوية أكثر كتاب مازال معناها قريته وعندي برشا تأثيره حتى في أنا يعني في نظرتي لل الحياة والكل هو دون كيشوت.
2: دون كيشوت. نعم.
3: نعم. معناها الخيال، وحسيت معناها إنسان هو صحيح يعني يظهر متهور على مجنون شوية معناها، لكن فما حاجات يشبه لي فيهم وحسيت بالانتماء لدون كيشوت.
2: وفما زاد عنوان الحقيقة لو بتي برانس.
4: لو بتي برانس. لو بتي برانس.
0: أكيد.
2: لو بتي برانس.
3: حاضرين للسؤال الرابع.
0: نعم.
2: السؤال الرابع. نبدأ
3: بأيمن مال. شخصية تشبهك، معناها شنو هي الشخصية اللي حسيتها تشبه لك ولا تعبر عليك ولا
2: باشا
0: شخصية حسيتها تشبه لي؟ والله باه هو ثم زوز
3: الحقيقة،
0: ثم اللي في شيرلوك هولمز اللي ديما يبحث وديما يحاول انه بشي
2: يفسر
0: المحقق، لأنه ديما باش يحاول أنه سيان بون أوبسيرفاتور، معناه ملاحظ كبير جدا، ومنها يلقى بها الحلول، لأنك أنت لأنه أي مشكل في الدنيا هذه يزمك تكون ملاحظ وتلاحظ وتلاحظ رغبات الناس باش تلقى لهم حلول. أنا معناه هذه نظرتي للحياة وحتى في مهنتي. وشخصية اللي هو فرودو في لي سينيور دي زانو راهز انه اللي عنده ميسيون يحب يمشي فيها، دونك تستهويني يعني راه قريب لي برشا، حتى لو كان هو يمشي ماشي في ثنيه اللي هو معناها ما ما ما ضد كل شيء ومش عارف عواقبها، لكنه ممن بها وماشي فيها.
2: نعم. بالنسبه لايمن الدراوي هارون،
4: والله انا باش نقول لكم شخصيه الروايه نتصور راكم تعرفون الناس الكل.
2: أي.
4: شخصيه خالد في روايه ارزيكولا، هكايا المغامر اللي يحب نحب نكتشف حاجه جديده هكايا تكون اوت اوف ذا بوكس، معناها نغامر نشوف
2: مغامر يعني هارون.
4: نحب المغامرات. أي. نحب المغامرات. ما كان عندي شويه ستابيليتي، نحب الزون دو كونفور هكا وكل شيء، لكن نحب نكتشف جوانب جديده، عوالم جديده هكا هكا. ونصور معناها انا وشخصيه خالد معناها عندنا هكا تي بوان كوما مع بعضنا.
2: نعم. دونك السؤال جا لينا توا، دوري توا. اكثر واكثر شخصيه اللي يقولوا لي معناها انها تقرب لك سندريون. وانا كنت مغرومه برشا يعني بسندريون، تعجبني يعني هكا الشخصيه اللي ما تخممش ما عندهاش برشا هكا
0: البريئه،
2: فوالا تبدا عندها ماخذ الحياه بكل بساطه. تقبل بالقدر، لكن تكون تعرف كيفاش تختار في حياتها. ديما نتعاطف مع الشخصيات هذيك.
0: جميل.
3: انا الحقيقه زوز، فما شخصيه ذا شادو الظل في كتاب لا فان دي تان، وحتى بعد في لا سيتي او مور انسيرتان تاع موراكامي. شخصيه الظل هي شخصيه ميلانكوليك، معناها مش حزينه راه، اما يعني شاعرية ديما هكا تتسائل في أسئلة وجودية، وميم طون تحب الحياة وتحب تنقذ يعني الشطر الآخر متاعها. يعني هي تقولش عليه الشخص تقسم، معناها هي القصة جزئي. في عند موراكامي أنه في المدينة هذية لا سيتي أو ميغزان سيغتان ما يدخلش الشادو نتاع الانسان للبلاصه هذيا. دونك قد كان بارتي اللي ما فيهاش نقولوا احنا اللي تخمم في الاسئله الوجوديه الفلسفيه اللي تتمعن الشاعريه هذاك الكل معناها تخش عليه يقعد لبرا والا حتى كي يدخل الداخل يضمحل بشويه بشويه. دونك هي الاوبجيكتيف نتاعها انه النصف الاخر نتاعه يعيش بالباهي. دونك الشخصيه دي كان نحبها ونحسها معناها تشبالي. والشخصيه الثانيه هي اليس في بلاد العجائب. نحبها على الاخر اليس. حبيت نعيشها التجربه نتاعها كي كنت كي نقرا في النسخه الابريجي ومن بعد كي قريت النسخه الطويله وبعد كي تفرجت على الافلام ديما العالم هذاك معناها هكا
2: سحري
3: يبهرني.
0: انا ما نعرفش علاش كان يخوفني.
2: يخوفني نفس نفس الاحساس. انا كنت اليس في بلاد العجائب تخوفني.
3: فما شكون يقول اللي يمكن تو مره نحكيوا عليه بالباهي يعني العمل هذاك
2: وشفته في اكثر من عمل يعني وباقي ما
0: ما زلت احساس غريب من ناحيته الفيلم هذاك
2: حتى في كديساني ميم انا
0: اي حتى في في لي فيرسيون نتاعو الكل ثم احساس يجي
2: غريب
0: اي بالحق.
3: توا كتاب جاء في وقته، شنو هو الكتاب اللي حسيت وقت اللي قريته هذاك هو وقته الا انت كنت مستحق للكلام هذاك باش تقراه؟
4: ريسامون زدت كي قريته وانا اسمه معضلات كولومبوس معناها لست انت من اكتشفت امريكا يعني. وقتها انا قبل كنت نتفرج في برشا معناها دي فيديو بارابور الحكايه هذيا على اكتشاف امريكا وتاريخ الاكتشاف امريكا سوا معناها نصحوني بالكتاب هذايا وحسيت فما نظريه معناها تنجم تكون قابله للنقاش معناها.
0: انا والله هو نسيت الاسم اما تو نستحضر الاسبوع القادم ونوعدكم باش نقول لكم عليه لكن قاعد نقرا فيه. يحكي هو مش قصه لكنه يحكي على كيفاش انك هو نوعي شويه مش تنميه بشريه لكنه يخليك انك تتخمم بطريقه اخرى ويحكي على الانا الاعلى.
2: ايوه
0: انه هو بعباره اخرى راهو ضد تطور الانسان يعني انك انت اذا كان فما انا الاعلى برشا في عند الانسان او هو راهو اول عدو ليك هو الانا الاعلى نتاعك.
2: نعم
0: فحسيته جا في وقته.
2: نعم بالنسبه ليا الحقيقه هو الكتاب والعنوان اللي اخترناه اليوم بالنسبه ليا معناها اسلوب جديد نكتشفه اليوم في عنوان كل الاشياء الجميله القابله للكسر لإبراهيم نصر الله.
3: جميل. بالنسبه ليا انا كتاب الاسود يليق بك على خاطر قريته بعد انقطاع طويل عن القراءه يعني نقولوا 5 سنين ملي مشيت لليسي ما بشويه بشويه ما عادش نقرا في الكتبات دخلت في سريه المات والفيزيك ومن بعد كي مشيت يعني للفاكولتي صديقتي تقرا كتب مدت لي الكتاب قالت لي اقرا ريت الاحساس يعني الاول نتاع المصافحه هكا نتاع الكتاب او حتى نقول انا العناق الاول هذاك وقتها حسيت قديش انا مشتاقة للقراءة وقديش معناها حرمت روحي من حاجة تمثلني أنا معناها ما نجمش نعيش من غيرها. والكتاب هذاك يعني مش نقول لك يعني هو باهي ولا مهوش باهي تيماته ولا لوخته هو معناها كتاب الأحلام مستغاني وأنا نحبها يعني الكاتبة هذية لكن أدلاء من الأدب والكل عنده قيمة يعني معنوية إنه هو عرفني انا قديش من معناها حياتي ناقصه كالبريق هذاك على خاطر ما فيهش كتب ادب يعني
2: أدب. نعم
3: وقتها عرفت لي انا زوج حاجات علوم وادب
2: وادب نعم اذا كملنا الاسئله ولا مازلت
3: هما مازالوا اما ظهر لي
2: الوقت ما يكفي
3: الوقت يداهمنا.
0: انا عندي سؤال
2: تفضل
0: ممكن ما عارش كان موجود فيه زاد
3: ما تفضل
0: نساله الاصدقاء
2: ايمن
0: شنو العالم اللي تتمنى تعيش فيه من خلال كتاب من الكتب؟
2: هذايا سؤال خلينا نخمو برشا
0: صحيح
3: عالم برك
0: انه معنى انفيرونمون كامل في القصه تمنيت انك انت كنت عايش فيه.
3: انا قبل الحقيقه العالم اللي كي مفاسين ولتوا وقت اللي قريت نعاود نرجع للطفولة، أريال عروس البحر،
1: عروس البحر،
3: الحياة تحت البحر، الحياة في المحيطات، معناها كنت نتمنى كان جاي عنده الإنسان القدرة أنه يعيش غاديكا، على خاطر التوى مازلنا ما اكتشفنا حتى شيء من المحيطات، يعني دي بيزاج ومشاهد زادة ما هيش موجودة يعني هنا في الأرض، يعني على سطح الأرض. ومعناها حاجة كي هكا تثير فضولي وتبهرني يعني في نفس الوقت.
2: نعم، بالنسبة لي الحقيقة ما خممتش فيه السؤال هذا حتى مرة. يمكن أنا نحلم حالمة واقعية في نفس الوقت، ديما نفضل يعني نواجه الواقع متاعي، لكن كل حقبة الحقيقة فيها الجانب الخايب والجانب نعم.
4: والله بالنسبة لي أنا نحب حقبة الزمن الجميل، معناها بالحق ماذا بيا نرجع غادي على الأوقات اللي حكي عليهم نجيب محفوظ وقتها الكل
2: نعم.
4: نحب ماذا بيا
2: وجو الحارة
4: بجيات ديكوفير، قصص الحب، العلاقات معناها ما بين العبيد، نحب نشوف معناها التحولات معناها بالحق اللي صارت ما بين الوقتنا توا والوقت متاع قبل.
2: كيفاش كان صراعات الحقيقه، خاطر نحن نكتشفوا الشخصيات من خلال الروايه نعرفوها، يعني نجم اذا تعيشها باش تختلف، يعني
4: خلي واحد راهين اللحظه نقولوا واحده باش خلينا بالحق وبعد نعمل جوفي لا كومباريزون.
2: وايمن
1: ممكن نشكركم بون من خلال قراءاتي هو العالم تاع تولكين، واللي بالنسبه لي احسن كاتب، يعني هو ديجا احسن كاتب، اللي هو كتب لي سونير دي زانو اللي اكيد العباد تفرجوا فيه، كل العالم هذاك يستهويني برشا لانه عالم يعني وصفه بطريقه يعني غريبه جدا، يعني تقول كانه عايش معاه. لكن انا بالنسبه لي كل ما هو ما شفناهوش، بعبارة أخرى نحب نعيش في المستقبل.
2: اكتشف المستقبل. أنا تصورت.
1: نحب نعيش
2: في العالم
3: هذا. هو ديجا عايش في المستقبل.
1: إن شاء الله.
3: يجي يطلع علينا شوية
2: ويرجع.
1: دونك بالحق معناها ديما اللي الحاضر والماضي نعرفه ونجم نبحث عليه، لكن ديما الحاجة اللي ما نعرفوهاش هو شنو؟
2: هو المستقبل. لكن فماك الخوف، فما الرهبة، يعني المستقبل
4: مستقبل مجهول ساعات.
3: عاد ايمن انتربرونور معناها لازم ياخذ ريسك.
2: بالضبط.
3: ما كانش
2: ذرة. العصر هكا اللي حاب
3: نحب نعيش في كل العصور. انا ماذا بيا كان عندي آلة سفر عبر الزمن، نمشي المستقبل نرجع شوية ماضي نرجع للحاضر، هكايا محطات مختلفة الحقيقة في الزمن. ما نجمش نختار، نحبهم الكل.
2: شكرا ليك درة، باش نمشيو نحن للمستقبل مع أيمن الدراوي في فقرة الكتاب في عصر الخوارزميات. خليكم معنا.

0: الكتاب في عصر الخوارزمية.
1: تحية كل ما التحق بينا على موجة إذاعة ثقافية، هذا برنامج ما وراء الكتاب، مازال متواصل معاكم ونرجع مع أيمن الدراوي. أيمن، مرحبا بك مجددا.
2: عايشك وفاء، ومرحبا مرة أخرى بسادة المستمعين وأصدقائي في الاستوديو.
1: بعد اللعبة الجميلة اللي لعبناها وخليتنا هكا نرجع شوية لذكرياتنا وقراءتنا، نرجع معك أيمن مع الجديد، نمشي للتطبيقات، الرقمنة، الذكاء الاصطناعي، المنصات. فما جديد
2: أكيد،
1: حصريا على موجة إذاعة ثقافية في ما وراء الكتاب. إذن ما هو الجديد؟
2: الجديد هي تطبيقة أوريدز الجديدة اللي بشي يكون تقديمها في بمناسبة معرض الوطن الكتاب التونسي.
1: أيوة،
2: وكذلك تزامنا مع برمجة البرمجة الخاصة لمركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي في البوتيك متاعهم في مدينة ثقافة. أيوة، تكون عديد الأنشطة، معناها فما عروض للراوي الصغير كما في رمضان، فما تقديم زاد الكتاب، أول كتاب مصور بي دي كوميكس بالذكاء الاصطناعي.
1: أيوة،
2: من خلال مخرجات
1: ورشات
2: طموح مشترك.
1: نعم،
2: في المرسى الفاضل بن عاشور. كذلك باش نقدموا اللي هي اللي باش يصير عليها تركيز، أوريدز.
1: أيوة،
2: جديدة باش تكون فيها يعني إضافات جديدة.
1: فما هناك نقولوا أوريدز، منصة أوريدز هي الحقيقة ماهيش جديدة،
2: هي مش جديدة لكن واقفة لحد الآن.
1: نعم، وفما اللي يعني يعرفها والتعامل مع المنصة هذه، لكن فما جديد بالنسبة للقارئ.
2: نعم، فما جديد للقارئ أكيد. نعم، لأنه هو باش يكتشف أولا الكتاب الرقمي الحقيقي.
1: أيوة،
2: اللي يعني هو اللي هو اللي يستعملوه في القارئات ليزوس كيندل اللي يعرفوها أو ما إلى ذلك، نفس التجربة.
1: أيوة،
2: اللي هي
1: نفس المقاييس
2: في هذاك، وكذلك فيها حاجات يعني ممكن هي فريدة من نوعها بالنسبة، ممكن ما نحبش نقول بالطريقة هذه في العالم وما إلى ذلك، لكن ندعوهم أن يجيوا يكتشفوا ثم حاجات جديدة للقراء، للكتاب وللناشرين.
1: للناشرين، نعم.
2: ثم زاد هي مدعومة 100% بالذكاء الاصطناعي. يعني
1: فيش يدخل الذكاء الاصطناعي؟
2: يدخل في مثلا تحويل الكتب، الكتب الكل اللي باش نحطوهم هي من البي دي اف باش تتحول بطريقة سريعة، انه هي باش تكون بطريقة سريعة وتولي تقراها بطريقة مريحة. احنا كأوريدز ساعة من الاول باش نقدموها للكتالوج اوفيسيال يعني فقط، لكن هي فيها خاصية اخرى انك انت بيدك زادة تنجم تستعملها ليك انت، يعني
1: خاص بيك
2: انت، من غير ما ليك انت، معناها حاجات خاصه بيك ما راهم حتى حد، نجم تحط فيها حاجات خاصه بيك وتقراها،
1: قراءات يعني. نعم، خاصه بيك. نعم، عناوين اخرى. نعم، مش موجوده في. نعم، المنصه.
2: نعم، اذا كان انت عندك يعني مكتبه خاصه بيك كما الناس كل تستعمل، هي تنجم تكون مكتبه خاصه للمستعمل. أكثر من هذا فيها كتب صوتية.
1: هذا هو سؤالي، يعني الأوديو بوك، تجربة.
2: نعم،
1: الأوديو بوك
2: باش تستمر وبطريقة زادة مبتكرة، ونخلي السادة المستمعين يكتشفوها إن شاء الله. شنو كذلك
1: نجم تعطينا هكا مثال من كتاب أوديو بوك؟
2: نعم، نجم نعطيكم مثال.
1: يعني هنا شوفوا تقنية الصوت، معالجة الصوت.
2: نعم،
1: هنا بالذكاء الاصطناعي.
2: نعم، وهي باش تكون معناها باش تكون مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وباش تعاون المشهد الثقافي العربي.
1: نعم،
2: لأنه عنا نقص كبير للكتاب الصوتي في العالم العربي. نجم نقول لكم ماكسيموم يعني كحد أقصى 10,000 كتاب في العالم العربي على 400 مليون، عنا 10,000 كتاب محول صوتي. مع محول كتاب صوتي
1: يعني يتطلب وقت هنا زاد اي منه مجهود.
2: نعم،
1: الكتاب الصوتي.
2: نعم،
1: وهنا زاد اللي يسمع فينا يقول هو موجود، يعني شنو هي الاضافه هنا بالنسبه للكتاب الصوتي اللي نلقاوه في أوريدز؟
2: انت باش تلزني اني نقول الحاجات اللي الإضافة أنه
1: يعني
2: أنه أنك أنت كتابك باش تقراه بالطرق الكل، باش تقراه مقروء وباش تسمعه مهما كان. يعني
1: الهدف هنا
2: التجربة،
1: التجربة. نعم. وزادة أنه يكون القارئ مرتاح زادة. نعم. زاد الصوت راه مهم جدا.
2: أكيد.
1: يعني في الاوديو بوك.
2: أكيد.
1: خاصه في يعني الشكل الالقاء هذا زاد نبره الصوت اللي تنجم توصل زاد وتنجم توصلش زاد مهم جدا هنا.
2: ونجم نقول لكم هي مدعومه 100% بالذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
2: وفيها عديد التقنيات اللي ما نجمش نقول عليهم لانها
1: سر المهنة.
2: نعم. فيها تقنيه يعني كما نقولوا خلية نحل في الباكاند أكيد مثل مبرمجين يسمعوا فيها خلية نحل اللي يشوفوا فيه لأنه التحويل والكل هذا يصير في لحظات زمنية بشيولي الكتاب كتاب صوتي.
1: نعم.
2: يعني احنا مثلا نحطوا الكتاب متاعنا مثلا إذا كنت تعاملوا مع ناشر نحطوا الكتاب في لحظات يولي كتاب صوتي. في لحظات.
1: نعم. يقرأ معناها ويسمعوا ينجموا. نعم. في نفس المنصة.
2: نعم. وأنا ديما ندافع، أنا مش ندافع لكن ندافع ديما على على التكنولوجيا قطع نظر ذكاء الصناعي ولا مش ذكاء الصناعي، ندافع ديما على التكنولوجيا لأن التكنولوجيا تعاونك أنك باش تكون يعني كومبيتيتيف تعاون على التنافسية وهذا في صالح القارئ. أنا ديما نظرتي في اللي نعمل فيه ديما السنتر متاع اهتمامي هو القارئ. احنا القارئ ديما يلزمنا نعطيه حقه. والتكنولوجيا تعاوننا في هذا.
1: نعم.
2: انا نتصور معناه. نعم. من انطلاق الذكاء الصناعي من انطلاق اوريدز عفوا في في مده شهر او شهرين ممكن باش نلقاو المنصة فيها مئات الكتب الصوتية إن شاء الله.
1: هنا مع تكنولوجيا أيمن مع زادة استغلال واستعمال الطريقة المناسبة للتكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي كما قلت أنت في دعم الكتاب في المجال يعني بالنسبة للقارئ بالنسبة للناشر وبالنسبة أيضا للكاتب. هذايا هو معناها مهم. نعم. جدا يعني بأسلوب اللي ديما فهمك الطابع الموجود الإبداعي ورؤية يعني المبدع ديما وراء هذه المؤلفات. يعني هنا نشوف مؤلفات عديدة
2: كتب
1: تونسية وأيضا عربية وعالمية
2: فرنسية وعالمية. احنا الهدف أنه نحن نعاون القارئ أنه باش يلقى وقت يقرأ بطرق مختلفة. نعطيكم.
1: نعم.
2: مثال. تخيل مثلا إنسان عنده عائلة في الثلاثينات من عمره عامل عائلة مثلا ويخدم وكذلك ومغروم بالقراءة ما يلقاش الوقت أنه باش يقرأ برشا.
1: نعم.
2: الكتاب الصوتي هو حل من الحلول بالنسبة لي لأنه باش الكتاب الصوتي باش يتزامن مع قراءة. نعم. مع ل ل ل ل الأعمال اليومية اللي يعمل فيها ليتاش اللي يعمل فيهم هذا مهم جدا. وبشوية بشوية أنا توقعت نشوف أنه الناس قاعدة تسمع في الكتب الصوتية وتلقى راحتها فيها. ثم الناس حتى نقابلهم يقولوا لي أيمن بالحق احنا تولينا وما نرقد كما نسمع كتاب صوتي أو أو أو صباح في السيارة كي نبدأ بسرطه في الرحلات الطويلة اللي يعمل نافيت وما إلى ذلك. لانه في الثنيه مثلا في السياره والكبير القراءه معناه انه باش يقرا ديريكت ممكن تقلقوا شويه لكن كي يسمع تتعاونوا خير مع سرعه التنقل.
1: نعم.
2: وسرعه السياره السمع يكون افضل. يعمل في او يشتغل او ممكن حتى يعمل في الرياضه او يمارس في اي معناه حاجه. الكتاب الصوتي يعاونه برشا انه هو عباره يسمع في كيما الراديو او يسمع في بودكاست. الكتاب الصوتي زاد ينجم يكون له حل باش يكمل الكتاب نتاعو خاطر ما عادش الناس عندها وقت في عصرنا تو.
1: باهي اوكي شكرا ليك ايمن. نرجع معاك دره اذا تعرف منصه اوريدز اذا مع هذا التقنيات الجديده عندك سؤال؟
3: الحقيقة انا متشوقه باش نجرب الابليكاسيون يعني التطبيق الجديد هذا نتاع اوريدز. خاصة أنه أيمن قال تعطيك تجربة متاع القارئة، وأنه فما يعني دي فونكسيوناليتي وحاجات يعني جدد. سؤالي هو كيف ستحدث الفارق مع المنصات العالمية؟
2: أنا باش نحاول نجاوب باش نحدث الفارق مع المنصات العالمية. أولا بالنسبة للقارئ التونسي ما عندوش أكسي للمنصات العالمية، هذه حاجة. حتى اللي عنده أكسيل أبجد موجودة فيها كتب للقراءة، لكن ما فماش برشا كتب صوتية، هذه حاجة، وكلها عربي. احنا كتوانسة مثلا توتري لانج، يعني نقرأ بالعربي بالفرنسية وبالانجليزية،
1: وحتى لغات
2: حتى الدارجة مثلا ولغات أخرى، هذه حاجة. المنصات العالمية لا تدعم كثيرا الكتاب الصوتي العربي.
1: نعم،
2: ما عندناش كتاب صوتي عربي
1: والتونسي. نحن
2: والتونسي
1: نعم.
2: فما تطور رهيب للاستماع للكتاب الصوتي في العالم. ثم حاجة معناها ماسة من القارئ العربي أنه يستهلك الكتاب الصوتي، ما عندناش الكتاب الصوتي. أريد جابت الحل، يعني حل للمشكلة هذه، لأن الكتاب الصوتي مكلف أصلا، بيتكلف برشا وقت وبرشا فلوس.
1: نعم.
2: فأنا ندعو للناس أنها بش جي تكتشف شنية الحاجات اللي بش تقدمهم أريد، وإن شاء الله الانطلاق الفعلي باش يكون في نوفمبر إن شاء الله.
1: إن شاء الله نذكره يعني بموعد المعرض إن شاء الله، يبدأ 23 أكتوبر
2: إلى 1 نوفمبر. كذلك ثم
1: برنامج كامل.
2: نعم. ثم حلقة نقاش تحكي على الكتاب والكتابة والذكاء الصناعي الذي يدعم الكتاب والكتابة.
1: والكتابة نعم. قبل هذا وقبل ما نمشي يعني الفقرة الموالية، هارون أحمد عنده تعقيب على معناها الموضوع.
4: أي على الموضوع.
1: نعم.
4: أول حاجة هو أيمن أنه هو يحكي، جتني حاجة في مخي طول، معناها أنه هو مشروع اقتصادي ثقافي. يعني نهار بعد نهار فما تحولات معناها رقمية، سورتو على الكتب المسموعة. أنا باش نحكي على
1: تجربتك يعني.
4: هو ميزابار أنه يتكلف معناها برشا مجهود، مثلا كو طون، وحتى معناها خطر أن تيوبليجي أنك تقرأ الكتاب الكل ديتايي معناها باش تفهم، وبخي معناها حكيت انك الصوت، ومن بعد حكيت فما يمكن المونتاج يدخل فيها
2: اكيد
4: دي زاتولي نتاع مونتاج. انا باغ اكزومبل اليوم معناها حبيت فما كتاب معناها نسمعه، بويسك ما عنديش وقت الحقيقه باش نقراه ساعتين كاملين معناها. الحقيقه ما نجمتش نكمل من اول ثاني، ما نجمتش نكمل نقرا.
1: علاش؟
4: خاطر الصوت ما كانش مقنع بصراحه.
1: مقنع. نعم.
4: يعني فما طون الحقيقه بارده معينه ما نجمتش من خلالها نكمل نسمع معناها الحكايه.
1: هناك زاد اخطاء ساعات
4: أخطاء.
1: يعني في
4: وفما دي تكنيك الحقيقه معناها يخليوك تهرب. دونك نجم نفهم من علاش على 400 مليون معناها فما كان 10,000 كتاب مسموع. دونك نتصور الذكاء الاصطناعي نجم يكون بديل ايجابي الحقيقه للاصوات هذوما، ونجم حتى يعاون لي زونتربرونور معناها انه في عوض انه نهار كامل باش يقعد معناها يعمل كتاب مسموع، ينجم معناها نتصور هكا بالبروسيس تاع الذكاء الاصطناعي نجم يعمل حتى 10 كتب معناها وهو رابح، واحنا مستنفعين في الاخر كقراء.
1: نعم.
4: بالطبع. نعم. ومستمعين معناها درجه ثانيه.
1: نعم، اذا استعملناه في توظيف يعني محكم نجمه نقوله يعني هالنقاط هذية يكون مش موجود. وانا
2: ساعة نحب نقول انه فما ناس التوى مش مقتنع بالذكاء الاصطناعي في عديد المجالات في الثقافة، مش مقتنعين، لكن نحب نقول وهي اريد ان شاء الله باش تكون اثبات انه راهو الذكاء الاصطناعي هو وسيلة. الحكاية تكمن في الاكسبرتيز متاعك، كيفاش انت تتصرف فيها الذكاء الاصطناعي، مش راهو هو باش يعمل لك. فهمت انت كيفاش تتصرف وتوظفه كيما واحد باش يستعمل اي اداه. الناس تستعمل مثلا هاو الناس كل مثلا تستعمل على سبيل المثال فوتوشوب او كانفا او اللي هو مش الناس كل باش تخرج نفس المخرجات.
1: يمكن هنا ضد التوظيف الخاطئ للذكاء الاصطناعي يعني. نعم. أيمن، كما الحصة اللي فاتت طرحنا سؤال يعني العنوان اللي حذف من قائمة بري غونكور اكتشفوا أنه بالذكاء الاصطناعي،
2: حتى هذاك موجه هذاك الكونكور للذكاء البشري مش للذكاء الاصطناعي.
1: نعم نعم. وهنا
2: لهنا يتسمى انه هو خالف القواعد.
1: نعم. القواعد
2: اما مش معنى انه الكتاب هذاك غير ما لا
1: يقرأ, لا يقرأ او نعم نعم
2: لازم نقراوه.
1: شكرا لك ايمن. احنا مازلنا مواصلين الاقتباسات مع السينما، خليكم.

0: نواصل معكم مستمعينا فيما وراء الكتاب ونمشي وفقرة ظل النص.
1: ظل النص.
0: في ظل النص تشالنج آخر جديد، لكن تشالنج هذايا هي تحويل الكتابات أو عناوين. إذن مش نمشي مع هارون أحمد ودرة، مش تعرفنا ساعة بالتشالنج هذي اللي هو أول مرة تشالنج في أكتوبر. درة
2: والله أنا فقت به سنة
0: السنة
2: هو فما إنكتوبر اللي أيوة. هو يعني مسابقة كل أكتوبر تصير متاع رسم، كل نهار فما توصية والرسام معناها يحاول إنه هو استلهم يعني رسمة من خلال التوصية هذيك. وسنة أول مرة الحقيقة يعرضني تشالنج هذي متاع سنة أكتوبر اسمه، بما أني مانيش رسامة يعني جيدة اخترت الفرجة اخترت السينما. التحدي هو كيف ما إنكتوبر يعني كل نهار فما توصية على أساسها أنت تختار الفيلم اللي تتفرج فيه. دونك كاش تتفرج يعني في 31
0: مع شهر أكتوبر. نعم،
2: واللي هي يعني تجربة بها خاطر أنا عندي بارش ما تفرجتش في أفلام، حسيت اللي يأما نقرأ كتب يأما نتفرج في سريات الأفلام. هكا قطعتهم
0: بعدت عليهم شوي.
2: نعطيكم لمحة على التوصيات.
0: أيوة
2: باهي. فما هو بالفرنسي أن فيلم كو تو نا جامي فيو، فيلم عمرك ما شفته معناها بتشوفه الأول مرة. فيلم ريكونفورتان اللي تحس بالراحة معناها وأنت تتفرج فيه. نهار 3 أكتوبر فيلم اللي خرج للسينما في شهر أكتوبر. نهار 4 فيلم اللي تفرجت عليه في طفولتك ولا يذكرك في طفولتك. الخامس فيلم اللي صنع تاريخ يعني في السينما. فيلم اللي خوفك، الفيلم اللي يعني كان سلسلة متاع أفلام. واليوم نهار 8 أكتوبر التوصية هي سبحان الله
0: والصدفة يعني
2: والصدفة إنه الفيلم اللي مقتبس عن كتاب. إحنا اليوم باش نجيبه معناها
0: أيوة.
2: على التحدي ذي لكل مع بعضنا، لكن خاصة نحب نسمع صديقي هارون.
0: هارون نعم. نرجع مع هارون اللي اختار لنا فيلم زادة جديد.
3: أما أنا ظهر لي بديت التحدي من جمع لي فاتت كيفاش أيوة. اخترتكم غرفة 207 ده.
0: أي
3: اللي أما هي متحولت للسيري متحولتش الفيلم.
0: نعم اليوم فيلم
3: فيلم هكا اجتماعي لايت سوفت، فيلم إذمة للكاتب محمد الصادق. معناها رحلة جديدة، رحلة لاكتشاف الذات عن الحب الشغف الخوف والتصالح مع النفس.
0: تفرش في الفيلم ولا قيت الكتاب قبل هارون؟
3: تفرش في الفيلم قبل بحكم اللي هو مازال معناها كهبط
0: جديد،
3: مازال كهبط معناها في الصيفية ذي الأخرانية
0: 2016.
3: أي والطرفة الكاتبة متاع الرواية هو نفسه المخرج متاع الفيلم.
0: أي يعني هو الكاتب ومخرج السيناريو. أي
3: ديجاك يحكي قال لك بقى معناها 4 سنين يقرأ إخراج باش وصل معناها خرج الفيلم هذايا للنور.
0: إذا الفيلم تفرجت فيه أنت يا هارون، شنية قصة الفيلم؟ نحن الحقيقة بدينا نطرحوا السؤال من العنوان إذمة. نعم، ويعطينا هكا لمحة أنه فيلم تشويقي في غموض في رعب. نتسألوا احنا قاعدين نتسألوا باش نكتشفوا معك.
3: نعطيو نبذة على الفيلم صارونا اللي من خلال البطل عيسى الشواف اللي يوصل عمره 36 سنة ويفقد وصل المرحلة اللي يفقد فيها الشغف بالحياة. وكان خارج معناها من علاقة معناها نوعا ما كانت سامة. يوصلوا في عيد ميلاده هدية معناها غامضة بوكس من شخص عمره ما كان يتوقعه. وتخليه الهدية هذه يدخل معناها في سلسلة من التجارب والتحديات اللي تخليه يعاود معناها يرجع يعاود النظر في ماضيه وحياته وعلاقاته. دونك احنا باش نكتشفوا الرحلة اللي باش يخوضها البطل عيسى الشواف
0: بعد فقدانه الشغف، يعني كيفاش باش يرجع للحياة، كيفاش باش يسترجع حياته من جديد،
3: كيفاش باش ينظر معناها للعلاقات وزادة من جديد.
0: دونك كيفاش هنا طرحها يعني الكاتب هذه يعني الموضوع هنا نظرة جديدة للذات أو استرجاع الذات،
3: نجم نقوله ولا إعادة استكشاف الذات،
0: بناء
3: الذات.
0: نعم كيفاش من خلال شنو هنا؟
3: من خلال هدية معناها بوكس معناها أيوة. غامض هدية. البوكس هذا كان فيه عبارة 9 كنوز والسفي معناها هو لقاها 9 كنوز معناها بشوصل للنتيجة في الأخر. هو كيفاش في الماضي قبل البطل عيسى الشواف كان عنده حلم انه بشخرج فيلم يعني كان باش يكون مخرج بتاع افلام والفيلم هذا يكون عباره
0: وقت كان يعني مراهق
3: مراهق
0: نعم
3: والفيلم هذا عباره على فيديوهات متصورهم قبل مع اصحابه ومع عائلته والفيديوهات اللي باش يعملهم طوى معناها وباش يكون هكا في ما عباره مراوحه بين الماضي والحاضر
0: وصراع زاد بين والماضي نعم هنا زاد يطرح الحقيقه قضيه انه في عمر ما هنا قداش عمر 36. البطل 36 سنة انه في عمر الحقيقة صغير هو انه يفقد الشغف ولا الطموح يعني زاد حاجة مؤلمة يعني ما هي الاحداث اللي خليته انه يفقد هالشغف هذايا ينسى احلامه ومشاريعه زاد هنا تطرح برشا اسئلة كيفاش باش يسترجع الحلم نتاعو ويرجع للطبيعة هنا زاد معناها تطرح السؤال ايمن عندك سؤال
1: انا حبيت ان نساله اختياره فيلم. للفيلم هذا عن غيره علاش معناه بالضبط شنو الحاجه اللي تميزه بارابور
0: من الافلام الاخرى نعم
3: انه هو فيلم الحقيقه قلت لك لايت فيلم سوفت معناها فيلم اجتماعي بالاساس معناها يطرح قضيه بتتر معناها نوعا ما جديده هكايه دور حول النفس معناها وكيفاش يمكن يخلينا انه احنا الحاجات اللي مازلنا ما اكتشفناهمش في رواحنا وانه يعطينا برشا دروس معناها في الحياه ينجم يكون الفيلم هذا سورتو في عمر معين باغ اكزومبل انه الخوف ما تخليهوش يسقك من حياتك معناها باغ اكزومبل انه زاد ينجم الانسان يضيع روحه وما يحسش زاد ينجم نقولوا زاد احلام الطفوله مش بالضروره حاجات ساذجه وزاد الحب الحقيقي مش ديما امتلاك الشخص وانا معناها باش نحكي لهنا على الموضوع هذا على العلاقات السامه معناها لي غولاسيون توكسيك يعني من ابرز الاسباب والدوافع اللي خليته معناها عيسى الشواف انسان معناها محبط انه العلاقه السامه اللي كانت مع زوجته
0: انه كان علاقه بينه وبين زوجته
3: ان هي ما كانتش تحترم طموحاته ما كانتش تحترم رغباته احلامه كانت معناها انديريكتومون تحاول انه هي باش تسيطر عليه
0: تستسلم يعني للمقتضيات الحياه اليوميه والروتين اليومي نرجع هنا للدره كان عندك سؤال او تفاعل مع هارون احمد الفيلم إذمة
3: شرط هو ما نتش إذمة مثلا
2: يعني هل العنوان نفهموه في الفيلم علاش اسمه إذمة
3: بتبيعة خاطر الإذ هما عبارة على 9 كنوز هما عبارة 9 رحلات باش يعملهم البطل في إعادة معنى استكشاف الذات باش تخليه معنى يرجع يحقق الحاجات اللي مازال ما حققهمش
0: بالنسبة للممثلين
3: دي جون أحمد داود سلمى بوذيف أما دي جون أخرين جيسكا حسام الدين وحمزة دياب
1: تحس
3: حاجة شبابية كي عصرية طرح مختلف
0: نعم هنا هارون باش نرجع الفرق ما بين القصة والفيلم
3: فما اختلافات صغار
0: لكن الكاتب هو نفسه
3: هذيك
0: علاش اختار الفروقات هذه حسب رأيك متفرج
3: يمكن هي جينيرالمون الروايات يمكن يكون عندها تصور عميق معناه تصور عميق للشخصيات مش كما الفيلم ديما تكون مربوط بعناصر معينه لازم تكون عندك حبكه معناه مفاوض التحكيم تمثيل لازم يكونوا بطريقه معينه عكس الروايه الروايه هي جينيرالمون تكون القصه والشخصيات هما الابطال الرئيسيين في الحكايه عكس الافلام وكما معناها شفنا لهنا اللي الفيلم ينجم يكون فيه العامل الغموض والتشويق بتتر الذكريات وحتى العلاقه ما بين البطل والبطله تنجم تكون معناها ماخذه حيز معناها كبير من الوقت عكس الروايه اللي مركزه جوست على الرحله نتاع البطل معناها
0: نعم ايمن دراوي في تفاعل مع هارون احمد تفضل
1: هارون لأنه ببساطة جمهور الكتاب ليس هو جمهور الفيلم السينما.
0: السينما نعم
1: أول حاجة ثاني حاجة لأنه الفيلم ما يفوتش معنا في أغلب الأحيان ساعتين 120 دقيقة ممكن 3 سوايع أقصى حد لكن الكتاب يعني معنى وانت تقراه ممكن تعدي ايام ايامات ف يعني عديد الاشياء اللي علاش هو اسمه ادابتاسيون باش يتحول من كتاب الى فيلم تصير له العمليه هذه لظروف معينه وحتى لظروف تقنيه واقتصاديه
0: نعم شكرا لك هارون احمد شكرا لك ايمن اذا بالنسبه للفيلم نعطيه هكا فيلم الاقتباسات يعني اللي حسب التحدي يعني تشالنج نرجع للدرة
2: أنا الحقيقة نحب نحكي على زوز أفلام اللي هما تفرجت فيهم في التشالنج هذايا.
0: أيوة.
2: يعني دي ريكومونداسيون.
0: اللي هما.
2: من غير ما نحلل ياسر، فما فيلم اسمه متروبوليس اللي هو عام 1927 اللي هو الفيلم اللي صنع التاريخ في التوسية هذيك. الحقيقة يعني انبهرت بالاكتواليتي متاع الموضوع اللي مطروح. هو فيلم صامت، أول ذهلي فيلم طويل صامت،
0: نعم.
2: معناها يدوم ساعة ونص. ويحكي يعني على كيفاش التكنولوجيا وكيفاش الآلة كيفاش معناها كي دخلت، يعني الموضوع داكتواليتي والطرح والزفاء وقتها، معناها وقتها بدأوا يستعملوا يعني في الزفاء سينماتوغرافيك هذمك، وأنهم يصنعوا ولا يصوروا حاجة اللي هي مهيش موجودة فعليا. الحقيقة انبهرت بالكاليتي هذية، دونك ندعوك، موجود في اليوتيوب الفيلم متروبوليس. والفيلم الآخر هو فيلم My Favorite Cake اسمه بالانجلي، هو فيلم إيراني. الكيك المفضل ولا حاجة كيف منها كيك نترجمه للعربية. هو قصة عن الوحدة، خاصة عند التقدم في العمر، وقصة الحب، معناها هل الحب مسموح وقت اللي واحد يعني في أواخر العمر أو في خريف العمر كيف ما قول معناها الصورة الشعرية، هل حق للناس انهم هما معناها يحبوا ولا لا، اليوم يمتاحهم كيفاش يكون يعني في كل وحدة هذيك، كيفاش أبسط الحاجات يعني اللي زادة محرومين منها في يعني في إطار سياسي جغرافي، الرقص مثلا ولا حاجات يعني كانت حرموا منهم نعرفوا يعني قيمتهم كي احنا نمارسوا فيهم يعني كل يوم والكل يعني ما نراوهمش. زادة كيف خليني نخمم، خاصة في الوحدة اللي هو زادة موضوع داكتواليتي. هذو مازوز. بالنسبة للأدابتاسيون، الفيلم نتصور برشا ناس يعرفوه، هو زادة فيلم قديم مصدر ظهالي عام 1999 اللي في هو فيلم The Green Mile أدابتاسيون، هي ظهالي سلسلة متاع كتابات اللي تنشرت في جرايد ستيفن كينغ. The Green Mile هي قصة جون كوفي، وكوفي مش الكوفي اللي نشربوها كما هو يقول، هي كوفي معناها في الاخر إجريج ليلي يعني لا. هو يقولها معناها it doesn't spell like a coffee، اما يعني تنطق هكيك. اللي هي تحكي على المسجون هذا اللي دخل السجن، اللي فما يعني عندك زوز اتجاهات يعني في حياتك تدخل غادي، كي اما باش تمشي المركز متاع معناها إعادة تأهيل متاع يعني مرضى نفسيين، وإلا باش يكون مصيرك هو الأعداء. والهنا نكتشفوا يعني برشا قصص، وخاصة يعني عن الظلم ساعات، خاصة إذا كان أنت تنتمي إلى طبقة اجتماعية وإلا تنتمي وقتها نحكي وزادة في الظرف هذاك والوقت هذاك على الغاسيزم والكل كيفاش. أصلا هي مقتبسة يعني من قصة حقيقية، وكانوا هما وقت اللي أعدموا، خطر هو في الأخر نعرفوا اللي هو يعني بشي تعدم بما أنه في السجن هذاك، في الأخر معناها أثبت أنه هو كان بريء جزت على خاطره يعني أسود البشرة، والضحية يعني كانت بيضاء البشرة، وكان بالنسبة لهم بديهي أنه اللي قام يعني بالحاجة هذية ما ينجم يكون كان أسود البشرة من الطبقة الاجتماعية هذيك والكل. فيلم

0: عام
1: ايه
0: 1999، وندعو الناس كل انهم يقراوه ويتفرجوا فيه على خاطر يعطيك نظرة اخرى للحياة. ثم ذا دارك سيتي اسمه، زاد ذا دارك سيتي نفس بريسك يشبه له شوية لكن بطريقة أخرى، يعالج موضوع آخر اللي هي كيفاش تصير الدمغ، حاسيلو ندعاهم أنه يكتشفوه. تعمل عام 1998 وخرج عام 1999، وفما فيلم محبب إلى قلبي اللي هو تايم ترافلرز وايف. شي يحكي على كوبل، مرأة متزوجة برجل يسافر عبر الزمن، يمشي ويجي انفولونتيرمون، ما يفيقش بروح.
1: ايوه
0: توفى هو وقاعد تقابل فيه، ما هو خاطر يسافر في المستقبل تقابل فيه وهو ديجا متوفي، لكنه تقابل فيه وقتها كان يسافر في المستقبل.
1: ايوه
0: فيعني ندعو الناس انهم يتفرجوا فيه.
1: نعم شكرا لك.
0: وفما فيلم اخر أيوة. زاده بالحق زاد ما يعني عمل انا بالنسبه لي انا بسيط جدا لكنه جبار. يحكي انا A Man from Earth، Un homme de la Terre، تلقاه حتى على اليوتيوب موجود.
1: نعم.
0: الفيلم كامل عبارة على حوار في دار في الصالة مدة ساعة ونص، حلو برشا، وندعو الناس يتفرجوا فيه تو يفهموني
1: ان شاء الله نكون. نتفرجوا في هذه الافلام ويصير النقاش في الحلقات القادمه. هكا احنا وصلنا نهايه حصتنا لليوم من برنامج ما وراء الكتاب. ان شاء الله في الحصص القادمه مع عناوين جديده، افلام جديده، روايات، مع كامل المجموعه. مع تحيات دراويدر، أيمن الدراوي، هارون أحمد.
2: سامحوني دقيقة برك،
1: تفضل.
2: عندي صاحبي كل ما نتعدى يقول لي اعمل لي ديديكاس، هو اسمه صح. عربي، باش نعمل له ديديكاس يا عربي كانك تسمع فينا. هذه ديديكاس معناها ليك انت يا سبيسيال.
1: نعم، وتحية لكل من يتابع فينا،
2: كل مستمعين
1: بالطبيعة إذاعة تونس الثقافية. مع تحية وفاء بركة الدردوري، تقول لكم متابعة طيبة لبقية برامجنا وإلى اللقاء.
3: ما وراء الكتاب،
4: ما وراء الكتاب،
5: ما وراء الكتاب.
3: جسر معرفي يربط بين عراقة الفكر الورقي وسرعة التحول الرقمي. ما وراء الكتاب، منبر القراء في عصر الخوارزميات.
4: ما وراء الكتاب،
3: ما وراء الكتاب، مع وفاء بركة.
6: مع وفاء بركة.
7: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
8: أمي شبي بنت
7: عندي ما نقول.
8: يحكي هالناس ما فيك.
7: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
9: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
10: لا للمخدرات، نعم للحياة.
3: قرطاج،
11: قرطاج،
3: قرطاج. الموسيقى، لقاء مع المختصين وحديث عن الموسيقى وأبعادها الفنية والثقافية على هامش أيام قرطاج الموسيقية.
12: دور 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026.
3: موعدكم اليومي تمام الساعة 2 ظهرا في لقاء مباشر من استوديو إذاعة تونس الثقافية بمدينة الثقافة. أيام قرطاج الموسيقية،
13: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
3: قرطاج،
11: قرطاج،
3: الموسيقى.

0: قرطاج. الموسيقى، لقاء مع المختصين وحديث عن الموسيقى وأبعادها الفنية والثقافية على هامش أيام قرطاج الموسيقية.
1: دورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 13 أكتوبر 2026.
0: موعدكم اليومي تمام الساعة 2 ظهرا في لقاء مباشر من استوديو إذاعة تونس الثقافية بمدينة الثقافة. أيام قرطاج الموسيقية،
2: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
0: قرطاج الموسيقى.

0: اهلا وسهلا بكم في الاذاعه الثقافيه الى هذه الحصه المباشره من برنامج قرطاج الموسيقيه والتي تاتي على هامش ايام قرطاج الموسيقيه. هي حصه اردتها اذاعه ثقافيه مرافقه تؤكد الصداقه ما بين اذاعه ثقافيه والموسيقى. من خلالها نتنقل الى الاستوديو الخارجي الذي يؤمن هندسته في هذه الحصه صديقنا وعشيرنا العزيز حسين الكريمي. لنا مده ما خدمناش مع سي حسين القدير في على المستوى التقني، وايضا ما بين المريم سبين. مريم مناع في الاختراج الرقمي هنا في الاستوديو الخارجي، واسعى ان اهتم بالصوره كما معنا كانت التعليمات نتاعها، ومريم جارا صديقتنا وزميلتنا في الاستوديو المركزي التي تؤمن هندسه الصوت. في هذا اللقاء الاخير سعيد جدا ان التقي صديق موسيقي قدير استاذ جامعي. في الواقع هما الحصص اللي كانت، الحصه الاولى كانت مع سي انيس القليبي، الحصه الثانيه كانت مع سي عتاب جليلي، الحصه الثالثه كانت مع سي هشام البدراني، والحصه الاخيره باش تكون مع الدكتور رضا الهيشري. سي رضا عازف الجيتار والجامعي وعازف العود بالاساس، وتقاسمنا حتى سقف البيت في فتره ما في فتره الدراسه في المعهد العالي للموسيقى. ذكريات جميله وجميله جدا تجمعني بهذا الرجل، بهذا الفنان وبهذا الباحث، باعتبار انه في السنه الفارطه كان لنا لقاء متجدد باعتباري انه استاذ في معهد فنون الميديا بمنوبه، وكنت انا نائب طالب في مرحله الماجستير، فبالتالي التقاء ليس فقط الصديق وانما التقاء الاستاذ بالطالب. سعيد جدا ان التقي رضا الهيشري للحديث حول موسيقى الصوره. سي رضا الهيشري فضلا عن انه عازف عود مقتدر من الطلبه اللي كانوا متميزين في المعهد العالي للموسيقى بتونس خاصه على مستوى آلة العود، يشهد بذلك وقت اللي كان حتى يقرر الاستاذ نصير شمه وغيرهم الاساتذه اساتذه العود، ثم بعد ذلك واصل مساله الاكاديميه والبحثيه بماجستير تهتم بعد تناقض التفصيل والتدقيق في الاشكاليه تهتم بعلاقه الموسيقى بالصوره، وايضا في طرح الدكتوراه اعتقد اشرف عليه سي محمد زين العابدين الوزير السابق والمكلف او المدير مدير الاتصال بالاسيسكو منظمه الدول الاسلاميه في المغرب حاليا. سي رضا مرحبا بك، شرفنا ونورتنا في هذا اللقاء الذي سنحاول ان نتحدث فيه عن علاقه الموسيقى بالصوره، علاقه الصوت بالموسيقى وموسيقى الصوره كما اخترت لذلك عنوانا لهذه الحصه.
1: شكرا صديقي سفيان، أنا سعيد جدا بوجودي معكم لبحث ورأسي في مسألة الموسيقى وجوانب أخرى ربما من الموسيقى هي دقيقة موسيقى الصورة، ولكنها تبقى مسألة حسب رأيي مهمة جدا بالرغم أن الاختصاص في هذا البحث ظل في ربما بنسبة غير متوفرة، تقريبا ممكن 5 أو 6 فقط من الباحثين اللي قاعدين يهتموا بهذا المجال، وننتظر إن شاء الله مستقبلا أن يكون له شأن وبال.
0: اخترت أنه أتكلم على هامش أيام قرطاج الموسيقية. نذكر أن الحصة هذه مش حصة إعلامية بمعنى أنها تتابع أيام قرطاج الموسيقية بالإعلان على العروض أو النقاش حول العروض أو غيره، ولكن هي تستغل وتستثمر هذا اللقاء أيام قرطاج الموسيقية للتفكير وتدبر أمر الموسيقى. يبدو أن هناك علاقة عضوية ما بين الموسيقى والصورة، وأنت اشتغلت على هذه المسألة خاصة في مسألة السينما ومسألة التلفزة وغيره، علاقة الصورة بالصوت بشكل عام. لو نأخذ مدخل تاريخي أساسا، لكان كثير من الكتابات في هذا المجال سواء الكتب أو مقالات، لو نأخذ مدخل تاريخي سريضا نعود به إلى هذه العلاقة العضوية. السينما ولدت صامتة ثم دخلت بعض الآلات على غرار البيانو لتأثيث تلك الفراغات، ثم بدأت السينما بالنطق، ويمكن معناها من الأشياء اللي قريناها وقت عند سي لسعد بن حميدة الموجه له تحية، بداية السينما المصرية الناطقة كانت أساسا بداية غنائية، الأفلام الغنائية بالأساس. لو نأخذ مدخل تاريخي معك دكتور.
1: بالنسبة لعلاقة أو جدلية الموسيقى بالصورة، في الحقيقة هي لم تأتي فقط معناتها في مع بدايات ربما القرن العشرين، خاطر نحكيه تقريبا من سنة 1895 بداية السينما، وإنما هذه العلاقة وهذه الجدلية تجد لها جذور ومنابع حتى في الموسيقات بين الظفرين القديمة والأشكال المشهدية القديمة في الفترة الإغريقية، مع مثلا عندما نتحدث على الديثرامب او نتحدث عن التراجيديا او نتحدث عن الساتوري، هي اشكال مسرحيه كانت تجمع بين الموسيقى والصورة، ولكن مشهديا مباشرة عيانيا، أي أنها لم تكن بهذه الصيغة ربما التكنولوجية في علاقة بمسألة ربما السينما والرومضات الإشارية بوبليسيتي أو الفيديو كليب. فالتاريخ في القراءة هي في الحقيقة تجد لها جذور حتى في المسرح القديم، حتى مع الحكواتي. هذا شكل من أشكال التمثل المشهدي الموسيقي، ولكنه لم يكن موثقا. عملية التوثيق هي التي أخرجت الموسيقى والصورة من سياقها، ربما إن شئنا ما هو خارج إطار التصوير، إلى ما مرحلة التكنولوجيا ومرحلة المرئي المسموع. هذا ربما هذه النقطة مهمة جدا. أما أنا هذا اللقاء في الحقيقة دائما أقول أنه لقاء طريف بين الموسيقى والصورة، ولقاء عبثي، ولكنه قدم سياق تاريخي ليجمع بين هاتين المسألتين الهامتين، مسألة الموسيقى والصورة 1895 بداية إنشائنا دونك الأفلام الصامتة، ميوزيك سكون ابل لا ميوزيك دونك ميوزيك موي، الموسيقى الصامتة. وكانت تعرض الأفلام، وكانت أفلام معناتها في تقريبا 10 دقائق أو حتى أقل، تعرض في مناطق عامة، في مقهى أو في أي مكان. وكان هناك إشكال كبير، إشكال كبير يتمثل في عملية الديفيزيون أو عملية البث الفيلم، كانت تحدث ضجيج كبير. وتفطن أصحاب ربما هذه الأعمال وهذه المقاهي إلى ضرورة صحبة هذه الصورة بصوت ربما يخفف من وطأ ذلك الضجيج، فوضعوا بداية عازف بيانو. في الحقيقة كان له ربما توظيفين، الوظيفة الأولى هي ربما التقليد من ذلك الضجيج، والوظيفة الثانية هي سور دو بروموسيون، هناك عرض يجي وتفرج وكذا وكذا وكذا. قال لما لا صاحب المقهى، لما لا أجعل هناك فرقة كاملة، نعمل باند كامل أوركستر. دونك وظفوا أوركستر كامل، وكانوا أعضاء الفرقة يشاهدون، هذا تقريبا نحكي 1895 حتى 1927، كانوا يشاهدون ويتابعون الأفلام، ولكن كانوا يشعرون بالضرورة، ربما هي الضرورة الملحة التي خلقت الصدفة. هذا المشهد ربما فيه شيء من الحزن، فيه شيء من كذا وكذا، إذن نوظف تام فيه حزن. هذا الشخص يجري، إذن نوظف موسيقى سريعة تصاحب هذه السرعة. هذا الشخص كذا كذا، وعملوا دي تام معناتها في الأوركستر السيمفونيك، وكل مشهد يحاولون دونك أن يقدموا إضافة موسيقية للعمل. سنة 1927 لشانتور دي جاز تقريب أول فيلم ناطق، هو ثم رأوا بين قوسين التاريخين ثم فيلم قبله سنة 1926 دون جيون، لكن ما كانش مخدوم بالطريقة كيما تخدم لشانتور دو جاز. بربي ثم ملاحظة هامة، نتفرج فيه الفيلم الكل وقولوا فيلم ناطق لشانتور دو جاز، جاز سينجر، ما كانش كله ناطق، رأوا ما فيش كلام، اللي يتفرج في الفيلم ما يلقاش كلام، تقريب تروا ولا دو ريبليك، معناها حوار تقريب من با أقل حتى من 30 ثانية أكهو تسجل، لكن الفيلم كله هو موسيقي بحت. فيلم يحكي دونك، مش لازم نطرقه على القصة، لكن يحكي على دونك في توظيف موسيقى، موسيقى الجاز وموسيقى ويحكي الجيس نفتح قوس، يحكي على دونك طفل صغير بوه يحكي على اليهود، بوه كان متدين، كان في الكنيسة ولا في كذا، الكنيسة المسيحية لكن في الإطار الديني متاعهم، كان هو يقوم بالترانيم الطقسية اللي خاصة باليهود، وحب ولدي يطلع كيفه، لكن هو تغرم بالجاز وكان يغني وكان كذا كذا، فهمت هذه على شنو تحكي القصة. دونك كان فيلم غنائي سنة 1927 دونك حتى 1937 بولين نحكيه على الفيلم بارلون، الفيلم الناطق يسميه تولكي، من سنة 1927 تقريبا حتى سنة 1950 هي مرحلة هامة، مرحلة لاج دور دو هوليوديان، معناتها ربما العمر الذهبي للأفلام الوسترن أو ما يسمى بالأفلام الوسترن. وبدأت الموسيقى توظف، لكن التوظيف متاعها نحكي لك في هذا من خلال كتبة ومن خلال تحليل لجملة من الأعمال، معناتها فهمتني، بدأت الوظيفة الموسيقى كانت أو كانت لها وظيفة مسمى إن فونكسيون ريدوندونت، معناها تصاحب فقط، مصاحبة. الفترة اللاحقة تقريبا 1950 حتى 1960 البوست جير، الموسيقى بدأت تكتسب شخصية بين ظفرين شخصية، لأنها بدأت تدخل في الوظيفية لتأتي مرحلة 1960-1970 ما يسمى بالموسيقى السباغيتي والنقلة النوعية في الأفلام الإيطالية، لنصل المرحلة اللاحقة دخلنا في الميوزيك هبريد اللي تستعمل الجاز والفولك والميوزيك إلكترونيك والموسيقى بشكلها الحالي التي نعيشها والتي نشاهدها. وجاءت نخبة من الكمبوزيتور من الملحنين الموسيقيين على غرار هوارد شورد، على غرار جيمس هورن، والعديد من المؤلفين الموسيقى.
0: ندخل في التفاصيل هذه تدريجيا، وثم مسائل تقنية دقيقة، لأنه يمكن للموسيقى أن تكون موجودة في الإطار في الشون، وتنجم تكون الموسيقى في البوند سون، معناه ثم مفاهيم معينة دقيقة. ثم ندخل في الوظائف التي تلعبها الموسيقى، معناها التذكير بشخصية، هي إتمام للعنصر الدرامي الموجود. أعتقد ثم 4 أو 5 وظائف كلاسيكية نحكيه لهنا في المدرسة الكلاسيكية باش تعبر على مشاعر على غير ما أشياء. خلنا نفهموا كيفاش نجم تكون الموسيقى هي في الصورة أو خارج الصورة، ثم كيفاش تكون عندها وظائف معينة محددة كلاسيكيا، لأنه أعتقد أنه ثم مدرسة جمالية نعيش فيها الآن، خاصة أصبح هناك استقلال تام، ما عادش الموسيقى، وانت اختارت الموضوع أنه موسيقى الصورة بالأساس مش موسيقى للصورة، معناه هناك استقلالية وهناك مرافقة وهناك ندية نوعا ما. خلنا نبقى في المرحلة الكلاسيكية ووظائف الموسيقى كلاسيكيا كيف كان.
1: صوفيا نعطيك صح، والله يعطيك الصحة. تعرف علاش؟ خاطر أعطيتني سؤال معناها في صلب الاختصاص، معناها هو في اختصاص لكن أنت كي تعرفه يعطيك الصحة. كي نحكيو على الموسيقى الإن والأوف اللي هي عندها اسم، هي ديجيتيك، ديجيتيك وإكسترا ديجيتيك، ومعناتها ويسميها جون رومي جيليان بالوظيفة الديكوراتيف. سورس ميكانيك ولا سورس سونار ولا ديكوراتيف، شنو الفرق بيناتهم؟ قولوا موسيقى ديجيتيك هي الموسيقى الموجوده داخل السياق العمل، هي ديجا موجوده معنا في العمل. والموسيقى الاكسترا ديجيتيك هي موسيقى اللي تضاف للعمل. هذاك علاش جون ريمي جوليان يفصل بين دوزاكس، معناتها على مستوى وظائف الموسيقى، موسيقى نيدو لاكسيون مولوده من الحدث، وموسيقى أخرى إلستراتيف تبيانية إن شئنا هي مضافة للحدث. مش نعطيك أمثلة على ذلك. الموسيقى اللي هي نوع دون أكسيون معناتها نابعة أو ولدت من الحدث، ما معنى؟ في بربي باش نقدم هذايا ما قيل والإضافة اللي قدمتها أنا، ما كان تسمع في كتابي مشاهدية الموسيقى والصورة، ومن خلال تحاليلي اللي عدت أعمال مع دونك في مع الطلبة أو في الكتاب. إذن بالنسبة للموسيقى إنشأنا المولودة من الحدث، مثلا شخص يبكي في فيلم، عملية البكاء تمثل الشخص للبكاء في حد ذاته، أو الصوت الذي يصدر على الشخص لتمثل البكاء في شكل من الأشكال هو نوع من الموسيقى. ونعطيك مثال، مثلا بين ظفرين البكاء في الأرياف القديم عندما تشكو المرأة أو عندما تبكي فقدان ابنها أو زوجها فهي تبكي بنغم صوتي، حتى لا أقول موسيقي أو كذا، فهو نغم صوتي معين. البكاء هذاك هو في شكل من الأشكال بتاعه هو وظيفة في الموسيقى، بالرغم كونه مش موسيقى. نعطيك مثال على ذلك، فيلم تروي كان فرش فيه دونك وقت الصراع بين أشيل وإكتور، وعندما قتل إكتور تروي هناك موسيقى حزينة ذات طابع شرقي بحت أعطتنا ذلك الجانب الحزين في الموسيقى. هي الصوت الحزين هو أصل موجود في السين. شو عملنا احنا؟ أضفنا موسيقى بطعم الصورة. هذيك علاش نقولوا نيدو لاكسيون، خاطر البكاء موجود وإحنا أضفنا موسيقى. بالأمثلة المبسطة والدارجة، الشخص يبكي، زدنا عليه موسيقى حزينة، زدنا عليه ناي.
0: خاصة هذا موجود في المسلسلات المصرية.
1: مصرية موجود بشكل كبير برشا. فهمتني؟ دونك هذيك هي وظيفة تسميها وظيفة ميلودرامية أو لا فونكسيون ميلودراماتيك. ثم وظيفة أخرى وهي من أهم الوظائف أعتبرها، ومش أنا بركة، حتى الباحثين في هذا الإطار كما جون رومي جوليان يعتبرها معناتها un point culminant في الوظائف هي الوظيفة الاستشرافية la fonction fatigue. La fonction fatigue هي الوظيفة الاستشرافية هي وظيفة عبارة عن موسيقى نستمع إليها ونحن ننتظر حدوث شيء ما، سقوط شخص، شخص سوف يقتل شخص، اكتشاف جريمة كذا. هذه الأعمال أو هذا المشهد لا يقدم بطريقة مجانية، بل يتم ربما الأعداد إليه بطريقة موسيقية دقيقة. هذا اللي مش نحكيه تو هو ما أسست له أو ما أثرته في كتاب مشاهد الموسيقى من خلال تحليل جملة من الأعمال. اكتشفت أن الوظيفة الاستشرافية تمر بخمسة مراحل، والوظيفة الاستشرافية قبل ما نتعدى الخمسة مراحل يجب أن تكون une fonction fatigue achevée منتهية، وظيفة استشرافية منتهية، أو une fonction inachevée وظيفة استشرافية غير منتهية. ما معنى ذلك لما ذي سفيان؟ إذا كان هي وظيفة استشرافية منتهية معناتها مش نسمع موسيقى وإحنا نكونوا خايفين مش تصير حاجة، هي موسيقى متاع رعب ثم حاجة باش تصير. الوظيفة المنتهية اللي مش يصير أكسيدونت سيناريو، الأكسيدونت سيناريو مثلا نجم يكون شخص مش يقتلوه، نحضروا الوظيفة هذيك بشوية بشوية الشخص هذيك تقتل. أتو نحكيوا على الموسيقى كيفاش تم، هذيك وظيفة استشرافية منتهية فونكسيون فاتيك أشوفي. إذا كان نسمع موسيقى بتاع إحنا رعب وكذا وقاعدين نستناو ومفيدش والموسيقى دونك والحدث ما انتهاش بخطر ما، دونك تولي فونكسيون فاتيك إناشوفي غير منتهية. دونك الوظيفة الاستشرافية المنتهية لا فونكسيون فاتيك أشوفي تمر بخمسة مراحل اللي هي التمهيد ليكسبوزيسيون لافونتي تصعيد لسومي الذروة لا كاتاستروف الحدث القادح ثم لاشيت التهاوي. وتقريبا نقول لك انا نحكي لك تو هكا نظريا مي لو كان ثبت في الافلام ولو كان حتى ناخذ معنا امثله عيانيه لاحظوا هذا الترتيب الصارخ والصارح. ما نعرفش اذا كان اللي يعملوا في الكومبوزيسيون يقصدوه هذاك ولا لا، لكنه هو موجود. نحضروا للفونكسيون دونك فاتيك الحدث القادح، موسيقى تكون هادئه افيك دي نوت توني بار اكزومبل دي نوت توني درجات متواصله. السومي تتم إضافة كل مرة أشياء أكور باتمون دو تومبور بار اكزومبل اكسيتيرا المونتي عفوا. السومي المرحلة اللي تجي قبل الاكسيدونت سيناريو لو كان تثبت في الأفلام أغلبهم يكونوا ثم مرحلة قبل الاكسيدونت سيناريو يجي أنا كور معناها يكون معين يجي رولمونت كاسكلير يجي أي حاجة باش تهزنا الاكسيدونت سيناريو أوب حدث القادح وبعد السومي إن نوت توني وإلا دي نوت ديسندونت إكسيتيرا. الغير مكتملة إنكومبليت يكون عنصر من هذوم العناصر يكون ماهوش موجود. تنجم تكون إكسبوزيسيون كما في أفلام الرعب إكسبوزيسيون دي نوت توني أوب ويصير الأكسيدونت سيناريو وبعد يصير شيت. تنجم الأكسيدونت سيناريو أفيك معناتها أنا كور أوب كما نقول أكور معناتها كور معناها أوب يصير الأكسيدونت سيناريو ما حتى نعملوا الشيت. هذوما بالإضافة إلى الوظيفة الحركية لا فونكسيون سينيتيك وكلهم هما مولودين من رحم
0: قبل ما نواصل بالله في نفس السياق هذايا معناها الوظيفة هذه اللي كنت تحكي فيها أنت تحكي وقت تذكرت شكلا نحكي مش شكل البناء بتاع الموسيقى الغربية خاصة في بداية السيمفوني وكذا ثم الإكسبوسيون ثم الفارياسيون ثم الديفلوبمون معناها ثم تقديم التي الموتيف
1: كما السونات والسيمفوني والكونسيرتو
0: بالضبط معناها في الموسيقى الغربية ثم الإكسبوسيون هو عرض الفكرة العامة صوتيا نغميا ثم يصير ديفلوبمون ثم يصير ديفلوبمون هو تطوير ذلك الموضوع التيماتيك اللي بيكون موجود ثم يصير لافارياسيون التنويعات التي تكون على ذلك ثم تصير شوت كانوا شكليا معناها في الافلام حافظوا على البناء هذايا الموسيقى الغربيه بشكل عام.
1: صحيح سفيان احنا رو كي نحكيوا على المراحل هذوم هم اصلا هم موجودين حتى في المسرح في التراجيديا الاكسبوزيسيون والمونتي معناها كي تاخذ مثلا قصه تلقى فيها التمهيد وتلقى فيها معناها التصعيد وتلقى فيها الذروه ومن بعد تلقى الحدث القادح ومن بعد تصير الشيء حتى القصص الفيلم هو ككل بعيدا عن الوظيفه هذه الفيلم ككل يخضع لهذا الترتيب. وأنا قمت باستغلال هذا الترتيب، وليس استغلال ولكن هذا ما وجدته في لي فونكسيون، معناه في الوظيفة الاستشرافية هذا ما وجدته، رو معناه في التحاليل العديدة التي قمت بها من خلال الأفلام، خاصة الأفلام القديمة بلوز موا، معناها تكون ساعات الوظيفة ديما نقول هنا الموسيقى تكون مصاحبة أكثر منها وظيفية، وديما نقول رو فرق بين المصاحبة الموسيقى المصاحبة والموسيقى الوظيفية، رو ثم فرق كبير. الموسيقى المصاحبة هي تلك الموسيقى التي تستعمل ربما لتواكب حدث ما دون أن تنتبه إلى تفاصيل ذلك الحدث. الموسيقى الوظيفية هي التي تتتبع الحدث وتتبع الأحداث في تفاصيلها. ساعات مثلا باش نعطيك اكزامبل كيما ميكي ماوزينغ، نقول لك ميكي ماوزينغ هي الموسيقى الموظفه مثلا في الديزانيمي في الصور المتحركه. شنو معناتها ميكي ماوزينغ؟ هي يبدا يجري تر نعملوا رولمون يسمى التكتيك بروبلسيف هذيك الموسيقى اللي تبع توم اند جيري يبدا يجري يبدا يعمل شنو اللي هذيك الموسيقى الوظيفيه هي مصاحبه تقعد الوظيفيه بالضبط لكنها تفوت مرحله المصاحبه لكن عندها وظيفه دقيقه في كل لحظه معناتها مش تعطيك الا الوظيفه الاستشرافيه هي وظيفه الموسيقى او الوظيفه الاستشرافيه عندها وظيفيه بامتياز ماهيش موسيقى مصاحبه قولوا موسيقى مصاحبه لكنها ترتقي الوظيفيه ما عرفتش كان فهمتني وظيفيه تتبع دقائق الصوره الوظيفه الحركيه ما توصلت إليه من خلال التحاليل في نفس الوقت. الوظيفة الحركية سهلة برش. حصان قاعد يجري. نأخذ الخلية الإيقاعية هذيك ونزيدوها موسيقى ركبوها با با با با با با با با با تا تا تا تا تا تا أي إيقاع آخر. ثم التوليفة هذه ماذا تعطينا في الآخر؟ تعطينا مثل حصان قاعد يركض وبعد الموسيقى هذيك مش توظف لتسير سير أو ركض. ذلك الحصان مش عطينا ما يسمى بالوظيفة الحركية هذه الفونكسيون سينيتيك كيما مثلا شخص ولا طيارة قاعدة تطير ولا سيارة قاعدة تجري السيارة هذيك في الأفلام لو كان يثبتوا حتى بهم ممكن ما نركزوش المستمعين لكن لو كان يثبتوا في أي حركة معينة أي حركة معينة لموضوع عن سوجي كالكونك في السيكونس الحركة هذيك مش تكون مصاحبة ضرورة بموسيقى ما تدعم تلك الحركة والحركة هذيك الموسيقى هي انشان لا فونكسيون سينيتيك فيها انواع تنجم تكون انا مش نعطيك امثله ممكن تنجم تتصور في بالك برشا حاجات معناها في الافلام مش نعطيك فونكسيون سينيتيك مثلا ريتميك فونكسيون سينيتيك ريتميك او الحركه الحركيه الايقاعيه مثال واحد قاعد يمشي سقيط تا تا قاعد يمشي موسيقى تكون مصاحبه ليه جوست تبع في الحركه هذيك الفونكسيون سينيتيك هذيك تنجم تكون ريتميك تزيد عليها في الأصل ريتميك تولي تزيد عليها ديناميك
0: ديناميك حيوي
1: صحيتي مثلا يعطيك بلساسيون يعطيك
0: نبض
1: يعطيك نبض للحركة هذيك ما عادش مثلا كما الاكزامبل بتاع الحصان يجري ما عادش نسمو الحصان هيك عنده السبب نتاعو معناتها المشهدية وعنده الغايات نتاعو لكن احنا نحلو في المسألة تنجم يكون فونكسيون سينيتيك امبولسيف امبولسيف تكون حركه معناها حركه مثلا في وقت معين اوب وتتقص مثلا مش عطيك اكزامبل اللي هو يدخل سكون ابل تكتيك بروبولسيف مثلا فار في توم انجيري الفار هذيك باش يهر باش يمشي هذيك فونكسيون سينيتيك في اللحظه هذيك باش يخرج السيف اللي بي نتاعو اوب باش يعمل طوب اوب في اللحظه هذيك فونكسيون سينيتيك امبولسيف نجم تكون وظيفه فونكسيون سينيتيك سبيسيال في العاده جون رومي جيليان كيقدم الوظائف الحقيقة لم يمفصل ولم يدقق في هذه التفاصيل ولكن ما لاحظته أن الفونكسيون سينيتيك يمكن أن تتجاوز المسألة الحركية لكي تكون ربما الحركة في الفضاء مثلا الانيماسيون دان لوغو في أول العمل المشهدي في جينيريك اللوغو يتم عن طريق تبدأ ثم إن ميلودي كي لاكومباني ولا كالسوليني معناتها تبدأ تتبع في هذاك فونكسيون سينيتيك دونك سبيسيال والا تنجم تكون فونكسيون سينيتيك كونتراستي معناها واحد قاعد يجري تحسه يجري وكذا وكذا لكن الموسيقى ما تعطيش انطباع كونه قاعد يجري
0: متناقض
1: خاطر المخرج وقت يحب يعطينا فيزيون معينه نعطيك مثال في فيلم مثلا في فيلم لا ساموراي في توم كروز في الح الحرب الأخيرة، في المعركة الأخيرة، شكونا نسمعوا؟ نسمعوا موسيقى سيمفونيك كان مع الأخر، ونشوفوا الحركة مليانة، العباد قاعدة تقتل في بعضها، ما عرفش كان تعرفوا قاعدين يتحاربوا قاعدين، والعباد قاعدة تموت، والموسيقى ما تتبعش لأنه المخرج عنده موقف من الحرب، المخرج أصلا عنده موقف. دونك الحركة، دونك لو موفمون اي بريزي بار اول حاجه رالونتي، تعمل كاميرا رالونتي، وبريزي بار كوا بار لا فونكسيون سينيتيك كونتراستي. دونك هذوما من الوظائف،
0: الصوره تحطمت لوظيفه فكريه معينه، معناها ما نشاهده عكس ما نسمع اليه.
1: صحيح.
0: تقريبا
1: صحيح. هو نفسه مش انتقل الوظيفه الدراميه او الميلودراميه، الوظيفه الميلودراماتيك هي نفسها في النقد في الكونسيبت هذا، تنجم تكون هذا يزيد من خلال التحليل اللي قمت بها وما لاحظته وحكيت عليه في الكتاب. الوظيفة الميلودرامية هي وظيفة تكشف الحالة النفسية للشخص، الغيفال لي سونتيمون دو بيرسوناج، معناها سواء كان حزن ولا فرح. دونك واحد يمكن نحط له موسيقى حزينة، واحد كذا كذا. دونك هي فونكسيون ميلودراماتيك كونفورميتي، تنجم تكون تريست ميلانكوليك والا تنجم تكون اوروز ان فونكسيون، دونك تعطينا معناتها اسبي اورو دونك للمشهد هذاك، وتنجم تكون هذا اللي كنت تحكي فيه انت، تنجم تكون كونتراستي كيما ليكزومبل عطيتك توا، مثلا يعطي في موقف يبدا واحد يبكي، هو يبدا يبكي يحط ميوزيك ايرونيك، معناها موسيقى تبدا ما عندهاش حتى طابع معناتها
0: حزين،
1: عكس الموجود حزين نحط لك فرح، دونك المشهد حزين نحط لك موسيقى واحد يضحك. هم ساعتك مثال، مثلا في فيلم مصري موجودة برشة السنة هذه، العروسة ما تحبش دونك في فرح في زواج، الفتاة لا ترغب في الزواج بالشخص، نسمع في الموسيقى معناها دي جي تيك اللي هي موجودة في السين، وانت قلت لي دونك الموسيقى الموجودة في السين، دونك نسمع موسيقى واحد قاعد معناها نسمع موسيقى زفة وغناء وناس تضحك وكذا كذا، في نفس الوقت نسمع في الموسيقى ذيك، نسمع في نفس الوقت موسيقى أخرى إكسترا دي جي تيك تكون حزينة
0: خارج الإطار،
1: مش موجوده لكن نسمعها،
0: خارج اورشون ولكن موجوده،
1: لكنها موجوده في نسمعها احنا في دونك مشهد فرح يعبر عن الزواج، ربما يعبر عن فرحه الزوج او العائلات الى غير ذلك، ولكن الموسيقى الحزينه الاخرى تعبر عن الحاله، حاله الحزن والتاثر للفتاه التي لا ترغب في الزواج بذلك الشخص، ومن ثم نوظف موسيقى في هذا الاطار، موسيقى حزينه، هذا يتسمى دونك فونكسيون ميلودراماتيك كونتراسي. بالنسبة للجانب الآخر من الوظائف، هو الوظائف التبيانية، هي وظائف مضافة، هي وظائف
0: تبيانية إلستراسيون
1: إلستراتيف
0: إلستراتيف
1: صحيح، هي وظائف نشأنا مضافة لوظيفة العمل. مثال مثلا الفونكسيون كونجونكتيف، هي بالضبط وظيفة الربط. وظيفة الربط مهمة برشا سفيان في الأفلام، ما تلقاش فيلم ولا مسلسل حتى في الافلام التونسيه توا ولا الافلام المصريه وكذا، يحاول ديما يربط ثم ربط، انا بشربت بين بلان وبلان ولا سيكونس وسيكونس، جست نوضح بين السيكونس والبلان. البلان هو اللقطات في ديكور معين، والسيكونس هو مجموعه اللقطات في ديكور، معناها السيكونس المشهد فيه عدد من اللقطات مرتبط بالديكور اللي احنا نصوره فيه، باش نوضح المثل. مثلا احنا نصوره هوني خويا سفيان في دونك في البرنامج هذايا، وثم ميوزيك دوس، فهمتني، نسمع ميوزيك دوس وكذا، مش نخرج نصوره مثلا في شارع الحبيب بورقيب، في العاده هي بونكتواسيون، راه كيما في نكتبوا في الديفراس
0: نحو الجمل، الصرف نحو صرف الجمل،
1: كيما مش نكتبوا نعملوا نقطه والفاصل هي هذيك هي الفونكسيون كونجونكتيف. دونك مش نخرج من السنه هذه نمشي ساحه الحبيب بوركيبه مثلا، يلزمني نربط ما نخليهاش شكاكه، مش نقص ونمشي. دونك شنو نعمل؟ نعمل ليزون، نحط مثلا دو نوت ولا اي نوت ولا ميلودي تقعد تزن من هنا تزن للسن الاخرى، وهذا موجود برشا في الافلام، يكون مثلا ما نعرفش انا في يكون في ممثل في غابه، ومن بعد مش يحاول يصور مثلا مرته وولاده في الدار، دونك من الغابه يستعمل موسيقى ويخلي نفس الموسيقى اوب ونحاولوا باش ما تصيرش اكل قطيعه. هذه تسمى وظيفه دونك ان فونكسيون كونجونكتيف
0: للربط.
1: ولي فونكسيون كونجونكتيف ديجا هما فيهم برشا انواع، وهذا ما توصلت اليه ديما نقول لك. الفونكسيون كونجونكتيف هذيك تنجم تكون une fonction conjonctive donc narrative narrative plutôt علاش خاطر cette fonction شنو باش تعمل لنا الفونكسيون ناراتيف هي نربطوا باش نحكيوا معنا الموسيقى قاعد احنا نزيدوها هذيك علاش هي دونك اكسترا ديجيتيك وما هيش موجودة في السين أما زيدوها باش ما تصيرش قطيعة بين البلون دونك فونكسيون كونجونكتيف نغاتيف تنجم تكون زادة فونكسيون كونجونكتيف كونتراستي ديما موجودة الكونتراستي مثلا نكونوا احنا مثلا في سين نستعمل موسيقى حزينة بلتو ناخذ موسيقى فيها جوا اكسيتيرا
0: فرح
1: في عائلة في مكان ما ولكن في نفس الوقت الواحد من عائلة هذيك خارج هو خارج البيت الله لا يقدر صار له أكسيدون في فيلم هذا فهمتني دونك شنو مش يصير كي نشوفوا الأكسيدون مع الشخص هذاك نسمع موسيقى دونك حزينة وليخ نسمع موسيقى فرق معناتها تحسها فيها فرحة إيه تقول لي هذيك هي موسيقى واحدة وهذيك موسيقى واحدة هي ولدت ماهيش قاعدة تربط لا ينجم مثلا يستعمل موجود هذي في فيلم تروي بن قوسين يستعمل مثلا موسيقى تكون معناتها جويز تكون ابانويسونت فهمتي متاع فرحة وفي ماجور في توناليتي ماجور ونفس الموسيقى هي أوب يبدلها منه نفس الموسيقى نفس هي موسيقى تقعد في شكل نقولوا احنا في الانتقالات وكذا أم يبدلها مينور من ماجور يبدلها مينور ويحافظ على الخط هذاك دونك فونكسيون كونجونكتيف تكون كونتراستي عندنا جيكات والالكات هي موجوده اصلا في المونتاج لكنها موجوده في الصون في لي فونكسيون مثلا الصوت نسمع الصوت توا مثلا واحد قاعد يتكلم الصوت نتاعه يتواصل ولا الموسيقى نتاعه تتواصل في السيكونس الثانيه نخرج من السيكونس نمشي للسيكونس الثانيه والا في السيكونس الثانيه مازالت ما بدتش هي مازالت ما بدتش واحنا نسمع في الموسيقى نتاع السيكونس الثانيه في السيكونس الاولى فهمتني دونك ثانا الفونكسيون امبليماتيك الفونكسيون امبليماتيك هي الوظيفه الرمزيه نشأنا هي اللي تعطي ايدنتيتي للبيرسوناج مثلا مش نعطيك امثله كيما بونتير روز كي نسمع بونتير روز باش نسهل شويه بارام بارام بارام بارام بارام كي نسمع موسيقى هذيك بونتير روز هذي دونك تعطينا ايدنتيتي للشخص مثلا نلقاوها هذيا في مثلا في افلام الرعب مثال في كل مره نشوفوا فيها معناها المونستر ولا الوحش ثم موسيقى معاه تبعك الموسيقى هذيك دير كي نسمع موسيقى ذيك أوب تولي معناها تعطي في اللاوعي للمشاهد اللي مش تسمع موسيقى ذيك رد بالك راه ثم دونك ثم المونستر مش يخرج هذاك هذيك تعطينا ان فونكسيون امبليماتيك وعندنا فونكسيون لوديك والفونكسيون دونك هي تعطينا ان فونكسيون لوديك هي موسيقى الفرح تكون ميوزيك دومبيونس ديجيتيك ولا اكسترا ديجيتيك نجم تكون موجوده معنا داخل المشهد ولا كيما تنجم تكون اخر المشهد هذه تقريبا نعطيو وظائف هذوما من خلال قراءه جوفيمي جوليان ثم قراءات اخرى ثم وظائف اخرين في لكن هذوما الباس كما قلت انت بكري في التحليل هما اهم الوظائف التي يمكن ان ننطلق منها
0: سيدا شكرا على موجه الاذاعه في ضيفنا الدكتور رضا الهيشري والبرنامج اسمه قرطاج الموسيقية والبرنامج هو يأتي على هامش أيام قرطاج الموسيقية باستضافة الناس اشتغلت على الموسيقى أكاديميا خاصة نذكر بضيوف في اليوم الحصة الأخيرة مع دكتور رضا الهيشري عازف العود وأيضا أستاذ بمعهد الفنون الملتيميديا اللقاء الأول كان مع دكتور أنيس القليبي نهار الاثنين اللقاء الثاني كان مع سي عتاب جليلي نهار الثلاث بارح كان مع سي هشام البدراني واليوم مع سي رضا الهيشري نحكيه على موسيقى الصورة أنت تحلل وتفهم فينا في دور الموسيقى والوظائف متاحة والمسألة التاريخية ثم المسألة المعنوية التي تبرزها الصورة الموسيقى في الصورة ولكن أعتقد أنه كي ذكرت المثال مثلا تاع الحصان وإلا في الحركة ثم صوت آخر مصاحب في الأفلام ما نلقاوش فقط الموسيقى نلقاوش فقط الذي يصنع الموسيقى ولكن ثم عنصر آخر وأعتقد أنه مهنة مستقلة في صناعة الأفلام احنا ما عندناش صناعة تاع أفلام عندنا الأفلام بعض الأفلام نعملوها في السينما أما معنى السينما التونسية بمعنى الصناعة بمعنى أنه ثم الكور دو ميتي كل واحد وشنو يقول له البرويتاج معنى الصوت الذي نجده في الصورة حركة العتبة حركة الساق حركة أنا شفت حتى شريط وثائقي يحكي على هذه المهنة ويحكي على كيفية استخراج هذه الأصوات طبعا هذا بعيد عن الموسيقى ولكن نحلله لا معناها بعيد على مهنة الموسيقى الذي يشتغل بموسيقى الأفلام ثم نحكي في الصناعة معناها هو حتى في الجينيريك فان في المشهد الأخير اللي يخرج الأسماء متاع المشاركين البرويتاج يحطوا له الاسم متاعه لأنه هو مختص بالشيء هذا كما مختص بالموسيقى ثم الفرقة اللي نفذت للموسيقى ثم غير من أشياء التصوير الميكساج وغيره. نحكيه شوية على هذا الصوت
1: بالنسبة لوظيفة الأصوات أو البرويتاج نسميهم برويتاج أو ضجيج
0: برويتاج من بروي اللي هو الضجيج اللي هو الحس
1: قلق حس ما معناش مصطلح هو مصطلح مش دقيق برشا ضجيج مش برويتاج احنا ايش عندنا حاجه اسمها لابياج سونور
0: الكساء الصوتي
1: كي نعملوا لابياج سونور شنو اللي عندنا البازيك عندنا دونك ثم الفيلم بعد عندنا لافوا الصوت عندنا لا ميوزيك وعندنا البرويتاج هذه لابياج سونور هذه شنو
0: اللي فيها لافوا اللي هي الحوار نتاع الموجودين
1: هو الحوار
0: والموسيقى الموسيقى هي معناها الالات الموسيقيه بشكل عام
1: موسيقى توظيف الموسيقى اللي كنا نحكيوا عليه
0: فوالا والبرويتاج هو ما سيصاحب تلك الحركه من حس او من صوت
1: به ريت هذوما ثلاثه هم معناها ينجم يكون متداخلين ثلاثه هما متداخلين هم مش فسر كيفاش بالنسبه للبرويتاج والصوت الصوت مش ننطلق من الصوت في الافلام عندنا 3 تيب دو صون عندنا الصوت الموسيقي ان صون ميوزيكال وعندنا ان صون برويتاج وعندنا صون اخر يسميوه ميوزيكا ان صون ميوزيكاليزي بالنسبه للصوت الموسيقي هو الموسيقى كما نسمعها حتى في الـ في الـ حتى في الكورب نتاعها نلقاها سينوزويدال اش معناتها سينوزويدال باش نحكي على التامبر نلقاو لا نوت فوندامونتال لي نوت فوندامونتو بلوتو لي نوت فوندامونتال اللي نسمعوها ومعاهم لي زارمونيك نتاعها مثلا كي ناخذ النوت لا نسمع لا نوت لا هي النوت فينال نسمعها معها لي زارمونيك اللي يكونوا لي زارمونيك معناها الصوت المصاحب باش نفسر اكثر للمستمعين اش معناتها صون ميوزيكال مش نعطيكم مثال بسيط ديما نعطيه مثال هذايا خاطر يسهل برشا علاقة الصوت المسموع ب أو النوت فينال الصوت الموسيقي بالليزارمونيك كيما بالضبط احنا متعدين قدام ستاد تاع كورة في 60,000 كيما رادس وتمركبوا انتو ونسمعوا كي تسمعوا ليش شنو تسمع؟ تسمع صوت واحد لكن الصوت هذاك هو مكون من عدد من الاصوات اذا كان الاصوات هذوكم مكونه للصوت هذاك مش يكونوا انغمونيه مش يكونوا اون تيرس اون كانت ولا اون ستيام مش يعطينا في الاخر بكل صوت موسيقي هذيش معناتها
0: اون تيرس اون كانت معناها ما انت تحكي في حاجه تعرفها بالكدا وتشتغل عليه هي معناها مسافات ما بين الدرجات ثلاثيه او خماسيه
1: هارمونيه اي معناها ما تكون السيكون مثلا مش نعملوا دو نعملوا في مي بعد الصول هذاك اللي يعطينا سكون ابل لو تامبر معناها
0: الجرس
1: من خصائص الموسيقى هو التامبر معناها كي نقولوا مثلا فيه الصوت فيه
0: تامبر هو الجرس مو
1: جرس اللون
0: الجرس
1: الجرس هو اللون نستعملوا كلمه اللون معناها الصوت الموسيقي فيه معناتها الخصائص نتاعو هي لانتونسيتي الفوليوم نزيدو ونقصو الخاصيه الثانيه هي الوقت دونك علاش ثم النوار والكروش لا لا لا
0: قديش ياخذ وقت في الزمن
1: صحيت والفريكونس لا فريكونس فريكونس هو عدد النومبر دو فيبراسيون ذبذبات نتاع الكورد اذا كان الكورد هذاك يتحرك مثلا 440 فوا هذاك علاش نقولوا 400 دونك يعطينا لا
0: درجه لا
1: يتحرك بصفه اخرى ما عرفش قديش من فريكونس يعطينا الدو اكسيتيرا وعندنا اللون والجرس كما تحب تسميه اللي هو التامبر هو لا كورلاسيون او العلاقه بين لا نوت فوندامونتال الدرجه المسموعه اللي زارمونيك اللي فسرتهم لك توا هذه صوت ميوزيكال هذه على روح هذه صوت موسيقي بحت وعندنا صوت البرويتاج برويتاج هو اللي قلت انت بالدرجه قولوا له حس ضربت صفقت ضربت على حيط طف معنا شنو هذاك حتى معنا في التمثل معنا على مستوى الكورب ما يعطيش كورب سينوزويدال تكون كورب داخله بعضها على الاخر خاطر ليزارمونيك ماهمش موجودين هذا برويتاج وثم في الافلام السون ميوزيكاليزي هو اللي يجمع بين البرويتاج والموسيقى مش نعطيك مثال مثلا ناخذ اكزومبل مثلا باش يتخرج السيف من تخرج السيف مثلا في فيلم يتخرج السيف من الوقت نتاعو باش يعمل صوت نعطيك في اكزومبل هذا موجود هذا موجود في فيلم تروي في اشيل كي خرج لي بي نتاعو ثم صوت تي هو برويتاج وهذا في لابياج سونور تنوصل لابياج سونور هو برويتاج معناها صوت بالويتاج، لكنه عنده طابع عنده معناها ينجم يكون نوت ميوزيكال. فهمتني به في لابيس سونور. دونك
0: مثال اخر ينجم يكون صحيح مثلا لومبيلونس صاير تاع تا تا تا تا تا تا تا
1: يمشي اكثر ميوزيكال، يكون اكثر ميوزيكال اكثر منه
0: موسيقي اكثر من بتاعي
1: بالاكثر يكون اونتيرست ميوزيكال اكثر منه برويتاج. برويتاج يكون مثلا باش نعطيك اكزامبل احسن من هذا، مثلا حسام قاعد لي غالوب شوفال تا تا تا تا تا هذه برويتاج لكنه في ايقاع، لكنه برويتاج من تاع الحسن ناخذوها السليله هذيك ونزيدوها
0: الخليه
1: الايقاعيه ونزيدوها دونك للموسيقى هي نولي نبنيو عليها الجمل اللحنيه. فهمتني في لابيس سونور شو اللي يصير؟ اللي يصير اللي هما ثم دي ليني سيباري كل ليني واحد، لكن في الاخر بكل هما معناها معناها الواحد يخدم واحد. مش نعطيك مثال، ما قلنا احنا ثم لا فوا صوت والوليني ولا هذاك ثم ديسكسيون ثم لي ريبليك وثم دونك لي ديالوج اكسيتيرا بين الاشخاص اللي هو الحوار معناها الملفوظ المتلفظ او ما يقال هكا ولا، لكن الشخص هذاك كي يولي يغني هو دخلنا في الموزيك. فهمتني دخلنا في الموزيك. دونك الصف الاولاني دونك لا فوا تنجم تكون في علاقه بال معناتها المستوى الثاني
0: موسيقى
1: اللي هو والثالث زاد البرويتاج ينجم يكون موسيقى الاكزامبل نتاع لي غالوب نتاع الحصان تا تا تا تا تا تا تا تا تا دونك نزيدوهم نحطوهم في الموسيقى دونك يولي يعطينا معناتها الجانب الايقاعي في الموسيقى رغم اللي هو برويتاج هو حس. فهمتني دونك لابياج سونور معناها الصوت هو في نهاية الأمر متمفصل متنوع متعدد لكنه يدخل في الموسيقى الصوت الصمت في الأفلام الصمت موسيقى موسيقى محسوبة برشا برشا الصمت
0: قيمة الصمت قيمة صوتية
1: بحدده لي
0: معناه مش عدم
1: موسيقى
0: أي قيمة صوتية معناه كيما أنت موسيقي وتعرف كيما باش تحطه في النوار معنى مثلا درجه معينه دو كما بحذاه ما يضاهي في القطعه الموسيقيه ذيك ما يضاهي صم في مدتها الزمنيه العدم ولكن عنده قيمه وظيفيه في في الكتابه الموسيقيه
1: موسيقى
0: اي معناها ديما ما درجه المنطوقه الموسيقيه يقابلها قيمه زمنيه لفظيه غير مش لفظيه اما قيمه زمنيه غير موجوده ولكن موجوده على مستوى الابتدائي
1: بعد من هذه ونحكي احنا على موسيقى الصور معناها احنا نحكيو على موسيقى الصوره معناها مش نحكيو على الموسيقى الموظفه في الصوره لكن تنجم تكون هذه الجدليه وهذه العلاقه الثنائيه بين الموسيقى والصوره موسيقى الصوره هي دلاله على الصوره باعتبارها موسيقى يقول لك فاش نحكيو طوال هذا موسيقى الصوره هذه نلقاوها خاصه في الفيديو كليب معناها الصوره تعطينا موسيقى وقتاش نحكيو عليها تبدا تعطينا ايقاع في الفيديو كليب في خدمت برشا على الفيديو كليب في الماستر وخدمت عليه في رساله الدكتوراه اللي لاحظته مثلا في التقسيم تقسيم فيديو كليب مثلا في المونتاج شنو يعملوا اللي توا كي ناخذ الفيديو كليب الموجودين في التوانسه وخدمت عليهم لاحظت اللي ما يحترموش القاعده مش نقولها لك توا وهذاك علاش كي نتفرجوا في فيديو كليب خاصه لقدوم شويه تحس الايقاع غير منتظم على مستوى
0: المشهد
1: تشوف
0: ايقاع الصور
1: تحس اللي ثم حاجه غلطه وكي نشوفوا بالرغم يقول لك صورنا معناتها في بلايص باهين الديكور مزيان لي بيرسوناج معناتها وليدات تحليلتهم بنات تحليلتهم كل شيء مريق ثم حاجه ما تعديتش في موجود برشا دي فيديو كليب قدم توانسه موجودين برشا برشا وهما اصلا قالوا حتى تلقى فنان تقول لك والله غريبه عملت كل شيء جبت معز المخرجين عملنا كل شيء معناها الموسيقيين وكذا والفيديو كليب ما عجبش ما فهمتش شنو اللي صاير بار كونتر وقتها الاكزامبل نتاع روتانا في الوقت هذاك معناتها لي فيديو كليب كلهم معناتها تتفرج تحس ما ثمش حتى قلق وكذا والمبدا سهل سفيان المبدا سهل برشا المبدا سهل برشا اللي هو شنو هوني ولينا نحكيو على موسيقى الصوره الصوره تولي تعطينا ايقاع بار اكزومبل ما نعرفش انا ريتم كات كات مثلا ما نعرفش انا جينا بروتوكول مثلا دوم تيك ستيك دوم تيك شنو يعملوا احنا قبل شنو يعملوا تو تفطنوا لها في المونتاج شنو يعملوا ياخذوا لي بلون ويحطوا كيما جاء مع الدوم يحط بلون مع التيك يحط بلون الاس ما يحطش واحنا ماشيين في روتانا وقت تخدم ما تعملش هكا تقسم التون كات كات تعطيك ان تون في التون الاولاني تعطيك بلون بعد تعطيك في التون الثاني في الطون على في الدوم تيكستك دوم تيك في الدوم الاولى تعطيك بلون تكمل الدور نتاع الميزان في الدوره الثانيه نتاع الميزان تعطيك دوم اخرى تعطيك بلون اخر
0: سوره
1: اللي بعدها تعطيك بلون في كل تقريب في كل دوره نتاع ميزان وكان حب مش يقسم الميزان على اثنين معناها يعطيك النص نتاع الميزان وبعد يعطيك النص الاخر نتاع الميزان كي تتفرج في الفيديو كليب ما تحسش اللي ثم معناتها ثم نقول احنا ضيع المشهد والا ثم العبث النظري على المستوى المنظور على مستوى ربما التمثل المشهدي في اللي قاعدين نراو فيه تحس ثم حاجه مش متعديه معناها ثم حاجه تقلق
0: هذا يهزنا معناه انه ثم علاقه ما بين النبض خاصه انت ذكرت الفيديو كليب لانه الفيديو كليب يقوم اساسا على الصوره السريعه الفيلم السينمائي يقوم على المعنى اكثر من الايقاع في الفيلم تنجم تكون ان بلان رالونتي والا معناها بلان لارج معنى كبير ويبقى في الاطار دقيقتين ثلاثه دقائق على مستوى الصوره نجم يقلق ولكن عنده وظيفه فكريه فلسفيه دراميه في مستوى الكليبات عامه وتقريبا اول كليب تحت رقابتي قول لي كان كليب مايكل جاكسون ذا ايرث الاولاني بالكل معناها كي انطلقنا في الكليبات هكا ولا تقريبا حسب ما نذكر شوي يبدو لي انه مايكل جاكسون اول ما بدا الكليبات لكن ثم نبض نتاع صوره موازي ومرافق لنبض الايقاع فبالتالي لهنا كما كنت تحكي كي باش نعملوا الدوم تيك زيد في الصوره لازم يكون ثم دوم تيك ثم ايقاع مع كما ثم لا فيبراسيون معناها الفيبراسيون
1: بالضبط
0: بالضبط معناها لهنا لازم يكون ثم التناسق ما بين الصوره معناها خرجنا من الموسيقى كجسد وحدها منعزلة وعندها وظائف للصورة إلى التماهي كلمة التماهي مهم برشا لأنه تدخل في مسألة الماهية ما بين الصورة وما بين الموسيقى معنا موضوع كبير برشا ما نحبش نحل فيه برشا حاجات
1: جس نعقب على اللي قلته
0: بشكل سريع نحب نستفيد منك في سؤال أخير تفضل
1: جس نعقب على هذه عنا الببليسيتي وعنا الفيديو كليب وعنا الأفلام الفرق بيناتهم في وظيفة الموسيقى هو الزمن حاجة مهمة على الببليسيتي ببليسيتي تقريب معناها تدوم بعض الثواني في وقت معين يلزم نعديو الببليسيتي ويلزم باش نبيعوا المنتوج الفيديو كليب تقريب 3 دقائق حتى يكشف 5 دقائق نبيعوا الحلم للشباب باش نبيعوا البرودوي الفيلم عنده قراءة أخرى على مستوى الزمن عندك أريحية على مستوى الزمن من ساعة ونص ساعة ودرجين حتى يكشل ساعتين ونص وعندك قصة وعندك أحداث وعندك سيرورة اللي أنت مش تتبعها
0: فكرة
1: كاملة
0: الأخرين يبيعوا معناها الأخرين يتعاملوا مع
1: حتى السينما تبيع
0: ايه أما تبيع على مستوى ثاني معناها صحيح. المستوى الأولاني هو أساسا فكرة الأخرين عندك مستوى وحيد أنك تعامل معاه كمشتري مستهلك الاخرين مع مستهلك فني
1: مستهلك فني
0: ماده فنيه
1: اسمع كان مش نحلوا هذا يلزموا بالحق معناها لقاء اخر بالنسبه للببليسيتي بالنسبه للببليسيتي على مستوى استعمال الموسيقى هما يستعملوا يسميها جان رومي جوليان ديجا عنده كتاب يحكي على الببليسيتي يسميها لا ميوزيك دي ماركاتيف التحديديه كان شأنها لا ميوزيك دي ماركاتيف هي اللي يلزمها تكون ويزمها تكون موسيقى ذكية تدرج فيما يسمى بالإغراق الإدراكي معناها موسيقى ذكية في وقت قليل جدا
0: 30 ثانية على قصة تقدير لأنه يتكلف
1: جدا باش نبيع لك
0: سبوت يتكلف يا خاطر من بعد في البث هو علاش 30 ثانية على قصة
1: يلزم يبيع
0: لك تحسب بالثواني معناها كل ما تزيد تولي 45 ثانية تولي أغلى معناها مرتين ثلاثة مرات
1: حاجة أخرى على عكس فيديو كليب بالنسبة للومضات الشرية نجم الموسيقى تسبق الفيديو نعمل كونسيبت موسيقال وبعد نزيد عليها دونك أنيماسيون كما نجم نعمل أنيماسيون نزيد عليها موسيقى كما هناك الفيديو كليب ليه يزم الموسيقى وبعد يبنيوا عليها الليماج دونك مو بش كيف الفيلم ليه ألور لا الفيلم ما هوش الموسيقى مش تحدد يزم تعمل فيلم وبعد بالنسبة للببليسيتي مهم جدا استعمال ما يسمى النداء اسمه هذا يزم قاعدة اخرى يزم حديث اخر
0: لا اكيد هو فتحان شهيره فتحان دروب معناها نستغلوا المناسبه هذه باش نسمعوا التفكير في الموسيقى خارج التمتع بالموسيقى لانه ما هو موجود انه نسمع اغنيه نسمع موسيقى نشوفوا فيلم في الموسيقى نتمتعوا نشيخوا بالحكايه هذه ولكن وراك المتعه هذيك راه ثم خدمه وثم فكر وثم كذا الوظائف اللي كنت تحكي عليها دكتور رضا اللي هيش الكل على مستوى السينما هي وظائف كلاسيكيه اعتقد انه ثم منعرج جمالي يخرج بهذه الوظائف الكلاسيكية ولا يجعل الموسيقى في توظيف للصورة أو في علاقة مباشرة للصورة معناها قريت في جماليات الصوت خارج سلطة الصورة يبدو لي انه معناه مبحث كبير برشا، ويبدا ما عادش باش تجيب انت موسيقي باش يخدم لك الفكره نتاعك اسونسيلمون، معناه اساسا انما موسيقي يقدم افكاره من خلال الصوره نتاعك. فبالتالي لهنا نحكيوا على الشراكه مش على توظيف.
1: تعرف انا مش نجاوبك اوترومون، ثم
0: في دقيقه،
1: في دقيقه، ثم زوز كتاب، ثم كورت لوندون، وثم دومينيك سارة، هذوما يبعثوا في الموسيقى الصوره. زوز بالنسبه لكورت لوندون اللي يقولوا، يقول اللي الموسيقى الجيده، نقول ميوزيك موسيقى جيده لا يجب، ما يلزمناش نسمعوها. الموسيقى الجيده في الفيلم ما يلزمش تسمع، يلزمك تتفرج من غير ما تفيق انت قاعد تسمع في الموسيقى.
0: اي ما جيده باي معنى،
1: مش نقول لها الجوده هذه، مش نقول لك. وتوافقوا ساره دومينيك ايش تقول لك؟ تقول لك راهو دور الموسيقى ماهوش تعليمي، ودور الموسيقى ماهوش معموله باش انت تسمعها، اما باش تكون او كونتر بوان دو ليماج، معناها في النقطة المقابلة للصورة. اش معناتها؟ في الموسيقى معناها يلزمك انت تتفرج في الصورة، تتفرج في الفيلم، والموسيقى تكون في الارير بلون وتعجبك، لخاطر لك النهار انت سمعت الموسيقى تولي هي المسيطرة على الفيلم، خايب الموسيقى.
0: وينجم يكون المخرج فاشل، لأنه برشا أمثلة في تاريخ السينما تشهرت بالموسيقى نتاعها، فبالتالي الموسيقي كان متميز جدا، ولكن المخرج معناها كان

0: هما جابوا واحنا جينا الوقت، كل واحد في جي. شكرا لك صديقي الغالي
1: عايشك
0: الدكتور
1: سفيان،
0: هدى
1: تفضل.
0: الهيشري، كانت فرصة جميلة جدا
1: عايشك سفيان،
0: لتعميق الفكر حول الموسيقى في علاقتها بالصورة، خاصة اختصاصك اشتغلت عليها في الماجستير في الدكتوراه، وأيضا تشتغل عليها توا في بحوثك، وخاصة أيضا في دروسك في المعهد العالي للفنون الملتي ميديا. سعدت جدا بهذا الحوار
1: عايشك
0: معك،
1: سفيان
0: ألف شكر، وأكيد نستنى فيك باش تعطيني الكتاب
1: إن شاء الله. والله
0: ويكون
1: حديث
0: مدار
1: نسيته، حديث
0: وتكون
1: بكرة نسيته
0: وردتك في على المباشر،
1: إن شاء الله
0: ويكون مدار حديث إن شاء الله قادم.
1: إن شاء الله.
0: شكرا لمريم قارف هندسة التقنية من استوديو 6، شكرا لمريم مناع في الاخراج الرقمي لهذا اللقاء، شكرا لصديقنا حسين الكريمي في الهندسه التقنيه. الى اللقاء، هكذا ناتي الى نهايه هذه السلسله اللي وظفناها من خلال ايام قرطاج الموسيقيه لمحاوله التذكر والتفكر والتدبر في امر الموسيقى. الى اللقاء، مع تحياتي سفيان العرفي.
2: قرطاج،
3: قرطاج،
2: قرطاج، الموسيقى،
3: الموسيقى،
2: لقاء مع المختصين وحديث عن الموسيقى وأبعادها الفنية والثقافية على هامش أيام قرطاج الموسيقية.
4: دورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 13 أكتوبر 2026.
2: موعدكم اليومي تمام الساعة 2 ظهرا في لقاء مباشر من استوديو إذاعة تونس الثقافية بمدينة الثقافة. أيام قرطاج الموسيقية،
5: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: قرطاج،
3: قرطاج،
2: الموسيقى،
3: الموسيقى.

0: يا اخي شبيك شفامه؟
1: ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكله.
2: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاونه.
1: شكون باش نحكي؟
2: نعرفش، نحكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك، ماكم صحاب انت وياه.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: على صعيد الرفض، على صعيد الرفض، تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
5: كذا صاغك الله يا ابن الوجود.
6: Así te hizo Dios, oh hijo de la existencia.
5: وألقتك في الكون هذه الحياة.
6: Y así te arrojó la vida a este universo.
5: فما لك ترضى بذل القيود.
6: Entonces, ¿por qué aceptas la humillación de las cadenas?
5: وتحني لمن كبلوك الجباه.
6: ¿Por qué te inclinas ante los que te ataron?
5: ألنهض وسر في سبيل الحياة.
6: Levántate y camina por los senderos del destino.
5: فمن نام لم تنتظره الحياة.
6: A quien duerme, la vida jamás le espera.
5: أستاذ اللغة والحضارة الإسبانية بالجامعة التونسية منذ سنة 1990، الأستاذ رضا مامي. ضيف هذه الحلقة الجديدة من برنامج على صعيد الرفض. معه نتحدث عن الترجمة، عن الشعر، عن غارسيا لوركا، عن إرادة الحياة ومواضيع أخرى.

0: جبان التماريت فيها 12 قصيدة، تماريت مسقط رأس لوركا، واللي هي يعني باللغة الأمازيغية معناها العاشقة.
1: هذه فيرسيون، أما فيرسيون الأخرى تماريت هو بستان كان ينزوي إليه لوركا لكتابة الشعر، بستان بتاع خالو فونتي فاكيروس، القرية بتاعه في غرناطة. وكان البستان هذايا كله نخيل وتمور. من أين جاءت كلمة تمر؟ تمر زادوها إيد البريفيكس اللاتان ولا التماريت. والديفان هي العربية ديوان،
0: الديوان
1: هو ينقسم إلى قسمين، قسم فيه موضوع الحب سماه غاثيلاس بمعنى الغزل، ترجمتوني غزليات، والجزء الثاني يتحدث عن الموت، والقصائد الكل متاعه اسمه كاسيدا، كاسيدا واحد كاسيدا اثنين، وهي العربية قصيدة. يعني الكتاب بالشكل والمضمون له علاقة كبيرة معناها بالثقافة العربية وبالشعر العربي. وقال هو قبل ما يموت قال الكتاب هذا حبيت نعمله كتكريم إلى شعراء الأندلس وشعراء العرب، وذلك علاش كان اختياري لهذا الديوان هذا بالذات.
0: هو هذا آخر منشوراتك، صادر وقتاش بالضبط؟
1: في ماي تقريبا.
0: علاش الشعر متاع لوركا استقطب اهتمام الكثير من المترجمين؟ شنو الميزة والخاصية اللي تخلي لوركا شاعر عظيم في حياته وفي شعره؟
1: جوز نقاط مهمين. توا كي تشوف مثلا تحكي على الادب الاسباني خارج اسبانيا يتذكروا لك جوج ادباء، عندك ميغيل دي سيرفانتس كاتب دون كيشوت، عنده يعني صيت عالمي، وعندك لوركا. لوركا لسببين، اول حاجه الموت نتاعو، الموت يعني في سن تقريب 36 سنه، يد الغدر معناها فرانكو والديكتاتوريه الى اخره، الموت نتاعو يعني عطات قيمه كبيره للحياه نتاعو، وكان يعني محور اهتمام الناس الكل، لانه شاعر التمرد، شاعر الثوره، شاعر الحب، شاعر الغزل، شاعر الحريه. وبالنسبه لنا احنا كعرب لوركا خذا برشا من الثقافه العربيه. ثم صاحبه وهو مستعرب معروف إيميليو غارثيا غوميز في أوائل القرن الماضي ترجم أنتولوجيا مهمة جدا من الشعر العربي إلى الإسبانية. لوركا قراها، ولوركا تمتع بالشعر العربي، ولوركا تشبع بالشعر العربي، وقعد في علاقة كبيرة بأصوله الأندلسية،
0: لأنه من غرناطة. هو
1: لوركا كان يقولوا له أنت من غرناطة، يقول لا أنا من مملكة غرناطة، كان يعتقد في الأندلس، وكان يثمن التراث العربي الإسلامي على عكس يعني أغلبية الشعراء اللي يحاولوا باش يعملوا عملية طمس لكل ما هو عربي إسلامي في الأندلس. هذاك علاش لوركا يعني محبوب لدى المثقفين العرب. وما تنساش زادة اللي لوركا أنا ديما نسميها المثلث، خاطر لوركا مش وحده، معاه الأندلس ومعاه غرناطة، الثلث هذا ولا ثلاثة الأجزاء هذوما كونوا يعني محور ولا مادة متاع الشعر لدى الشعراء العرب المعاصرين. بدر شاكر السياب كتب قصائد يعني رائعة حول لوركا وموت لوركا، نزار قباني، البياتي، محمود درويش.
0: يتم استدعاء لوركا في قصائدهم لأنه عنده رمزية.
1: بطبيعة الحال هو يرمز للأندلس، يرمز يعني خاصة النكسة بتاع 67 برشا كتبوا يعني على لوركا، هي الرمزية متاعه. مع الموت متاعه التراجيدية لوركا يعني تحول إلى رمز.
0: ديوان التماريت اللي ترجمته كم يحتوي من قصيدة مترجمة للوركا؟ كم فيه من قصيدة؟
1: كل الديوان في كل 21 قصيدة. في 10 قصائد تتحدث عن الحب، 11 قصيدة عن الموت. قصائد الحب سماهم غاثيلس بمعنى غزل، ترجمتها بغزليات، والجزء الثاني على الموت سماه كاسيدس من العربية قصيدة. وحتى كلمة ديفان هو العربية ديوان.
0: يستحضر النفس الحكمي لأبطيب المتنبي والمعري،
1: هو الشكل والمضمون بعلاقة كبيرة بالثقافة العربية، بالإرث العربي، وخاصة بالشعر العربي اللي هو تشبع به في أوائل القرن الماضي. وقال صديقه المستعرب هذا، قال له نكتب في ديوان يعني إن شاء الله ننشره، بش يكون يعني أوماج، يكون تكريم إلى شعراء الأندلس وشعراء العرب.
0: لكن الديوان نشر بعد موته،
1: بعد
0: موته بسنتين
1: بالضبط، تنشر في مجلة أمريكية، وما بعد موته عاودوا نشر بعض متاعه في مجلة أمريكية تعتني بدراسات الإسبانية.
0: لو تقرأ لنا قصيدة من قصائد الموت ومن قصائد الغزل في هذا الديوان.
1: يعني قصيدة يسميها لوركا غاثيلا دي لامور دي سيسبيرادو، ترجمتها بغزلية الحب اليائس.
0: أيوة.
1: يقول فيها: أبى الليل المجيء كي لا تأتي أنت ويمتنع ذهابي أنا، لكني ذاهب، ولو التهمت عقارب الشمس صدغي، لكنك آتية بلسان أحرقته أمطار الملح. أبى النهار المجيء كي لا تأتي أنت ويمتنع ذهابي أنا، لكني ذاهب واهبا للضفادع قرنفل المقضوم، لكنك آتية من خلال مجاري الدجى الغائمة. لا الليل يريد المجيء ولا النهار كي أموت في سبيلك وفي سبيل تموتين. يعني من خصوصية لوركا يستعمل برشا الرموز والاستعارات. تو ناخذ المسرح متاعه، كتب عدة مسرحيات، لكن المهمين هما يرما، عرس الدم، بودا دي سانجري، ولاكاسا دي برنارد ألبا، بيتو برنارد ألبا. المسرح متاعه ماهوش معقد، يعني بسيط تفهمه، لكن قوة متاع لوركا هو في استعمال الرموز والاستعارات، وهذا ما يميز لوركا بالنسبة للجيل متاعه اللي كتب معاه، هما جيل 27 لخنيراثيون ديال بنتيسير.
0: هذه قصيدة غزلية. وبالنسبة لقصائد الموت،
1: قصائد الموت كما قلت لك يحطهم الكاسيدس، وهي العربية قصيدة الوردة، كاسيدة دي لروسا. الوردة لم تكن تبحث عن الفجر، ظلت على غصنها كالمخلدين تبحث عن شيء آخر. الوردة لم تكن تبحث عن معرفة أو ظلال، حدودها من لحم وحلم، كانت تبحث عن شيء آخر. الوردة ما كانت تبحث عن الوردة، شاخصة نحو السماء كانت تبحث عن شيء آخر.
0: هذه قصيدة جميلة. الوردة لم تكن تبحث عن الفجر، هي الورود تتفتح في الفجر، وهي لن تتفتح لأنها لن تبحث عن الفجر.
1: الغموض، العمق، الاستعارات والرموز، هذا يعني ما يلخص أدب لوركا. قصيدة الحمام الحالك، قصيدة دي لاس بالوماس أوسكوراس. لمحت بين غصون الغار حمامتين غامضتين، إحداهما كانت الشمس والأخرى القمر. قلت لهما يا جارتي أين تراه قبري؟ قالت الشمس في ذنبي، وقال القمر في حنجرتي. وكنت أنا أمشي وخاصرتي مطربة، أبصرت نسرين من ثلج وفتاة متجردة، إحداهما كانت الأخرى والفتاة لا أحد. ناديت أين قبري أيها النسران؟ قالت الشمس في ذنبي، وقال القمر في حنجرتي. لمحت بين غصون الغار حمامتين متجردتين، إحداهما الأخرى وكلتاهما لا أحد. اليوم في إسبانيا مثلا نلقاو زوج مدارس، ثم مدرسة يقودها المؤرخ كلاوديو سانشيث البورنوف. هذه المدرسة من المؤرخين والمثقفين تحاول طمس كل المعالم وكل يعني التأثيرات اللي قام بها يعني العرب والمسلمين في إسبانيا. تمس الحقيقة، لا يثمنون، لا يشخصون ما قدموه العرب والمسلمين. وهناك مدرسة أخرى يقودها المؤرخ العظيم بالنسبة لي يعني اسمه أميريكو كاسترو، الذي في كتابه لا فقط يعني قام بتفسير العلاقات بين الثقافتين ومدى تأثير العالم العربي والإسلامي في إسبانيا، بل ذهب إلى أبعد من ذلك ليقول أنه إذا خذينا الجزء العربي الإسلامي من إسبانيا فإسبانيا تفقد الهوية متاعها، جزء لا يتجزأ من ثقافة إسبانيا، من حضارة إسبانيا ومن هوية إسبانيا. وهذا ورد في كتابه المشهور إسبانيا سو هيستوريا كريستيانوس موروس إيخوديوس، إسبانيا في تاريخها مسيحيون مسلمون ويهود. ونشره في سنوات 50 متاع القرن الماضي، منعوا النشر متاعه في إسبانيا، نشره في الأرجنتين. لوركا ينتمي إلى هذه المدرسة التي تثمن كل ما هو عربي إسلامي. ولوركا كان يعتز يعني كما قلت لك بأصوله الأندلسية، باش ما نقولوش العربية 100%، لكن الأندلسية يعتز يعني بغرناطة، يعتز بكل ما هو إسلامي. وكما قلت لك ما نساوش لوركا يعني تشبع بالشعر العربي الإسلامي من خلال ترجمة إيميليو غارثيا غوميز، كان صديقه أستاذ بجامعة غرناطة، وهو من أكبر المستشرقين والمستعربين. لوركا خذاء من الثقافة العربية، تشبع بالشعر العربي الإسلامي، وبعدها حاول رجع للعالم العربي، باش نلقاوه موجود كما قلت لك في بدر شاكر السياب وعدة يعني شعراء معاصرين، نظرا لأنه لوركا بعد وفاته بعد موته تحول إلى رمز، رمز الثورة، رمز التمرد، رمز الحب، رمز الحرية. وذاك علاش هو يعني معروف في العالم، لأن الموت متاعه هي أضاء جانب كبير وأضفت أهمية كبرى على حياته. ومن ناحية أخرى بالنسبة للعالم العربي، لوركا هو كما يقولها بعض الشعراء ينتمي إلى الثقافة والحضارة العربية.
0: أثر فيك لوركا في كتابة الشعر؟ وأنت شاعر تكتب بالإسبانية؟
1: بطبيعة الحال
0: في طريقة كتابة الشعر وتذوق الشعر وقول الشعر.
1: لوركا هو حياتي، يعني كي تقرأ القصائد متاعي تلقى لوركا. ما تنساش اللي يعني عندي توا 37 سنة أدرس الشعر الإسباني، وبصفة خاصة أدرس يعني أشعار لوركا وخاصة مسرح لوركا. ومسرح لوركا هو بطبيعة المسرح متاعه هم أبيات شعرية، يعني لوركا أثر فيها الكثير، ولذلك دواوينهم أربعة معنونة كالآتي: أقمار وربيع، أقمار وخريف، أقماري، ثم الشعر والقمر. وكلمة قمر هي مستوحاة من أشعار لوركا، فالقمر عند لوركا هو يعني عالم سحري، يعني القمر يخيف، القمر
0: عميق، عميق مهيب.
1: وهذا التسمية بتاع الدواوين كما قلت لك مستوحاة من غارثيا لوركا. وكي تقرا القصائد نتاعي يعني تحس ان هناك يعني الروح نتاع لوركا في جل اشعاري.
0: يسالك صديقنا الطيب شلبي، لماذا كلما تحدثنا عن لوركا والاندلس الا ومررنا بوادي الدموع؟
1: بطبيعة الحال لا أحب البكاء على الأطلال، هي حاجة توجع وقت اللي تشوف أنت سبع قرون ثم قرن يمثلوه وجود الموريسكيين في إسبانيا، ثمانية قرون تقريبا، وبعدها يخرج، وتصور أنت في بالك ثمانية قرون. وهذا بطبيعة الحال من ناحية أخرى كي تشوف شنو اللي خلوه معناه المسلمين في إسبانيا
0: من حيث العمارة والهندسة،
1: إذا كان نحكيه على ملوك الطوائف من 1031 إلى 1492، الفترة دي كلها معروفة بالاهتزازات وبالأزمات السياسية والاقتصادية والانقسام بين يعني الملوك، ملوك الطوائف. لكن رغم هذا الكل هي فترة تاع ازدهار العلوم والأدب والجغرافيا وعلم النفس والطب والصيدلة والجراحة، هذا الكل يعني أعطوه العرب والمسلمين، وتعدى بكل هذا من تسمى إسكويلا دي ترادوكتورس دي توليدو، مدرسة الترجمة في توليدو له، اللي قاموا بترجمة كل يعني هالأثر هذا العربي الإسلامي إلى لغات أخرى، إلى اللاتينية، إلى الفرنسية، وتعدى يعني من الأندلس إلى أوروبا. تلي ترى أنت الزخم هذا، تلي ترى أنت هالتطور هذا، تلي بتاع العلوم بتاع الأدب بتاع الشعر، نحكي على ابن زيدون، نحكي على ابن حزم، نحكي على ابن عربي، نحكي على ابن رشد.
0: وأنت أخذت جائزة ابن عربي.
1: أيوة، ما أدراك ابن رشد. يعني كي تشوف هذا صحيح القلب يوجع، بعد تقول ثمانية قرون وخرجنا، وهذا يعني اللي متسببين فيه ملوك الطوائف واللي عاشوه ملوك الطوائف. ما يجي حاجة جديدة بالنسبة لنا نعيشوا فيه اليوم في العالم العربي،
0: يتكرر،
1: لا نعود نعيشوا فيه
0: أخرى
1: نعيشوا فيه. اللي صار في ملوك الطوائف هي كانوا يدفعوا الجزية للمسيحيين ليقوموا بحمايتهم ضد يعني ملك آخر عربي، وذا اللي صار. استغلوا الفرصة يعني المسيحيين وعملوا اللي سميوه هما الريكونكيستا، استرداد الأراضي متاعهم، إلى أن بقيت مملكة وحيدة قاومت لكنها سقطت في النهاية، وهي مملكة غرناطة 1492.
0: أستاذ رضا مامي، أنت حققت مجموعة من المخطوطات الموريسكية باللغة الإسبانية، يعني فسرتها فلسفيا وشعريا ولغويا، تحدثت عن الموريسكيين سيرة وهوية، ماذا يمكن أن تقول في هذا الباب؟ يعني الموريسكيين والرحلة، رحلة الخروج من الأندلس في نهاية عهد، وكأنهم يعني خرجوا شتات.
1: الاستقصاء يعني كل ما عنده علاقة بتاريخ الموريسكيين، يعني أغلبية المؤرخين خاصة في الغرب في إسبانيا أو في هناك مدرسة أوفييدو، مدرسة أليكانتي، يعني معروفين في الدراسات الموريسكية، وكذلك في فرنسا ياخذوا المعلومات متاعهم من أرشيف محاكم التفتيش ومن أرشيف الكنيسة. ولكن مش دائما المنتصر يقول الحقيقة عند طبعا كتابة التاريخ. جل دراساتي يعني أخذيتها من المخطوطات، يعني من الموريسكيين بأنفسهم. وقت اللي تشوف الموريسكي في المخطوطات يتحدث عن العذاب، يتحدث عن التنكيل، يتحدث عن الموت، هذا لا تجده في وثائق محاكم التفتيش، لأن محاكم التفتيش دائما تتهم الموريسكيين بعدم الالتزام بالديانة المسيحية إلى آخره، لكن لا نجد الحيثيات متاع العذاب اللي تعرضوا له. في تونس مثلا، نقولها كتونسي، عندنا تقريبا 6 مخطوطات كتبوها الموريسكيين، موجودة اليوم على الأسف سرقت، موجودة في المكتبة الوطنية بباريس، موجودة في مدريد، موجودة في إيطاليا، لكنها كتبت في تونس وبصفة خاصة في مدينة تستور. منهم المخطوط اللي اشتغلت عليه في طروحة الدكتوراه متاعي في مدريد سنة 87. هذه المخطوطات هما 6 كتبت باللغة الإسبانية.
0: المخطوط الذي اشتغلت عليه حدثنا عنه بالضبط.
1: كتبت باللغة الإسبانية لأن الموريسكيين عند وصولهم إلى تونس كانوا لا يتقنون الحديث بالعربية، نظرا لأنه تقريبا قرن قبل ما يخرجوا أجبروهم على عدم استعمال اللغة العربية في الكتابة والنطق وفي القراءة، يزم يستعمل اللغة الإسبانية، ولهذا الأغلبية متاحهم أن نساو اللغة العربية. ويقول الموريسكي مخطوط اللي حققته، يقول أردت أن أتحدث إلى الموريسكيين، أردت أن أكتب إلى الموريسكيين، لكن كان عندي عائق متاع اللغة، فطلبت من ولي صالح أبو الغيث القشاش في الزاوية في تونس العاصمة في المدينة، وطلبت منه يعني بأن يفتي لي ويسمح لي بالكتابة باللغة الإسبانية. فقال لي مدام يعني الرسالة نبيلة وأنت ستتحدث عن الإسلام ومسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فلك ذلك. المخطوطات اللي اشتغلت عليه في طرحة الدكتوراه ولا المخطوطات الأخرين يعني هم متشابهين، المحتوى متاعهم فيه ثلاثة عناصر. العنصر الأول هما التدقيق في وصف المعاناة والمأساة قبل الطرد وخلال الطرد، وهي يعني مأساة منعوهم من اللباس العربي، منعوهم باش يتكلموا بالعربية، منعوهم بكل بتطبيق يعني الشعائر الإسلامية إلى آخره، كانوا باش يتوضاوا ويمشوا للأودية، كانوا يعني باش يعلموا على رمضان يكريوا بغال مسيحي، وكان يطوف القرى لمضايقات. ولهنا الإسبان تأكدوا من شيء ألا وهو المورسكيين هما ما تحولوش للديانة المسيحية، لم يعتنقوا الدين المسيحية، هم يخادعوا ويكذبون وما زالوا يعني مسلمين. وهذا الواقع الموريسكي لقد قبل كل أشكال الحياة الإسبانية كل أشكالها ما عدا الإيمان والأمور الدينية، وهذا هو كان السبب الرئيسي والرئيس يعني لطردهم سنة 1609. ففي المخطوطات والمخطوط اللي حققته كانت هناك حيثيات حول ما عاشوه الموريسكيين قبل الطرد وخلال الطرد. العنصر الثاني هو كانت دروس تقدم إلى الموريسكيين التونسيين. لماذا؟ لأنه وقت اللي جاءوا لتونس ما كانش فما ترحيب كبير به
0: من تونس،
1: لا ما فماش، لأنه أول حاجة يتكلموا اللغة الإسبانية لابسين بالإفرنجي، وثالث حاجة كان مشكوك في أمرهم هل هم مسلمين ولا مسيحيين، لأنهم يعني تعرضوا إلى عملية التمسيح إذا كان صح التعبير
0: قصري
1: الإجباري في إسبانيا. كان مشكوك في أمرهم وما كانش يعني الاستقبال يعني باهي من طرف التوانسة، اللغة
0: حيطة وحذر من جانبهم
1: ولا خذوا على عاتقهم يعني العلماء متاعهم وكتبوا باللغة الإسبانية لتفسير الدين الإسلامي آيات القرآنية سنة الرسول إلى آخره، وهي الطريقة جلب هؤلاء الموريسكيين وباش يرجعوهم للديانة الأصلية الإسلامية. ولهذا في عنصر هام اللي هو دروس حول الدين والقرآن بصفة عامة. أما العنصر الثالث وهو مهم اللي موجود في المخطوط اللي حققته في الأطروحة متاعي ولا موجود في المخطوطات الأخرين اللي هو الجدل أو الجدال، بمعنى في إسبانيا في القرن 16 كانت هناك فترة من الجدل أو الجدال بين المسيحية والإسلام، شنوا حرب على كل ما هو إسلام الرسول محمد إلى آخره. لكن المعركة هذه السياسية وصلت إلى الأدب، هناك أدباء معروفين من كبار الأدباء في الرواية والشعر والمسرح كما ثرفانتس، لوبي دي فيغا، كالديرون دي لاباركا، اللي دخلوا في الحملة هذه متاع تشويه الإسلام والمسلمين. الموريسكيين وقتها ما عندهمش طريقة غير يقبلوا ويسكتوا، لكن وقت اللي خرجوا وصلوا لتونس خصصوا يعني جزء كبير من المخطوطات بتاعهم للرد على مزاعم هؤلاء المسيحيين عندما تهجموا على الرسول وعلى القرآن. ولذلك نلقاو يعني فصل كبير مهم في أغلبية المخطوطات اللي تكتبت في تونس حول الجدل والجدال الديني، كما نلقاو نقد الكنيسة، نقد لاذع الكنيسة والدور اللي قامت به، فساد الكنيسة، تعرضهم للعذاب من طرف الكنيسة.
0: كانت الكنيسة ترسل راهبة لما تحين يعني ولادة امرأة من الموريسكيين حتى تمنع العائلة من قول الأذان في
1: ألف صحات، وتبدأ موريسكية في السجن، وعند الولادة يلزم تكون هناك امرأة بجانبها لمنعها تاع شهادتين للوليد ولد البشر. كانت عندهم أشنع طريقة لقتل الموريسكي والموريسكية. هناك موريسكية كانت تدعى بياتريث دي بادية اللي تأكدوا اللي هي
0: مسلمة،
1: اللي هي مسلمة واللي هي ما دخلتش في الديانة المسيحية. كانوا يقوموا بجوز عمليات، أول حاجة الحرق متاعها، أما قبل الحرق كانوا يشهروا بها، كانوا يربطوها في حيوان، في دابة، في حمار بحبل يكركر فيها وتدور في القرية الكل، ويقولوا راهو ستة نتاع العشية باش يقع حرقها. بعدها ستة ولا في الوقت اللي يقولوه يربطوها في صليب من لوح وشعلوا النار من لوطها. يعني ذي كانت الطريقة البشعة اللي كانوا يطبقوها للمسلمين. ثم طريقة أخرى تطبق على الرجال، يحل يديه وساقيه يعني الموريسكي ويحطوا من الجانب هذا حصان بالأحبال ومن هنا حصان آخر في يديه، يعني وقتلي يعطيه إقاله يعني الأشلاء متاعه، يعني بصراحة
0: بشعة بشعة ياسر.
1: يعني وقتلي نسمع اليوم اللي يحكيوا على التسامح الديني ويحكيوا على الحرية والديمقراطية، إنه جاني قلبي كنعرف ونشوف الكنيسة شنو اللي عملت، لا لشيء، لأنه عنده يعني عقيدة أخرى أو عنده إيمان آخر أو عنده دين آخر. يعني الكنيسة كانت جبروت، كانت طاغية، يعني اللي عملته الكنيسة يعني بصراحة ساعات الواحد ما يتخيلوش. وهذا مع شو المورسكين، وهذا شيء ما نلقاوش كما قلت لك في وثائق محاكم التفتيش والكنيسة، بل استقصيته من ما قالوه المورسكيين عندما كتبت مخطوطات، كتبوه المخطوطات في تونس بعاد يعني على الكنيسة، بعاد على محاكم التفتيش. وذاك علاش قلت برش مرات والله إن شاء الله مرة تسمع صوتي، خاطر تحب ولا تكره 6 مخطوطات هما
0: ملك لتونس،
1: هو تاريخ تونس. شو ما تنساش ترى وقت اللي جاوا المورسكيين لتونس سنة 1609 جاوا مع بين 80 و100 ألف احنا والمؤرخ. وقتها في تونس عنا 1,000,000 ساكن، يعني 10%
0: وازن،
1: ماهوش رقم
0: وازن،
1: 10% يعني من السكان وقتها مورسكيين. وهل المخطوطات يعني حققت منها 3، واحد حققته في تروح دكتوراه، واحد آخر حققته كمشرف على تروح الدكتوراه، ومخطوط آخر السفور متاع أعمال متاع رسائل ماجسة. لكن فهناك 3 بدون تحقيق، وخاصة يجب ترجمة هذه المخطوطات باش المؤرخين متاعنا والمثقفين يعني يطلعوا عليهم ويستفادوا. كما قلت خطر أبريتو هو جزء لا يتجزأ يعني من
0: تاريخ تونس،
1: من تاريخ تونس وعلاقتهم بعثمان داي، كيفاش عثمان داي بعثهم يعني أعفاهم من الجباية، كيفاش رحب بهم، كيفاش رحب بهم يعني الولي الصالح أبو الغيث القشاش وآواهم في الزاوية متاعه وحماهم من بعض التوانسة اللي كانوا ينظروا لهم نظرة كما قلت
0: كريبة
1: وشك إلى آخره. وعثمان داي بعثهم حتى للمهدية لإعمار المهدية وعفاهم من الجباية ومشوا للمهدية، وهذا ما فسر اللي فما عدة عائلات اليوم في الساحل من أصول مورسكية، فما في مساكر، فما في مستير، فما في سوسة، فما بطبيعة الحال في المهدية
0: حافظوا على الألقاب المورسكية.
1: بطبيعة الحال عنا اليوم حسب بعض الدراسات تقريب 500 عائلة يحافظوا على اللقب الإسباني.
0: الأصلي
1: شنو عملوا؟ الاسم الإسباني هو مربوط بالمسيحية، خطر كل شيء عنده دلالة يعني دينية. مثلا اسمه خوان، اسمه كارلوس، اسمه ألبرتو، تجي لهنا الاسم ذاك نحيه وياخذوا 4 أو 5 أسماء المتداولة الأكثر اللي هما محمد، علي، عثمان ولا أبو بكر. أغلبية الأسماء اللي ياخذوهم هذوما أسماء يعني اسم الرسول ولا الخلفاء
0: ولا الصحابة
1: الراشدين الصحابة، ويحافظوا على اللقب متاعه. ولا كي يبدأ اللقب مسيحي نحيه ويزيد الأصل هو منين جاء، الغرناطي، القرطبي. مثلا ذكر يعني هم عدة ألقاب، لقب البرقاوي عن في تونس،
0: هذا برقاوي
1: أي من منطقة برقة، برقة وهي معناها مدينة معروفة في إسبانيا الأصول يعني من برقة، يخلي يعني الأصل متاعه المدينة متاعه القرية اللي خرج منها، ويلزم يتخلوا على الأسامي هذوك خاطر عندهم علاقة بالمسيحية. خلاص القول الموريسكي عاش الاضطهاد والموت والتعذيب في إسبانيا. وفي تونس كما قلت لك الاندماج بتاعه ما كان سهل،
0: ما كانش سهل.
1: قعدنا تقريب قرن باش وقع الاندماج يعني
0: التام يعني والقبول
1: للمورسكين. كما قلت كانت نظرة طريبة مشكوك في أمرهم، يتكلموا اللغة الإسبانية، عندهم اللباس الإفرنجي، حتى في الدين متاعهم كان مشكوك. هذاك علاش يعني كتبوا المخطوطات ركزوا على
0: مسألة الدين،
1: التعليم والمسائل الدينية والقرآن إلى آخره، وهي طريقة باش
0: لاسترجاع الهوية والدين، لأنه تم تقريبا محاولات جادة لطمسها والتضييق عليها.
1: يعني في الكنائس اليوم في إسبانيا موجودة في كل كنيسة تلقى يعني مكان مخصص لأبناء المورسكيين اللي دخلوا من الكنيسة وعمره عام وعام ونص وعامين. وبطبيعة الحال يعني اللي صار يعني فيرمون شيء مهول. ثم فكلهم صغارهم المورسكي هذا اللي حققت المخطوط وفاجئتني بصراحة، يعني يقول وصلوا مرة حاولوا قطع الجهاز التناسلي بتاعنا، هذا في مخطوط كتب الموريسكي في تسور، قال حاولوا قطع الجهاز
0: النسل
1: ولا باش معاش تقع يعني ولادة موريسكي
0: تكاثر موريسكي،
1: نظرا لأنهم اتأكدوا
0: أنهم ما تخلاوش عن الدين،
1: أنهم قبلوا كل شيء ما عدا الأمور الدينية. ومع الأسف رغم هذا الكل وإسبانيا ما خذتش يعني على عاتقها الجهد متاع تجي تقول الناس هذوما على الأقل نطلب منهم السماح، نطلب منهم السماح على اللي صار. والشيء هذا عملوه مع اليهود، هناك اعتذار رسمي من مملكة إسبانيا، من الملك إسبانيا لليهود. وأكثر من هكاك فما يهود موجودين في تركيا اسمهم سيفاراد، سيفاراد عبارة قلت أندلسيين بالنسبة للعرب، سيفاراد هم اللي كانوا في إسبانيا وقع طردهم سنة 1492. سيفاراد هذوما اعتذروا لهم ورجعوا من إسبانيا واعطوهم الجنسية الإسبانية اللي صادق عليها البرلمان. واحنا طلبنا كمثقفين كمختصين العديد من المرات من ملك إسبانيا تقديم رسالة اعتذار لما يعني وقع
0: حدث في حق الموريسكيين
1: بطبيعة الحال. اليوم نعطيك مثال بسيط، إسبانيا بلد سياح، إسبانيا يستقبل سنويا 90 مليون سائح، ثم 40% من الدخل السياحي هو متأتي من السياحة الثقافية. كنقول سياحة ثقافية مش نقول جامع قرطبة، مش نقول إشبيلية،
0: معالم،
1: مش نقول يعني غرناطة، قصر الحمر بغرناطة. طيب نشوف اليهود اللي اعتذر لهم الملك ما خلاوش 2 ولا 3% من اللي خلوه المسلمين في إسبانيا، ومش التراث المادي برك، التراث اللامادي. انت تو تشوف واحد إسباني، شوف الفيزيونومي نتاعه وجهه، تقول سبحان الله، والله هذا يشبه الجاري محمد ولا جاري محص ولا جاري
0: يعني الشكل
1: يعني بيشور الشكل في الدم نتاعهم، في العادات، في التقاليد، في اللغة. يعني فما الحاجة الإرث المادي واللامادي.
0: هما توا كمجتمع يعني إسباني، وانت يا أستاذ رضا مشيت وحضرت واحتكيت بهم باعتبار أنه تتكلم اللغة الإسبانية وتحاضر وتكتب بالإسبانية وترجم من الإسبانية، كيف هو المجتمع الإسباني؟ هل لديه ذلك التطلع للأدب العربي، للشعر العربي، لكل ما هو عربي، أم يعني ليس هناك رغبة كبيرة في هذا التبادل
1: يعني أول حاجة
0: الثقافي؟
1: أول
0: بين
1: حاجة معناها يعني قلت ديما في محاضراتي ومداخلاتي نحب نشكر يعني الشعب الإسباني للوقوف جنب إلى جنب مع العرب في القضية الفلسطينية. وتعرف أنت معناها حتى ساعات 10 سنين التالي ولا 15 عام يجي يعني اليمين المتطرف يحكم في إسبانيا ما يقلقش، لأنه الشعب دائما يساند العرب والقضية الفلسطينية. كي يبدا يعني الغوفرنمون الحاكم يعني من اليسار كما وقع توا، يعني بطبيعة الحال فما تناغم بين الشعب وبين اللي يحكموا بخصوص قضيه فلسطين او القضيه،
0: وقاعدين يدفعوا في الثمن، الحكومه تدفع الثمن
1: بطبيعه الحال،
0: ثمن هذه المواقف المساندة
1: بطبيعه الحال. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى كي تشوف انت المثقفين هم متعطشين بطبيعه الحال لمعرفه الاخر، لمعرفه الثقافه العربيه، وخاصة مش في إسبانيا برك، في أمريكا اللاتينية. أنا عمري ما ريت شعوب متعطشة لكل ما هو عربي في أمريكا اللاتينية.
0: كما المكسيك أنت حكيت، غوادالاخارا مشيت.
1: أنا دخلت في الأكاديمية
0: تاريخ والجغرافيا.
1: سنة عندي 18 محاضرة في المكسيك من ظلي من فان نوفمبر حتى لوديس ديسمبر، يعني متعطشين الثقافة العربية. لكن المشكلة اللي احنا ماناش قاعدين،
0: واسست قسم هناك اسست قسم
1: قسم للدراسات العربية
0: بالضبط في المكسيك.
1: لكن مع الاسف اللي قاعدين نعملوا فيها احنا كترجمة كذا هي مجهودات فردية. شكون رضا مامي وترجمت شيء؟
0: لا ما تقولش هكا استاذ،
1: لا حبيت اقول لك يلزم استراتيجية.
0: انت كي تشوف مثلا فلسطيني ادوارد سعيد واللي عمله في جامعة كولومبيا والأجيال والتأثير متاعه، أنت زادة كيف أنت قامة كبيرة وقاعد تعمل في تأثير كبير.
1: لكن نبقى فرد يلزم فما سياسة واستراتيجية متاع الدولة باش نوصله الكلمة متاعنا، باش نوصل الإرث متاعنا للآخر. يلزم فما استراتيجية كلير، يلزم فما مساعدة من الدولة ومن الوزارة باش نترجمه ونخرجه الكتب متاعنا.
0: أنت
1: لأنه الإسباني إذا كان ما توصلوش أنت الارث بتاعك باللغه بتاعه بطبيعه الحال. لكن انا كما قلت لك انا معناها مجهود فردي، والحمد لله شابي معناها نشرف على عده رسائل ماجستير فيهم الشابي،
0: واصبح يدرس بالجامعات الاسبانيه
1: في الارجنتين، في كولومبيا، في فنزويلا كماده بحث في رسائل ماجستير في الاقسام، في اقسام الترجمه، والحمد لله. اما كما قلت لك يبقى ديما مجهود فردي وشخصي، يلزم استراتيجية متاع الدولة. خطر اليوم رانا تحبوا لتكر عايشين في عزلة،
0: هذا هو العزلة الثقافية.
1: توش عنا احنا نحكيه كتوانسة ما نخبوش على بعضنا، عنا النافذة الفرنكوفونية
0: والإيطالية شوية،
1: والإيطالية كنت دخلوا فيها الحرقة ومنه من غادي. وعلي صار عنا فرنسا نظرا لأسباب تاريخية وسياسية. العالم تطور، العالم تغير، واحنا قعدنا فكل النافذة هذيك
0: الصغيرة.
1: وما تنساش راهو اللي كي نحلوا النافذة، نافذة اسبانيا
0: مش والعالم اللاتيني
1: مش
0: كل
1: اسبانيا في حد ذاته، يعطيك صحة اسبانيا تفتح على 23 دولة في امريكا اللاتينية. واحنا مع الاسف منزلت عنا النظرة متاع ديكتاتوريات متاع القرن الماضي وانقلاب عسكري في امريكا اللاتينية ومارادونا والدراغ تطورت وتقدمت الشعوب الى اقصى درجة تطور تقني اقتصادي سياسي ديمقراطي. بلدان يعني عبارة كبلدان أوروبية، لكن مع الأسف ما عندنا حتى علاقة، ما يعرفوا لنا حتى شيء. عنا تمثيل دبلوماسي كان في الأرجنتين.
0: أنت مشيت وحضرت غادي، إش قلت لهم أستاذ رضا همامي؟
1: هذه مجهود فضي والله.
0: أنت إش قلت على الحضارة العربية وعلى الشعر العربي؟ ماذا قلت عن أبو القاسم الشابي وعن شعراء تونس؟
1: أنا نخرج في إسبانيا لا خاطر يعرفوني ونعرف، أما نمشي لأمريكا اللاتينية نقول لهم جاي من قرطاج، من غودي قرطاج.
0: يعرفوا قرطاج؟
1: شو يعرفوا؟
0: قرطاج
1: صدقني
0: حكمة العالم.
1: قلت له جاي من قرطاج، واحد معناها عباد تعرف الثمن. أنا قلت لك ما يبقى ديما، أنا الحمد لله قلت لك ماشي توا لفانتروا نوفمبر حتى العاشر دي ولا يعني 18 محاضرة وأنشطة في أماكن مختلفة، قطع نظر على الأكاديمية في جامعات إلى آخره، لكن صوتي صوت واحد مجهود فردي الحمد لله قايم بواجب تجاه بلادي وثقافة بلادي ونعتز بوطنيتي وببلادي، لكن كما قلت لك يلزم سياسة متاع الدولة واستراتيجية متاع الدولة باش نوصلوا نوصلوا الإرث متاعنا للآخر، لأنه الآخر إذا كان احنا ما نوصلوش
0: ما يسمعش بيك ما يقراكش. أنت أستاذ نشرت مؤلف أنطولوجيا الشعر التونسي المعاصر الملتزم وخذيت 16 شاعر تونسي منهم منور سمادح كلمات، ترجمتها كلمات
1: من أصعب القصائد، من درجة ما بتاعت الحال
0: من أصعب القصائد، من أصعب القصائد. والمنصف الوهابي صغير ولد أحمد، شنو خذيت له؟ خذيت له الوصية صغير ولد أحمد،
1: صغير ولد أحمد تقريبا 4 أو 5 قصائد.
0: المنصف المزغني،
1: منصف المزغني
0: طبعا،
1: عبد العزيز قاسم، آدم فتحي، ومحمد الغزي اللي يرحمه،
0: 60 قصيدة هي تقريبا.
1: هي وقت اللي نجحت التجربة متاع الشابي قلت لي ما لا قطر برتو معناش كان شابي، رغم اللي هو الشعراء نحبه لنكره في الميموار كولكتيف متاعنا بكلنا قرينا الشابي في الابتدائي في الثانوي، كان نجحت التجربة قلت علاش لا، خذيت كما تفضلت أنت 60 قصيدة لي 16 شعر اللي ذكرت منهم سيادتك البعض، سميت واني قرن من الشعر قرن من التاريخ 1920-2020، يعني خذيت 4 أجيال
0: مختلفة،
1: 4 مشارب مختلفة، أما ثم رابط بين القصائد هذه ألا وهو الالتزام، الشعر الملتزم مش بالطريقة متاع جون بول سارتر والالتزام السياسي، لا لا، هو التزام هؤلاء شعراء بقضايا المجتمع، هناك يعني قضايا متاع الحريات، هناك نوع من التمرد، وهذا كان الرابط بين يعني كل هالقصائد هذه اللي ترجمتها. وصلنا تقريبا للطبعة الرابعة والخامسة، هذه ديجا الطبعة الثانية معناها قاد مطلوب، ووصل حتى لأمريكا اللاتين نشرناه غادي طبعناه في كولومبيا.
0: أثر شنو المنافع اللي تصير وقت اللي سي رضا همامي يكون في أكاديمية التاريخ والجغرافيا، يكون في أكاديمية الأدب المعاصر في نيويورك، يكون في فالنسيا مؤخرا في الأكاديمية، هي نافذة كبيرة الأكاديمية.
1: هو شوف معناها ودي ما أقولها، عمري ما خممت في اسمي ولا في شخصي، لا عندي توا كاريير بتاع 37 عام ندرس في الأدب وفي الشعر
0: في الجامعة التونسية في منوبة في كلية،
1: عندي حتى الدروس برا، لكن مشكلتي هو ثقافتنا ومشكلتي بكونه ما يعرفنا حد، صوتنا مش مسموع،
0: عزلة ثقافية،
1: عزلة ثقافية
0: مقلقة
1: رهيبة،
0: كأن لا صوت لك.
1: أنا إنسان زج بي في ميدان ترجمة، لأنه وقت اللي مشيت نعمل في الدكتوراه في مدريد عام 86-87 كانوا هناك بعض الزملاء من المغرب ومن الشرق العراق والأخير، وكنت نلقى يعني عدة كتب روايات ودواوين شعرية متاحهم ترجمة للإسبانية،
0: ونحن
1: ولا كلمة. وساعات في محاضرات وفي القسم يقول لي يا أخي ما عندكم الشعراء، ما عندكم الأدباء، يعني حزت في نفسي، قاتل الفكرة اللي كما قلت لك
0: دخلت مجال الترجمة،
1: قلت ما فماش فايدة، يعني تو سامبلومون باش الصوت متاعنا يكون مسموع. واليوم الحمد لله رغم اللي هو يعني مجهود فردي لكن قاعد عاطي نتيجة والحمد لله.
0: ودخلت من باب الواجب الثقافي،
1: كي تقول لي وجودي في
0: الأكاديميات،
1: في الأكاديمية بطبيعة الحال باش يسمعوا صوتي، وصوتي مش رضا مامي، صوتي هو الثقافة العربية بصفة عامة والثقافة التونسية بصفة خاصة. احنا توا في الأكاديمية نتاع المكسيك حلينا السكسيون هذية، قسم الدراسات العربية والإسلامية، لأني نترأس القسم هذا. هذا شو مش ترتب عليه؟ ترتب عليه باش ننظموا لقاءات بين أدباء من أمريكا اللاتينية وأدباء عرب، باش نعملوه في تونس، في القاهرة، في المغرب، في إسبانيا أو في المكسيك، يعني باش نحلوا آفاق نتاع الترجمة، نتاع محاضرات، نتاع لقاءات، ومام حتى بين الجامعات، باش نصح في المشي هذا يعني بين جامعة منوبة والأكاديمية متاع المكسيك. يعني فما فرق مع بين فما غياب عربي وبين يدخل اسم عربي ولا تونسي ليتحدث عن الأدب وعن التاريخ وعن قرطاج، وتكون يعني هي شنية الأدب، هي وسيلة من وسائل التواصل بين الشعوب
0: والتبادل.
1: بيشور دي شونج لينتركامبي. الأكاديمي بتاع فالونس كيف عندنا ملتقى إن شاء الله تونس تدعك نهار 27 أكتوبر لنا في تونس. ملتقى الملتقى الثامن الإسباني الأمريكي التونسي للأدباء والمثقفين، عندنا في 20 انفيتي من أمريكا الجنوبية، من المكسيك، من فنزويلا، من كولومبيا ومن إسبانيا، وفيهم الرئيس نتاع الأكاديمية نتاع فالونس. وباش نعملوا كولابوراسيون مع جمعية منوبة، وعندنا برشا مشاريع بحكم المتوسط فالونس تونس، عنا برشا مشاريع حول تاريخ المتوسط، التاريخ المشترك، أو حتى موضوع المورسكين، لأن المورسكين كي جاوا لتونس الأغلبية متاعهم جاوا من أراغون، من ساراغوسا ساراقوسا، وإلا من فالونس من فالنتيا. يعني عنا عدة نقاط مشتركة فيها بين الأكاديمية بتاع فالونس وبين الجامعة التونسية،
0: مواضيع بحث، مواضيع درس، مواضيع تحقيق، تبادل إذا فما مخطوطات.
1: وهذا كي نتواجد داخل يعني أكاديمية، هو صوتك بشي تسمع، صوت الشابي المزغني قرطاج، الأدب، الحضارة،
0: وحتى صوت رضا مامي المكرم واللي خذي جائزة ابن عربي الدولية للأدب، جائزة جوستافو أودولفو بيكر الدولية للأدب.
1: هذيك عام 2013.
0: 2013 شنية قيمتها الجائزة هذية؟ هي جائزة دولية تمنحها إسبانيا،
1: تمنحها دار النشر سيال بيغماليون بالتنسيق مع معرض دولي للكتاب. هو تثمين للشعر،
0: لدواوينك الشعريه باللغه الاسبانيه.
1: الشعريه باللغه الاسبانيه، ولا هذيك الصح خاطر نرفض ديما نقول نرفض باش يصنفوا الشعر نتاعي كشعر اسباني. ديما نقول شعر تونسي مكتوب باللغه الاسبانيه. فاللغه بالنسبه لي يعني هي اداه لا اكثر ولا اقل، لاني متخصص في اللغه الاسبانيه، قريتها وتكوين عندي اكاديمي اللي جراش باش نكتب بالعربيه، نكتب باللغه الاسبانيه كاداه لا اكثر ولا اقل. بالتوازي الانسان مغروم ونعشق اللغه العربيه، اللغه العربيه لغه عميقه، هي لغه الشعر، هي لغه الحب، وذاك علاش كل يعني الدواوين نكتبهم باللغه الاسبانيه ونترجمهم باللغه العربيه، يخرجوا بلانك ديما يخرجوا باللغتين، اللغه الاسبانيه والترجمه الى العربيه. وعشت تجربه يعني شيقه في الترجمه، لانك ترجم روحك اوتو تراديكسيون، ساعات تغريني اللغه العربيه وتجبرني باش نغير بيت او نحي بيت من الاصل الاسباني.
0: محليها الفكرة
1: نزولا في رغبة اللغة العربية، نظرا لعمق هذه اللغة، نظرا يعني للأبعاد اللي موجودين في اللغة هذه.
0: يعني في الأصل تكتب بالإسبانية؟
1: الإسبانية نكتب بالإسبانية، لخاطر ذاك التكوين الأكاديمي اللغوي.
0: هناك من يقلل من شأن الترجمة، يعتبر أنه ترجمة مهما يعني كانت وفية وكانت ملتزمة بالنص إلا أنها تعجز خاصة عن ترجمة الشعر. الشعر له وزن مخصوص، له روح مخصوصة. الشعر التونسي مثلا يعني بين قطر وقطر عربي استعمالات اللغة تختلف والصور تختلف، البيئة تؤثر في الكتاب، فكيف وأنت تترجم للغة أخرى؟
1: مش تحبتك بكل صدق على تجربتي في ترجمة الشعر ولا نظرتي لترجمة الشعر، وإذا قلت وعودت برشا مرات أنا لا أعتقد في ترجمة الشعر، أنا ضد ترجمة الشعر. لأنه الشعر كما قلت أنت سيادتك وتفضلت، عملية الشعر هي عملية معقدة لا تكمن في نقل من اللغة هذه للغة الأخرى. لا، إذا كان مش نحكم ولا الشعر في نقل مضمون وقتها ما عادش نحكم ولا شعراء، أي واحد نجم يكتب وسميه الشعر. من ناحية أخرى زادة موش حل باش نقوله الشعر ما يترجمهم، لا، الترجمة هي ضرورة رغما عن أنفنا، الترجمة هي ضرورة قصوى، معناش حل آخر خاطر سينون باش تعمق الأزمة متاعك والعزلة متاعك، لا سمعك حد ولا سمعت أنت بحد. وهي راهو من قمة السعادة والأهمية للشعر ولا لكاتب أن يكتسح ثقافة أخرى وبلاد أخرى، أن يكون له قراء في بلدان أخرى بثقافات أخرى. من أكبر سعادة يعني الشعراء ونكتب بطبيعة الحال الشعر يكتب الشعر باش تسمع باش يقرأوه، ولهذا الترجمة هي ضرورة. لكن عندي مقول المترجم يلزم يكون قارئ جيد للشعر، يلزم يكون قارئ مثالي للشعر، يلزم يكون محب للشعر، ولما لا يكون شاعر؟ لي باش نضمنوا يعني
0: حبذا لو يكون شاعر،
1: لا يا حبذا لو يكون، باش نضمن يعني مصداقيه في النقل يعني المضمون هذا من لغه الى اخرى. هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى مش كل قصيده نسميها شعر، ان نصنفها الى ثلاثه اصناف القصائد الشعريه. ثم قصيده ما في حتى إشكالية. أنا أخذ لي أبيات من محمود درويش ولا من نزار قباني ونترجمها وما فما حتى إشكالية، كل شيء يوصل. كما ناخو بعض القصائد من ثرنودة لفيثنت ألكسندري ونترجمهم العربية، فما حتى إشكالية. فما نوع آخر متاع قصائد اللي التركيبة متاعهم معقدة، نحكيو لنا على الرموز، على الاستعارات، نحكيو على التوزينة ولا الوزن في وسط القصيدة، نحكيو على القافية، لهنا تولي مشكلة. لا، وين المترجم يلزم يجتهد أن يضد الترجمة يا خيانة؟ لا، أنا لا أخون. أنا عندي مقياسين، دو كريتير نطبقهم في ترجمة الشعر. كريتير غير ما ندخل في الآليات التقنية واللغوية، لا، أنا عندي حاجة امبورتونت ألا وهي نكون وافي 100% اللي الرسالة اللي حاب يوصلها الشعر، الوفاء المطلق باش تنجم توصل أكل الرسالة. والكريتير الثاني وهذا مهم، ألا وهو وقت اللي توصل القصيدة إلى لغة الترجمة يجب توصل كقصيدة فيها روح وفيها نفس، ما توصلش كأي أي نوع متاع نصوص. اللي باش يقراها يقرأ في قصيدة بمعنى فما نفس وفما روح متاع القصيدة. أما النوع الثالث من النصوص الشعرية، أنا بصراحة نقول من الأفضل يخليهم في اللغة الأصلية ما يترجموش. قريت يعني مؤخرا ترجمة قاموا بها أساتذة متاع عربية إسبان لديوان المتنبي، كارثة. يعني نقرأ المتنبي ونشيخ نمشي لعالم آخر، لكن النشوة هذيك وكالروح ما تلقاش في الترجمة،
0: تفقدت في سياق الترجمة، في الثنية مشيت.
1: يقول يقول فما نوع متاع قصاد من الأحسن بل نجتهد وما نش نوفق، خليه يا خويا في اللغة الأصلية بتاعه. هذا كما قلت نعم التقسيم إلى ثلاثة أنواع متاع قصائد حسب التركيبة متاع القصيدة.
0: أستاذ رضا، أنت كتبت تحية إلى شاعر غرناطة الكبير غارسيا لوركا، لم يزل من فيدريكو الفضل وأثر، قلبه أكبر خزان لأحزان البشر، دمه أطول نهر جال فينا وانهمر، صوته رجع هدير وحفيف ووتر، لم يزل من فيدريكو ألف ظل وأثر.
1: تبارك الله عليك، والله روعة روعة روعة. لورك راهو هو شعر الحزن وشعر المأساة. كان يقول لقد تعودت العيش مع الحزن حتى أني لا أستطيع العيش بدونه. مياكوش تمبرادو طنطو الدولور أستكنو بودو ببير سينال. لوركا عاش يعني حرمان رغم اللي كان يعني من عائلة لبس عليها كل، لكن عاش حزن، عاش الكآبة، وأن سميه شعر الحزن، مسرحية الحزن والكآبة. دولور بالنسبة لي هو كيما الخمال، والخمال هو معناها التوأم متاعه. كان شعر حساس، فما أبطال في الشعر متاعه اللي هو الدافع عليهم وديما موجودين، لونوار النيجرو حكاية العنصرية الأخيرة، والغجر
0: غجر منبوذين كانوا،
1: الغجر منبوذين، وذك علاش
0: عندهم ثقافة خاصة وطريقة
1: ثقافة
0: عيش
1: خاصة وعالم خاص. ولوركا كان من أكبر المدافعين على الراس هذه معناها متاع الغجر، وموجودين دايور. فما عنده ديوان معروف بسميه الرومانثيرو خيتانو، ديوان شعري بالعوام تاعو الرومانثيرو خيتانو، يعني قصائد الغجرية ولا القصائد للغجر. الغجر يعني هو عنصر هام في الشعر متاعو.
0: نظرتك للشعر ذاته تقول أنه الشاعر الحقيقي يجب أن يظل على يسار السلطة.
1: بتبعد الحال شوف والله ما نحبش ننقد غيري، ما تحط أنت على اليمين ولا تحط أنت مع السلطة، السلطة لا تدوم لكن الشعر يدوم. والشعر عمره ما كان عنده علاقة بالسلطة ولا بمن يحكم، يعني الشعر هو نوع من التكوين ولا الغوص في إنسانية الإنسان، وهذا يجب يكون بعيد كل البعد عن السلطة، وعن بطبيعة الحال يكون على أثار السلطة، لأنه المادة اللي مش يكتب عليها مش السلطة بل الإنسان، حاسة الإنسان، أحزان الإنسان، أفراح الإنسان. وبطبيعة الحال تكون يعني مواكب المجتمع متاعك، وتكون من المثقفين اللي ساموا في تغيير عقلية المجتمع بعيدة كل البعد عن السلطة وعن السياسة، لأنه هذاك ماهوش باش يدوم. أنا عمري ما ريت شعر يعني كل شعراء البلاد اللي هم معروفين اللي هم بطبيعة الحال باش يتحرقوا من بعد، أما الشعر صحيح ولا يقف ما قلش مع الشعر فقط بل مع الإنسان
0: وضد السلطة في أحيان كثيرة.
1: بطبيعة الحال في أغلب الأحيان، ما قلش في الكل، في أغلب الأحيان نثمن واحنا كل ما هو إيجابي في السلطة، لكن فما حاجات لا يجب تقف بجنب، ما قلش الشعب ربما كلمة كبيرة، بجنب الإنسان. الشعر هو إنسانية، الشعر هو حب الآخر، الشعر هو حب الإنسان، الشعر هو خلق مناخ بعيد عن المناخ المتعفن أو المناخ السياسي أو المناخ متاع السلطة والمصالح الضيقة والشخصية. هذه نظرتي للشعر.
0: اللغة الإسبانية سمحت لك أن ترى العالم بعيون أخرى، ربما فتحت بصيرتك على أشياء لا يمكن لصاحب لغة واحدة أن يفكر فيها أو أن يراها من خلال محاضرات وملتقيات وإلقاء الشعر يعني في دول أخرى ناطقة باللغة الإسبانية، وأنت شاعر تونسي يكتب باللغة الإسبانية أمام جمهور من الإسبانيين، كيف كان تقبلهم لشعرك مثلا؟
1: سيدتي الكريمة،
0: هل هناك تفاعل مع ما تقول؟ هل صدرت دراسات نقدية عن شعر سيريضا مامي؟ رجع الصدى يعني
1: طلب باش نتعلموا لغة، مستحيل باش تقول هذيك لغة هاكا نتكلم اللغة الفلانية، لا، بل وراء اللغة هناك ثقافة، فاللغة اللي تتعلمها هي المفتاح باش تدخل أنت للثقافة الأخرى وتتمكن من الثقافة الأخرى، وكل ثقافة مهما كانت يعني مهما اختلفنا معها باش تكون فيها إفادة.
0: غيرت نظرتك لأشياء معينة
1: بتبعت الحال يعني وقت اللي قريته من الثانوي والتوى يعني معروم به ونقري فيه دون كيشوت من كادي ثرفانتس، وهو عالم يعني روائي عالم روائي فذ، هو روائي معناه يغوص في أعماق البشر وفي حياة البشر، كيفاش تحب هذا ما غيرش نظرت للحياة من خلال اللغة. تقرأ أنت 100 سنة من العزلة اللي جابرييل غارسيا ماركيز، تقرأ أنت يعني بعض الروايات لبارغاس يوسا ولا كارلوس فوينتس، ولا تقرأ شعر بابلو نيرودا كتقرأها بلغتها، يعني هذا دعوة لكي تكتشف وتكتسح ثقافة أخرى، والثقافة الأخرى ولا الرواية هي مجموع حياة اللي أنت مش تكتشفها خارج أسوار ثقافتك، هذا باش يخلي نظرتك تتغير العالم، تخليك يعني تتمكن من أدوات أخرى، تتمكن من ثقافات أخرى، تتعلم أشياء أخرى من الثقافات يعني الإسبانية ولا أمريكا اللاتينية في الحالة متاعي. بطبيعة الحال أنا أكتب بالإسبانية، قدمت عدة محاضرات في جامعات إسبانية وفي أمريكا اللاتينية في عدة يعني كتب جامعية كتبت بالإسبانية والحمد لله.
0: عندك 14 مؤلف لحد الآن؟
1: عن توصل 18
0: 18 ما شاء الله
1: كل منشورين في إسبانيا وباللغة الإسبانية.
0: بالنظر إلى طبيعة المثقف التونسي قليل الكتابة، لا يكتب كثيرا، لا ينشر كثيرا، تكتب بلغة أخرى وتمد جسور تواصل.
1: كما جي عندي يعني هالعلاقات والمحاضرات والبرة راني كايها أستاذ هاني لاهي بقسمي ما بصلح امتحانات نقدم للواحد ونمشي نروح على روح. شبيك 37 عام يعني
0: ما شاء الله.
1: يعني بديت نحيش عمري صغير، نعمل محاضرات نشارك نخرج، هذا الكل بتاع هار خلى صوتي مسموع، خلى فما تشجيع كبير بتاع دور النشر باش يكلفوني باش نكتب في مجال معين، ما عنديش مشكل في النشر، ما عنديش مشكل في التوزيع، نعمل محاضرات يعني حمد لله ونقولها بكل بساطه انا راني انسان بسيط لكن الحمد لله اللي معروف
0: دولي في امريكا في امريكا اللاتينيه في اسبانيا في عديد دول العالم.
1: تصورش انت رغم علاقات وزواج ميكس مارتي اسبانيه وكذا تو ما عنديش الجنسيه الاسبانيه، ما نجمش نناقف قدام قاضي اسباني ونقول الولاء نتاعي العلم اسبانيا ولا 30 سيكون من جانب
0: الجانب الأكاديمي. وانت 36 سنة تقري في جامعة منوبة أستاذ اللغة والحضارة الإسبانية بالجامعة التونسية وأشرفت على عشرات البحوث الأكاديمية وأطروحات الدكتوراه، واليوم نراك يعني تشرف على رسائل بحث خارج الجامعة التونسية في جامعات العالم.
1: هو والله الحمد لله أول حاجة رغم التعب خطر أقر بذلك ونأكد لك اللي ما قلت 90 قلت 80% من الوقت متاعي يمشي في التأطير، لأنه كيفاش تأطر باللغة الإسبانية مش كما العربية، العربية ساعات كيبدأ مستوى الطالب يعني جيد باش تحكي على الأفكار العامة، باش تحكي على الكويرونس، باش تحكي على الأفكار أو تو سامبلو
0: أشياء منهجية.
1: أبار هذا الكل يلزمك تصلح المسائل اللغوية، يلزمك تقرأ الأعمال وتعاود تقرأ وتعاود تقرأ، عمل شاق شاق شاق بالكدا، لكن كي تنظر أنت وتقول هذوك اللي قاعدين يتكونوا عبارة على أولادك وما لقاوش مؤطر يغلب عليك يعني أنبك ضميرك وتقول لا ما عنديش حل آخر غير ناخذ بيدهم. أنا اليوم ربما يفاشك الرقم اليوم يعني أطرت 70 رسالة ماجستير كمالا متاع 70 هم زوز رسائل باش نعمل مستنوص نار سبت وأطرت 20 وتروح الدكتوراه 20 اللي نعتز بهم الأغلبية توا موافهم 15 كلهم زملائي قروا معايا في منوبة ولا في أماكن أخرى في مؤسسات جمعية أخرى، ونفرح بحاجة اللي قلت لي باش نخرج للتقاعد ما تخليش وراك فراغ، خاطر مع الجيل مع الأسف في الجامعة التونسية يعني فما أجيال ما تتعوضش، لكن الأجيال هذيك خلاو فراغ وراه مع الأسف أسامي كبار. أنا ما نحبش نخلي فراغ وراه، أني كي نخرج نعرف اللي خليت 20 ولا 30 سواء في منوب ولا في أماكن أخرى اليوم خذوا عليك يعني المشعل وواصلوا في نفس الطريق. ويظل الحمد لله لهنا يعني ناجح في العملية هذه، نعتز كما قلت لك بالطلبة متاعي اللي هم الأغلبية متاعهم زوما. نلاقي من الحاجات نقاط القوة متاعي في الجامعة التونسية هو ملف التأطير هذا اللي اليوم يخلق برشا إشكاليات، لأنه ونعذره لكوليك
0: يزمو طول نفس ويزمو جهد.
1: أقول لك يا أخويا أنا مش نتعب عليه، عندي شريط أموري واضحة. نعذر الناس كل، ما نحبش اللوم حتى لا واحد، كل حد يعني أمور شخصية متاعه. أماني كما قلت لك نرى اللي يلزم نعقفه بجنبهم، دي ما نحطه في عبارة على ولدي وما عنديش حتى مش وصدقني 80% من وقتي هو نصلح في لونكادرمو هذا معناها في التأطير. لو انت تمشي تلقى اولادك خاصة اولادك اللي يعترفوا بالجميل هذاك ما تنجمش تشتريها حتى بحاجة.
0: صحيح.
1: اون فان كونت كلنا نخدموا ونخلصوا كيف كيف ولا باس، لكن ما تشتريش بالمادة. تشتريش بالمادة معناها وذاك اللي بلوز امبورتون. وديجا حتى بار التأطير ديجا قاعد ندخل فيه بشوية بشوية معايا، يسافروا معايا يعملوا محاضرات يعملوا دروس، كل مرة نخرج مجموعة أشخاص باش كيما قلت لك ياخذوا الرولاب. وعرفتهم يعني بأغلبية الأدباء والشعراء والدار نشر اللي هو صديقي نشر دانييرمون زوج أطروحات دكتوراه، تروح الدكتوراه اسمه سويسي وراجع صامت في إسبانيا، قدمناهم في اسبانيا مش نقدموهم توا في تونس في اخر اكتوبر. كما قلت لك معناها الرولاف يقع في كل شيء، ما تحسدش الطالبه نتاعك، تعاونوا توصلوا لوين تنجم توصلوا،
0: تفتح معاه الافاق نتاع البحث.
1: صدقني ما تندمش. فما رضا نفسي ولا ساتيسفاكشن بيرسونيل لا تعوض باي نوع من انواع الماده. هذا ناكدوا لك، هذا تقريبا ربما الجانب يعني الاكاديمي بطبيعه الحال بقطع النظر.
0: خليت مدرسه تخلي مدرسه اسمها مدرسه الزمامي.
1: والله يقولوا فيها في اسبانيا في اسبانيا يقول لك لا اسكولا دي لا منوبا دو رضا، كل تاع منوبا تاع كل يقولوا فيها ادباء نقاد. عندي زملاء شاب سيدي يسمع عنده ثلاثة ابعاد، البعد الاول هو البيداغوجي وقسمك من التفقيد، البعد الثاني هو التأطير، والبعد الثالث هو البحث. يعني كي تلقى جانب فيه اخلال تقول لي ما فماش توازن. التوازن هو الأمور البيداغوجية وقسمك، عندك البحث العلمي اللي أنك توخر كما تقدمش وما تبحثش، وعندك التأطير تاخذ بيد يعني جماعة اللي هما يخدموا معك. هذوما ثلاثة حاجات اللي راهم أساسيين في كل أستاذ مثال.
0: أصعب جانب تحكي. أنك تظل باحث وأنت أستاذ.
1: ولا بالضبط.
0: شكرا جزيلا لك سي رضا مامي.
1: عايش يعطيك الصحة.
2: على صعيد الرفض. على صعيد الرفض. تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.

0: دي نسكولا جربت. شبيك خويف صح؟
1: نسبة صغيرة ديتها النسكول اللي بمخه يبعد على الخطر.
2: يا خويف
1: منش خويف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة. إذاعة تونس الثقافية
4: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
3: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
4: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
3: إذاعة تونس الثقافية
4: حين يكون الوطن هو الإنسان.

0: بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر. بساط الشعر.
1: مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحصة الجديدة من بساط الشعر. بساط الشعر هذه المرة يستضيف شاعرة استثنائية، وأسطر تحت كلمة استثنائية لأنها بالفعل مختلفة تمام الاختلاف عن سائر الشاعرات اللواتي عرفتهن في الساحة الشعرية التونسية منذ ثمانينات القرن الماضي، في خصيصتين اثنتين. أما الأولى فدراستها الأكاديمية، هي أكاديمية بصدد الأعداد لأطروحة دكتوراه، وهي بشعبة الأداب واللغة العربية، ولكنها لم تكتفي بذلك بل أدخلت على هذا الأمر اللي هو الاختصاص أداب عربية، وهو صعب، مجال أصعب، وباشتراك المجالين أصبحت المسألة صعبة جدا. هي خلطت الأدب والفن التشكيلي في خلطة عجيبة، سنتبين كيف سنخرج من هذه الخلطة بأقر الأضرار. ثانيا هي شاعرة وشابة، ولكن كتابتها الشعرية لا أجد فيها، أنا شخصيا قرأت ما كتبته وأكثر مما كتبته، حتى تلك القصائد التي لم يضمها كتاب، فلم أجد تلك النبرة التي تتحدث بها الشاعرة العربية عادة، وهي الحنين والحب.

0: والتغني بكل ما هو عاطفي إلى غير ذلك. بالعكس، كل قصائدها فكرية فلسفية معرفية إن شئنا، وقصائدها مشاكسة لأن تطرح على قارئها أسئلة عديدة. هذا الخليط هو الذي صنع ضيفتي اليوم الشاعرة، نعودها الكلمة مرة أخرى، الاستثنائية إسمهان الماجري. وسعيد بهذه الدعوة كثيرا، وسنتعرف هذه الشاعرة على مر هذا البرنامج، ولو أنه غير كافي لأن نتعرفها كاملة، لأن مشارب اهتماماتها الفكرية والفنية عديدة. أرحب وإياكم بالشاعرة والناقدة أيضا، تشكيلية
1: أدبية
0: أدبية تشكيلية، إسمهان الماجري. مرحبا بك يا أستاذة إسمهان.
1: مرحبا، شكرا كثيرا حافظ. هذه الضيافة الرابعة في حضرتك. حضرت مرة كشاعرة في أغنية أفروديت السرية، حضرت مرة كناقدة مع الشاعرة زهيرة الحواشي، وحضرت مرة أخرى في العلاقة بين الشعر والفن التشكيلي.
0: صحيح.
1: واليوم هي الضيفة الرابعة، شكرا لك.
0: وإصراري على دعوتك لإفادتنا ولإثارة الجدل في هذه الحصة التي نطمح أن تمس أغلب مناطق الشعرية حيثما كانت، ليس في القصيدة فقط بل في النقد أيضا وفي النثر وفي الفنون التشكيلية اليوم، وهو الأمر الذي سنتدارسه، مستعينين أيضا بخلفية إصدارك لمجموعة شعرية جديدة تحمل عنوان جدتي السمكة. ويا له من عنوان، هذا العنوان نفسه قضية واصلة.
1: بالنسبة للعنوان، هو الحقيقة لم يكن فكرتي من الأول، هو كان اقتراحا.
0: تعنينا جدة السمكة.
1: كان اقتراحا من الشاعرة ليلى نسيمي وقتها، ونحن نبحث عن عنوان.
0: صاحبة دار النشر.
1: دار النشر لكن أغنية أفروديت كانت مع دار زينب. نعم. لكن أنا وهي كنا نلتقي كأصدقاء ونعد لكتاب آخر، فقلت لها لم أجد عنوانا لديواني. قالت لي أنا لي ديوان حواء وليست جدتي، فما رأيك أن يكون ديوانك جدة السمكة؟ الحقيقة أعجبني العنوان كثيرا، لكن عندما اقترحته على الناشر لم يوافق، لم يعجبه في ذائقته الخاصة، وبقيت أبحث
0: سي مجدي.
1: وبقيت أبحث عن عنوان آخر. فكرت واخترت أغنية أفروديت السرية. وأنا أشكر سي مجدي أنه لم يوافق وقتها. لماذا؟ لأن العنوان بقي في ذهني، وأنا في شخصيتي عندما أضع شيئا في عقلي ينبغي أن يحدث ولو بعد 100 سنة. فبقي العنوان في ذهني، وكتبت أغلب قصائدي حسب العنوان، يعني وجد العنوان الأول، ثم كتبت الكثير من القصائد كي تكون داخل عنوان جدة السمكة بالذات، وكانت أغلبها في سياق البحر وفي سياق المحلي، يعني جدة السمكة تقريبا 70% قليبية.
0: نعم. وأنت أصيلة مدينة قليبية.
1: أنا مولودة بمدينة قليبية.
0: نعم.
1: أبي أصيل مدينة الهوارية وأمي كذلك.
0: نعم.
1: وجدتي لأمي قليبية.
0: سمكة، ما دامت سمكة فتكون من قليبية. أيوة. لو كان نعطي فكرة ولو عامة على مسار إسمهان الماجري، ما الذي جاء بك إلى الشعر؟ متى كان ذلك؟ واختياراتك الأسلوبية واللغوية، هذا الاختلاف فيها ما هو سببه؟ يعني بصراحة كتابك يشكل إشكالية، معناها ليس هناك صفحة لا تدفعك إلى 1000 سؤال، ولا تطرح أمامك فكرة مختلفة، وهذا غير موجود متواتر في كتابات المرأة العربية، وخلينا نقول العربية، المرأة العربية إما عندها قضية معينة تدافع عنها فقط، قضية برك، أو أنا في الحب وفي الهيام وفي الغرام وفي البعد إلى غير ذلك، أو بعض الاجتماعيات، الأمور الاجتماعية. أنت القصيدة جميلة، بنية ممتازة، فيها بحث، ليست بنية هكذا مصبوبة صبا، بل بالعكس أنت تبنين قصيدتك بنية فكرية عرفانية، دعني أقول لك عرفانية، يعني تعرفين من أين تبتدئي ومن أين وأين تختمين القصيدة؟ وما هي الأسئلة المطروحة؟ جسد السمكة في مجموعة من القضايا أنت ركزت عليها من قصيدة الأخرى تتكرر أحيانا نفس القضية، يعني أنك عندك إيمان بهذه القضايا التي تطرحين، لكن في جانب فني شعري. شكوني اسمهان الماجري؟ كيف جئت إلى هذه الإشكاليات اسمهان؟
1: طيب أنا منذ كنت صغيرة
0: مازلت صغير
1: منذ كنت صغيرة جدا 6 سنوات أو حتى أقل، دائما أطرح الكثير من الأسئلة والأسئلة الوجودية. أتذكر أنني كنت أسأل أمي دائما، أقول لها أمي لماذا الإنسان سيموت في النهاية؟ تقول لي أستغفر الله. عندما نتحدث مثلا عن فكرة ليلة القدر والأمنيات، أقول لها سأطلب من الله أن لا يموت الإنسان، تقول لي أستغفر الله حرام. أقول لها إذا لماذا نوجد إذا كنا سنموت بهذه السرعة؟ يعني كنت أرى أن الحياة هي حيز صغير أمام أحلامنا وطموحاتنا، ومن العبث أن تنتهي بالموت. فكنت أطرح الأسئلة منذ كنت صغيرة، ومنذ كنت صغيرة كنت أعاني العديد من الأزمات الوجودية.
0: وأنت صغيرة طفلة؟
1: وأنا صغيرة وطفلة أعاني
0: أسئلة كبرى،
1: العديد من الأسئلة الوجودية، لعل الآن تخلصت منها. العكس، عكس الناس، كنت أخاف جدا من فكرة الموت، كنت أحب فكرة الخلود. حتى وأنا صغيرة كتبت عن هذه الفكرة، لماذا لست ربة مثلا؟ يعني لماذا سننتهي بالموت بعد كل الرقص والفن والحب والعلم والمعرفة والشعر؟
0: أنت جسورة،
1: فكيف سننتهي بالموت؟
0: اسمهان دعني أقول لك، أنت جسورة ولا تخشين في السؤال أي ضوابط، لا بالضبط. اجتماعية ولا دينية ولا سياسية ولا فكرية، ليس لك ما يحد من حريتك الفكرية، وهذا لمسته.
1: ليس 100% حقيقة.
0: والله لم أجد لك موضوعا تابو، أنا ما كبتي موضوعا. كل المواضيع يعني تتحدثين فيها وأحيانا بجرأة، جرأة واضحة في العبارة، في الكلمة، في التركيب اللغوي يذكر بعبارات أخرى. يعني وأنت ذكية في الكتابة، عندك ذكاء كتابي حاد. كيف جاءتك كل هذه المهارات؟
1: طيب. عندما كنت في بداياتي تجربتي في الكتابة، كنت أظن أن الشعر فقط أحاسيس ومشاعر وعواطف. الأسطوانة المشهورة عند كل الشاعرات، عندما تقول لإحدى الشاعرات هذي بنصك، هكذا أحسسته، هكذا جاءني، لا أستطيع أن أغير فيه شيء. هذا خطأ، ينبغي أن تتعلم الآليات والتقنيات إلى الدرجة التي تجعلك تكتبين كل أحاسيسك ومشاعرك تلك حسب القوالب، وهنا القوة. كيف أتيت؟ حقيقة أنا ممكن الشعر آخر ما أقرأ، رغم أنني شاعرة أقرأ كثيرا الرواية العالمية، وكنت أقول وما زلت أقول أن الرواية العالمية تعطيني الكثير من الشعر، وليس الشعر هو الذي يعطيني الكثير من الشعر. الروايات العالمية فيها دائما أغلبها جوانب وجودية، جوانب نفسية عميقة
0: الجيدة.
1: فكنت منها. دائما الروايات العالمية هي ما تتركني أسأل أسئلة طريفة.
0: تقصدين الروايات العالمية الجيدة؟
1: جيدة طبعا.
0: أيوة، حتى لا يظن أنك
1: أستطيع أن أعطيك أمثلة. أنا مثلا أحب سرامانجو كثيرا، وقرأت تقريبا كل كتاباته. أوستر كل كتاباته قرأتها. أحب المفكرين، هناك مفكر مؤثر فيها جدا وهو عراقي، عبد الرزاق جبران، قرأت له جمهورية الله، لصوص الله، وجودية سمراء، ذلك المفكر.
0: هل في هذا التفكير هذه الكتب الفكرية
1: طبعا تؤثر في الشعر؟ أنا بالنسبة لي الشعر ليس أحاسيس ومشاعر، الشعر فكرة وقضية. أنا مع إيقاع الفكرة، والقصيدة الفكرة ظهرت أول ما ظهرت في أمريكا مع الشعر. كتب قصيدة النثر كحيوان أليف أو ما شابه، الآن لا أستحضر اسمه، لكن هو كتب عن الفكرة، حتى أنه له بعض القصائد فيها الفكرة تدحض فكرة ديكارت، أنا أفكر إذن أنا موجود. أنه الوجود ليس بالضرورة مرتبط بالتفكير. في قصيدته تحدث عن أم تقول أنا موجودة وابني موجود، ثم تضرب ابنها ويغمى عليه فتقول أنا هني فايقة موجودة وابني مغمى عليه لكنه موجود. يعني كسر فكرة ديكارت أنه أنا أفكر إذن أنا موجود. يعني قرأت مثل هذا الشعر وتأثرت به، وأصبحت دائما أريد أن أضع فكرة داخل القصيدة، ليس فقط مشاعر وشعور. ربما من يسمع هذا يقول أن إسماهين الماجري عقلانية وتحب العقل، بتاتا أنا عاطفية 90%. ولكن
0: أستاذ إسماهين، شعرنا العربي حتى القديم كان في بعضه الفكر في كثير من التجارب. دعني أذكرك مثلا بأبي العلاء المعري، بأبي العتاهية مثلا. شعر أبو تيم التنبي ليس خاليا من العقل والحكمة والتجربة الإنسانية المباشرة، فبالتالي الشعر حمال للأفكار أيضا، مع الأحاسيس، مع إذا كان أحاسيس فحسب فلا خير فيه.
1: أنا أرى أن الشعر هو أن نعبر عن الأحاسيس، ولكن كيف؟ بالفلسفة والفكر والتاريخ والجغرافيا والفن التشكيلي والفيزياء والرياضيات.
0: نعم.
1: لأننا نستطيع فعلا أن نعبر عن المشاعر بكل هذه.
0: صحيح.
1: أنا لي قصيد أعبر فيه على قمة تحسسي وشعوري الأنثوي، خاصة بالفن التشكيلي.
0: باش نسمعوا اليوم قصيدة أو اثنتين حتى ندعم، حتى أدعم فكرتي أمام مستمعي الأوفياء الذين يناقشونني فيما أطرحه مع ضيوفي في هذه الحصة. أكيد سنسمع منك قصيدة أو اثنتين حتى تصدقوا حضرات السادة المستمعين أني لا أدعي على هذه الشاعرة الاستثنائية كما سميتها في اختياراتها اللغوية الجميلة، جميلة ومتناسقة مع ذاتها، مع حضورها حتى الشخصي الجسدي. يعني هي تشبه ما تكتبه، أنت تشبهين كتابتك
1: في هذه. أنا أقول دوما أن الشعر ليس مجرد كتابة، الشعر هو طريقة اللباس، طريقة العلاقات العاطفية والاجتماعية. الشعر هو حتى طريقتي في الذهاب بصباحا مثلا من البيت إلى المعهد أو من البيت إلى المقهى.
0: هي الشعر طريقة وجود
1: حياة
0: أصلا.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: طريقة معاملتي لقطي.
0: نعم.
1: هي شعر. والفترة الأخيرة
0: كيف تعاملين قطك؟
1: لا أعرف، من الأشياء الطريفة التي أذكرها عن قطي، أنا كان لي قطا أسود، هو للآن لي لكن يذهب ويعود، وأختي لها قطط. كنا بصدد أكل البسبيس والقطة تمو تمو تمو، فأنا أخذت قطعة بسبيس وألقيتها لقطي كي أؤكد له أنني أحبه، ولكن ذلك الطعام غير مناسب، خفت أن أجرح مشاعره. فإذا بأختي الصغيرة تفعل نفس الشيء. يعني أنا وأختي الصغيرة، هي تشبهني كثيرا في حساسيتها المفرطة، أردنا أن نبين لقطتنا أننا نحبهم، لكن ذلك الطعام غير مناسب، خفت أن أجرح مشاعر قطي، خفت أن يصاب قطي باكتئاب ويقول سيدتي لا تحبني، لم تعطيني من صحنها.
0: يا إلهي. نعم، نواصل شوي. دراستك الجامعية اخترت اللغة والأداب العربيين، ثم اتجهت إلى الفن التشكيلي كإعداد لأطروحة الدكتوراه.
1: دكتوراه
0: تحت إشراف الأستاذ
1: أحمد القاسمي،
0: الأستاذ الصديق أحمد القاسمي، نحييه
1: جدا
0: وأرجو أن يكون ضيفنا في أحد الحصص، لأني أعلم ما للرجل من أراء ثرية في المجال الشعري.
1: جدا
0: جدا. نعم، كيفاش تم اختيار هالموضوع هذا؟ اللي شو الموضوع متاع الأطروحة؟
1: تمثيل الجسد بين الأدب والفنون التشكيلية من خلال نماذج تونسية معاصرة.
0: يا إله يا إله، تمثيل الجسد
1: بين الأدب،
0: بين الأدب والفنون التشكيلية
1: من خلال نماذج تونسية معاصرة.
0: يعني هذه مش شكشوكة، هذه
1: والمنهج السيميائي.
0: والمنهج
1: السيميائي.
0: شفت كيف أعرف أنك تتخيرين الأصعب حتى تحققي.
1: لكن أنا سعيدة بالموضوع، هل تعلم لماذا؟ لأنني كنت دائما الأولى في السرديات المعاصرة، لكن في الماجستير اخترت أن تكون رسالة ماجستيري حول قصيدة النثر دعما وانتصارا لها، لأنني أحبها، وبقي في قلبي حرقة للسرديات المعاصرة التي كنت دائما أتحصل فيها على أفضل عدد. أحببت كذلك الرسم والنحت، إضافة أني
0: تمشي برشا المعارض حسب ما ألاحظ.
1: نعم
0: يعني.
1: وما الذي يجعلني سعيدة بالموضوع فيه أيضا الفلسفة، فالجسد سأخدم يعني سأشتغل عليه بالفلسفات، كل الفلسفات أفلاطون. نعم. ديكارت، يعني شهير. وجدت نفسي أمام فنون كثيرة أحبها وسعيدة بالموضوع، سعيدة به جدا، ولا أتصور أنني كنت سأجد موضوعا أفضل منه.
0: فما حاجة أجمل من أن واحد يعد في تروح الدكتوراه وفرحان
1: ومتنوعة المشارف،
0: متنوعة جدا وصعبة في نفس الوقت،
1: صح،
0: مع أستاذ مشرف صعب أيضا وجاد جدا ويعرف الأمر.
1: وأرجو أن يكون أصعب كي أشتغل بسرعة وأنتهي.
0: أنا إن شاء الله يكون
1: أرجو الصعب. أن يقتلني علما.
0: لا، هو سيقتلك علما لعلمي بجديته الحقيقي. طيب، إصدارات إسمهان الماشري إلى حد الآن؟
1: أربعة إصدارات.
0: وهي؟
1: ديوان الأول 2019 ثقوب تعيد صياغة العالم، اشتغلت فيها على تيمة الثقوب. أنا دائما أحب موضوع محدد.
0: أي فهم ماني فهم.
1: أغنية أفروديت السرية 2025 وجدة السمك.
0: تشتغلين على شنو في أفروديت؟
1: في أفروديت اشتغلت على الجسد.
0: أيوة.
1: وجدة السمك.
0: على ماذا اشتغلت في جدة السمك؟
1: على المحلي والبحر والمعجم فن تشكيلي، لكن لأن هناك فرق بين الموضوع وبين المعجم، يعني هي نصوص محلية لكن كان هناك معجم فن تشكيلي طاغن.
0: وأنت متعمدة هذا الأمر طبعا.
1: طبعا أنا أرى أن القصيدة قرار وليست مشاعر هكذا مسبقة.
0: يعني معناها أنت ترفضين فكرة أن القصيدة تأتي من
1: طيب
0: أرض عبقر؟
1: أنا منذ حين كنت سأجيبك على هذا السؤال، من يسمعني أتحدث بهذه الطريقة يظن أنني عقلانية جدا. لا، أنا إنسانة مليئة بالمشاعر وقد أكتئب لأسباب تافهة جدا وأحزن كثيرا، وقد أتذكر كلمة سيئة لخمس سنوات، لكن تلك المشاعر أقولبها بالعقل، وهذا لا يحدث إلا بعد تمكن كبير من المهارات، وأنا أكتب تقريبا منذ عقد ليس الآن. نعم. بالتالي مع الوقت أظنني تمكنت من المهارات التي تجعلني أقولب مشاعري حسب الآليات التي أريدها.
0: واضح. طيب، اسمها الماجري في هذه الساحة الشعرية العربية، ما شحتوا على التونسية العربية، أين تضعين تجربتك في هذا السياق؟
1: طيب، أنا حقيقة سأأخذ
0: خطرا طرحت هذا السؤال لأني أنا حذرت راهو مجموعة من الأسئلة، لكن خليت على جنب لأنه المقابلة معك والحديث قبل الحصة يلغي ما ذهبت إليه، لذلك أنا بسبب تغيير حتى الأسئلة ذاتها. أي
1: طيب، أنا سأستعمل أنا معجم الأكل.
0: نستعمل.
1: بالنسبة لي لدي مشروع، ولكن أؤمن أنه يطبخ سلة سلة كالملوخية، لا يطبخ كالشكشوكة. ما معنى ذلك؟ لي طموحي وأحلامي.
0: هذا كلام شاعرة، شكشوكة وملوخية.
1: نعم نعم، الشكشوكة عندما تأكلها شاعرة تصبح مليئة بالشاعرية. أنا من أضيف الشاعرية للأشياء وليست هي من تضيف إلي الشاعرية.
0: هذا جميل.
1: أنا أضيف الشاعرية للذبابة والصرصور مثل ما أضيفها للفراشة، أو ربما بالعكس، الفراشة والوردة والزهرة
0: مكتفية بذاتها
1: يضيفون للشعر، لكن الشاعر الجيد هو من يأخذ الصرصور والذبابة ويجعلهم شاعريين.
0: نعم.
1: أكون كاذبة لو أقول لك أنني أكتب لنفسي أو لا يهمني الانتشار. لا، أنا منذ كنت صغيرة لي مشروع في ذهني أشتغل لأجل الانتشار، وإن شاء الله لما لا بعد سنوات أريد أن أكون اسما عربيا.
0: وفي مشروعك الكتابي أنت في بداية هذا المشروع.
1: طبعا،
0: ويجب أن يبقى ذلك. أنت قل دائما أنا في بداية هذا المشروع حتى يكتمل. إن قلت أكملت المشروع سيكتمل.
1: لا، المشروع لن يكتمل إلا بانتهاء حياتي. نعم. بالمنطق يعني
0: أطال الله وعمرك.
1: إن شاء الله كي أكتب كثيرا. بالتالي أنا لي مشروع ولي طموح أن أكون اسما عربيا وليس فقط تونسيا.
0: نقديا ولا شعريا؟
1: الاثنين.
0: الاثنين معا.
1: أنا طماعة أنا جدا في المعرفة.
0: أنا هنيك أنا شبه متأكد أنك ستبلغين هذا المقام وهذا ليس عزيزا عليك في اجتهادك المعرفي الأكاديمي واجتهادك الشعري، لأنه تجربتك الشعرية حينما نقرأها اليوم نقول هذه شاعرة قديمة ولها مجموعة كبيرة من
1: علما الكتب. وأن بعض الأصدقاء الذين يحبون قلم النقد قالوا لي أرجوك أترك الشعر، ليس لأنك لست جيدة كشاعرة ولكن استغلي وقت الشعر في النقد أكثر، فنحن نراك ناقدة كبيرة جدا.
0: ناقدة حقيقية.
1: فقلت لهم أنني لا أستطيع التخلي عن الشعر لأسباب كثيرة، أهمها بالنسبة للشعر أستطيع أن أكتب كل يوم قصيدة، فقط ينبغي ويكفي أن أرى قطة أو زهرة أنا حساسة جدا للوجود.
0: قادح عاطفي.
1: أما النقد فلا أستسهله، النقد يحتاج وقتا وفكرا ومراجع ومصادر
0: شغل،
1: خاصة في زمن كثرت فيه القراءات العاشقة والتلخيص التي في الحقيقة لا علاقة لها بالنقد. ووصلنا لن نفرق بين النقد وبين القراءات العاشقة، النقد لا يعطي الإيجابيات فقط، النقد يعطي السلبيات أيضا ولو لكبار الشعراء.
0: صحيح.
1: نحن اليوم نقرأ فقط قراءات عاشقة تشكر وتشكر الأعمال حتى لو كانت مليئة بالعيوب. وجرب أن تنتقد عمرا ولو قليلا فستصبح سيئا ومغيارا ولا تفهم ولست صاحب يعني نحن لا نقبل النقد ولا نفهم ما معنى نقد.
0: خصيصة عربية
1: ليه؟ لا نفهم ما معنى نقد. النقد يركز على الإيجابيات والسلبيات. نحن عندما درسنا انتقدنا حتى الشعراء الكبار
0: طبعا.
1: واليوم عندما ننقد ولو قليلا أي شعر أو كاتب يغضب،
0: حتى مبتدئ
1: يغضب.
0: وبالعكس بارك الله في من أهدى إلي عيوبي وهذا في تربيتنا، فما بالك في النقد. لابد من النقد حتى يستوي العود كما كانت العرب تقول فيما قبل. قبل أن نواصل الحديث مع ضيفتنا اسمهان الماجري وأشكرها مرة أخرى على قبولها دعوتنا اليوم، كذلك أهدي السادة المستمعين أغنية لابن بلدها مدينتها
1: من اختياري.
0: قليبيا من اختيارها هي، لأنه ابن البحر قالت وابن قليبيا اللي هو
1: زين الصافي
0: الصديق العزيز رحمه الله الزين الصافي.

0: بدولة.
1: بعد زين الصافي وهذا الصوت الملائكي الذي حرمنا منه، نعود حضرة السادة المستمعين إلى ضيفتنا إسمهان الماجري لمواصلة الحديث حول كتابها. في الحقيقة هو موضوع هذه الحصة كتابها الأخير جدتي السمكة، ولكن لا بأس أن نتعرض إلى مشارب أخرى من اهتماماتها، وأعلم أن اهتماماتها كثيرة لا سيما في المجال الأكاديمي البحثي في إعداد أطروحة الدكتوراه اللي هي تحت عنوان
2: تمثيل الجسد بين الأدب وفنون التشكيل من خلال نماذج تونسية معاصرة.
1: لطوله لم أحفظه رغم أني أحفظ، لكنه طويل جدا ومعقد جدا.
2: بالعكس بسيط.
1: وأرجو لك التوفيق فيه وأعانك الله على هذه المهمة، لأني أعرف أنك تباجي هنا الأمر بجدية كبير، وهذه الجدية تعب حقيقي، وأعرف أنك ماكش مستهينة بالمسألة، لأنك تنظرين يوما بعد يوم إلى آلاف أو العشرات الآلاف من المراجع، والمراجع ليست كتب فقط، بل لوحات تشكيلية وألوان إلى غير ذلك يعني، والجسد يعني بما يحيل إلى الفلسفة، يعني ثلاثة مجالات في بحثك هذا. لذلك أدعو أن يعينك الله عليه. أنا مستدعين شاعرة اليوم على مجموعة شعرية جدتي السمكة. ماذا لو نسمع قصيدة من هذا الديوان؟ فضل الأستاذ.
2: طيب، سأقرأ قصيدة صيد بالكلمات.

0: لا يكتب، يدلق المحبرة على جسد حبيبته، ثم يتشكل سمكة صغيرة يغل في الأزرق. هي أنثى تبلل يديها بماء البحر وتمسح وجهها، فيحلق نورس قبلاته فوق أنفها وثغرها. سمكة صغيرة، عبارة كتبها شاعر على ورقة بيضاء، ثم صعد المركب النعتي مغير الرفع بالسكون نحو بحار بعيدة. تتنفس بطريقة عادية، بل أفضل مما هي عليه تحت الماء. خرافة قديمة أن السمكة لا تتنفس غير أزرق باكن. كفوا عن أكل السمكات واشربوا قليلا من البحر في كل مرة، وكأنه نبيذ رباني. ليس مستحيلا أن نضع كل البحر في قوارير، أن نحتسيه مع عشاء عاطفي فاخر. من الإنساني أن نتركه يبحث عن زوجة بطعمه، تهرب كل حزن من عينين تتسعان كل شهقة غرق على اليابسة. أسجنوا البحر وحرروا جميلاته كي نشاهد مظاهرات مليونية لسمكات بتدانير أنثوية تنقر اليابسة حرة، لنسجن البحر داخل قوارير بتهمة تعدد الكذبات، فتسير السمكات ضد طياره.
1: شكرا لك. وعجيبة هذه القصائد. حضرت السادة المستمعين، استمعت وكان لي الحق في أن أقول أن هذه القصائد مختلفة تمام الاختلاف عما نقرأ اليوم. أنت تجربة منفردة، فريدة، أونيك. أنسة اسمهان الماجري، ألا تخشين أن يقال هذا ليس شعرا لأنه يتجاوز الشعرية العادية، الشعرية التي تدربنا عليها والتي قرأناها، إلى شعرية أخرى، شعرية ممزوجة بالمعرفة، بالفلسفة، بالبحث التشكيلي، ممزوجة بهواء العادي اليومي؟ يعني كلمات يمكن نسمعها هنا وهناك، تستعملينها بكل يسر في قصائدك، فإذا بها تتحول إلى ملفوظ شعري.
0: الحقيقة لا أخشى، لماذا؟ رغم أنه قيل لي مرات أن ذلك ليس شعرا من بعض الأصدقاء، وبعض هناك بعض الأناس إلى يومنا هذا يظنون أن الشعر قافية وروي حتى دون بحر أو تفعيلة.
1: أي نعم، أعرف تجارب.
0: فقلت لهم اكتشفوا الشعر، إما أن يكون بقافية لكن بشرط على بحر من البحور، أو بتفعيلة ويمكن وقتها استعمال بعض القافية، لكن عندما تتحرر من الأوزان فمن أصعب الزلات أنك تضع قافية. طيب لماذا لا أخاف؟ أنا قررت أن أنتصر لقصيدة النثر أكاديميا وشعريا.
1: لكن أنت
0: سأستعمل قوة الأكاديمية.
1: في قصيدة النثر، قصيدة النثر لديك مختلفة عن القصائد النثر العربية تماما. يعني أنت حينما تكتبين بأسلوبك هذا، بمهجتك، بإيقاعك الداخلي، يعني مختلفة تماما عن القصائد النثر المتوفرة اليوم في الدول العربية جميعا. يعني هناك مسؤولية أنك تحملين راية مفردة.
0: ببساطة لأنني
1: هذا طبعا هذا تقديري الشخصي،
0: ببساطة لأنني أحلم أن أصبح شاعرة عربية لا فقط تونسية، وذلك يستوجب أن أتخذ طريقا لم يسلكه أحد قبلي.
1: ليس هذا غرور؟
0: نعم،
1: فيه غرور
0: ومن حق أي شاعر.
1: لا مش معارضك، بالعكس أنا أدعوك إلى غرورك الإبداعي هذا، لأنك تحققين، بديت تحقق فيه الغرور هذا، الطموح الكبير، وأنا أحييك على ذلك، بل أشجعك على أن تقولي شاعرة عالمية. ولم لا؟
0: ليست ولم لا في عربي.
1: ولم لا؟ ما الفرق بين تقبيلة كيف قلت لي الروايات الأجنبية؟ قلت الروايات الأجنبية الجيدة لأنه فيها كثير من الغث. الروايات الأجنبية مش كلها جيدة، ثلاثة وأربعة أسماء معروفة في كل بلد هي التي تعجبنا. كما فما روايات عربية لا تصلح حتى للقراءة، وهناك تجارب جميلة نقرأها هنا وهناك في تونس، فلسطين، مصر،
0: صح،
1: العراق، الأردن إلى غير ذلك، المغرب، الجزائر، هناك بعض الروايات الجميلة جدا، وبقيت في أذهاننا الروايات الجميلة البقية، الأكداس من الروايات حتى التي قرأناها، فنحن أضعنا أوقاتا ثمينة في قراءتها، كان
0: ربما
1: يجدر بنا.
0: ربما أنا لا أوافقك، سأقول لك لماذا. عندما بدأت القراءة كثيرا كنت ما زلت تلميذة إعدادي.
1: بلك ما فهمتش.
0: لا فهمت وسأجيبك، بالعكس. كنت تلميذة إعدادي وكنت أقرأ بطريقة مرضية، يعني مرضية ليست طريقة عادية، خاصة قبل ظهور الهواتف الذكية، ولم أمتلك هاتفا ذكيا بالفعل إلا بعد البكالوريا والحمد لله، وإلا لما كنت قرأت كل تلك الكتب. كنت أقرأ كثيرا، وجاءت فترة كنت أقرأ كثيرا، مع ذلك أكتب نصا رديئا. وعندما تحاورت مع أحد الأصدقاء الكتاب وأذكر اسمه الآن، وهو مهدي بن سليمان من حمام الغزاز، قال لي اسم أقرأ أكثر؟ قلت له هو، لكنني أقرأ كثيرا. قال لي ربما تقرأين دون تركيز تام، وكلامه صحيح. طيب، أنا كنت أقرأ كثيرا لدرجة أنني كنت في الصيف أقرأ أحيانا بمعدل 5 كتب في الأسبوع، عادي في اليوم كتاب كامل. فترة الكورونا كنت أقرأ بمعدل كتاب في اليوم، حتى أنني ذات
1: وأين الاختلاف
0: لحظة سأجيبك إيه حتى أنني ذات مرة يعني عيني لم أعد أرى بها، خفت
1: من القراءة.
0: قلت اسمها أنت قرأت الكثير من الكتب التي لم تفدك، وهناك كتب أفادتك، لكني مع الوقت اليوم أشعر أن جميع الكتب أفادتني، حتى تلك التي لا أذكر عناوينها ولا أصحابها. كيف؟ أنا أؤمن أن القراءة بمثابة، كيف أفسرها، ربما الغربال، أو تضع أنت في الغربال لا أعرف حبا مع الماء فيسقط.
1: واضح فكرتك.
0: يعني أنا أظن أن حتى الكتب التي نسيت عناوينها ونسيت أصحابها أكيد بقي منها شيء ما داخلي ساعدني بعدها في الكتابة أو ما شابه. حتى الكتب الرديئة مفيدة، لماذا؟
1: لا، أنا بالنسبة لي كتاب رديء يضر قارئه قبل
0: سأقول لك
1: أي
0: متى يضر. يضر عندما تكون ما زلت في مرحلة القراءة الأولى. سأذكر لك هنا نكتة مضحكة. أنا عندما كنت تلميذة أعدادي كنت أكره الشعر في القراءة، لا أحب أن أقرأ الشعر، أقرأ فقط الرواية، الفكر، الفلسفة، علم النفس، أحب كثيرا علم النفس، وقارئة ناهمة لعلم النفس. لسوء حظي وأنا تلميذة أعدادي في معهد علي بالهوين أتذكرها كالآن، سقطت على دواوين رديئة فقرأتها فظننت ذلك الشعر،
1: فكتبت
0: فقلت كم أن الشعر سيء ولم يعجبني، قررت أن لا أقرأ الشعر مستقبلا، لأنني ظننت أن
1: أنا كانت ملاحظتي يا أستاذ اسمهان راهو في مرحلة من مراحل القراءة اليوم بعد سنوات عديدة من المطالعة. نقول بكل جدية وبعد تجربة أنه الكتاب السيء يسيء لقارئه، لا نقرأ إلا الكتب الجيدة التي تدفعنا إلى الحياة،
0: لكن
1: تدفع.
0: لم تتعلم أن تفرق بين السيء والجيد إلا بعد أن تقرأ الاثنين.
1: أتحدث عن هذه المرحلة. أنت لا تختارين كتبا سيئة لمساعدتك في أطروحة الدكتوراه
0: طبعا،
1: ولن تختاري كتبا سيئة حتى تستفيدي منها في كتاباتك الشعرية
0: طبعا.
1: طبعا هذا الذي أتحدث عنه. أما البدايات فقد كنا مجبرين على أن نقرأ كتب
0: كي تفرق
1: في البرامج الرسمية، الكتب التي يقول لنا الأستاذ اقرأوها، الفرنسية، العربية، الإنجليزية، إلى غير ذلك، كتب التاريخ والجغرافيا اللي لا أنزل الله بها من سلطان، الكتب التي نقرأها أخذ في خاطر أبائنا. أنا قرأت عشرات الكتب الصفراء التي أندم نادم الآن على ذاك الزمن الطويل الذي قضيته في قراءتها.
0: كتب صفراء؟
1: كتب صفراء،
0: لكن قد تفيدك من ناحية الأساطير في كتابة نص شعري جميل.
1: لا لا، أذرت بي وكثير من أصدقائي أذرت بهم تلك الكتب القديمة التراثية التي لا تصلح لا للعادة ولا للعبادة كما يقال في أمثالنا الشعبي. خلينا من موضوع ده حتى قبل أن نختم معك. الساحة الشعرية التونسية بعيني اسمها المشري
0: سؤال ليس صعب ولكن
1: سؤال نحب نسمع محرج. رأيك. نحب نسمع رأيك، نعرفك.
0: الساحة الشعرية اليوم صارت مختلطة جدا، غياب لحركة نقدية حقيقية، عدم تقبل لنقد، تقزيم لمكانة الشاعر. ما معنى تقزيم لمكانة الشاعر؟ الشعراء في حد ذاتهم يقزمون أنفسهم بأنهم
1: كلهم،
0: ليس كلهم، لكن بعض الشعراء يقزمون أنفسهم بأنهم متاحون لكل اللقاءات والملتقيات، فيظنون أن الظهور أو الاعتراف بهم هو بكثرة الحضور، في حين أن الاعتراف بهم ليس بكثرة الحضور لكن بجودة الحضور. وأنا كشاعرة مثلا لا أحب كثرة الحضور، ولا أحب خاصة أن أكون حاضرة في الملتقيات التعبوية.
1: الكتابة النسائية التي تكتبها المرأة، فمش كتابة نسائية، الكتابة النصوص التي أو الكتب التي تكتبها المرأة التونسية.
0: صراحة وليس موقف نسوي، لكن أجد أن الكثير من الأقلام النسائية متفوقة اليوم في الساحة الشعرية، وأستطيع أن أسمي الكثير.
1: إيه؟
0: وليس موقف نسوي وموقف
1: ليه
0: حقيقي.
1: ليه عليه هذا رأيك؟ أنت ناقدة.
0: بالنسبة لي هناك رأي يقول أن الكتابة كتابة، ومن السيء أن نصنفها كتابة نسائية وكتابة رجالية. لا، أنا أصنف، رغم أنني أؤمن بالمساواة بين الجنسين، لكن طبيعة المرأة وفطرتها ليست طبيعة الرجل وفطرته.
1: وهذا كيفاش على الساحة مثلاً الشعرية التونسية؟
0: على الساحة الفنية بصفة عامة، المرأة دائما لها بال أوسع، المرأة دائما حساسة أكثر.
1: هذا ينعكس على الكتابة؟
0: طبعا، أنا أستطيع أن أقرأ نصا ويغطى اسمه وأقول لك الشاعر امرأة أو رجل، لا نكتب بنفس الحساسية.
1: طبعا طبعا، لا هذا مفروغ منه. أعطيني بعض الأسماء الشعرية مثلا النسائية اللي ترى اللي هي تكتب أحسن حتى من الرجال كما قلتي.
0: طيب، سأبدأ بالأسماء التي لا تملك كتبا كي أنصفها.
1: فابس.
0: ومنذ فترة أستاذي الدكتور العادل خضر طلب مني بعض الأسماء الشعرية ليشتغل عليها، وقال لي ليس شرط أن يكون لها كتب، فعجبتني الفكرة. هناك مثلا سهيل جربي، هناك هاجر الرقيق أعتبرها شاعرة عربية كبيرة، هناك نسرين المسعودي، سلوى القلعي، ثريا رمضان، والكثير من الأسماء.
1: هذوما في الشعر.
0: نعم.
1: وفي النثر.
0: في النثر أحب أنا الحقيقة كتابات أمنة الرميلي، كتابات لن أستطيع أن أتذكر بسرعة.
1: مش
0: كثير من الأسماء.
1: يعني ترى الكتابة النسائية التونسية عندنا
0: إيناس منسي.
1: إيناس منسي، نعم، عندنا كتابات مستواها راقي.
0: نعم.
1: عربيا.
0: والمشكل أن الكاتبات التي مستواهن قوي وراق بالفعل لا يظهرن كثيرا.
1: ما كنت تطلب عدم الظهور وعدم الحضور في دائما. هذا رأيك.
0: أنا هذا ما أرى أن الأقلام الحقيقية تظهر كثيرا، وتترك الأقلام المتواضعة هي التي تظهر كثيرا، وهذه مشكلة على المستوى المشهد العام للثقافة.
1: على هذا حضرات السادة المستمعين، نودعكم إلى حصة قادمة بحول الله. نشكر ضيفتنا الشاعرة والناقدة إسمهان الماجري، ابنة قليبيا، ابنة البحر، وكتابها الأخير، كتابها الأخير يعني آخر كتاب أصدرته هو جدتي السمكة. اقرأوا هذا الكتاب، أنا أعلم ومتأكد أنكم ستغنمون منه الشعر الكثير. إلى اللقاء.

بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر.

0: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
1: نحبكم ترحبوا بيه برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
2: عالسلامة مدام.
1: مرحبا،
2: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
3: إن شاء الله.
2: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حوصوا. امشي امشي امشي.
1: زينب اخدم معاهم.
2: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا.
1: يلا.
2: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
4: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة.
6: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.
7: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. مرحبا بكل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية في لقانا المباشر من الصالون الثقافي كالعادة من الآن وإلى حدود الساعة 8 مساء، 3 ساعات من البث المباشر. تأمنهمكم اليوم من أمام أرصة تقنية زميلتي مريم جارة وصفي الكتار العرفاوي من أمام الميكروفون. أما في التسجيل لكل فقرات هذا اللقاء واللي تلقوها على الصفحة الخاصة بنا على الموقع الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان إذاعة تونس الثقافية، فزميلتي مريم مناع مشكورة على المجهود اللي تقوم به. إذن خلينا نعطيكم فكرة على مراحل استضافتنا في هذا اللقاء. كالعادة من خلال الصالون الثقافي نحاول ونجتهد في تتبع الأنشطة الثقافية والتقاطها والإعلان أيضا على أنشطة قادمة في شتى التعبيرات الثقافية. أولى استضافتنا سعيدة جدا تكون معنا طالبة بكلية الطب المجتهدة أكاديميا وأيضا على النطاق الدولي في إطار انتمائها وفي المجتمع المدني، ريما الهمامي. بعد قليل تكون معنا منظمة ملتقى بالعربي في نسخته في تونس، اليوم حاضرة معنا لأنه ربما الملتقى مر عليه وقت، ولكن هي جاتنا من قطر حيث تم تكريمها في قطر بعد نجاح الملتقى في دورته الأولى، وكانت قدمت مداخلة خلال تكريمها في قطر حول ما قدموه في الملتقى في جزيرة جربة، وفي هذا كان إشعاع أيضا لمدينة جزيرة جربة أمام أنظار

العالم. ففي هذا الإطار حبيناها تكون معنا حتى نكرموها أيضا نحن على مجهودها على موجات الإذاعة الثقافية. ويكون معنا أيضا سعداء جدا مداخلة مع الدكتور أنور دفع الله من فريق بالعربي, يكون معنا في اتصال هاتفي من قطر. في جزء آخر من لقانا أيضا سعيدة جدا أنه نعلن على انطلاق الموسم الثقافي لمنتدى الموج للقصة والشعر لهذا العام من خلال تقديمه لاستضافة وتقديم لكتاب السي عمر السعيدي بحضور الدكتورة مفيدة إجلاسي. حديثنا عن المنتدى سيكون مع مؤسسة المنتدى الشاعرة والممثلة والمثقفة السيدة منى المجري. في جزء آخر من لقانا وفي أيضا استباق للأنشطة الأكاديمية المهمة, هذا النشاط مش حكيو عليه إن شاء الله يلتئم غدا بكلية منوبة, يكون معنا الدكتور عادل الباهي للحديث عن يوم دراسي ونظم مخبر نحو الخطاب وبلاغة التداول. الموضوع هو تحت عنوان من عالم الحس إلى عالم اللغة, التقاطع والحدود, موضوع على غاية من الأهمية تتداخل فيه العديد من العلوم. في هذا الإطار الدكتور عادل الباهي المنسق العلمي لهذا الملتقى يكون معنا أيضا بعد قليل في أكثر تفاصيل. زميلتنا الصحفية هدى ترابلسي أيضا إن شاء الله يكون لها معنا مداخلة مباشرة من مدينة الثقافة في مواكبة منا من لفعاليات أيام قرطاج الموسيقية. في جزء آخر من لقانا وكما تعودت الركن القار ودباء من العالم عاسي شكري السلطاني. تقريبا هذه استضافتنا لليوم, هذا محتوى لقانا, متابعة رائقة لكل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية أولى الأنغام, وننطلق في استقبال ضيوفنا إن شاء الله.

0: الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر،
2: جماليات،
3: توانسة،
4: فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
5: لغة العالم،
6: عيون الكلام،
7: على صعيد الرفض،
1: جرائد من العالم،
8: حديث السينما،
9: أرخبيل المسرح،
10: عربي أنا،
11: عربي أنا،
12: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
13: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
12: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس، إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاماً
1: من الإبداع،
0: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
14: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
15: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
16: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
15: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
17: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
15: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
18: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
14: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
12: أيام قرطاج الموسيقية،
1: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
19: دورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026، تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادلي الإقليبي وعلى موقع تذكرتي فونتين.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.

0: مساء الخير، اهلا وسهلا وتحيه لكم مستمعينا. مرحبا بكل من اختار متابعتنا على موجات الاذاعه الثقافيه في لقانا من الصالون الثقافي. كالعاده في رحلتنا الاذاعيه نتتبع الاحداث الثقافيه. سعيده جدا كما قلت منذ قليل في بدايه هذا اللقاء انه نتتبع خطى طالبه تونسيه لم تكتفي فقط بتلقينها الاكاديمي، واللي هي اختارت توجيه في رساله انسانيه مهمه جدا هي الطب، ولكن أيضا اختارت بالمساواة طريق المعرفة وطريق المبادرات أن تكون منصهرة فيها. وفي هذا أكيد امتياز كبير لشبابنا وفخر كبير لنا، خاصة أنه يكون اسم تونس عالي من خلال هذه المبادرة. اليوم نحكي على ريما الهمامي اللي سعداء جدا الحاضرة معنا اليوم على موجات الإذاعة الثقافية. كلني فخر باستقبالها لأنه في أكثر من مناسبة نواكب مشاركتها عبر الهاتف، ولكن اليوم هي حاضرة معنا في استوديونا. فأهلا وسهلا ومرحبا يا ريما.
1: عفوا مدام صافي، شكرا لك على الاستضافة، فرحانة برشا بوجودي معك، وشكرا للإذاعة الثقافية لمواكبتها بالعربي منذ البداية وإلى اليوم.
0: شكرا لك على قبول دعوتنا. وأيضا طبعا نذكر أنه اليوم نحكيه على مبادرة بالعربي. هذه المبادرة اللي شاركت فيها ريما بنسخة تونس اللي كانت نهار 10 أوت ولاقت نجاح كبير، حتى أن ريما كانت يوم 19 سبتمبر من المكرمين في قطر مولد هذه المبادرة. فاليوم سعداء جدا أنه هذه المبادرة التي تحتفي بالثقافة والأصوات العربية نحكي عليها من خلال تونسية على موجات الإذاعة الثقافية. في هذا الإطار أيضا أكيد مع ريما باش نحكي على دورة تونس والعديد من التفاصيل، ولكن يسعدني جدا اليوم أنه يكون حاضر معنا أيضا الدكتور أنور دفعلة اللي هو من فريق بالعربي وهو المسؤول على مشروع الترجمة. يأتينا صوته مباشرة من قطر، فنرحب به وسعداء جدا باستقباله. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور.
2: يا هلا يا هلا ومرحبا مدام، يا هلا بكم واهل تونس الطيبين الجميلين. اسمحوا لي في البدايه ان اتوجه بالشكر الجزيل للاذاعه الثقافيه التونسيه ولكم شخصيا ولفريق البرنامج على الاستضافه الكريمه. يعني انا سمعت عن الاذاعه انها الان يعني بتحتفل ب 20 عام وعلى الانطلاقه، يعني 20 عام طبعا الاذاعه الثقافيه، المسرح والموسيقى والسينما والادب، هذا شيء جميل جدا. تونس لطالما كانت يعني مرارة للثقافة العربية والكلمة الحرة والفكر المستنير يعني.
0: نعم.
2: فأعتقد إنه يعني سعيد جدا يعني أجرب بالإطراء إنه أكون معكم. شكرا جزيلا سيدتي.
0: ألف شكر، سعداء جدا نشكر قبولك لدعوتنا. واليوم احنا نحب نحكيه طبعا على هذه المبادرة اللي شاركت فيها تونس من خلال بنتنا ريما الهمامي. طبعا قبل ما نحكيه على دورة تونس خلينا نعود إلى بالعربي، هذه المبادرة التي تحتفي بالثقافة والأصوات العربية. أولا خلينا معاك دكتور نعود إلى الرهانات التأسيس هذه المبادرة. ما هي الرهانات التي انبعثت منها هذه المبادرة؟
2: شكرا جزيلا على السؤال. يعني طبعا بالعربي هي مبادرة أطلقتها مؤسسة قطر في العام 2024. وكان شعارها يعني للأفكار صوت وصدى. فكرتها بسيطة وعميقة في آن، إنه نمنح الأفكار الملهمة منبرا تقال فيه باللغة العربية، وأن نحتفي بالمبدعين والمفكرين الناطقين بلغة الضال أينما كانوا. القمة الأولى انطلقت في الدوحة في أبريل 2025، وتقدم في ذلك الوقت يعني لأنهم يكونوا متحدثين 700 مرشح من 25 دولة مختلفة. تم اختيار منهم يعني متحدثون بعناية، وجاءت النسخة الثانية كان في سبتمبر لهذا العام. هي في العادة بيكون الاستضافة في أبريل لكل سنة، وهذا العام كان الشعار بأفكارنا نبني بمشاركة متحدثين من 11 دولة عربية وحضور تجاوز 1600 مشارك من أكثر من 25 جنسية. الأفكار تتنوع ما بين ريادة الأعمال والتكنولوجيا، بناء السلام وعلم الجينات والاستدامة والتراث والهوية. فمن رحم هذه المبادرة، مبادرة بالعربي، ولدت فعالية تسمى بالعربي في، وهي محطات محلية تحمل روح بالعربي إلى المدن العربية المختلفة فتصغى إلى خبراتها وتبرز أصواتها. يعني إحنا صراحة ما أعرف أنا كيف أوصف لك يعني بدل الجمال والروعة اللي استمتع فيها فريق بالعربي وكل المتابعين يعني للأصالة وجمال الأفكار التي جاءت من بالعربي في جربة في تونس يعني.
0: نعم، خلينا نزيد ونتوسع في رهانات بالعربي، هذه المبادرة الهامة اليوم. دكتور، هل يمكن الحديث عن مبادرة كلاسيكية المضمون بمعنى الدفاع عن اللغة والخطابة، ولكن في ذات الوقت هي ريادية الأدوات وثورية المنهج؟
2: نعم، هي طبعا يعني المنابر العربية للأفكار العربية الأصيلة ليست متوفرة بكثرة يعني. يعني احنا عندنا لدينا عدد من الرهانات. الرهان الاول حول اللغه العربيه نفسها، لغه للفكر المعاصر، انه تكون اللغه العربيه لغه تطرح بها الافكار في التكنولوجيا والعلوم ورياده الاعمال، وان يعبر بها المبدع عن رؤيته للمستقبل بثقه وطلاقه. هذا رهان. الرهان الثاني، الفكره طريقا الى الحل. يعني شعار هذا العام كان بافكارنا نبني، يلخص ذلك انه الفكره نقطه البدايه، تنضج بالحوار بالتجربه بالتعاون، ثم تتحول إلى حلول تترك أثراً ملموساً يعني في المجتمع. يعني وصفت مؤسسة قطر نفسها المبادرة بأنها استثمار في قدرة المجتمعات الناطقة بالعربية على إنتاج المعرفة. الرحلة الثالثة اللي هو بالعربي فيه، وهي حول قدرة المجتمعات المحلية على يعني حصد الأفكار. وإنه عندنا برضو رهان حول مشروع الترجمة، لأنه أحد المبادرات الفرعية لمبادرة بالعربي أيضا حول الترجمة، إنه ترجمة الأفكار من اللغة العربية وإلى بقية اللغات. الآن نترجم إلى 15 لغة عبر المتطوعين لمشروع الترجمة المفتوح. لذلك يعني الآن لسنا نحن المساكين، يعني من نستقبل الأفكار من الفرنسية والإنجليزية والإيطالية ونترجمها للعربية، إنما لا بالعكس. كما كان البحث الأول حينما كانت يعني الحضارة العربية والإسلامية في أوجها وكانت تصدر يعني الأفكار، تصدر المشاريع. نعم،
0: مهم جدا. طبعا نذكر الدكتور أنور دفعلة معنا من فريق بالعربي، وهو المسؤول على مشروع الترجمة. بعد قليل نعود على هذا والحديث عن هذا
2: مشروع بالعربي فيه أيضا.
0: نعم، نعود بعد قليل لهذا المشروع، ولكن خلينا نحكي والآن على بالعربي في تونس. كيف كانت هذه المبادرة؟ كيفاش كفريق أنتم كمؤسسين لهذه المبادرة تعاملتم مع ما كان في ملتقى بالعربي في تونس؟
2: نعم، هي طبعا بالعربي في يعني بتقام على مستوى المدن أو المناطق الجغرافية وكذلك على مستوى الموضوعات يعني. فهي المبادرة يعني جاءت من الدكتورة ريما، يعني هي قائدة وواضح أنها عندها مستقبل مشرق وتمثل خير تمثيل الفتاة التونسية، يعني نحن فخورون بها جدا يعني. فهي تقدمت بطلب لاستضافة العربي في جربة في تونس، وحتى اختيارها نفسها للمدينة. يعني صراحة أنا لم أكن أسمع عن جربة قبل، يعني بعرف تونس العاصمة نعم، فهذا صراحة اختيار ذكي وجراءة في يعني وشجاعة منها يعني. فهي تقدمت ونحن بنمنح الرخصة من هنا لاستخدام الهوية بالعربي داخل المكان المحدد. فهي اختارت انها يعني تقدم للمؤتمر من هناك، وفريق العمل يعني اعطاها الضوء الاخضر. وتابعنا يعني كيف هي بنت فريق عمل وبنت مجتمع بالعربي في جربة، وبنت يعني فريق من المتحدثين، وحصل تشابه كبير جدا. أعتقد أنها هي أفضل مني تتحدث عن تفاصيل هذا الحدث الرائع يعني.
0: نعم، أكيد هي ستتحدث على التفاصيل، ولكن حبينا بعيونكم زيادة كيفاش ريتوا التفاصيل هذية. أنت قلت أنتم فخورين بريما فتاة تونسية. نعم. ونحن فخرنا كبير برشا أيضا بها حقيقة. شكرا على بالعربي وهذا المجهود العربي الهام. اليوم بالعربي تحتفي بالدورة الثانية، كان يوم 19 سبتمبر. اللغة العربية كرهان أساسي تعتمد عليه هذه المبادرة حتى يكون لها دور حيوي في استكشاف التحديات الفكرية، بالتالي تعزيز الأصوات الناطقة باللغة العربية. في ختام هذا اللقاء دكتور، شنو يمكن أن نضيف؟
2: والله يمكن نضيف أنه يعني لابد أن نثق في أنفسنا، في أنه في قدرتنا على انه يعني نطلع افكارنا بلغاتنا ومن مجتمعاتنا المحليه. وانه يعني المستقبل يعني امامنا يعني، وفي اماكن كثيره يمكن ان نحصد منها الافكار وتقدم للعالم يعني. رهان اللغه العربيه هو رهان اعتقد انه جائز وفائز فنحن يعني نكون واثقين من نفسنا ولا ننكسر يعني إلى الأمام دوما يعني. هذا أنا أتمنى إنه الشباب ينخرطوا في المبادرة وينخرطوا يعني في فرق مختلفة اللي بالعربي فيه أيضا.
0: كل التوفيق والامتياز لبالعربي فيه. شكرا دكتور أنور دفعلة، تحايا ريمة طبعا جيك من تونس، وبالتوفيق وإن شاء الله في لقاءات إذاعية قادمة.
2: بارك الله فيك، شكرا جزيلا سيدتي. لكن يعني بس شيء أخير كده.
0: نعم تفضل.
2: لأهل تونس يعني تونس الجميلة يعني هو إحنا درسنا في المدارس يعني أبيات أبو القاسم الشابي يعني إذا الشعب يوما أراد الحياة، فهذا بيت يعني بسيط كذا أعطيه لكم يعني الآن من تأليفي. يا تونس يا تونس الخضراء يا مهد الهوى، فيك العروبة أشرقت أنوارها. شكرا جزيلا.
0: الله يخليك، شكرا، فخر كبير لينا، ودائما نورك دكتور أنور دفعلة، وإن شاء الله تشرفنا في تونس وتكون حاضر معنا في استوديونا في الإذاعة الثقافية
2: بإذن الله. تشرف الله.
0: الله يخليك، شكرا وإلى اللقاء. عايش. إذا نواصل بعد ما كان معنا دكتور أنور دفعلة، أهلا وسهلا ومرحبا بك ريما مرة أخرى. سعدنا جدا محليها كي يحكيوا علينا أشقائنا العرب وعلى شبابنا بهالفخر هذا الكل، فما بالك نحن قديش فخورين بريما. خلينا ربما رجعنا مع الدكتور على المبادرة في معينها في قطر، ولكن خلينا الآن نعود إلى تونس والملتقى بإيجاز، وبعد نحكيه على التكريم هذايا اللي أكيد عنده وقع خاص وهو تكملة لما أنجز في تونس، لأنه حتى كان تبع اللي تابعوا على مواقع التواصل الاجتماعي يلقاوا ريمة والمداخلة اللي قدمتها قديش لقات استحسان وانبهار حقيقة. فخلينا ننطلق بسياق ميلاد هذه مش المبادرة، هذا ريما كيفاش معناها مشيت لهذه المبادرات أولا، كيفاش ولدت التجارب هذه؟
1: شكرا لك مدام صفية على التقديم والتأطير المميز. كما قلت يعني مبادرة بهذا الحجم ما تجمش تكون هي أول تجربة في مسيرة شخص، فأنا عندي تجربة طويلة مع اللغة العربية ومع العمل الجمعياتي والمجتمعي بصفة عامة. أنا بديت العمل المجتمعي في سن 15 سنة وتعددت التجارب، يعني خدمت في برشا مجالات منها السياحة البديلة في عدد من البرامج في جربة، خدمت أيضا صناعة محتوى، خدمت أيضا في أكيد جمعيات ومؤسسات طبية ثقافية سياحية، وبعد بديت في عالم المناظرات باللغة العربية اللي هو الأقرب إلى يعني مبادرة بالعربي. بعد المناظرات والتتويج كبطل تونس في مرحلة أولى للمناظرات كمتناظرة، وبعد محكمة دولية في المناظرات، بعد سمعت مبادرة بالعربي اللي هي من يعني مبادرات مؤسسة قطر، ولقيت أن المبادرة هذه خليني نقول تلخص أو تشبه تلخيص لمسيرتي، خاطر أنا الهدف منذ البداية كان ديما أنه نسعى أن الشباب التونسي يكون مطلع على ما يحدث في العالم، ولكن أيضا يعني متشبع بإرثه وموروثه وفخور بلغته العربية. وكنت ديما نحاول أن يبين لهم راهي اللغة العربية هي المنبر اللي نجم يوصلنا، وهي الجسر اللي نجم يوصلنا للمنابر العالمية. ومبادرة بالعربي أيضا تتبنى هذه الأفكار، فمن هذا جاءت الفكرة أنه يعني نستضيف بالعربي في تونس، وكما قال دكتور أنور كانت فما جرأة كبيرة أنه يكون بالعربي في جربة، لأنه في الأشقاء في الأردن وفي سوريا اختاروا أنها تكون في العواصم، وكيف في البداية فريق بالعربي كان يفضل أنها تكون في العاصمة خاطر ذاك المعمول به يعني، ولكن أنا تحديت الفكرة وقلت لهم نحب يكون بالعربي في جربة، والحمد لله أنه أثبتنا أنه جربة هي يعني مش كما الفكرة السائدة عليها جزيرة سياحية فقط، يعني أسسنا من خلال مبادرة بالعربي في جربة إلى فكرة جديدة وهي سياحة المؤتمرات باللغة العربية.
0: نعم، إذن اختيارك كان مبني على تراكمات للتجربة أكيد، لأنه الخبرة والاختيار ما يكونش من باب المجاملة في مثل هذه التحديات الهامة، بل من باب الثقة المبنية على تراكم الخبرة والتجربة. هنا خلينا نحكي على كيفاش تقاس نجاح المشاريع. احنا نعرفوا أن تقاس بمخرجاتها،
1: صحيح.
0: فيهمنا برشا نعرفوا تحكينا على نجاح أكيد أنه فما مخرجات هامة بالعربي في جربة.
1: بالضبط. كما قلت مدام صفية، حاجة ما هيش سهلة أنه يعني نحظى بثقة مؤسسة بحجم مؤسسة قطر. خاطر مبادرة بالعربي فيه هي مبادرة مستمدة من المؤسسة، ولكن التمويل والتنظيم كله محلي فقط، يعني لا نتلقى تمويل أو دعم مادي، تنظيم محلي. ولكن تحية كبيرة برش الفريق بالعربي ومؤسسة قطر على متابعتهم الدقيقة لنا في كل المراحل، يعني من أبسط المراحل الأولى اختيار القاعة، اختيار الضيوف، كل التفاصيل الدقيقة كانوا في متابعة قريبة جدا معنا تفصيل بتفصيل إلى حدود يوم التظاهرة. وكان موجود معنا الدكتور زيدون الكيناني مسؤول برامج في مؤسسة قطر ممثلا عن مبادرة، وأيضا للتشجيع يعني ومواكبة أحداث أو فعاليات بالعربي في جربة.
0: نعم.
1: فالنجاح يتقاس بحاجتين بالأساس. أكيد كما نعرفه النجاح الجماهيري هو عامل مهم جدا. احنا في بالعربي في جربة تلقينا اكثر من 400 طلب مشاركة، وما نجمنا نقبل كان حوالي 220 من المشاركين نظرا لسعة القاعة. ولكن كانت مفاجأة جميلة بالنسبة لنا، خاطر في الأول تخوفنا مؤتمر باللغة العربية في وسط فصل الصيف، اكيد الناس بالضبط اكيد الناس مش بتكون مهتمة، ولكن تفاجأنا باهتمام كبير جدا، وناس جات من خارج جربة، يعني فما شكون جاي من العاصمة، من صفاقس، من عدد كبير من المدن التونسية، وفما حتى ضيوف من خارج تونس، كان ضيوف من فرنسا، من ليبيا، ومن عدد من الدول. فالمبادرة الحمد لله نجحنا من خلال خطة إعلامية محكمة في أنه نوصلها، وأنه يكون إقبال عليها بذلك الحجم. الجزء الثاني من النجاح هو الأثر. الأثر يعني مبادرة بالعربي في جربة تجاوزت أنها مؤتمر يجمع متحدثين ملهمين إلى تجذير ثقافة جديدة في جربة وفي تونس، وهي نشر الأفكار الملهمة باللغة العربية. يعني خلال المؤتمر كان كل شخص يقابلني يقول لي وقتاش النسخة الجاية. فكانوا متحمسين برشا الفكرة، حبوا المحتوى. الآن هناك العديد من الأصوات التي تريد أن تكون موجودة معنا كمتطوعين، هناك أصوات تريد موجودة كمتحدثين. وأيضا الأثر العميق ما بعد ذلك، يعني بالعربي في جربة الآن له الفضل في عدد من الشراكات التي بنيت من بعد المبادرة. يعني خلال المبادرة كان معنا أحد المتحدثين الأستاذ سعيد الباروني، مسؤول أمين مكتب البارونية في جربة، وهو مسؤول عن المخطوطات. وكان بالصدفة واحدة من الحاضرين أستاذة جامعية في جامعة السوربون أيضا تشتغل في مجال المخطوط، رغم أنها أيضا من جربة لم تسمع أبدا عن شغل المكتبة البارونية وعن أستاذ سعيد. فبفضل بالعربي في جربة صار فما تعاون بيناتهم، واليوم فما مبادرة كاملة قائمة بينهم لتمكين الطلبة من السوربون للتواصل مع المكتبة البارونية. فمثل هذا الأثر هو اللي أكدنا أنه بالعربي حقق الأثر اللي احنا كنا نبحث عنه في البداية.
0: هو الوقت يداهمنا ريما، وانا في هكا برشا اسئله نحب نسالهم لك، ونحب نطولوا اللقاء، لانه اولا نحن نذكر مستمعينا نتحدثوا على طالبه تونسيه تقرا في كليه الطب تونس، ونعرفوا انه الدراسه تاخذ برشا من وقتك، ولكن انك توازي بين الدراسه ونجاح مثل هذه المبادرات اللي زاد لازمها تحضير برشا أكيد قبل بوقت برشا، وتحضير ومسؤولية، لأنه رهان حتى اسم تونس في في المسألة
1: أكيد.
0: مش فقط ريما. كيفاش نجمت ريما، خليها رسالة حتى لشبابنا، كيفاش نجمت توفق بين المسارين؟
1: التوفيق هذية يعني توا بعد تجربة طويلة، يعني أنا توا عمري 24، وتجربة العمل المنظمات بديت في 15 سنة، فتعلمت أنه ما نجمش نعمل بطريقة أخرى. يعني تعودت أنه ديما فما قراءتي أكيد هي رهين الأهم، ولكن مثل هذه المبادرات هي اللي تعطينا روح من أجل التقدم، وهي اللي تحافظ لنا على القدرة على الحلم. ديما نقول أهم حاجة هو أنه نكون قادرين على الحلم، وبعد على تحقيق الأحلام. فتحقيق أحلام بهذا الحجم كي تشوفها تحقق على أرض الواقع تعطيك دافع شخصي حتى للدراسة، تعطيك دافع للمواصلة في الإبداع. فأكيد صعبة برشا، معناها أنك تنجم توفق ما بين دراسة بدقة وصعوبة دراسة الطب، ولكن تقسيم الوقت، تقسيم حتى يعني أيام الأسبوع واللي مقسم بالساعات، عدد ساعات مخصصة للدراسة، ساعات مخصصة لهذا العمل. وأيضا زاد الحقيقة تعاون كبير من فريق بالعربي، يعني في كل فترة كانوا ساعات يطلبوا مني حاجات ونقول لهم ما نجمش، هم ارتباطات أكاديمية، كانوا متفاهمين جدا بالضبط ومتعاونين جدا، ورغم أنهم يعني معناه بعاد، ولكنهم حاولوا أنهم يساعدونا بكل ما ينجموا أونلاين. وإلى يوم التظاهرة يعني حتى الدكتور زيدون في حضوره ما حسسنيش أنه موجود من أجل المراقبة، بالعكس حسسنا أنه جزء من الفريق، جزء من العمل، وساعد بالنجم. تضافر الجهود بيننا وبين مؤسسة قطر هو اللي وصل لهذه النتيجة. نعم. الحمد لله المميزة.
0: نعم بي خلينا في الأخير نحكي على يوم 19 سبتمبر، هذا اليوم اللي نفتخر به أكيد أنه ريما تكرم بعد هذا الإنجاز الهام وهذه الريادة، لأنه نحكي على دورة أولى في بالعربي في جربة، وأكيد أنه بعد شوية تحكينا نعرف أنه فما دورات قادمة وكش تكون في أماكن أيضا أخرى مش فقط في جربة هكا ولا لا؟
1: هو مبدئيا الدورة الثانية إن شاء الله باش تكون في جربة، في جربة. أيضا خاطر الإقبال الجماهيري ورغبة الجماهير أنها تكون في جربة.
0: بعد خلينا نحكي على التكريم قبل ما يفوتنا الوقت. نهار 19 سبتمبر أولا نحكي لنا على التفاصيل، كيفاش حضرت روحك لهذا اليوم الهام، خاصة أنه مسؤولية مضاعفة أنك باش تمشي تهز صورة بلادك وصورة جربة وتلخصك الملتقى اللي بالضبط. صار في وقت حضرنا له برشا وباش نقدموه باختصار. ديما نقول فنك الاختصار والتعتيق راهو مهم صحيح. ويطلب مجهود كبير برشا. فلهنا كيفاش تعاملت مع المسألة هذه الكل وكيفاش كانت، خطر أكيد أنه شعور الفخر كان أحنا نحسوا به فما بالك ريما وعائلتها، فكيفاش نسيطروا على الشعور هذاك حتى نجموا نوريوا بلادنا في أحسن صورة.
1: بالضبط. إذا ملتقى بالعربي أقيم في الدوحة أيام 19 و20 سبتمبر في المدينة التعليمية. كما قلت مدام صفية كان مزيج مميز من الفخر من الشوق وأيضا من المسؤولية، فكانت مسؤولية كبيرة أنك تكون سفير مبادرة بحجم بالعربي في بلادك تمثل تونس وتمثل جربة. كانت التجهيزات كيف كيف بالتعاون مع فريق بالعربي، التقديم اللي قدمناه التجربة ذيك كل لخصناها في 10 دقائق. فجهزنا التقديم قبل بفترة وكانت عنا ورشات يعني كثيرة مع فريق بالعربي تجهيزا للورشة، كان فما تعاون منهم أيضا كيفاش نقدموها بطريقة أنها تعطي حق المبادرة. فكانت لحظات أنا ما نقولش فيها خوف أبدا، أنا كي نقف قدام الميكرو يعني المايك وقدام الكاميرا نحس بالشجاعة، خاصة وقت باش نقدم تجربة بهذا التميز يعني. فالجمهور كيف كيف فاجئنا، يعني احنا كنا في مجلس بالعربي اللي هو مكان مفتوح، تفاجئنا بإقبال غفير للحضور. حبوا برشا الورشة، حبوا طريقة تقديمها، حبوا صور المرفقة اللي حاولت أني نحط في السياق التاريخي، ما حبيتش نحكي عليها كتجربة فقط كمؤتمر، سياق التاريخي لجربة من البداية من أسطورة أوليس وصولا إلى مؤتمر بالعربي. فالفرحت برشا كما قال دكتور أنور أنه فما برشا ناس اكتشفت جربة أول مرة كانوش يعرفوها، حكينا لهم على كل تفاصيل التجهيز، تفاصيل تقديم المؤتمر وصولا إلى ذلك اليوم، ولدرجة أنه كان فما إقبال كبير على الورشة فأعدنا تقديمها في اليوم الثاني ولقت نفس النجاح الحمد لله.
0: أنت قلت التفاصيل، أنا ربما برؤية احنا ما في الإعلام نشوفه هكا نحبه نقف على التفاصيل. فما تفصيلة محليها وأنا التقطتها وأكيد أنت تقصد بها هو ثوب لبستك الأحمر والأبيض اللي يرمز يعني أنت من كثر ثباتك حتى التفصيلة هذية ما نسيتهاش، فمحليها محليها برشا الرسالة اللي قدمتها من خلال الألوان اللي لبستها اللي هي الأحمر والأبيض ألوان علم تونس. شكرا ريما، ديما أبوابنا مفتوحة ليك وأحنا كلنا فخر. ديما أنا في الأخر نحب نشكر سونيا صديقتي والشاعرة سونيا الفرجالي، نحييها أولا على التربية والأخلاق اللي ورثتهم لك، خاطر هما أساسنا في الحياة اللي نقتاتوا منهم طيلة عمرنا بالحق ونجبتوا منهم، فضلا على معناها ثقتك في النفس ما تنجم تكون في الأول متغذية بها كان من العائلة، لخط العائلة مسؤولة برشا على المسألة هذية. فكل التحايا لسونيا، أكيد تبع فينا سونيا،
1: أكيد
0: نحيوها برشا برشا على المباشر لصديقتنا سونيا وللوالد وليوسف ولكل العائلة. وكلمة الختام معك طبعا ريما.
1: عايشك مدام صفي مرة أخرى على الاستضافة، يعني الحقيقة متابعتك أنت شخصيا ومتابعة الإذاعة الثقافية كانت مميزة، كنت معنا قبل بالعربي في جربة بعد بالعربي عودة على الفعالية واليوم بعد التكريم في الدوحة، فشكرا لكم. من خلالك أنت نقدم تحية مرة أخرى لفريق بالعربي على الثقة أول حاجة وعلى التفهم وعلى التعاون طيلة هذه الفترة، وأنا فخورة أن نكون سفيرة مبادرة بهذا الحجم في تونس، وإن شاء الله أكيد التعاونات مازالت متواصلة والعمل مازال متواصل، خاطر بالعربي هو فكرة وهو صدى، فأحنا من واجبنا أن نواصل في توصيل هذا الصدى. وتحية كبيرة أيضا لعائلتي، خاطر لو كان مش منهم ما نجمش نحقق الإنجاز هذية، وأمي بالتحديد خاطر أمي كانت متحدثة معنا وكانت أيضا منظمة يعني إلى آخر لحظة وهي يعني تريقل في اخر تفاصيل التنظيم ومن بعد طلعت على الركح قدمت خطابها. فنقدم لها ايضا تحيه وان شاء الله يا ربي نكون ديما على قد مسؤوليه تمثيل تونس باحسن صوره وفي مثل هذه المنابر الضخمه ان شاء الله.
0: كل التوفيق طبعا لريما الهميم. دكتورة ريما الهميم إن شاء الله في نجاحات في مثل هذه الملتقيات وأيضا في عالم الطب واختصاصك الأكاديمي، نتنبؤ أكيد بمسار علمي إن شاء الله كبير برشا. شكرا لك ريما الهميم، كل التوفيق. ما ننساوش أيضا الدكتور أنور دافع الله اللي كان معانا عن فريق بالعربي فيه وهو المسؤول على مشروع الترجمة. يتواصل لقناة على موجات الإذاعة الثقافية بعد هذا النغم.

0: زعما نحكي ولا ما نحكيش، يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش، مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
1: أمي شبي بنت
0: عندي ما نقول لك،
1: هي يحكي هالناس ما فيك.
0: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
2: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: أيام قرطاج الموسيقية،
5: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
6: دورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026 تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادلي الإقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
7: مكتبة الثقافية.
8: أهلا بكم. كتاب اليوم أرشيف الرماد لسعيف علي الظريف. صدرت المجموعة القصصية عن أبجديات للنشر في طبعة أولى تتوفر على 16 قصة قصيرة وردت في 143 صفحة. سعيف علي الظريف شاعر وكاتب تونسي، سبق أن نصدر عدة مجموعات شعرية منها محاولة للبقاء خارج ساعة يدوية وطينيات والمرايا لا ترى النور وباب الذي لا يرى، الحائز على جائزة الشعر في معرض الكتابة الدولي تونس 2025. يكتب سعيف علي قبل البدء في جذوة الثورة التونسية في مسقط رأسي ومدينة نشأة دار شعبان الفهرية. احترقت دار الثقافة محمد البشروش ومعها احترقت قصص الأولى في أرشيفها. صرت كلما كتبت نصا خفت عليه من الرماد والنار. هذه ليست قصصا تسكن الحكاية، بل رجاء يريد أن يحفظ ما يوشك أن يحترق مرة أخرى. يهدي الكتاب إلى زوجته وأبنائه وكراريس أبيه التي احترقت لينجو منها. يجعل الكاتب من قصصه شهادة شخصية على الفقدان. بعض القصص تشبه اعترافات متأخرة، وبعضها يبدو كلقطات كاميرا خفية، وبعضها الآخر يقرأ كوصايا كتبها أناس عاديون قبل أن يموتوا. لا يوجد في القصص أبطال خارقون ولا حبكة

0: لا نهاية سعيدة، يوجد فقط أناس يحاولون الاحتفاظ بالذاكرة قبل أن يبتلعهم النسيان. في قصة الهادي نجوز يعود جندي من حرب لا أحد يعرف تفاصيلها، لا يطلب بيتا ولا جاها، بل يطلب أن ينام في مربط الحمار مع الحمار والجمل، يحمل ناقوسا نحاسيا يقرعه كل يوم، فيعود 11 رجلا ماتوا تحت الخندق ليتنفسوا في صدره لحظة ثم يعودون إلى التراب. يؤمن هذا الكتاب بأن الرماد الذي يبقى بعد كل حريق قد يكون أغلى مما احترق. لا يجمع أطفال القصة الأخيرة رماد المباني المحترقة ليعيدوا بناءها، بل يشهدوا أن النار كانت هنا وأن لها صوتا، حتى لا يقول أحد إن الرماد كان مجرد تراب أسود وأن النار لم يكن فيها صوت. يقول الشاعر والناقد عمر دغرير عن الكتاب: هذه التفاصيل الصغيرة التي حضرت في كل هذه الحكايات كانت من أهم مميزات السرد لدى الكاتب سعيف علي الظريف، وهو الشاعر الذي تكتبه قصائده وتعبر عن ذاته قبل الذوات الأخرى. وخلاصة القول، تعتبر هذه المجموعة نبشا في الذاكرة وتعالية للذات، واعترافا بأن الماضي رغم كل الظروف لن تلقي به في متاهة النسيان، بل وجب توثيقه والمحافظة عليه عبر الكتابة في أشكالها المتعددة. قراءة مفيدة مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
1: مكتبة الثقافية.
2: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات،
3: تونس، فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
4: لغة العالم،
1: عيون الكلام،
5: على صعيد الرفض،
1: جرائد من العالم،
6: حديث السينما،
7: أرخبيل المسرح،
8: عربي أنا،
9: عربي أنا،
10: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
11: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
10: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
2: 20 عاماً،
1: من الإبداع،
2: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
2: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين. الصالون الثقافي،
12: الصالون الثقافي،
1: عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.
13: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا، مرحبا بكل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية في الصالون الثقافي في جزء آخر من استضافاتنا. سعيدة جدا في كل مرة أن نواكب نشاطها الثقافي ومنجزها أيضا الإبداعي، الكاتبة الشاعرة والممثلة الأستاذة منى الماجري، نرحب بها على موجاتها، على موجاتنا في متابعتنا لانطلاق الموسم الثقافي الثقافي لمنتدى الموج للقصة والشعر بنشاط ثقافي أو أمسية ثقافية تجمع بين الأستاذ الناقد عمر السعيدي وأيضا الناقدة الدكتورة مفيدة جلاسي، أسماء وازنة في المشهد الثقافي أكيد ستحقق الإفادة من خلال الحديث على المنجز النقدي في السيرة الذاتية لسي عمر السعيدي. فأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذة منى.
6: أهلا وسهلا، مساء الخير أستاذة صفاء، شكرا على الدعوة وشكرا على المواكبة المستمرة لأنشطة منتدى الموج للشعر والقصة، يعني برنامجكم لا يقصر يعني في الإحاطة بما نحاول أن نقدمه للجهة من
13: العفو. والله يخليك، أولا هذا واجبنا وهذا أقل ما يمكن أن نعملوه هي المتابعة للمجهود والنضال الثقافي اللي تقوم به أنت دكتورة دكتورة منى المجنة. نعرف أنه في كل موسم يتواصل النشاط المنتدى بمجهود شخصي منكم من كل الفريق المشاركين في منتدى الموج للقصة والشعر. أولا خلينا نستذكر بدايات هذا المنتدى ورهانات تأسيسه الأولى.
6: يعني هو انطلق منذ 2022 أواخر 21 يعني بداية 22، وعمليا الآن يعني 4 سنوات من النشاط الفعلي المستمر بلا انقطاع في الحقيقة، كل موسم ويعني يؤسس بمجموعة من المجالس يعني التي تهدف إلى الجمع بين السرد والشعر والفكر وحتى السينما. يعني كان آخر لقاء لنا روائي أو أقصوصي سينمائي مع الأستاذين سمير حرباوي وبلقيس خليفة، أنجز في دار الثقافة من رشد منزل عبد الرحمن، في إطار أن نسلط الضوء على تطويع النص الأدبي لتقنيات السينما. هذا هو يعني كنا قد وكبنا فيلم لانتريت والنقاش إدارة حول الجمع بين هذه الثنائية، يعني ماذا في نص بلقيس الذي هيأ لسمير أن يحاول النص إلى شريط سينمائي قصير.
13: هي في المشهد الثقافي هناك غزارة كبيرة للمواضيع اللي يمكن أني تقترح في شكل استضافات أستاذة منى المجري، ولكن أكيد أنه لمنتدى القصة والشعر فلسفة خاصة في اختيار وانتقاء الأمسيات اللي تقوم بها. على أي أساس يتم انتقاء هذه الأمسيات ومواضيعها؟
6: هو يعني نحن نواكب منشورات الضيوف وما يستوقف النقاد منها بالأساس، ما يستوقف القارئ يعني العام والناقد المحترف بصفتنا عامة، وما نرى أنه يؤسس إضافة للمتابع في مدينة بنزرت، ما يعتبر مستجدا وإضافة لمتابعي شأن الثقافي في بنزرت. نحن ننشط مع المكتبة الجهوية العمومية يعني بنزرت تحيرة لإطارها يعني الإداري الذي يستضيفنا بكل رحبة صدر يعني منذ 4 سنوات أو أكثر.
13: اليوم نحكيه على انطلاقة للموسم الثقافي للمنتدى الموج للقصة والشعر، هذا المنتدى اللي أصبحت له دربة أكيد في تنظيم الأمسيات والملتقيات وصيت وسمعة أيضا، وأكيد من خلال ما تفضلت الآن بذكره من خلال ما قدمناه خلال متابعاتنا السابقة كما قلت ربما جزئية مهمة جدا أنه ما يقتصرش فقط على مثقف في مدينة بنزرت، ولكن يتم أيضا استقطاب كل المثقفين من ربوع تونس، وفي هذا رسالة إيجابية ومهمة جدا يظهر لي أستاذة منى.
6: نعم يعني على سبيل المثال عندنا مجموعة من الشعراء يعني المعروفين، الأسماء المعروفة في بنزرت، وهم يعني من كيف أقول من مرتدي النادي الأوفياء. ونحن دأبنا منذ 3 أعوام على الأقل، على يعني إقامة مجلس شعري موسع بشراكة مع مراجعات ثقافية الأستاذ مختار الزراتي، ويعني نحن ضيوف، نحن المضيفين في بنزرت، شعراء بنزرت نستضيف مجموعة من الشعراء يأتوننا عن طريق يعني الأستاذ مختار الزراتي وجمعية مراجعات ثقافية، وضيوف آخرين ندعوهم من العاصمة أو من غير العاصمة، فيتحولوا إلى جمع شعري يعني جميل جدا، ويكون يعني التعاطي بين الجهتين وتعاون ثقافي بين النادي والجمعية، يعني تعاون مميز وهو يدوم. لذلك نحن نخطط إلى أمسية شعرية من هذا النوع، نتمنى أن نوسعها إلى أكثر لتنفتح على نادي آخر من نوادي يعني العاصمة. سيجمع ربما بين نادينا ونادي آخر ومراجعات ثقافية، لا أريد أن نسمي النادي لأن الأمر إلى حد الآن ما زال حيز النقاش. هذا وفي ما عدا ذلك نحن ندأب على تنويع النشاط الأدبي ما بين استدعائي كتاب القصة وكتاب الرواية وكتاب القصيد العمودي والنثري. إن هناك إشكال نحب أن نفتح على جمهور التلاميذ، تعلمين صفاء هم لا يأتون بسهولة. نحن لا ندرب أطفالنا على ارتياد جور الثقافة من أجل المطالعة ومن أجل المشاركة ومن أجل النقاش وإبداء الرأي. وفكرنا في أن الحل يتمثل في أنه علينا أن نذهب إليهم في المدرسة، علينا أن ندغدغ فكرة إعادة نادي الأدب في الإعداديات وفي المعاهد الثانوية. ولكن للأسف تعلمين الإجراءات الإدارية لا تشجع، يعني عليك الذهاب إلى المندوبية الجهوية وطلب رخصة، ويرجح أن لا تجاب يعني هذه لا يجاب هذا الطلب. لا يمكن الأمر يعني أن يسوى بينك وبين إدارة المعهد هكذا مباشرة بدون العودة إلى الإدارة الجهوية، في حين نحن يعني في الأصل أساتذة، كنا أساتذة في هذه المعهد، ونحن نطلب العودة إلى أهلنا وإلى أقسامنا وإلى تلاميذنا. أسف شديد يعني الأمور لا تكتسي المرونة المطلوبة للاقتراب من تلاميذنا الذين يعيشون هذا القحط وهذا التصحر يعني الأدبي ولا الشعري القصصي. وللأسف عندما نقترب منهم نجد كم هم متعطشون إلى ذلك.
13: هي مبادرة هامة إن شاء الله ترى النور قريبا، في انتظار ذلك ومتابعتها. طبعا خلينا نذكروا إن شاء الله نهار السبت 10 أكتوبر 2026 الأمسية الثقافية في الموسم الثقافي الافتتاحية بتقديم كتاب سيرة عائد للأديب عمر السعيدي، فكرة عن إعلان عن هذا اليوم.
6: يعني نحن نستضيف الأستاذ عمر السعيدي القاص المعروف والمنشط يعني الثقافي الدؤوب، كان وجها يعني تنشيط الثقافي في الإذاعة الوطنية وفي الإذاعة الثقافية، وهو الآن يدير يعني نادي الديوان بالعاصمة. ويعني رفيقته دكتورة مفيدة الأجلاسي يعني الناقدة المتنفذة في ميدان النقد والناشطة جدا في الحقيقة والمتطوعة، يعني هي تبادر بصدر رحب لمد اليد للنصوص، لمختلف النصوص أنا أتابع يعني نشاطها باهتمام، في عنوان يعني روائي، مسير روائي للأستاذ عمر السعيدي بعنوان سيرة العائد. نستقبله في السيرة الذاتية والروائية هذه المرة. وبالنسبة لمفيدة في تأملاته في خواطر وتأملاته سردية كتابها النقدي وكلاهما سيقدم الثاني.
13: جميل.
6: لأن مفيدة ستقدم الأستاذ عمر والأستاذ عمر سيقدم بدوره. نعم. هذا
13: هما على فكرة حقيقة ثنائي متكامل ومتميز.
6: نعم. لأنه حتى متكامل هما ينشطان في نادي الديوان
13: وحتى في اللقاءات الإذاعية كانوا شرفوني في أكثر من مناسبة وتم التبادل هذايا أيضا.
6: تحية كبيرة. وكان الأستاذ للأمانة كان الأستاذ عمر السعيدي ومجموعة من زملائه يعني الأجلاء شعراء وروائيين كانوا قد زاروني في مفتتح في مفتتح السنة أو الموسم الثقافي السابق 25/26 وكانت يعني لمة شعرية سردية وكانت الدعوة على الفيسبوك عامة للجميع ولم تكن دعوتي لهم شخصيا ولكن كما قلوها كبروا بينا وجاونا في كرهبة كاملة وقالوا لي سيدتي نحب أن نقرأ في مجلسك. ف أنا أحب أن أحيي هذه المجموعة على طريقتنا وأتمنى أن أستضيف بقية الضيوف. ليس الأمر في إطار المجاملات ولكن أعلم جدية هذه المجموعة. أعلم جديتهم.
13: نعم. كل التوفيق أستاذة منير
6: ناجلي. يعني صفاء شكرا لك وكل التوفيق لك في هذا المجهود إحاطتي بالعمل الثقافي في بنزرت.
13: الله يخليك. العفو. كل التوفيق أيضا ليك أستاذة منى. شكرا وإن شاء الله لقاء يكون ناجح وثري وأكيد أنه بوجود هالأسماء الوازنة وبإدارتك أيضا أكيد سيكون لقاء جميل وعميق. إذن يتواصل لقاءنا على موجات الإذاعة الثقافية ونواصل استضافاتنا نغم بعد مباشرة نتحدث على أيضا لقاء ثقافي هام جدا إن شاء الله غدا بنوبة هو يتحدث حول من عالم الحس إلى عالم اللغة التقاطع والحدود. هو يوم دراسي ينظمه مخبر نحو الخطاب وبلاغة التداول. بعد قليل المنسق العلمي لهذا الملتقى الدكتور عادل الباهي يكون معنا مباشرة عبر الهاتف على موجات الإذاعة الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
3: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر،
4: جماليات،
5: توانسة،
6: فيلوسوفيا،
3: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
7: لغة العالم،
8: عيون الكلام،
9: على صعيد الرفض،
3: جرائد من العالم،
10: حديث السينما،
11: أرخبيل المسرح،
12: عربي أنا،
13: عربي أنا،
0: الثقافة الإيكولوجية،
3: محاضرات فكرية،
14: وثائق وحقائق،
3: أنغام من كل مكان،
0: مدارات،
3: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
2: 20 عاماً،
3: من الإبداع،
2: من الحوار،
3: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
2: في تونس والعالم.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين. الصالون الثقافي،
15: الصالون الثقافي،
3: عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.
16: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. مرحبا بكل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية في هذا الموعد من الصالون الثقافي، اللي اليوم في هذا الجزء نتحدث فيه على نشاط ثقافي مهم إن شاء الله سيلتئم غد في منوبة تحت عنوان هذا اللقاء، طبعا من عالم الحس إلى عالم اللغة، التقاطع والحدود، إشكالية مهمة جدا تطرح خلال هذا الملتقى، وهو من تنظيم مخبر نحو الخطاب وبلاغة التداول. في هذا الإطار سعيدة جدا نكون معنا المنسق العلمي لهذا الملتقى، الدكتور عادل الباهي، المختص في اللسانيات النظرية على موجات الإذاعة الثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور.
17: مساء الخير أخت صفاء، وشكرا على الاستضافة الكريمة، وشكرا على إتاحة الفرصة لانفتاح الجامعة، ونحن نسعى إلى ذلك على المشهد الإعلامي عموما من خلال إذاعة متميزة هي إذاعة تونس الثقافية، ومن خلال برنامجك الراقي الذي تشرفين بتقديمه.
16: الله يخليك، شكرا لك على قبول الدعوة. نعرف أنه التحضيرات لهذا الملتقى يطرح إشكالية هامة على قدم وساق، فرغم ذلك خصصتنا وقت اليوم للحديث عليه. طبعا مهم جدا أنه أولا معك دكتور عادل الباهي، نتوقف أولا في التعريف بالهوية الفكرية للمخبر الراعي للنشاط. أذكر هو مخبر تحت مسمى نحو الخطاب وبلاغة التداول. هنا خلينا نقف قليلا على المفاهيم المؤسسة لهذا المشغل الفكري، من ناحية نحو الخطاب ومن ناحية أخرى بلاغة التداول.
17: نعم أخت صفاء، شكرا على التقديم ذا الذي يعكس معرفة مسبقة ولكنها دقيقة بخصوصيات مخبرنا. هو مخبر نحو الخطاب وبلاغة التداول، يعني يجمع بين علمين أساسيين هما النحو بمفهومه المجرد والخطاب بما يحيل عليه من استعمال يومي بيننا، يعني المتخاطبين والمستعملين لهذه اللغة في مقامات معينة نستعملها كل يوم. وفي إطار هذا المخبر حاولت أن أقترح موضوعا من صلب هذا التدرج ما بين النحوي المجرد المتعالي بين ظفرين والمقامي التخاطبي التداولي اليومي المحسوس. وهنا الإشكالية التي طرحت في اليوم الدراسي.
16: هنا أعتقد أنه النشاط اللي نحن بصدد اليوم الحديث عليه دكتور عادل الباهي هو رقم 19 طبعا تحت رقابتك، لو كان تتكرم بإعطائنا لمحة على أنشطتكم السابقة لو سمحت.
17: نعم بكل سرور. مخبرنا يعني استعاد الحياة بعد مدة معينة من توقفه، وهو مخبر عريق في كلية الآداب بمنوبة، يعني من المؤسسين لهذا المخبر أساتذة أسسوا الجامعة التونسية مثل الأستاذ محمد صلاح الدين الشريف والأستاذ حمادي الصمود والأستاذ شكري المبخوت، ثم بعد ذلك يعني توقف المخبر وعاد أستاذنا أستاذ التعليم العالي في توفيق العلوي إحياء هذا المخبر وتقديم يعني ترخيص فيه لوزارة التعليم العالي، وعاد هذا المخبر بقوة وأقولها يعني على مسؤوليتي، عاد هذا المخبر للعمل بقوة وقدمنا أنشطة في منذ عودته في كافة المجالات اللغوية، ولكن أيضا بما أن مخبرنا يعني لا يختص باللغويين وباللغة وباللسانيات، بل هو مخبر جامع لقسمين آخرين أساسيين في كلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة وفي الإنسانيات عموما، وهما الأداب والحضارة، ولنا فريق للأدب وفريق آخر للحضارة أيضا يشتغل بنفس الخطى الحثيثة التي نشتغل بها نحن المختصون في وقول الذين اختاروا الاختصاص في علم النحو والإعراب والدلالة والتداول.
16: نعم خليني نذكر كل من التحق بنا الآن في الاستماع لموجات إذاعة تونس الثقافية، نتحدث على لقاء إن شاء الله سيلتئم غدا مع الدكتور عادل الباهي المنسق العلمي والمختص في اللسانيات النظرية، هذا اللقاء تحت عنوان من عالم الحس وصولا إلى عالم اللغة، ونذكر أنه من تنظيم مخبر نحو الخطاب وبلاغة التداول. نواصلوا بما أني ذكرت عنوان اليوم الدراسي دكتور عادل الباهي من عالم الحس إلى عالم اللغة التقاطع والحدود، هنا ربما نطرح سؤال، ما هي الدواعي المنهجية والفكرية التي دفعتكم للانطلاق من عالم الحس وصولا إلى عالم اللغة وبحثا عن التقاطع والحدود؟
17: نعم يمكنني أن أقول الآن بعد كل هذه السنوات من البحث والتعمق والنظر في كتب من مراجع مختلفة ومن أصول مختلفة غربية وعربية أن هذا المبحث الفكري شغلني، وأنا يعني بكل تواضع أنا من اقترحت هذا الموضوع على رئيس المخبر، وقد وجد صدى عند الرئيس وعند المشاركين فيما بعد. هذا المشغل شغلني لأنه يعني منذ أن نظرت في الأبنية اللغوية والنحوية والدلالية مذ كنت مدرسا، وأقولها مذ كنت مدرسا لا في التعليم العالي فقط ولكن مذ كنت مدرسا في التعليم الإعدادي والثانوي، وهذا المبحث يحيرني لأني كنت أرى أن الأبنية اللغوية تعكس صورة ما عن عالم الأشياء، عالم الموجودات التي نعيش فيها، سواء كانت هذه الموجودات يعني ذواتا أو أحداثا نعيشها كل يوم، ولكن كان النحو عاكسا لهذه الموجودات بطريقته الخاصة. هذه الطريقة الخاصة وهي التي يعني أعتبرها عسيرة في الدرس، لأن رؤية الواضع في النحو وفي الأبنية اللغوية للحس تختلف عن رؤية الإنسان العادي الذي يعيش كل يوم مع الأشياء، وهي رؤية ترتقي بهذا العالم إلى حقل مفهومي خاص وسيط، ولكنه حقل مفهومي لا يشترك فيه كل اللغويين بنفس التصور أو بنفس الزاوية. فنحن أهل اللغة بدورنا نختلف في معالجة هذا التقاطع بين عالم الأشياء وعالم الحس وعالم اللغة، فنجد فينا من يختص في علم الدلالة فينظر إليه بطريقته الخاصة، ونجد من يختص في القاموس وفي المعجم وفي وضع المفردات وينظر إليه بطريقة أخرى، ونجد من هو مختص في علم التداولية وينظر إليه بزاوية أخرى.
16: ولكن ربما خلينا نتعمق في النقطة هذه بعد إذنك دكتور عادل باهي، عذرا على المقاطعة، ولكن في ذات السياق هنا الموضوع اللي نفهم من تفاصيله ربما ومن هذه التمازج بين معالمه، كأنه الموضوع لعمقه يستدعي العديد من التخصصات العلمية الأكاديمية. مثلا نلقاه ينادي الفلسفة، علم النفس، السنيات، العلوم العرفانية. ما نعرفش كان هنا فهمت الفكرة بالضبط وإلا لي.
17: بالعكس، أنت في صلب الفكرة، أحسنت أختفى. يعني هذا الموضوع فيه نوع من الاتساع الذي يجعله شاملا لمعارف تتقاطع، ولكنها رغم تقاطعها في هذا الموضوع إلا أن أدوات معالجتها هي التي تختلف. وجهة نظر الفيلسوفي ستكون مختلفة عن وجهة نظر الباحث في اللسانيات، ووجهة نظر الباحث في اللسانيات ستكون مختلفة عن وجهة نظر المختص في النقد الأدبي، وهو الذي يتعامل مع الأشياء في الخارج ويحاول أن ينقلها في عالمه الروائي. وكنت أنا الآن بصدد متابعتي الفقرة السابقة لفقرتي، وتحية للأخت الصديقة مفيدة إشلاسي، عالم الرواية ينظر إلى هذا التقاطع بين الحس والواقع، بين الحس واللغة، من منظور يراعي خصوصيات الكون السردي ويراعي العلاقات بين الشخصيات وتصور الزمان في النص السردي وتصور المكان في النص السردي، على خلاف الفيلسوف الذي له نظرة أخرى للمكان وللأشياء وللزمان، وعلى خلاف عالم اللغة الذي يخالف الأديب ويخالف الفيلسوف في الوقت نفسه رغم الاشتراك. وقد نأخذ من الفلسفة ونختلف معها.
16: نعم، ربما فما الجزء الثاني من هذا العنوان، مسألة التقاطع والحدود. بخبرتكم دكتور في هذا المجال دكتور عادل باهي، هنا ربما نتساءل على ما حدود التقاطع الممكن بين الحس المحسوس واللغة. هل اللغة قادرة على استيعاب الحسي البيولوجي في وسائط لغوية ثقافية وأنتروبولوجية بامتياز؟
17: بس العنوان الفرعي للتقاطع والحدود هو العنوان من عالم الحس إلى عالم اللغة، التقاطع والحدود. التقاطع والحدود هذا العنوان الفرعي لا يقل قيمة عن العنوان الأصلي أو الرئيسي من عالم الحس إلى عالم اللغة. لماذا؟ لأن عالم الحس هو عالم منتشر من اختصاص علم الأنتولوجيا بالأساسي، من اختصاص الأنتولوجيين والفلاسفة، وللأنتروبولوجيين أيضا كلمة في الموضوع. هذا العالم ممتد، ومتسع وله نظامه الذي أسسه الفلاسفة والأنطولوجين. عندما يدخل هذا العالم بقوانينه إلى الأبنية اللغوية، فإن الأبنية اللغوية ستستوعبه بقوانينها هي، فيحصل نوع من التفاعل، حتى لا أقول نوع من التصادم، لأن التفاعل كما يشمل التصادم فإنه يشمل أيضا الاسترسال ونوع ووجود نوع من القبول المشترك أو التواجد بين هذا العالم المحسوس وعالم اللغة. وتحاول اللغة بنظامها أن تسيطر على نظام الحسي في الخارج، وتحاول هذه اللغة أن تنشئ نظاما حسيا خاصا بها. هو نظام حسي يناظر ما هو موجود في نظام الحسي في حد ذاته في نظام الأشياء، ولكنه مع ذلك يستجيب لقواعد اللغة ولا يستجيب لقواعد الأنطولوجيا التي تسير هذا النظام الأشياء في أصله. في هذه النقطة من يسيطر على الآخر؟ هذا سؤال لا يمكن الإجابة عنه بسهولة. هذا السؤال هو جوهر هذا اليوم الدراسي، وحتى في هذا اليوم الدراسي مع اختلاف الزوايا فيبقى هذا السؤال مفتوحا، أي لا يمكن أن نحسم في المسألة بسهولة. ولكن نحن نحاول من خلال الموضوع الذي اقترحناه في هذا اليوم الدراسي أن نفتح الآفاق أمام الباحثين الذين سيشاركون معنا باختصاصاتهم وبتعمقهم، وكل في مجاله متميز من الباحثين المشاركين الذين أشكرهم على يعني قبولهم المشاركة في هذا اليوم الدراسي. ولكن أيضا نحن نطرح أسئلة وإشكاليات لطلبتنا حتى يفكرون لعلهم بنظرتهم بمعارفهم الجديدة بتصوراتهم، وكل له إبداعه الخاص، يجدون موطئ قدم في هذه الإشكالية ويضيفون إلى ما نحن نحاول أن نضيف بدورنا في هذا المبحث العسير. وأقول أنه مبحث عسير لا يمكن يعني إيجاد جواب شاف وكاف له.
16: نعم، أكيد أنه الأسماء المحاضرة خلال يوم غد هذا اليوم الدراسي ستحمل على عاتقها تفكيك هذا الموضوع وتقديمه طبعا في شتى التجليات والمواضيع. هنا لو تتكرم دكتور وتعطينا عناوين مداخلات إن شاء الله يوم غد، نذكر أنه سيلتئم بكلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة يوم هذا اليوم الدراسي. فكرة على المداخلات.
17: فكرة على المداخلات، يعني عندنا مداخلة افتتاحية في الصباح من الأستاذ هو أستاذ من أحد الأساتذة الكبار في الجامعة التونسية، الأستاذ عز الدين المجدوب، بعنوان أثر الخارج يقصد به الحس يعني تقريبا للسامعين، في تبرير المأثر الخارجي في تبرير المقولات النحوية والصرفية والوحدات المعجمية ضمن نظرية من المعنى إلى النص. يعني هو سينطلق في التقاطع من بين العالم الحس وعالم اللغة من انطلاقا من زاوية نظرية هي نظرية المعنى إلى النص، يعرضها غدا بأكثر تفصيل. نجد أيضا مداخلة من أستاذنا محمد بن ساسي، أستاذ الفلسفة في الجامعة التونسية، ونحن وهذا دليل على انفتاح مخبرنا على مختصين غير لغويين، بعنوان في الواجهة حس لغة عند الفارابي، عند بنصر فارابي، أو من التجربة الحسية إلى النظام اللغوي فالنظام المعرفي. عندنا مداخلة أخرى من الأستاذة المختصة والأستاذة متميزة في علم التداولية، الأستاذة نرجس بديس، بعنوان الذات المتكلمة بين الوجود الحسي والوجود المقولي. نجد مداخلة أخرى من الأستاذة مونيا العبيدي بعنوان
4: ثنائية الآن والهنا من الإدراك الحسي إلى التموقع التداولي، دراسة في الإشارية وتشكيل مركز التلفظ. عندنا مداخلة أخرى من الأستاذة سندس كورونا وهي مختصة في العرفانيات بعنوان مفهوم الخطاطة في علم الدلالة العرفانية من تنظيم الإدراك إلى بنيانة اللغة. ومداخلة من عن الأستاذ ريم الهمامي الحس واللفظ في منظومة القصدية التداولية. وبقي لنا مداخلة أخرى من الأستاذ فتحي جميل بعنوان مفهم ومختص المعجمية بعنوان مفهمة المحسوسات في المعجم العربي الصعوبات وسبل حلها. لننهي المداخلات بمداخلة لأستاذ مختص في الأدب والسيميائية أستاذ منير العساوي من الإدراك الحسي إلى الخطاب البصري قراءة في سيميائية الصورة وفرضياتها التأويلية من خلال فيلم الهائمون للنصر خنير. هذه كل المداخلات أستاذة صفاء.
16: نعم، شكرا لك دكتور عادل البيه على هذا المجهود في التنسيق وطبعا التحضير لهذا الملتقى. كل التوفيق وسعداء جدا أنه اليوم تحدثنا عليه قبل إنجازه. إن شاء الله نذكر الموعد يوم غد كما قلنا بكلية الأداب والفنون والإنسانيات منوبة تحت عنوان من مخبر أولا نحو الخطاب، نحو الخطاب وبلاغة التداول، وأما العنوان فهو من عالم الحس إلى عالم اللغة التقاطع والحدود. كل الشكر لك لهذا المجهود دكتور، وأكيد إن شاء الله في لقاءات قادمة. كلمة الختام معك.
4: أكرر شكري لك أختي صفاء على مبادرتك بمجرد سماع المبادئ الحدث العلمي هذا في كلية الأداب منوبة، وهذا دليل على أنه برنامجك برنامج راقي يريد أن يجعل الثقافة مفتوحة على البعد الأكاديمي، والبعد الأكاديمي هو الحقيقة هو الرقي في الجانب الثقافي.
16: نعم، شكرا. العفو طبعا، هذا واجبنا. كل التوفيق إن شاء الله ليوم هذا اليوم الدراسي اللي حامل لموضوع مهم جدا. شكرا دكتور عادل البيهي، وأكيد إن شاء الله في لقاءات قادمة نذكر المختص في اللسانيات النظرية. إذن لقانا يتواصل على موجات الإذاعة الثقافية بعد هذا النغم.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.

أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. يتواصل لقانا على موجات الإذاعة الثقافية، توقيتنا 7:10 بعد شوية تكون معنا زميلتنا هدى ترابلسي في ربط مباشر من مدينة الثقافة، ومن خلاله نواكب العرض اللي هي حاضرة فيه طبعا الآن. بعد قليل تكون معنا إن شاء الله زميلتنا، أما الآن فنواصل مع هذا النغم.

بحث الكأس هاي الكأس شهر.

0: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. مرحبا بكل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية. جزء آخر من لقانا الصالون الثقافي نواكب فيه ونتابع فعاليات أيام قرطاج الموسيقية من خلال التحاق زميلتنا بينا هدى الترابلسي مباشرة من مدينة الثقافة حتى توصلنا الأجواء هناك، فكرة على ورشات اليوم، وخاصة كونها كانت في متابعة إحدى العروض اللي تلتئم الآن ضمن طبعا الأيام. فأهلا وسهلا ومرحبا هدى.
1: تحياتي يا صفاء ولجميع المستمعين إذاعة تونس الثقافية. كيف ما تعرف نعيش حاليا في مدينة الثقافة أجواء موسيقية استثنائية حقيقة تعيشها الدورة الحالية، وهي الدورة الحادية عشر لأيام قرطاج المسرحية. حتى تسمع في أجواء حتى الصغار موجودين، يعني حضور شبابي لافت جاء شغوفا يعني متفاعل مع العرض المغربي للفنانة ليلى شاكر. يعني منذ انطلاق العرض لاحظنا أجواء الحماس واضحة يعني بين الحاضرين الشباب اللي واكبوا الفقرات الموسيقية بتفاعل كبير. في مشهد يعني يظهر الشغف والحب لاكتشاف فنانين جدد ممكن ما نعرفوهمش قبل، وكيف ما حكيت الفنانة هي الفنانة المغربية اللي تغني اللون الريفي المغربي واللي تعيش في أوروبا، وأغلب أغانيها موجهة يعني العرب الذين يعيشون في أوروبا وغيرهم. يعني الأجواء اللي نشعر بها في مدينة الثقافة الحالية هم أغلبهم جايين شغوفين للاكتشاف مواهب جديدة، كيف ما ليلى شاكر، كيف ما قلنا الصوت المغربي اللي اختار أن يجعل من الأغنية الريفية جسرا بين الذاكرة والهوية الموسيقية المعاصرة.
0: نعم. هو ربما هدى يظهر لي من مزايا الأيام هذا التنوع وهذا الاختلاف وهذا الثراء أيضا اللي نلقاه في العروض.
1: نعم، ثراء كبير، وكان كان قبلها يعني تقريبا بدقائق حتى يوجد عرض آخر هو عرض إفريقي كان كذلك يعني موسيقى تقريبا تمزج بين الريغي، كان عرض جميل جدا حضره العديد من الشبان. المدينة الآن كيف ما نقول لك وكأنه يوم عطلة حقيقة. شيء مبهج، شيء يفرح بالحق، معناتها تقريبا حتى في أين نضع السيارات لا تجد مكانا تقريبا لحضور العروض.
0: نعم. به خلينا ناخذ فكرة معك، أكيد تبعت أيضا فكرة على ورشات اليوم.
1: والله حاليا يعني ثم قاعدين حاليا ثم عروض لورشات وعروض لبعض الآلات الموسيقية. يعني الحاضرين لهنا قاعدين يكتشفوا في العديد من حتى الآليات الجديدة وكل ما يهم الموسيقى من آلات وغيرها في بهو مدينة الثقافة.
0: يعطيك الصحة هدى، شكرا على المتابعة، وأكيد أنه يتجدد اللقاء معك ومع مستمعي الإذاعة الثقافية ديما في مواكبتنا لأجواء الأيام من خلال طبعا مواكبة زملائنا على عين المكان كما زميلتنا هدى اليوم من مدينة الثقافة، وأيضا لقانا اليومي المباشر مع الزميل سفيان العرفاوي من استوديو أيضا الإذاعة الثقافية بمدينة الثقافة. شكرا لك هدى على كل التفاصيل، وأكيد متابعة رائقة لبقية العروض إن شاء الله. شكرا زميلتنا هدى ترابلسي مباشرة من مدينة الثقافة، نقلت لنا أجواء أيام قرطاج الموسيقية. توصل لقانا على موجاتنا، أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكل من اختار متابعتنا. لقانا اليوم حاولنا من خلاله تقديم محطات مختلفة مع استضافات متنوعة فيها مواكبة للمشهد الثقافي لفعاليات كانت التأمت وأخرى ستلتئم في قادم الأيام. رحلتنا تتواصل مع نغم المساء.

0: يا اخي شبيك شفامه؟
1: ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفه كي نحكي نعمل له مشكله.
0: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاون.
1: شكون باش نحكي؟
0: نعرفش، نحكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.
3: ترحال في المجال.
4: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
3: ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: الإذاعي. ترحال اليوم وللمرة الثانية على التوالي يكون إلى مجال التصرف في الآثار وطرق حمايتها، وإلى ما وصلت إليه البحوث والتنقيبات في مجال الكشف عن كنوز بلادي وما يفيد لمزيد التعرف عن المجد والتاريخ والمحافظة على كل ذلك، وخاصة البحث في السبل الرشيدة لتثمينه. وفي هذا المجال عادت إلينا ضيوف الحلقة الماضية، عادت إلينا صاحبة الذوق الرفيع والمجتهدة في مجال القانون الوطني والدولي للممتلكات الثقافية التي نفتخر بها، الرئيسة القاضية للا نجيب الزائر. للا نجيب، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير، مرحبا بكم جميعا، مرحبا بكل المستمعات ومستمعين إذاعة تونس الثقافية.
0: بارك الله فيك، أنت قبلت رغم ورغم، قبلت باش تجينا للمرة الثانية على التوالي. وبكل حب واحترام، مرحبا، أهلا وسهلا بالأستاذ الجامعي والمؤرخ المختص في التاريخ القديم وتحديدا بالتاريخ الاقتصادي، أستاذ العزيز رياض حمروني. مرحبا، أهلا وسهلا.
2: مرحبا مرحبا سي المنجي، شكرا على الاستضافة الثانية.
0: لا شكر، أيوة الحقيقة موجهة لك أنت اللي قبلت باش تجي مرة ثانية وتفيدنا. إذا نتجه صوب المخرجة للا إيمان لنشرع على بركة الله في الترحال في مجال التصرف في الآثار وطرق حمايتها.
3: ترحال في المجال.
0: بادئ ذي بدء، نتجه صوب السيدة الرئيسة والدكتورة اللالة نجيبة، نجيبة الزاير، بما تملكين من بيداغوجيا ما شاء الله عليك، لو تسمحين لأوفياء الثقافية الذين ربما لم يسعفهم الحظ الاستماع إلى الحلقة الأولى في دقيقة أو بعض من الدقائق، تقدمين أهم ما ذكر في الحلقة الأولى، تفضل لله.
1: شكرا سي منجي، شكرا سي على الاستضافة والدعوة الثانية للاهتمام بالتراث اللي هو مجال الحقيقة يستحق برشا اهتمام. شكرا لهذه الإذاعة الاهتمام بهذا الموضوع. المرة الأخرى حكينا على حماية التراث الثقافي، تولى السيد رياض الدكتور سي رياض حمرون تعريف التراث الثقافي الاقتصادي اللي هو ينقسم إلى تراث مادي ولا مادي. عرفنا أن التراث المادي فيه برشا شواهد وبرشا معالم أثرية تتعلق بالتراث الاقتصادي اللي هو ينقسم إلى أربع أقسام. هو التراث التونسي يرجع إلى العهد الروماني والبوني سمحني والروماني والوندالي والبيزنطي، وقالنا أنه الاكتشافات ما زالت ما اكتشفتش كل شيء، ولكن تحصل على بعض النتائج إثر الأبحاث التي قام بها، وعرفنا على ما يقصد بالتراث الثقافي الاقتصادي ماديا ومعنويا، وحكينا على عديد الفصائل من التراث المادي اللي هي تتمثل في محتويات التراث الاقتصادي كما حاويات الزيوت، حاويات الخمور إلى غير ذلك، وحكينا زيدا على عديد عناصر التراث اللامادي المتعلقة بالتراث الاقتصادي في البلاد. وتولى شخصي المتواضع الحديث على الجانب القانوني، على الحماية القانونية. أنا وريت أن
0: في الحصة الماضية للنجيبة، سمحني قطعتك، أنت فهمتنا في ما المقصود من القانون الوطني والدولي للممتلكات الثقافية.
1: نعم، تعرضنا للقانون الدولي والوطني، ولكن تعرضنا بالأساس إلى مفهوم البيراميد متاع كلسان اللي هي تحكي على الدستور قبل. نعم. طبقوا الدستور وبعد طبقوا الاتفاقيات الدولية ونطبقوا القوانين الوطنية، وحكينا على أن الدستور يحمي في فصل من الفصول التراث الثقافي والأثري. نعم. وهو قلنا أن تونس مصادقة على عديد اتفاقيات دولية، اللي يرجع للحصة السابقة في الرابط متاع الإذاعة طوي يعرف الاتفاقيات اللي تعرضنا لها. كما ذكرنا أن الحماية الوطنية التراث يتم حمايته تشريعيا من مجلة التراث ومن عدة قوانين أخرى، يمكن باش نتطرقوا نقولها اليوم بصورة أدق.
0: ما شاء الله عليك، تبارك الله عليك، شكرا، شكرا جزيلا. نتجه صوب أستاذي العزيز السيد رياض حمروني المختص في التاريخ القديم وتحديدا في التراث الاقتصادي ومدى

0: يعني احنا في التراث الاقتصادي أستاذ رياض، هل ذكرت لنا بالإضافة لما ذكرته في الحصة الماضية مثال وانت تبارك الله عليه قمت بأطروحة في هذا المجال لموقع أثري اقتصادي مثل ما تسمونه وأنت ربما متكاملا نذكره للسيدات والسادة أوفياء الثقافية؟
1: نعم، الحقيقة هناك عديد في المواقع الأثرية لمدن تعود للتاريخ القديم أو الفترة القديمة يمكن الحديث حولها على معالم اقتصادية متكاملة. عديد المواقع الأثرية، يعني على سبيل الذكر للحصر أذكر الموقع الأثري بجكتيس جنوب شرقي التونسي،
0: قرب جرجيس،
1: سيدي سالم بوغرارة، موقع سيدي سالم بوغرارة وجكتيس، الموقع الأثري بحيدرة فيه معلم سوق كذلك مثل جرجيس، معلم سوق عمومية، الموقع الأثري بثيرة ديميوس أو ينشير لفراديس سيدي خليفة حاليا شمال ولاية سوسة. ثلاثة مواقع معروفة لدى تونسيين بصفة عامة وهي مواقع هامة في الشمال الغربي التونسي، موقع الأثري بدقة هنا يوجد كذلك معلم سوق عمومية، الموقع الأثري ببولاريجيا كيف نفس الشيء، وما أدراك ما بولاريجيا، بجانبها الموقع الأثري نحو الغرب شمتو وبه كذلك معلم سوق عمومية. هذه المعالم أو معلم الأسواق العمومية التي تعود للفترات القديمة بالأساس الفترة اللاتينية الرومانية وحتى نهاية الفترة البيزنطية تتكون دائما، هو معلم موجود وسط أو في قلب المدينة، يتكون من ساحة غير مغطاة تفتح عليها أروقة تحمي وجهات دكاكين. هناك في بعض الحالات نظرا أو باعتبار اكتشاف وثائق نقائشية أمكن لنا تحديد صنف المواد التي تباع داخل المتاجر. مثلا هناك متاجر خاصة ببيع اللحوم الحمراء أو والمتاجر متاجر خاصة ببيع الأسماك.
0: هل لقيت نقائش في هذا المجال؟
1: نقائش تذكر مثلا باللاتينية ماكيلوم بيسكاريوم، يعني ماكيلوم يعني السوق، بيسكاريوم أسماك، ماكيلوم بواريوم سوق اللحوم. لكن بصفة عامة الأسواق العمومية تباع فيها المواد الطازجة، وهذا يفسر وجود معالم مائية هامة داخل هذه الأسواق. كذلك وجود ما يسمى بدكان أو مكتب أمين السوق، كما من الساغة طبعا أمين السوق، وهو مكتب يسمى باللاتينية بونديراريوم، يعني مكتب توجد فيه الأوزان والمكاييل أو الكيلات الرسمية للإدارة المراقبة للبيع والشراء. يعني مثلا إنسان
0: الأمور منظمة
1: بشكل كبير، يعني وهذا يأكد علم التراث وعلم النقاش الأثري وعلم النقاش بالأساس باعتبار أن النقاش واضحة والاكتشافات الخاصة بهذا الصنف من الوقاع الأثرية واضحة لكل سوق عمومية. مكتب لأمين السوق، يعني إنسان يحب يثبت في وزنه يمشي لأمين السوق يثبت وزنه، يعني في الوزن أو في وهذا موجود مثلا في عديد بشمال أفريقيا بصفة عامة، لكن في عديد الاكتشافات الأثرية بينت هذا في عديد المواقع الأثرية التي تعود للفترة الرومانية في البلاد التونسية.
0: أستاذي العزيز رياض حمروني، هل في مجال ما تسميه أنت باللقى ولا الأثر الاقتصادي يدخل مثلا مخازن منطقة هرقلة مثلا؟
1: هو صنف آخر من معالم الاقتصادية وهي معلم المخازن العمومية. أثار مخازن مدينة هرقلة هامة جدا وتعتبر من بين الأثار المعروفة والقيمة في مستوى البحث العلمي التاريخي.
0: خسارة وسمح لي أنت أعرف بالمنطقة هذه وأنا دخيل عليها أطلب العفو، منطقة حقيقة أصيبت بالانجراف البحري وتأثرت العديد من مكوناتها يا أخي، وأنت الآن
1: نحكي على الموقع الأثري.
0: نعم، وأنت تؤكد بالأهمية الهامة لها.
1: لا، هو موقع هام جدا. منطقة هرقلة، اسم هرقلة في الفترة الرومانية أوريا كايليا، أوريا يعني المخازن، كايليا عائلة الكايليين. في الفترة الوسيطة الاسم أصبح إهرقلية وليست له علاقة بهرقل، هو تطويع لاسم المكان على اللسان العربي الإسلامي، انتقل الاسم من أوريا كايليا إلى إهرقلية. تم اكتشاف على أقل مخزن في هرقلة موقع معروف جدا في هرقلة، الموقع الأثري لهذا المخزن، مهدد اليوم صحيح
0: بالانجراف
1: البحري.
0: نعم.
1: لكن وقعت في حفرية منذ بضع سنوات في نطاق اتفاقية بين المعهد الوطني للتراث وجامعة فرنسية، نشرت أبحاث حول هذا الموقع وأكدت لنا أنه بالأساس هو مخزن خاص بتخزين الحبوب أساسا.
0: أيوة. ولكن ما أتت عليه أمواج البحر هي خاصة بالأساس قنوات الصرف نسبة في نسبة كبيرة.
1: لا لا ليست قنوات صرف بالنسبة لهرقلة. أيوة. بالنسبة لهرقلة ليست قنوات صرف، إنما الانجراف البحري بالأساس، الانجراف البحري، وكذلك عدم بعث مشروع للمحافظة على المعلم، باعتبار أنه هذا الصنف من المعالم الأثرية يجب تغطيته ويجب إحاطته بسور. هو موقع مفتوح
0: محافظ عليه.
1: هو موقع مفتوح
0: وتثمينه فيما بعد.
1: ندخل بعد في التثمين بالضبط، يعني لكن المحافظة هي أول خطوة في التثمين، يعني يلزم نحافظ عليه.
0: صحيح.
1: المحافظة هي أول خطوة في التثمين، يعني يلزم موقع الأثري مخازن مدينة هرقلة.
0: أيوة.
1: مقيد في الحقيقة باش يتم على الأقل تسييجه وتغطية أثر هذا المعلم.
0: هي في الحقيقة راهو بلدة
1: هرقلة
0: كلها في الحقيقة، حتى البلدة اليوم محلاها منظر متكامل حقيقة، وساكن وهادئ جدا، فيه الكثير من الهدوء والرومانسية، أليس كذلك؟
1: هي واحدة من المدن والقرى الساحلية الشرقية التي تتميز بطابع خاص جدا.
0: صحيح.
1: وهي في علاقة متواصلة بالبحر الحقيقة، يعني هرقلة كغيرها من عديد المدن وقرى الساحل الشرقي التونسي وحتى الساحل الشمالي كذلك، يعني منفتحة على البحر، يعني منفتحة على المتوسط. وفي الحصة الفارتة سألتني قلت لي هل الأبحاث العلمية في حق التاريخ وعلم والأثار بصفة عامة يجب أن تتطرق إلى ما وراء الشريط الساحلي التونسي
0: وكذلك.
1: يعني هرقلة هي تحتوي على أثار تؤكد هذا المنهج في البحث العلمي.
0: جميل جدا. نحب نتجاهل صوب الأستاذة العزيزة نجيب الزائر القاضية والدكتورة. في الحصة الماضية تحدثنا عن بداية المتاحف، المتحف بصفة عامة، هل هناك، وانت تبارك الله عليك بنت القانون، هل هناك من القوانين من تحمي المتاحف مثلا؟
2: الحقيقة سؤالك يوجع شوية على خاطر بالنسبة للمتاحف. نعم. بالنسبة للمتاحف احنا باش نفاجئك انه ما عندناش قانون خاص بالمتاحف في تونس.
0: بالله؟
2: ولا ما عندناش قانون خاص. نحب نذكر بشوية اعتداءات على بعض المتاحف هامة جدا. احنا نذكروا في بعض الاعتداءات على بعض المتاحف، كما الاعتداء اللي صار في 18 اكتوبر 2025 في 9 متاع الصباح في المتحف اللوفر. زدموا على المتحف وهزوا برشا مجوهرات تعود للتاريخ الفرنسي، منها لا كورون دو جيني كان كما ذكرتها الأخبار. ثم الاعتداء على متحف كارتاج زيد بعد الثورة في 2013-2014، هزوا تحفة غانيميد اللي هي تحفة رخامية نادرة ووحيدة في العالم، مش موجودة الحمد لله. القضاء في صافيسة انصفها ورجعت مكسرة شوية جناح الليجل اللي متصور، ولكن رجعت كمان. ثم زود مزيد على متحف لافوت فيرت في دغسدن في ألمانيا اللي هي مدينة أثرية بالأساس، في الليل قصوا الضوء على الحومة كاملة وزدموا وهزوا قطاع أثرية لا مثيل لها. وأنا صادفني الحظ أني زرت المتحف هذية في حراسة مشددة، تصور 4 حراس قدام كل تحفة أثرية.
0: ورغم ذلك
2: تم الاعتداء، ما السرقة يغلب اللحاحي. احنا ما عندناش قانون متاحف. المتاحف تحمى بطريقة
0: الحماية الموجودة،
2: الحماية العادية للمؤسسات الأخرى. ثم حوادث تصير في داخل المتاحف. أنا عرضتني قضية مرأة دور أجنبية وتحت عليها صمبة معناتها تحفة أثرية في متحف كارتاج، وشكيت بالمتحف وتحصلت ضرت، صاروا لها غرز في راسها وفي كتفها، تحفة أثرية كبيرة. أيوة. تمثال لامرأة رومانية وتجرحت وخذت تعويذات. فما برشا أمور تهم المتاحف، رغم أن الإيكوم اللي هي الكود معناتها دو ديونتولوجي، قل لي أنت بالعربي. أيوة. سيمونجي. أيوة. دو كونسي انترناسيون ناسيونال دي ميوزي، القانون الأساسي للمجلس الدولي للمتاحف، أعطى آليات للحفاظ على المتاحف. الآليات الحقيقة قاعدين يقوموا بها المتحفيون اللي يسهروا على صيانة وحماية المتاحف من تلقاء أنفسهم، معناتها ما فماش
0: توحيد،
2: أولا فماش كما قلت توحيد الرؤية وما فماش قانون. أنا اقترحت في مناسبة من المناسبات، قلت
0: تسمح لي لقطعتك العفو، تو أنت في الأطروحة متاعك اللي قدمتها مثلا لابد أنك على الأقل
2: عملت شابيتر على المسألة هذه،
0: على الأقل فماشي مثلا أنت اقتراح للعقوبات لمن يتعدى ربما على الأثر مثلا.
2: هو قبل العقوبات بالنسبة للمتاحف اقترحت كود مجلة للمتاحف على انا محذره راني عندي بروجي،
0: ما عنديش مجله للمتاحف،
2: ما عنديش، انا عندي بروجي اللي يحب من المسؤولين يتصل بيا ونعرض عليه المشروع نتاعي، خاطر البروجي نتاع قانون مجله المتاحف فيه برشا حاجات، فيه تفسير للعبارات، فيه تفسير للتسيير، للهيكل، شكون يملكه، تابع انا سلطه اشراف، الحمايه كيفاش تسيير المتحف، الاعوان شكون يخلصهم، اذا كانت تصير مشكلة ولا اعتداء من المسؤول ومن الذي يعاقب، برشا حاجات تم في الكود. هذا بالنسبة للمتاحف. العقوبات عند الاعتداء على التراث موجودة،
0: نعم.
2: كما قلت لك أنا في الحصة اللي فاتت قلت لك راهي فما برشا عقوبات ولكنها مشتتة. عنا عقوبات جات بها مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية، جات بالمرسوم الجديد مرسوم 2011. المرسوم هذه شدت في برشا عقوبات، كنت تحب نذكر لك منها شوي. جيب جرائم جديدة المرسومة هذه
0: بتطور الحقيقة
2: على الأقل، جبنا السرقة والتجارة بدون رخصة والإخفاء. عقوبة السرقة من المتاحف عقابها من 100 دينار خطية ومع 10 سنين حبس، عشر سنين سجن.
0: باش نقول الأموال شوية هذيك الخطية مال الآن يزبال.
2: بالنسبة للتجارة بدون رخصة عقوبتها عامين سنتين. بالنسبة للتقليد القانون المرسوم الجديد شدد في التقليد.
0: بلاجيا هذه باش تولي
2: والله تعرف جيت قضية شفتها في جهة من الجهات التونسية ما نحبش نقولها باش الجهة ما تغشش عليا، ثم دو جونوم ما شاء الله عليهم يقلدوا بصفة لا غبار عليه. تقليد
0: لأي
2: للتحف الأثري. وللأسف وقت اللي تم القبض عليهم تم حجز القطاع المقلدة وتم صراح الشخصين هذو معليش خطر القانون ما يعاقبش تقليد.
0: أيوة.
2: يقولوا يلزم اوتوريزاسيون بارك القانون يقول تقليد سانز اوتوريزاسيون بدون رخصة. أيوة. ولكن هاو جي مرسوم قانون. ولا يعاقب من 6 أشهر ومع 5 ملايين خطيئة.
0: هذا جديد قداش؟
2: مرسوم 2011.
0: أيوة.
2: عنا الاكتشاف اللي فوي راهو فما برشا خلط حتى في القانون نيجيين حتى بينا احنا اللي نعرفوا القانون.
0: نعم.
2: خلط في الفوي وإذا كان يشدوا إنسان بصدد التنقيب على التراث.
0: ويا ما قد كثروا خاصة بعد ما يسمى بعد الثورة يعني.
2: كثروا ونشوفوا في الآثار تخرج للخارج وتتباع للمتاحف وتتباع للرؤوس الأموال وتتباع حتى للمتاحف الخاصة. راهو التنقيب في القانون حكر على المختصين المؤهلين من المعهد الوطني للتراث. وهذو ما هما لزمهم الرخصة، راهو مش المواطن العادي. المواطن العادي لا سبيل إليه، ما عندوش علاش ينقب، ما ينقبش
1: غير مؤهل
2: مش من حقه. فما ناس تقول لك ليه والله ما عندوش رخصة، ما نجمش يكون عنده رخصة المواطن العادي. راهو كل المؤهلين من المعهد الوطني
0: ما عندوش المؤهلات التي تؤهله لذلك.
2: أولا ثانيا راهو القانون فصل 61 مجال التراث يخص بالفوي بالتنقيب المختصين في التنقيب اللي هما معينين من طرف وزارة الثقافة. نعم. تنقيب بدون رخصة راهو فيه 5 سنين حبس و50 مليون يا ناس اللي تظهركم ها ونبحث على الكنوز راهو فيه عقوبة شرسة، عقوبة صارمة. واللي يكتشف مثلا ياخذ تيران ويحفر باش يبني الساس وباش يعمل السيناج هذاك باش يلقى اثاره ما يعلمش عليها يتعاقب ب3 سنين حبس مع 50 دينار 50 مليون خطية. القانون راه ما يقولش 3 سنوات سجن او 50 مليون، يقول وي واحنا العبر في القانون عندها قيمة كبيرة. كان قال لك القانون وي راهي عقوبات متلازمة دو بيناليتي كومولاتيف مش واحدة منهم والأخرى ليه. به بالنسبة للتشويه، تشويه الآثار، احنا ديما قديش مرة نتعدي، وانا تعديت مرة على السور متاع القروين في سبيل باروت، نلقى كتيبة ونلقى يسقط فلين ويحيى فلين وديتاغ وكل شيء، هذيك راهو يسيق، راهو ممنوع، راهو تشويه للمعلم الأثري، راهو فيه خطية كيف كيف ب30 مليون. اي نعم، يلزم الناس، يلزم توعية قانونية ديما ديما متواصلة. فيه خطية ب30 مليون ومعاه 3 سنوات سجن. راهو الإصلاح والترميم، مش أنت تصلح وترمم معلم أثري ولو أنه محل سكنة متاعك، ولو أنه قطعة أثرية عندك في الدار، متنجم ترممها. أولا تنجم ترممها وتصلح لما تاخذ أوتوريزاسيون، ترخيص من المعهد الوطني للتراث. سينو راك معناتها معرض لعقوبة بعام سجن وعشرة ملايين خطية مع بعض.
0: اسمعوا يا ناس.
2: اي نعم. التهريب يا سيدي، احنا توا التهريب في الثورات والازمات وقصان الضوء وكل شيء، يصير تهريب الاثار. ينقل اثر من هون للدوله المجاوره ولا العكس بالعكس. راهو التهريب فيه عقوبه بالسجن 10 سنين مع 100 مليون خطيه. هذه الجرائم جابها القانون الجديد في المرسوم، وجابنا جريمه قويه
0: اللي هو العماش
2: مرسوم 2011. مرسوم عدد 43 لسنه 2011. جابنا جريمه اللي انا نعتبرها حاجه باهيه تردع وتخوف. اذا كان الجريمه الاثريه، الجرائم اللي ذكرتها انا واللي ما ذكرتيش، خاطر ثم برشا جرائم اخرى صعيب تعداد مجله كامله. صحيح. ومرسوم كامل. صحيح. اذا كان تم احد الاعتداء من طرف عصابه متكونه من على الاقل 3 اشخاص. أيوة. 3 او اكثر، العقاب 20 سنه حبس و200 مليون خطيه إذا كان 3 تقارير. ولكن أنا باش نعطيك حاجة، أنا شفت برشا قضايا. ما إحنا قبل في الحصة اللي فاتت قلنا اللي يسرق ناش يعمل، يغلب اللي حاجة. أيوة. ثم محاضر بحث كيف تقراهم. في قضايا أنا خدمت يسر على القضايا، وبالمناسبة نذكر أنه في الأطروحة متاعي عملت ديزانيكس ملاحق 170 صفحة. أيوة. أحكام. أيوة. غير منشورة. كلها أحكام. أيوة. إنديت. في وسط الأحكام هذيك لقيت أنه المتهمين شي يعملوا، يعملوا عملتهم أما قبل يتفاهموا. هو يلزم تثبت عليهم التقارير والاتفاق. أيوة. على الاستيلاء على. أيوة. قطعة أثرية. أيوة. ولا تهريبها ولا تزويرها ولا ترحيلها بدون رخصة.
0: يتفاهموا باش
2: يتفاهموا شي يعملوا. يقولوا إذا كان شدنا الأمن نقولوا راو سي رياض ولا سي منجي ما في بالوش، راو أنا واحد منكم بر زوز بر، باش ما يدخلوش تحت طائلة الفصل السابع من الفصل 82 مجلة التراث، باش لا يعتبر من 3 أشخاص. ويدبروا حكم خفيف معناها متاع سرقة عادية للتراث. أي نعم. يتحايلوا، هذه دور التوعية كبير برشا. نعم. دور المجتمع المدني. نعم. دور المعهد الوطني التراث، دورة مشرع زيادة يلزمه يلقى تصدي للحيال هذه. ثم عديد عقوبات الحقيقة، ولكن ثم عقوبات تحز في نفسي أنها لا توجد. أي كما الاعتداء على الرفات البشرية اللي حكينا فيها. نعم. في الحصة اللي فاتت الرفات البشرية راهي عندها مدلول تاريخي، مدلول. نعم. تراثي ثقافي مادي، مدلول تراثي ثقافي غير مادي كما حكيت عليه سيريال المرة الأخرى. فيها طرق عيش، طرق احتفال، طرق. نعم. مآتم، طرق تعليم، طرق خزن، طرق. أيوة. برشا طرق. هذه الكل قاعدة تهمل. علاش؟ خاطر عنا كل مجلة الجزائية تحكي على المقابر، تعاقب كان النبش على القبور. ولكن لا يوجد نص يتحدث على حماية الرفات البشرية. نعم. وتثمينها والاهتمام بها. حاجة أخرى نحب نضيفها كانت تسمح لي، معناتها بالنسبة للمجلة القانونية هذه، أنا نعتبر فما جريمة كبيرة نسيتها المجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية. أيوة. نسيتها لليوم. هكي. ومرسوم 2011 انساها، والمسؤولين على التشريعات مهملينها. نعم. هي اللي نعتبرها أنا معناتها شخصي البسيط، نعتبرها جريمة الإرهاب التراثي.
0: هيك.
2: أنا باش نعطيكم أمثلة. أيوة. نعم. أمثلة. نعم. الإرهاب التراثي عنا فيه قانون.
0: هيك.
2: هاو تعبيري معناها على القانون هذا، بما أنه القانون الإرهاب، القانون الأساسي نتاع 2015 الذي نقح في 2019 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، تحدث في عديد الفصول.
0: نعم.
2: واعتبر جريمة إرهابية الاعتداء على البيئة.
0: صحيح.
2: بما أن البيئة فيها عديد من العناصر بما في ذلك العنصر التراثي.
0: نعم.
2: وأنا شهادتي على هذا مش جبتوش من رأسي الكلام هذا، جبته من اتفاقية 1970 اللي تحكي على التراث المادي والطبيعي الثقافي والطبيعي.
0: صحيح. صحيح.
2: واللي احنا مصادقين عليها
0: وموافقين موقع
2: نعم وعنا برشا
0: ثقافي،
2: عندنا موقع ثقافي. ولهذا بما أنه التراث الثقافي عنصر من عناصر البيئة نطبق أنا قانون الإرهاب البيئي. علاش أنا نقول في الكلام هذا؟ علاش؟ على خطر الكلام ما جبتوش من راسي، جبته من القانون متاع تونس.
0: نعم. نعم.
2: جبته من الفصل 533 من مجلة الالتزامات والعقود. شي يقول الفصل هذا؟ يقول لك إذا كانت العبارة مطلقة أخذت على إطلاقها. قانون الإرهاب اللي أنا نحبه يطبق على حماية التراث.
0: نعم.
2: ما يقولش حماية الهواء ولا الماء، يقول حماية البيئة. البيئة تشمل التراث، ناخذها أنا بشموليتها. ونقول أنه الاعتداءات
0: نظام بيئي كامل.
2: هاو علاش نعتبر أنا الاعتداء على التراث اعتداء بيئي أحيانا؟ إذا كان موجها صوب معناتها مباشرة إلى التراث الثقافي. مثلا نمشيو لبودادو باميون في أفغانستان، وقت اللي اعتداوا عليها ما همش يعتديوا على دار ولا على مؤسسة، اعتدوا على حضارة.
0: صحيح.
2: كان الاعتداء موجها صوبا للحضارة هذه. دونك هذه إرهاب تراثي. عنا في تونس حالات إرهاب تراثي. أي نعم. أنا باش نذكر لك أمثلة، ولكن حتى المحكمة ما خذتش بعين الاعتبار النوعية هذه من الجرائم.
0: هيك.
2: المحكمة حسب رأيي البسيط اعتبرت البشر قبل الحجر. فاش؟ في قضية متحف باردو، في قضية حرق زاوية سيدي بوسعيد، في قضية حرق جامع الكلبوسي، الاعتداء على جامع الكلبوسي، في قضية الاعتداء على زاوية سيدي عبد القادر اللي حرقوا فيها السيد اللي مات حفيظ الجامع، تحرق وتوفى، في قضية زاوية السيدة المنوبية والعديد من اللي مغابوا الزاوية في الجنوب.
0: يعطيك الصحة تبارك الله عليك وما شاء الله عليك. تو انت والله طمنتينا تو كيف ثم الجملة من القوانين اللي حقيقة تحمي التراث وتصون حقيقة شيء يفرح. خلينا نبدل الجو شوية. أنا نحبش نهدي لك غنية.
2: يعطيك الصحة.
0: غنية اللي عندها في الحقيقة عندها حكاية. غنية عبد الوهاب من الزمن الجميل عام 1960، كلمات أحمد رامي وتلحين محمد عبد الوهاب. حكايتها كيفاش انت تعرفي لالا نجيب؟ لأن عبد الوهاب هو في وقت من الأوقات كان متزوج لنهلة القدسي.
2: أبو؟
0: أي نهلة القدسي المرأة الجميلة، وعاشوا أجواء في الحقيقة من الرومانسية كثيرة وهامة، ولكنهما مع الأسف في وقت من الأوقات انفصلا. وفي هيك الانفصال هذاك كتب أحمد رامي الكاتب المعروف والذي كتب الكثير لأم كلثوم، كتب أغنية هان الود عليك. قالوا لي هان الود عليه وانساك وفات قلبك وحداني، رديت وقلت بتشمت ليه هو افتكرني عشان ينساني. ووقت اللي نهل القدسي سمعت عبد الوهاب يغني كانت منفصلة عادت إليه. هذه الكل علاش للا نجيب؟ وانت نعرفك تبارك الله عليك حساسة. كيفاش راهو بين الزوج والزوجة يمكن أن يحدث أي شيء، ولكن شوف كيفاش هاك اللقاء وهاك العفو بعده هو كيفاش تنفرج الأمور وتعود المياه إلى مجاريها. قالوا لي هذا الود علي نستمع ثم الترحال يستمر.

بحبه هو راعي وده، إن كان في قربه ولا في بعده، أنا بحبه.

واشوف في حب سعد وشايا، خلونا احبوا على هوايا، واشوف في حب سعد وشايا.

0: طيب بعد هذا اللحن الجميل نعود إلى الدكتورة والرئيسة والقاضية المجتهدة نجيبة ساير ونسأل ما تقولين مثلا في مجال الاتفاقيات والمجلات الموجودة لحماية التراث في البلاد التونسية طبعا.
1: نعم، بالنسبة للاتفاقيات الدولية احنا على غالب مصحين عليها كما هي، ما نطبقوها نجم نطبقوها
0: لأنها دولية،
1: وانا نحكي على القاضي اللي باش يحكم ويفصل في قضية اعتداء على التراث. ولكن بالنسبة للقوانين نحب نوجه كلامي للقانونيين للمحامين وللمعهد الوطني للتراث باش يجتهدوا ويحاولوا يطبقوا الاعتداء الكبير والجسيم على التراث، واللي انا كما قلت قبيلة شوية نعتبره ارهاب بيئي. مثلا انا فما ديزانديس، فما عناصر يعتمدها القانونجي اي تخليه يمشي في الاعتداء الارهابي البيئي الارهابي التراثي، سامحني، مثلا في متحف باردو.
0: نعم.
1: كان يمكن فما ترصد تنصتات، واتفقوا اللي يقرا الحيثيات نتاع الحكم هذايا يلقى في الابحاث برشا تحذير وبرشا كان حاجته المتهم باش يعتدي على التوريست اكاهو. يعني علاش نحب نقول القضيه هذه راي اعتداء على ارهاب، هو ارهاب تراثي.
0: نعم.
1: كان حاجته باش يعتدي على التوريست راه عرضهم قدام الوتيل ولا عرضهم وهم يدولشوا في الاسواق. هذوما اختاروا انهم يجيو للمتحف باردو ويدخل المتحف ويخلط في جره التوريست وكسر زوز ولا ثلاثه محابس وكسر فيترينا. دونك انا بالنسبه لي الاعتداء موجه لحضاره، موجه لمتحفيه، موجه ل التراث.
0: أيوة.
1: كيف كيف اللي مشاو واعتداوا على زاوية سيدي عبد القادر، كانوا قبل ما يقتلوا حفيظ الزاوية كانوا يجيو ويقولوا لي راي الزاوية ماهيش إسلامية وكذا، كان عندهم دافع إيديولوجي، كان دافع إرهابي كيف كيف في الزاوية الأخرى. ولهذا أنا نحس المجلة يلزمها تحافظ على التراث وتتوسع. أيوة. تعتبر أن بعض الجرائم
0: تحيينها
1: تعتبر بعض الجرائم من قبيل الإرهاب التراثي. نحوسل أنا تويكا. تعتبر أن الرفات البشرية يجب حمايتها وتحط آليات ويتم صنع الحقيقة مجلة لحماية المتاحف.
0: بارك الله فيك، شكرا شكرا جزيلا. نتجه صوب الأستاذ العزيز رياض حمروني، بوصفك أنت مختص في التراث الاقتصادي، هل اقترحت لأوفياء الثقافية في كل مكان مسار مثلا سياحي ثقافي يخص التراث الاقتصادي يمكن أن نتبعه؟ يعني
2: هناك عديد الأمثلة. أيوة. لهذه المسارات.
0: أيوة.
2: ممكن نقترح مثلا منذ حين كنا تحدثنا على الموقع الأثري لمخازن مدينة. أيوة. هرقلة، والذي يعود للفترة الرومانية. يعني يمكن. نعم. يمكن تنظيم مسلك سياحي ومسلك زيارة لهذا المعلم الأثري الاقتصادي وزيارة بقية المواقع الأثرية الأخرى في هرقلة، ثم الانطلاقة نحو موقع أثري الحقيقة مش لاقوا حظه برشا.
0: أيوة.
2: وموقع سيدي خليفة في رادي مايوس.
0: أيوة.
2: انشير الفراديس، أين توجد ساحتان عموميتان وسوق عمومية تفتح مباشرة على أحدى الساحات،
0: هو قريب من الطريق السيارة،
2: قريب جدا من طريق السيارة. ندخل على طريق يعني طريق السيارة ولا من جي بي ان عين مذاكر.
0: صحيح.
2: ثم الموقع.
0: صحيح.
2: مباشرة، وهو.
0: نعم.
2: موقع ثري، وهي مدينة في الحقيقة.
0: نعم.
2: يعني آثار مدينة قديمة.
0: نعم.
2: من بين المعالم المكتشفة في هذا الموقع معلم السوق العمومية، وهو من بين الأسواق القليلة التي تفتح مباشرة على الساحة العمومية.
0: نعم.
2: يعني مسلك انطلاقا من هرقلة أو من مدينة سوسة نحو نحو فيرادي مايوس. احنا والتوقيت بتبيعة، واحنا والفئة العمرية.
0: نعم.
2: واحنا الفئة العمرية
0: للزائرين.
2: يعني يمكن إذا كانوا شبان خاصة يعني ومغرومين.
0: نعم.
2: يمكن إضافة موقع، يمكن الذهاب مثلا إلى، تحدثنا منذ قليل على التراث الجنائزي.
0: نعم.
2: يمكن الذهاب مثلا إلى أثار بوبوت القديمة، يعني حمامات اليوم.
0: نعم.
2: وزيارة.
0: نعم.
2: زيارة مش بعيدة يعني على فيرادي مايوس، زيارة موقع أثري جنائزي.
0: نعم.
2: أهم يعود كذلك إلى الفترة الرومانية. سيدي جديدي كذلك مش بعيدة برشا، قريبة أراتي
0: نحو الغرب،
2: نحو الغرب تعتيد موقع كذلك لمدينة، أين هذا الموقع؟ الحقيقة بالنسبة لي هو موقع طبيعي وموقع ثقافي أثري هام وجميل جدا، وهو غير معروف للأسف للعديد من الفئات العمرية للتونسيين وخاصة لسكان مدينة الحمامات.
0: يحييك أستاذ العزيز، بارك الله فيك. مع الأسف في الوقت دهلنا واقتربنا من نهاية الحصة، الأستاذة العزيزة السيدة نجيبة، كلمة الختام.
1: عايشك سيمونجي، أنا كلمة الختام ماذا بيا ثلاثة عناصر، ثلاثة نداءات باش نقولهم. أنا ساعة نشكرك أنت برشا على الحصة الجميلة والرائقة والمريحة، نشكر الإذاعة الثقافية على الاهتمام بالتراث الثقافي، ونوجه ثلاثة نداءات. ندائي الأولاني للمواطن، أي واحد يسمع فينا لازم يحافظ على التراث ويهتم به، ولازم يعلم على أي اعتداء شافه ويوثقه. توا التليفونات توثق كل شيء وينشر على الفيسبوك، خلي النيابة العمومية تتحرك وخلي المسؤولين يجي يحافظوا على التراث. نداء الثاني للإعلام، والأكثر من الومضات الإشهارية في أي وسيلة من وسائل الإعلام السمعية ولا البصرية، لتثمين التراث والحفاظ عليه وللتذكير بصرامة القانون. الإعلان الثالث هو للمشرع، نتوجه للمشرع التونسي باش يحين المجلة ويواكب الجرائم الجديدة والاعتداء على التراث. وشكرا
0: لك، يعطيك الصحة تبارك الله عليك. لكن نحبك تذكرينا وانت فنانة بالإنستغرام تاعك اللي حقيقة أنا زرته وريت فيه جنة من الألوان والفنون. ذكرنا
1: عايشك الإنستغرام متاعي، أنا نعمل في التريكو والكروشي، نعمل في برشا حاجات. جيبا جي إي بي أ، شلطة بثمانية، نيتوير باللونجلي، ميرسي بو، نيتوير كا إن إي تي أ.
0: جميل جدا، بارك الله فيك.
1: عايشك، ميرسي.
0: سيدي تفضلي.
2: نحب نشكرك أولا، نشكرك الأستاذ على الاستضافة الثانية، نشكر كذلك الأستاذة نجيبة زاهر على كل المعلومات القيمة الخاصة بحماية قانونيا على الأقل ملف القانوني لحماية التراث التاريخي والأثري. ونحب نختم بالقول بأن أنا مع فكرة أنه يجب تحيين مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية، يجب تحيينها للاعتبارات التي ذكرتها الأستاذة نجيبة، خاصة لأن النظام القضائي تطور والذهنيات تطورت كذلك، ويجب مواكبة هذه التطورات وتحيين مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية.
0: يوفى الحديث، شكرا جزيلا. إلى الركن الأخير، إلى الرسم بالكلام، إلى رحيق اللسان، تربة البي، إليك التحية وعليك السلام.
3: الرسم بالكلام.
0: يا تربة البي أنا جيتك، ويا ما نصب وحكايات فيك لقيتك، وكيف شديت الطريق لتونس العتيقة، في ناج تربة البي عدد 34 ريت وريت، مقبرة أمراء الدولة الحسينية وذويهم من العائلة البهية، عرضتني اللوحة الرخامية تقول هو معلم من القرن 18 وترميمه من 64 ل 68 من القرن العشرين، بنية مربعة مستوية بالحجارة الحثية والضخمة مبنية، هنا وهنا لوحات رخامية وأسقف من قباب وقرمود أخضر تقول وشم على جبين عروس متسمية، الباب مقوس بالخوخة لونه أخضر ودقدقاته سودة للي حب يدخل يتبختر، دهليز ودهليز باش نوصل للصحن نشوف العز واللويز، قاعات مقببة محلاها في بالي، محلات بروائع الفن المعماري الإيطالي والتونسي والمغربي والإسباني، في الصحن قبور وفي القاعة الغربية قبور بيات العرش الحسينية، معالم كيفها ما فماش عديتهم، لقيت القبور 13 وما فهمتش علاش مش البيات كان عددهم 19، وريت وريت لين احترت، لكن معليش القبور عليها شواهد فوق عمايم وطرابيش، باش الباب العالي أوامره تتطبق وسياسته تعيش، وريد ضريح أول البيات حسين بن علي، صندوق أزرق وأخضر وأحمر شامخ يحلف العين، وفي غرفة الأميرات الحسينيات شفت التواضع في الهندسة المعمارية، رحمة الله عليكن يا حسنوات، وفي غرفة الخدم والحاشية من المخلصين رفات الوزراء وعائلات البايات، قبور قبور متقابلين. يا تربة البي أنت أرقى الفضاءات الجنائزية، فيك أبهى الشواهد التاريخية، وفي نفس النهج وثنية نلقى الدار اللي بن خلدون جاء فيها لهالدنيا، وبجنبهم مسجد القبة اللي من القرن الخامس للهجرة شادد الثنية، وفيه ابن خلدون حفظ القرآن وتعلم الأبجدية.

0: السيدات والسادة لكل بداية نهاية. هكذا نصل إلى نهاية الحلقة الثانية والأخيرة في مجال التصرف في الآثار وطرق حمايتها بالبلاد التونسية. وكانت معنا في هذا الترحال وللمرة الثانية على التوالي الرفقة الطيبة للضيفة المبجلة للترحال، للرئيس القاضي الدكتور المختص والخبير في القانون الوطني والدولي للممتلكات الثقافية السيدة نجيبة الساير. وكان معنا أيضا الضيف الثاني الأستاذ الجامعي والمؤرخ المختص في التراث الاقتصادي السيد رضا حمروني. وبكل حب نودع أوفياء الثقافية مع أجمل تحيات المنجي بورغو في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. وفي آخر الكلام نقول عليك من السلام يا أرض أجدادي، ففيك طاب المقام وطاب إنشادي، عشقت فيك السمر وبهجة النادي، عشقت ضوء القمر والكوكب الهادي. شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء.
1: في المجال، في المجال سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني.
2: تونس الكل أجرب شبيك خويف صح؟
3: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
4: يا خويف
3: منش خويف أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: عربيات.
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: زعما نحكي ولا ما نحكيش. يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش. مشيش نحكي ونندم لي نحكيت. أمي
1: شبي بنت
0: عندي ما نقول.
1: هي احكي هالناس ما فيك.
0: أمي غلطت غلطة كبيرة برش. جربت وحلتهم. لازمك تعاون.
2: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة. أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
4: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
4: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين. عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
8: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: مساء الخير، مساء الياسمين، مستمعينا مستمعاتنا على موجات تونس الثقافية في موعد جديد من ياسمين على ليل تونس. نقتسم وإياكم هذه اللحظات في رحلة إلى الزمن الجميل، إلى الطرب، إلى أسماء صنعت العصر الذهبي للأغنية العربية والأغاني العربية. سننطلق قبل كل ذلك تحيات أنيس الحميدي في الهندسة التقنية ونزيها زرعي في الأعداد والتقديم. سننطلق مع واحدة من أبرز أيقونات الموسيقى العربية في العصر الذهبي، ولدت في القاهرة ونشأت في بيئة فنية وكذلك

قامت به عام 1962 إلى جانب لاعب الكرة صالح سليم. اعتزلت العمل السينمائي عام 1976، ثم قررت اعتزال الغناء والابتعاد عن الأضواء عام 2002 للحفاظ على صورتها الفنية الجميلة، لكن ظهرت بشكل استثنائي بعد اعتزالها الطويل، وفاجأت الجمهور بظهور تكريمي خاص وخاطف في حفل جوائز صناع الترفيه جوي أوردز في الرياض عام 2024. أكيد عرفتوها، هي نجاة الصغيرة. مش نسمعوها في مقاطع الحقيقة، مش في أغاني كاملة بالنسبة للنجاة الصغيرة. مش نسمع مقطع من كل فين وفين، سمير الطائر في الكلمات وألحان سامي الحفناوي، كذلك مش نسمع مقطع من عيون القلب لعبد الرحمن الأبنودي وألحان محمد الموجي. نسمع نجاة الصغيرة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلول.
3: ياسمين على ليل تونس ما زالت متواصلة على موجات إذاعة تونس الثقافية. كنا نسمع في نجاة الصغيرة، ما زلنا في مصر. سنستمع إلى مطرب وملحن يعتبر أحد أعلام الأغنية الرومانسية المصرية في القرن العشرين. اشتهر بصوته القوي وأدائه السينمائي المميز، وامتدت مسيرته الفنية لعقود قدم خلالها مئات الأغاني والعديد من الأفلام السينمائية. كانت انطلاقته الكبرى عام 1959 مع المخرج هنري بركات، وقت اللي قدمه في دور البطولة في فيلم حسن ونعيمة أمام سندريلا الشاشة سعاد حسني. وكان الفيلم هذا بمثابة شهادة ميلاده الفنية، تقريبا في رصيده 900 أغنية تتنوع بين الأغاني العاطفية والأغاني الوطنية، من الملحنين اللي تعامل معاهم الفنان محرم فؤاد، بليغ حمدي، وكذلك فريد الأطرش، وطبعا لحن لنفسه. شارك كذلك في بطولة 13 فيلم سينمائي وخاض تجربة الإنتاج السينمائي كذلك. سنستمع إلى محرم فؤاد في واحدة من الأغاني القديمة دائما، كلمات مجدي نجيب وألحان محمد سلطان. نستمع إلى محرم فؤاد في قدك المياس.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق ياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: ياسمين على ليل تونس، الساعة تشير إلى 10:28 على صوت إرادة الحياة إذاعة تونس الثقافية. الليلة اخترنا تقريبا نقعد في القاهرة باستثناء بعض الأغاني اللي باش نسمعوها من بعد. باش نسمعوا حفيدة المقرئ الشهير الشيخ أحمد ندى اللي التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية لصقل موهبتها وتدربت على أيدي كبار ملحني وعمالقة الموسيقى العربية، وأسست كازينو الليل الشهير في شارع الهرم واللي كان ملتقى لأبرز الفنانين والمبدعين. طبعا ارتبط اسمها بوجدان الشعب المصري بشكل وثيق بعد حرب أكتوبر 1973، واستشهد نجلها الأكبر الملازم أول طيار سيد السيد بدير في العمليات العسكرية. أكيد عرفتوها، هي أم البطل شريفة فاضل. باش نسمعوها في مجموعة من الأغاني. الأغنية الأولى من كلمة أحمد عبد الله ولحن محمد عبد العليم، كذلك النغم الثاني اللي هو سلطانة بحب كلمات محمد السيد وألحان بليغها حمدي، ثم نرجعوا لأحمد عبدالله أحمد ومحمد عبد العليم. نسمعوا شريفة فاضل.

حيرت اقول له ايه دلوني عليه، وحضرت اقول له ايه، ناريت شوقي وناري ما قلتش علي.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق ياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: وما زال اللقاء متواصل في ياسمين على ليل تونس. نستمع إلى هاني شاكر. نسمع هاني شاكر في مشتري كي ما تبيعيش، وكذلك بعشق ضحكتك.

أنا تايه والضحكة هدتني، أنا تايه والسكة ندتني، أنا تايه والضحكة هدتني، أنا تايه والسكة ندتني، لروحي وليه همي.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين، ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلحل،
3: ويأخذنا أيضا إلى منطقة الخليج العربي لنستمع إلى واحد من ملحنين والمغنين في المملكة العربية السعودية، ليعد أحد أهم رواد الأغنية الخليجية والعربية. كان ينوي الانخراط في السلك العسكري، إلا أن الفنان الراحل طلال مداح اكتشف موهبته وأقنعه باحتراف الفن. يمتلك رصيد ضخم يتجاوز 52 ألبوم استوديو، ولحن أيضا لعمالقة الفن العربي أمثال طلال مداح ونجاة صغيرة. وباش نسمعوه الليلة مع الفنانة المغربية فدوى المالكي اللي تميزت في أدائها للأغاني الخليجية وكذلك حققت شهرة واسعة في المنطقة. باش نسمعوه في المزهرية كلمات بدر عبد المحسن، ألحان عبيد الجوهر، الأغنية في مقام البيتي. نسمع المزهرية ثم نعود.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: ياسمين على ليل تونس، نستمع إلى النغم قبل الأخير لفريد الأطرش. طبعا فريد الأطرش اللي في رصيده خزينة ضخمة تضم حوالي 500 أغنية من ألحان وغنائه، كذلك لحن لكبار النجوم مثل شادية وردة، ولحن لنفسه طبعا، وأدى دور البطولة في تقريبا 31 فيلم سينمائي، وكان تميز بألحان وكذلك بالغناء اللي يميز فريد الأطرش. سنستمع إلى فريد الأطرش في نغم هو مش كفاية حبك أنت مش كفاية، مأخوذ من فيلم رسالة من امرأة مجهولة. الفيلم هو من إخراج صلاح أبو سيف وتأليف ستيفان، وطاقم العمل اللي شارك معاه لبنى عبد العزيز، ماري منيب، أمينة رزق، فاخر فاخر، وليلى كريم. أما الأغنية فهي من ألحانه وكلمات الشاعر فتحي قورة. يقول فريد الأطرش: مش كفاية يا حبيبي مش كفاية، ابتسامتك أو سلامك مش كفاية. نسمع فريد الأطرش.

قلبي عيني أحلام الجميل سبتهم لك أعمل إيه ما بيدي حيلة روحي قلبي عيني أحلام الجميل سبتهم لك أعمل إيه ما بيدي حيلة.

0: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية،
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
1: تأليف من الحكيم،
0: سينما
3: هي فرحة الحياة، فيلسوف العالم،
0: موسيقى وحوارات،
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
0: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
5: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
6: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
7: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
6: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
8: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
6: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
9: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
5: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
10: تونس الثقافية،
11: صوت إرادة الحياة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: ونصل إلى ختام هذا المشوار المباشر من ياسمين على ليلة تونس. كالعادة كل ليلة خميس الختام يكون مع الفنانة وردة الجزائرية. أجمل تحيات أنيس الحميدي في الهندسة التقنية، ونزيها زرعي من أمام ميكروفون استديو 6. تصبحون على خير.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين، ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.

0: عيون الكلام
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.

مستمعين الأوفياء، مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، تحية ثقافية. كنا في الاستماع إلى أغنية مشروع شهيد، كلمات وألحان أنطونيوس نبيل، غناء الفنان المصري جوني جورج المعروف بالجوني. يصاحبه على آلة العود عمار سيد وعلى آلة الكمان إسلام خليفة. الفنان المصري الشاب جوني محور حلقة اليوم، قدم أغاني تعبر عن الشارع المصري وأخرى للأطفال، وتناول قضايا الوطن. النغم الثاني يحمل عنوان مترو، كلمات وألحان أنطونيوس نبيل، توزيع محمد يسري، تم تحويله إلى كليب، هندسة صوتية وديجيتال ميشيل عبد الملك، وإخراج محمد السعدني. نغم مترو أغنية ساخرة، كوميديا سوداء، أبدع في صياغة نصها ولحنها أنطونيوس نبيل.

المغني المصري الشاب المعروف باسم جوني صاحب ألبوم مترو يعرف فنيا باسمه الأول فقط دون الإفصاح عن اسمه الكامل في الأوساط العالمية، وهو مغني مستقل تميز بتقديم لون غنائي بديل. في الأصل هو طبيب خريج طب القصر العيني، بدأ مسيرته الفنية وحقق شهرة في الأوساط الموسيقية المستقلة الأندرغراوند في مصر منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي، وارتبطت مسيرته الفنية بشكل وثيق بالشاعر والملحن أنطونيوس نبيل، وهو زميله في الكلية الذي كتب ولحن أغلب أعماله وألبوماته مثل ألبومات مطر عطشان وآخر نقطة شمس وألبوم مترو الصادر سنة 2012 من إنتاج شركة بيراميديا للمنتج ريشار الحاج. في مالي جوني يغني الحمل على كتفك ثقل من ألبوم مطر عطشان، كلمات وألحان أنطونيوس نبيل.

جوني جورج هو مغني ومؤلف موسيقي مصري شاب اشتهر بتقديم أغاني ذات طابع معاصر اجتماعي وسياسي. برز اسمه بقوة بعد ثورة 25 يناير 13 2000. يشار إليه أحيانا في الحفلات المباشرة وعلى المنصات الرقمية بأنه جوني، وقدم حفلات على مسرح الجمهورية في القاهرة. وهو مغني مستقل تميز بتقديم لون غنائي بديل، الآن أغنية عكاز رحيلي، كلمات وألحان أنطونيوس نبيل.

يعرف الفنان المصري جوني بلون غنائي منفرد يعتمد على الكلمات العميقة والألحان غير التقليدية التي تدمج بين الرومانسية والمشاعر الإنسانية والوطنية، ويتميز بأسلوبه الفني الذي يجمع بين الكلمات القوية والألحان المتنوعة. أصدر عدة ألبومات متميزة حازت على إعجاب الجمهور، ومن أشهرها ألبوم مطر عطشان وألبوم آخر نقطة شمس، واللذان قامت شركة مزيكا بتوزيعهما. النغم التالي رصيف روحي، كلمات أنطونيوس نبيل، الألحان مزيج من التراث القبطي والفلسطيني، توزيع سامو.

تعاون المغني المصري جوني مع زميله في كلية طب القصر العيني الشاعر والملحن أنطونيوس نبيل في أغاني تسخر من الواقع، وشارك في أعمال مع الفنانة إيمان فؤاد من بينها بلاشي عتمة. إيمان فؤاد عبد الغفار صاحبة تجربة فنية تمتد لسنوات طويلة، بدأت ملامحها الأولى منذ طفولتها حين اكتشفت شغفها بالغناء وهي في 8 من عمرها، قبل أن تتحول المشاركة في المسابقات المدرسية إلى مسيرة فنية حافلة بالتجارب والجوائز. جمعت خلالها بين الغناء والمسرح والعمل الثقافي والدراسة الأكاديمية، من مركز تلا بمحافظة المنوفية إلى لقب مطربة الجمهورية. بلاشي عتمة، كلمات وألحان أنطونيوس نبيل.

المغني المصري جوني هو في الأصل طبيب، وهو لا يرغب في أن تطلق عليه صفة طبيب، بل يحبذ صفة فنان. اشترك مع زميله في الكلية الشاعر والملحن أنطونيوس نبيل في مشروع فني بديل، ففي أغنية تعويذة وهي من ألبوم يحمل نفس العنوان يقدم حوارا طريفا بين مغني وساحر، حوار معبأ بالرموز الدالة. عانق فيها الأغنية الثنائي الشاعر والملحن قمة الإبداع نصا ولحنا وأداء وتوزيعا لوليد ميمني.

تميزت أغاني المصري جوني، خاصة التي صاغ كلماتها ووضع لها الألحان رفيق دربه أنطونيوس نبيل بكلمات مختلفة عن السائد، فهو يقول: المهم أن تكون الأغنية صادقة سواء كانت حزنا أو فرحا، على غرار أغنية حرب شاملة. ومما جاء فيها: ما تقوليش إن الورود طلعت بلاستيك، وإني أهبل لما بقبل إبقى نحلة، لمي كل الورد جايز لو لمستك يصحى تاني وفجأة تبقى الدنيا أحلى. ما تقوليش على شو إليكي سوء معاملة، ما تقوليش عيشان عشان نكره وجودنا، قولي إن الكون بحاله في حرب شملة، قولي إن لقانا وسط الحرب هدنا. ما تقوليش إن المطر سارح في جسمي ناوي يكسي بالصدى رعشة مفصلي، ما تقوليش غير كلمة واحدة، قولي اسمي، رددي واستطعمي علشان توصلي.

علاقة الشاعر والملحن أنطونيوس نبيل ورفيق دربه جوني بالوطن مصر علاقة رومانسية، فالمتلقي لا يفرق إن كان خطاب الأغاني موجه لمصر أو لمحبوبة عادية، على غرار أغنية عصفور ورق. التوزيع لمينا ميلاد.

مستمعين لفاضل، أنتم الآن بصدد الاستماع إلى برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، حلقة خصصناها لتجربة الفنان المصري المتميز جوني جورج المشهور بجوني، طائر يغرد صحبة رفيق دربه الشاعر والملحن أنطونيوس نبيل خارج السرب. الآن من كلمات وألحان أنطونيوس نبيل وتوزيع وليد ميمني، جوني يغني فراشة ودبابة.

كتب محمد الكفراوي في المصري اليوم النسخة الورقية العدد 60/100/2000 ليوم الخميس 13 من ماي لسنة 10/2000 تحت عنوان جوني مطر عطشان. مما جاء في المقال: يقدم المطرب الشاب جوني تجربة غنائية متميزة في الاسطوانة التي صدرت له تحت عنوان مطر عطشان، حيث يعود بالأغنية الشبابية الرصينة إلى هدفها وقيمتها، ويراهن على الألحان المختلفة والكلمات الواعية في تقديم نمط غنائي يتراوح بين البساطة الشديدة والتعقيد. تتضمن الاستوانة 10 أغنيات من كلمات وتلحين أنطونيوس نبيل وتوزيع أمير ذكرى وسامو، من بينها كرسي القهوة وشغل جنان ومن حق كل واحد ولازم، والأغنية التي تحمل الاستوانة اسمها. وتتراوح أغاني الاستوانة ما بين الإيقاع السريع والهادئ بحسب الجو النفسي لكل أغنية، وتبقى الروح المختلفة واللحن الرصين والكلمة الواعية هي عنوان الاختلاف في معظم أغاني الاستوانة. من هذا الألبوم مطر عطشان نستمع إلى أغنية كرسي القهوة.

مستمعينا الأفاضل، نختم حلقة اليوم من برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية بالاستماع إلى أغنية اكسر قيودك وانت بتغني برا الحيطان في فجر مستني. أغنية تم إصدارها سنة 2017، كلمات وألحان أنطونيوس نبيل، غناء الفنان المصري جوني. محور حلقة اليوم بمشاركة مطربة وفنانة شابة صاعدة عرفت باسم ريم واكتفت بالظهور باسمها الأول ريم، كديوتو مشترك مع جوني دون الإفصاح عن تفاصيل شخصية واسعة أو تاريخ فني ممتد في وسائل الإعلام. واسمه الكامل ريم نسيب. ركز العمل اكسر قيودك بشكل أساسي على تقديم رسالة شبابية تحفيزية تدعو إلى الأمل والتغلب على العقبات. سيداتي، آنساتي، سادتي، حتى نلتقي، كنا معكم منجي طيب الوسلاتي في الإعداد والتقديم وسليم الرزقي في الهندسة الصوتية. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن.

0: عيون الكلام.
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب

0: بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر. بساط الشعر.
1: مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحصة الجديدة من بساط الشعر. بساط الشعر هذه المرة يستضيف شاعرة استثنائية، وأسطر تحت كلمة استثنائية لأنها بالفعل مختلفة تمام الاختلاف عن سائر الشاعرات اللواتي عرفتهن في الساحة الشعرية التونسية منذ ثمانينات القرن الماضي، في خصيصتين اثنتين. أما الأولى فدراستها الأكاديمية، هي أكاديمية بصدد الأعداد لأطروحة دكتوراه، وهي بشعبة الأداب واللغة العربية، ولكنها لم تكتفي بذلك بل أدخلت على هذا الأمر اللي هو الاختصاص أداب عربية، وهو صعب، مجال أصعب، وباشتراك المجالين أصبحت المسألة صعبة جدا. هي خلطت الأدب والفن التشكيلي في خلطة عجيبة، سنتبين كيف سنخرج من هذه الخلطة بأقر الأضرار. ثانيا هي شاعرة وشابة، ولكن كتابتها الشعرية لا أجد فيها، أنا شخصيا قرأت ما كتبته وأكثر مما كتبته، حتى تلك القصائد التي لم يضمها كتاب، فلم أجد تلك النبرة التي تتحدث بها الشاعرة العربية عادة، وهي الحنين والحب والتغني بكل ما هو عاطفي إلى غير ذلك. بالعكس، كل قصائدها فكرية فلسفية معرفية إن شئنا، وقصائدها مشاكسة لأن تطرح على قارئها أسئلة عديدة. هذا الخليط هو الذي صنع ضيفتي اليوم، الشاعرة، نعودها الكلمة مرة أخرى، الاستثنائية إسمهان الماجري. وسعيد بهذه الدعوة كثيرا، وسنتعرف هذه الشاعرة على مر هذا البرنامج، ولو أنه غير كافي لأن نتعرفها كاملة، لأن مشارب اهتماماتها الفكرية والفنية عديدة. أرحب وإياكم بالشاعرة والناقدة أيضا، تشكيلية
2: أدبية
1: أدبية تشكيلية إسمهان الماجري. مرحبا بك يا أستاذة إسمهان.
2: مرحبا، شكرا كثيرا حافظ. هذه الضيافة الرابعة في حضرتك. حضرت مرة كشاعرة في أغنية أفروديت السرية، حضرت مرة كناقدة مع الشاعرة زهيرة الحواشي، وحضرت مرة أخرى في العلاقة بين الشعر والفن التشكيلي.
1: صحيح.
2: واليوم هي الضيافة الرابعة، شكرا لك.
1: وإصراري على دعوتك لإفادتنا ولإثارة الجدل في هذه الحصة التي نطمح أن تمس أغلب مناطق الشعرية حيثما كانت، ليس في القصيدة فقط بل في النقد أيضا وفي النثر وفي الفنون التشكيلية اليوم، وهو الأمر الذي سنتدارسه، مستعينين أيضا بخلفية إصدارك لمجموعة شعرية جديدة تحمل عنوان جدتي السمكة. ويا له من عنوان، هذا العنوان نفسه قضية واصلة.
2: بالنسبة للعنوان، هو الحقيقة لم يكن فكرتي من الأول، هو كان اقتراحا،
1: تعنينا جدة السمكة.
2: كان اقتراحا من الشاعرة ليلى نسيمي وقتها، ونحن نبحث عن عنوان
1: صاحبة دار النشر.
2: دار النشر وشم، لكن أغنية أفروديت كنت مع دار زينب. نعم. لكن أنا وهي كنا نلتقي كأصدقاء ونعد لكتاب آخر، فقلت لها لم أجد عنوانا لديواني. قالت لي أنا لي ديوان حواء وليست جدتي، فما رأيك أن يكون ديوانك جدة السمكة؟ الحقيقة أعجبني العنوان كثيرا، لكن عندما اقترحته على الناشر لم يوافق، لم يعجبه في ذائقته الخاصة، وبقيت أبحث
1: سي مجدي.
2: وبقيت أبحث عن عنوان آخر. فكرت واخترت أغنية أفروديت السرية. وأنا أشكر سي مجدي أنه لم يوافق وقتها. لماذا؟ لأن العنوان بقي في ذهني، وأنا في شخصيتي عندما أضع شيئا في عقلي ينبغي أن يحدث ولو بعد 100 سنة. فبقي العنوان في ذهني، وكتبت أغلب قصائدي حسب العنوان، يعني وجد العنوان الأول، ثم كتبت الكثير من القصائد كي تكون داخل عنوان جدة السمكة بالذات، وكانت أغلبها في سياق البحر وفي سياق المحلي، يعني جدة السمكة تقريبا 70% قليبية.
1: نعم، وأنت أصيلة مدينة قليبية.
2: أنا مولودة بمدينة قليبية.
1: نعم.
2: أبي أصيل مدينة الهوارية، وأمي كذلك.
1: نعم.
2: وجدتي لأمي قليبية.
1: سمكة، ما دامت سمكة فتكون من قليبية. أيوة. لو كان نعطي فكرة ولو عامة على ما صار إسمهان الماجري، ما الذي جاء بك إلى الشعر؟ متى كان ذلك؟ واختياراتك الأسلوبية واللغوية، هذا الاختلاف فيها ما هو سببه؟ يعني بصراحة كتابك يشكل إشكالية، يشكل إشكالية، معناها ليس هناك صفحة، لا تدفعك إلى 1000 سؤال، ولا تطرح أمامك فكرة مختلفة، وهذا غير موجود متواتر في كتابات المرأة العربية، وخلينا نقول العربية، المرأة العربية إما عندها قضية معينة تدافع عنها فقط، قضية برك، أو أنها في الحب وفي الهيام وفي الغرام وفي البعد إلى غير ذلك، أو بعض الاجتماعيات، الأمور الاجتماعية. أنت القصيدة جميلة، بنية ممتازة، فيها بحث، ليست بنية هكذا مصبوبة صبا، بل بالعكس أنت تبنين قصيدتك بنية فكرية عرفانية، دعني أقول لك عرفانية، يعني تعرفين من أين تبتدئي ومن أين وأين تختمين القصيدة، وما هي الأسئلة المطروحة. جزد السمكة في مجموعة من القضايا أنت ركزت عليها من قصيدة الأخرى تتكرر أحيانا،